الله المستعان على ما تصفون. الله المستعان على ما تصفون. لما قالوا، لما جاءوا وقالوا هنا في هذه الآية التي بين أيدينا، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. هذا تعليق بمن؟ بالله، ربطهم بالله عز وجل، تؤتوني موثقا من الله.

ربطهم بالله عز وجل، تؤتوني موثقا من الله. قوله إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم، هذا تسليم لماذا؟ للقضاء والقدر. بمعنى مهما بذلتم من الجهود في حفظ بنيامين، إذا جاءت قدرة الله فوقكم لن تستطيعوا أن ترجعوا. لو كان واحد منا يقول أنا لا أجرئهم على ذلك، كيف نقول لهم إلا أن يحاط بهم؟ ما في استثناء عندنا احنا، لما نتكلم مع الناس لا نستثني، قلنا لا بد أن تأتي به من السماء ومن الأرض ولن أتنازل لك أبدا. لكن يعقوب لما كان يعلم أن هناك قدرة فوق قدرته وقدرة أبنائه ماذا قال؟ قال إلا أن يحاط بكم. وهذا من التوحيد. فلما آتوه موثقهم ماذا قال؟ الله على ما نقول وكيل. هذا من التوحيد، الله على ما نقول وكيل. ولما توكلوا على الله وذهبوا قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه الكلمة ذكروا بها الكبار والصغار والعجائز والمتعلقين بالقبور وبالأولياء وبالصالحين وبالشرف، كلهم ذكرهم بهذه الكلمة. قولوا لهم يعقوب، من هو يعقوب؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل عليه الصلاة والسلام. هل هناك أشرف من الخليل؟ لا يوجد طبعا في زمنه. هل يوجد أشرف من يعقوب في زمنه؟ لا يوجد. ولا يوجد أشرف من إبراهيم. ويعقوب في ذاك اليوم فوق الأرض ليس هناك أشرف منه، أنه نبي رسول وابن عائلة الرسل، ومنه جاءت الرسل كلهم بني إسرائيل، كل الأنبياء هم من بني إسرائيل، حاشا شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وأهود وصالح قبل إبراهيم عرب. ومع ذلك يقول لأبنائه وما أغني عنكم من الله من شيء، لا تتكلوا تقولوا بونا شريف وابن ماذا؟ ابن الولي الأكبر لله عز وجل وهو إبراهيم. قال وما أغني عنكم من ماذا؟ من شيء. تكلمنا أمس على كلمة شيء، وأننا عندنا معها موقف فيما بعد، أننا نسوق بعض الآيات التي فيها شيء في القرآن الكريم لكي نعرف أين وردت كلمة شيء. وردت دائما حول الشرك بالله عز وجل، شيء، والشيء هو ما كان مثل الذرة، والذرة هي النملة الصغيرة الصغيرة التي لا تكاد ترى. إذا كان هذا يعقوب لا يغني عن أبنائه شيء من الله شيء، فكيف يغني الولي والصالح وصاحب القبر عن الذي يدعوه من شيء؟ يوم لا يغني مولى عن مولى من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم قال إن الحكم إلا لله، هذا من التوحيد، عليه توكلت، هذا من التوحيد.

التوحيد، وعليه فليتوكل المتوكلون، هذا من التوحيد. ولما جاء أبناؤه وقالوا له إن ابنك سرق، قال صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هذا من التوحيد. ولما قال اذهبوا قال لا تيأسوا من روح الله، هذا من التوحيد. لما قال أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال له قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال سوف أستغفر لكم ربي، إن هذا من التوحيد. وقال إنه هو الغفور الرحيم، هذا من التوحيد. فلما تفتش في الصورة تجد فيها قرابة 40 جملة، وفي الزوايا خبايا كما يقولون، الزوايا خبايا. ولذلك من يتدبر هذه الصورة يستغني عن كل الأفلام، الموسيقى، الملاهي، الشواغل، الضحك، المزاح، ويخاف أنه يخرج من الدنيا وما استفاد من هذه الصورة، يخاف أنه يخرج من هذه الدنيا وما انتفع بهذه الصورة، ويصير كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار تحمل فوقه مكتبة أسفار كتب، وهو يبقى حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا تكون كذلك. كثيرا ما جاء في القرآن لا تكونوا كالذين قالوا، لا تكونوا، لا تقولوا وقولوا، لا تقولوا وقولوا، قرآن أدبنا. فيعقوب لا يلام، ظن بهم الظن، قال وما أغني، قال فلما أتوا موثقهم يعني قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتونني به، أعطوني العهود أنكم تجيبوه تأتون به، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. يعني لما يكونوا ناس غير منضبطين ماذا يقولون؟ أحيط بنا. وفعلا جاءوا وقالوا إن ابنك سارق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل قرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. شفت مؤكدات. لماذا هذا التأكيد الكثير؟ لأنهم كذبوا في الأول، اللي يكذب في الأول من بعد يعرف بالكذب، يعني يلصق فيه الكذب، يبغي يبين للناس بأني صادق قل له كذبت في الأول، مع الأسف ما فيكش الأمان. فالأول قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنتنا بمؤمنين ولا كنا صادقين، خلاص انتهت القضية. لكن في الثانية صادقين وخذوا يقولون المؤكدات، ما ذهبنا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أخوهم الكبير قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ولذلك كما ذكرنا في الحصة الصباحية أن المرء وسوف يأتي في فوائد الشيخ أن المرء لا ينبغي أن يتجرأ على المعصية لأن الذي يتجرأ على المعصية خلاص. كما مثلنا بمثال الإمام أحمد في القميص الأبيض ودخول الوحل. إنسان عنده قميص أبيض ودخل في الوحل والطين والماء والطين لما تكون قطرة يغسلها، لما قطرة وقطرة وعشرة ومية بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقول خلاص أنا مذنب. هكذا المذنب، هكذا المذنب، المذنب يرتكب ذنب وبعد ذلك الذنب تأتي ذنوب وبعد ذلك يقول أنا خلاص أنا دخل للنار دخل للنار. هكذا يقول، يقول أنا دخل للنار دخل للنار. المليح فيهم يعني أمثلهم طريقة ماذا يقول؟ نكبر ونروح للحج ونتوب إلى الله، كان عندها ختم فك من الله عز وجل أنه سيعيش. والقائدة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.

0: On appelle ça du sang. قلنا الخامسة قرأتها؟ قرأتها؟ نعم. الخامسة قال الحذر من الذنوب حتى خاصة التي يترتب عليها ذنوبا أخر، شأنها شأن الخمر، شأنها شأن الخمر. الخمر أم الخبائث. ولا يقول أن قائل الخمر بعيد علينا، الخمر بعيد علينا أبدا عافاكم الله. الخمر يعني منذ عرفت لا تذهب، ابتلاء يبقى في الدنيا، تموت بموت الدنيا وتبقى بلية. الذي يرتكب الذنوب يذهب إلى الخمر، الذي يسمع الغناء مثلا، الذي يسمع الغناء سيسكر. كما يقول ابن القيم خمر العقول أشد من خمر الجسوم، كذا يقول العالم الرباني. يعني الإنسان لما يسمع الموسيقى والغناء وغير ذلك سوف ماذا؟ يسكر. وإذا عرضت عليه الخمر خمر الجسوم سوف يتناولها بسرعة. ولذلك الموسيقى لا تستمرئها، ينبغي أن تنزعج منها. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما حب، يعني كما قال حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مسلم ليس يجتمعان. ولذلك كان ابن عمر إذا مر على من يضرب بالناي مزمار يضع أصبعيه في أذنيه، يخشى على نفسه، من هو ابن عمر يخشى على نفسه أن يتأثر بتلك الموسيقى. ألا ترى مثلا أصحاب الموسيقى إذا ما شغلوا الموسيقى صاروا يهزون أجسامهم ورؤوسهم وهم لا يشعرون؟ الذي يكون بعيد عليهم يقول هؤلاء مجانين. وفي المثال يقول الذي يكون بعيد على الزازة على المصيبة يسمى بعقله. ولذلك من أشد ما ينبغي أن يحذره المسلم الموسيقى هذه التي تأتي أحيانا عن طريق المقاطع الصوتية والفيديوهات. حتى اليوم صاروا يديروا الموسيقى بأصوات بني آدم، اسمها مؤثرات صوتية، المؤثرات الصوتية. يقول لك لا هذه ما، يقولون أن هذه ما فيهاش آلات طرب وإنما يفعلوا هكذا. بعض الناس يعني يجعلون فيديوهات إيمانية زعموا ويجعلون لها مؤثرات، ماذا؟ مؤثرات صوتية. يقول لك هذه بعيدة على الموسيقى وإنما هي من خطوات الشيطان. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر. ضربت لكم مثال الموسيقى وضربت لكم مثال الخمر، وأن تقص على ذلك كل ذنب ترتكبه لا تأمن أنك تعود إليه وسوف يدعو لك هذا الذنب أشياء أخرى من المنكرات. مثلا داء الحسد. الحسد شيمت كل بني آدم، أنا كلنا فينا الحسد. حسد منزوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفيها سورة الفلق فيها الحسد: ومن شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد معنى كل الناس فيهم الحسد، لكن المؤمن إذا ما جاءه الحسد دفعه، مجرد يجيه الحسد يدفعه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يرى نعمة، قد المسلم قد يرى نعمة عند شخص فيدعوه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الحسد، هو إيمانه يدفع الحسد، يقول: أعوذ بالله من الحسد، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم بارك لأخي في ما أعطاه، خلاص الحسد يموت. لكن إذا لم يقف هذا الموقف ماذا سيجري؟ سيحسد، وبعد ذلك يمكر، وبعد ذلك يعترض على قضاء الله: لماذا هذا ولست أنا؟ يذهب به الأمر إلى حتى أمر عقائدي، يعتدي على القضاء والقدر. فإبليس لما حسد ماذا فعل؟ حسد ثم أبى ثم استكبر ثم أخذ يجادل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: لأحتنكن ذريته، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين. هو يتكلم ويجادل، لأن شعلة الحسد التهبت في قلبه، وكما يتكلم عن الحسد يتكلم على الموسيقى ويتكلم على الخمر ويتكلم على الربا ويتكلم على القمار ويتكلم على الزنا ويتكلم على الفاحشة. مثلا النظر إلى الأجنبيات، أقول إلى العورات، إلى الأجنبيات مهما يكون، حتى ولو كانت مستترة متجلببة تنظر إليها، سيؤدي بك النظر إلى أشياء كثيرة، ربما يدفعك الشيطان إلى الابتسامة، والمرأة ضعيفة، واتخاذ الموعد واللقاء والسلام والكلام، وكذا، ويبدأ يستمر في سلسلة من الذنوب، يتسلسل شر الذنب الواحد لأنه يولد ذنوبا أخرى. فالنفس إذا استمرأت الذنوب وتطبعت عليه صار وراء ذلك استمراء استحلال. فإخوة يوسف ماذا فعلوا؟ فعلوا ذنبا واحدا، وظنوا أن هذا الذنب خلاص منه يتوبون، وجاءوا عند أبيهم وقاموا بذنب آخر. الذنب الأول ما هو؟ أنهم ذهبوا به. اسمع جيدا، ذهبوا به. غاب يوسف، بعد جاءوا وكذبوا على أبيهم، وصاروا يكذبون. أحد العلماء عد الذنوب التي ارتكبها إخوة يوسف فأوصلها إلى 40. رانا نتكلم غير بالربعين، بروح 40 كلمة في التوحيد، والآن 40 ذنب، 40 ذنبا. لولا الإطالة لذكرتها لكم واحدة واحدة. الذنب الأول ما هو؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. من نبدت؟ سأقرأها عليكم جملة وانت استنبط من حين لحين، استنبط من الآيات الذنوب التي ارتكبوها، لأن لو استمررنا على هذا ستفوتنا الدروس المقبلة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن الذين نخدم أبانا ونقوم بالجهود الكبيرة، نسقي الماء ونشتري ونحتطب ويعني نقوم بالعيال ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب التقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم، رجعوا بعد ذلك رجعوا للبئر، وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشراي هذا غلام وأصروه بضاعة، لأنهم يعني أخرجوه مرة أخرى، أصروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين. أحد العلماء استخرج منها 40 ذنب، 40 ذنب، ذنب واحد ولت ماذا؟ 40 خطيئة. في كم من آية؟ 13 آية، 13 آية، 13 آية. الكلمة الواحدة تتناول وتشتمل على أكثر من جرم، كلمة واحدة تتناول أكثر من جرم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثلا إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا عقوق. بدايتها ماذا؟ حسد. بدايتها حسد، والحسد مبني على سوء الظن. إذن فالمرء لا ينبغي أن يستجيب للشيطان ويتبع خطوات الشيطان، وينبغي أن يتعظ ويدير ويجعل أمام عينيه السلامة لا يعدلها شيء، وأن هذه لذة الدنيا زائلة وقد تأخذ منك ثانية واحدة وتكون العقوبة والفاتورة التي تدفعها عشرات السنين، قد تذنب ذنبا واحدا. هذا الذنب كم يستغرق منك؟ يستغرق منك لحظة، ثانية أو ثانيتين. قد تستمتع النفس بتلك الثانية ولا الثانيتين، لكن بمجرد أن ترتكب الذنب كل شيء يموت، وبعد ذلك تبدأ العواقب العقوبات. أحد السلف قال مسنا الفقر في بيتنا لمدة 30 سنة. يعني العادة أن الفقر يأتي أيام ويذهب، يعني تكون شدة وبعد ذلك تنفرج الأمور، يكون ديون ثم يقضيها الله عز وجل ويذهبها. لكن هؤلاء الفقر مسهم الضر لمدة طويلة جدا. كم هي؟ 30 سنة. قال فاجتمعنا مع والدنا وقلنا ماذا الذي أصابنا نحن عائلة فينا قرابة 15 فردا بنات وبنين وعندنا فقر لم يريد أن يذهب. الناس كلهم يأتيهم الفقر ثم تأتيهم الغنى والأيام دول، ما الذي جعل الفقر يتعلق بنا؟ دائما الديون، دائما الفقر، دائما القلة، دائما الجوع، عدم قلة ذات اليد، لا نتمتع لا بأكل ولا بطبخ ولا فواكه ولا شيء ولا لباس ولا ابتسامة، دائما الناس يطاردوننا بالديون. قال لا شك أننا فعلنا شيئا، هيا نراقب أنفسنا. فقال الأبناء كلهم، قالوا نحن ما ارتكبنا ذنبا إلا تبنا منه، ما بقي لنا ذنوب لم نتب منها. فقال الأب لعلي، أقول لعلي يوما من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء. وش معنى استشرفت؟ يعني ذهبت عند بعض الأغنياء ووقفت عندهم، لم أطلب منهم، لم أسأل، لم أمد يد المسألة، وإنما أظهرت الفاقة عندهم، اشتكيت الحال، اشتكيت بالحال. يعني أحيانا تقول اعطيني هذا القلم، هذه مسألة. أحيانا يقول من أين اشتريت هذا القلم؟ كم اشتريت هذا القلم؟ هل يوجد هذا القلم هنا في المكتبات؟ فماذا يقول هو؟ خذه، استجاب لك، يعني سألته قلبك، وهذا القلب وهذا اللسان ينبغي أن يكون عبدا للغني الحميد، الله الغني الحميد وحده سبحانه وتعالى. فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فقال لعلي يوم من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء فأستغفر الله وأتوب إليه. هذا مكان يعني الإنسان اللي ارتكب ذنب سهلة يقول استغفر الله وأتوب إليه. قال ففتح الله لنا أبواب رحمته. ماذا؟ التوبة إلى الله، الاستغناء بالله عز وجل. ولذلك أحيانا أيها الإخوة الكرام تكون جدال بين أخوين، جدال علمي بين أخوين، ويستمكف أحدهما أن يغلب في المجلس، ما يحب أن يغلب في المجلس، ماذا يفعل؟ يتبين له الحق ولكن يصر على أن خصمه غلط، فماذا يفعل؟ ينفض المجلس وهو يبين للناس بأن خصمه غلط وهو تبين له الحق. لو أنه لما ذهب للبيت وهدأت أعصابه وفي الصباح جاء قال يا أخي موسى يا فلان استغفر الله وأتوب إليه أنا كنت غلطان أمس، كل شيء ينتهي. لكن إذا أصر جاءت ذنوب أخرى يصير يتتبع عورات أخيه حتى يدخل بيته، قل زوجته كذا وبنته كذا وأنه رأيته دائما لا يأتي للمجالس وكذا، وسمعته يوما من الأيام يتكلم كذا، ومنذ زمان وأنا أشك في هذا الشخص، وتتراكم ذنوب. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ هو يقوم بجمع حزب من العوام ومن الهوام وغير ذلك، ويصير حزب لوحده، وتجري ماذا؟ الفرقة والشتات في الجماعة الواحدة والعياذ بالله. ولذلك رأينا في هذا أن يا أخوتي يوسف ذنب واحد أدام إلى 40 ذنب، وكم استغرق هذا الذنب؟ 30 سنة، 30 سنة، وهما كلما يثيرون يوسف يكذبوا نفس الكذبة، أن ما يستطيعوا يقولوا يا أبانا اسمح لنا نحن الذين بعناه رميناه في البئر وبعناه لا ندري اليوم أين هو، ما يستطيعون يقولوا، يقول لو كان نقول البؤنا بأن كذا سوف تنفضح لنا، فيتحملون العذاب يوم القيامة ولا يتحملون الفضيحة في هذه الدنيا. اسمحوا لي أطلت في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع حساس وقد يقع لجميع الناس، وإذا كان الإنسان أدرك صمام الأمان، صمام الأمان هو الحنفية التي تقطع يعني التسرب أو مشي الغاز ولا الماء ولا غير ذلك، صمام الأمان يعني حنفية أنبوب هكذا بسبوس كما يقولون، وكل إنسان عرضة لذلك، كل إنسان عرضة لذلك. المرأة التي لعنها زوجها، دخل عليها زوجها فوجدها مع رجل أجنبي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدت زوجتي مع امرأة رجل أجنبي، فقال اصبر حتى يحكم الله فيك، هذا قذف. فأنزل الله آية اللعان، آية الملاعنة. آية الملاعنة أن يأتي الزوج والزوجة ويحلفان، كل واحد يحلف بالله، الرجل يقول بالله أحلف بالله إن زوجتي لزانية، وفي الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وتأتي هي وتقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، أربع مرات. وفي الخامسة يقول تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. فهي حلفت الأولى وحلفت الثانية وحلفت الثالثة وحلفت الرابعة، لما أرادت أن تقول الخامسة قيل لها اصبري، عذاب الدنيا ولا جهنم. فماذا قالت؟ قالت أحلف، فحلفت. ثم فرق بينهما لأنه لا يعلم من الصادق والكاذب. وبعد ذلك لما ولدت نظروا إلى ولدها فوجدوه أنه يشبه الذي زنى بها، فماذا فعلت هذه المرأة؟ رضيت بعذاب الآخرة ولم تتحمل عذاب الدنيا. فإخوتي يوسف 40-30 سنة وهم يكذبون، مثل ما ذكرت لكم مسألة التبني في الصباح. مهما عاش صاحب المتبنى يقول أنا ابن فلان، ويعلم بأنه ليس ابن فلان، معنى إذا كان 20-60 سنة هو يكذب، ذنب مستمر. ولهذا لما دخلوا على يوسف لما جاءوا بالقميص وألقوه على أبيهم وارتد بصيرا قالوا يا أبانا استغفر لنا ماذا؟ ذنبنا أم ذنوبنا؟ ذنوبنا. 30 سنة تاع الذنوب، استغفر لنا ذنوبنا، لأن الذنوب التي يرتكبوها اليوم ويتوب عليها من غدوة خلاص مش مشكل، لكن الذنوب هذه التي يعنونها ما هي؟ الذنب الذي هو الكذب على يعقوب وأبيه وعلى أمه، أم يوسف عليه الصلاة والسلام. 30 سنة هم يكذبوا، كل ما لأن يوسف ابن محبوب وكذا وجميل لا بد أن يثار ذكره وحديثه من حين إلى حين. فلما يثار في المسألة هم ماذا يفعل؟ ماذا يجري لهم؟ إحراج وضيق يعني اكتراث، لكن ليس لهم إلا أن يقولوا تبنى ما تبنى، فبقوا على هذا الحال. فلذلك قالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: السادسة، ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل.
0: وصل وصل.
1: ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي. قال تعالى: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال: هذا غلام. وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبقي مكرما عندهم معفا عن الأشغال الشاقة وغيرها، متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة، ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة. كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قوله، قال تعالى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات. وألطاف المولى لا تخطر على البال. السابع: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل: إن الله جعلهم أنبياء، كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر. وقيل: بل كانوا قوما صالحين، كما قاله آخرون، وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثني عشر، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك، والمناسبة ظاهرة.
0: جزاك الله خيرا. قال: ومنها من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض. هذا مثل يضرب، يقول: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هؤلاء إخوة يوسف اتفقوا على الشر، كلهم نووا شرا، وهم عشر عصبة كبار، اتفقوا على الشر، وهو انتشال يوسف، لا يبقونه عند أبيهم، هذا هو الشر. ثم اختلفوا في الطريقة، أحدهم قال اقتلوه، وبعضهم قال ألقوه في الجب، وبعضهم قال اطرحوه أرضا، ارسلوه في البراري يأكله الذئاب. فالشر مجمع منهم، وهذا نتيجة الحسد مثل ما قال قابيل لهابيل: لا أقتلنك. حسد يؤدي للقتل، الحسد أدى إلى الكفر. كان إبليس من العباد، دخله الحسد وصار من الكفرة. كان في الفضيلة أمس في الرذيلة. بيته الحمام حيث النجاسات والعذرة والقذارة. فالحسد يعني يوحي إلى صاحبه أن يبعد عدوه الإبعاد الأبدي. قابيل قال أبعد أخي من الدنيا إبعادا أبديا، لا أقتلنك غير أن قتلك. وإخوة يوسف رأوا الإبعاد الأبدي، كيف ما كانت الطريقة، إلا أن أحدهم كان أرحم من الأخ عفوا أحدهم أقل شرا من الآخر، ما نقول أرحم، وإلا كلامهم كله شر. فخفف أحدهم عن الآخر، إما الرمي في البراري البرية، وإما الرمي في البئر، وإما القتل. فقال لا تقتلوه وألقوه في غيابات الجب يبقى حيا، إذا جاءت سيارة قافلة وأرادوا الماء تعلق هو بالحبل فأخرجوه وأخذوه، والمهم يبتعد عن أبيه. وهذا فيه أن بعض الشر أهون من بعض، وإلا الشر كله شر. الله عز وجل كما قال لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال رحمه الله ومن لطف الله عز وجل، من لطف الله أن يوسف وقع عند عزيز مصر، جيء به يعني إخوته لما عادوا إلى أبيهم وأعطوه القميص، عادوا مرة أخرى للبئر، عادوا مرة ثانية للبئر وانتظروا من الذي يأتي. فمرت قافلة فقالوا لهم هل تشتروا منا غلام، يعني هو لما الساقي الوارد أرسلوا واردهم فتعلق يوسف فجاءوا عنده قالوا تشتريه منا، أعجبك هذا الغلام؟ قال نعم. فشروه باعوه بثمن بخس، باعوه، المهم أنهم يتخلصون منه، أخذوا ثمن بخس. هذا من الذنوب الأربعين، من الذنوب الأربعين نعم. وهؤلاء أخذوه إلى مصر، صور من فلسطين ينزلون به إلى مصر، مسافة 1500 ولا 1700 كيلومتر. كم عانى يوسف، هذه كلها تدخل في ذنوب يعني الإخوتي. فباعوه إلى عزيز مصر، فلما رآه أحبه، ألقى الله محبته في قلب العزيز، كما أن الله ألقى محبة موسى في امرأة فرعون. فقال لامرأته أكرمي مثواه، هنا نأخذ فائدة أيها الإخوة الكرام متعلقة بالسنة، متعلقة بالسنة، احفظوها تمسكوا بها. عزيز مصر قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه الكلمة قالها في رسول، في رسول من أعز الرسل عند الله، كريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، كريم الأولى ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، عائلة. فجازاه الله عز وجل على هذه الكلمة التي قالها في النبي أن أنقذ الله مملكته بهذا الرجل. مفهوم هذا؟ كلمة قالها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. فماذا فعل؟ أكرم الله مملكة مصر بسبب كلمة قالها العزيز. وامرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأكرمها الله بماذا؟ أنها جعلها من خير نساء العالمين، وضرب بها مثلا، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا، ما قالت بيتا عندك، ما قالت عندك بيت ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت عندك بيتا. اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار. وأنقذها الله من الكفر، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. هذا نصرة النبي. وهرقل لما جاءه رسول رسول الله، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قام بمحاولة، قام بمحاولة أن يدخل للإسلام لولا رفقاء السوء. قال ما رأيكم يا بني الأصفر أن تؤمنوا بهذا الرجل فتدين لكم العرب والعجم؟ ولم يقتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لئن خلصت إليه لأغسلن أسفل قدمه، ولئن لقيته لأتجشمن للقائه. استعد للقائه، أتجشم يعني أفرح بلقائه، كلمات قالها. فماذا جزاه الله؟ بقي الملك في أبنائه إلى اليوم، الملك ما زال في أبناء هرقل حتى اليوم رغم أنهم كفار. والذي مزق كتاب رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه. فالذي ينصر السنة ينصره الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللي يعتدي على السنة يحضر نفسه، يهيئ نفسه للدمار الشامل، كما فعل الله بمن اعتدى على أوليائه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لطف بيوسف وعاش يوسف منعما مكرما يعيش في القصر يأكل مما يشاء ويلبس ما يشاء ويتعلم ما شاء الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكما أن كانت رؤياه مقدمة اللطف، كذلك لما يعني باعوه لطف الله به، لطف الله به. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في آخر السورة آية نقف عندها بلك نصف ساعة ولا، وهي قول الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء، معنى كل الذي يصيبك اعلم بأن من وراء ذلك ألطاف الله. فلكل الذي أصاب يوسف عليه الصلاة والسلام منذ أخذه 30 سنة وتكركره في السجن والنسوة والمرأة العزيز وتأخره في السجن ورميه في البئر ومكيدة إخوته وغير ذلك، كلها كانت من وراء الله ذلك ألطاف الله عز وجل، أن الله أعده حتى صار رسولا وصار ملكا وأكرمه. أيضا أن من ألطاف الله عز وجل أنهم لما رموه في غيابات الجب أوحى الله إليه. ماذا أوحى إليه؟ هل الوحي مثل ما يأتي جبريل ويقول له؟ لا، وإنما مثل الوحي الذي أوحاه الله لي أم موسى، وهو إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أم موسى أوحى الله إليها وحي هكذا بأن ولدها أنها سيعود إليه. حين وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كله وحي أوحى الله إنها أرضعيه، وإذا خفت عليه ألقيه في اليم، أوحى إليها أن لا تخافي وأن لا تحزني وأنه راده إليه وأنه جاعله من المرسلين. كل هذا أحيانا الأب والأم عندهم إحساس يقول والله أنا أشعر بأني سألقى ابني، سألقى ابني. هذا ليس علم غيب وإنما إحساس، وهذه بشارة النجاة. فاطمأنت نفس يوسف. ختام

Yusuf. ختاما قال الشيخ: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة في حال العبد، هذه مليحة تكتبوها لأن تخصنا جميعا. العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، يعني لا تأسف ولا تحزن على كونك في بداية الأمر كنت فقيرا. ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بداية ماذا كانت؟ يتيما فآوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى، وبعد ذلك الآخرة خير له من الأولى. الآخرة وهي في المدينة خير له من الأولى التي هي مكة. فإخوة يوسف حصل منهم نقص وذنوب، أخطاء وإجرام، وفي النهاية ماذا؟ اعترفوا وتابوا واعتذروا من يوسف، واستغفر لهم يوسف، واستغفر لهم أبوهم، وقيل أنهم صاروا أنبياء، وهذا ليس صحيح. هذا ليس صحيح، هذا ما يعني يذكره الإمام السعدي في باب وينفيه هنا. هنا ينفيه الإمام السعدي رحمه الله تعالى، حتى شيخ الإسلام وابن القيم يقولوا أنهم ليسوا أنبياء، وإنما الأنبياء هم الأسباط، وهم قبائل، قبائل من أبناء يعقوب. واستنبط العلماء أنهم ليسوا أنبياء. كيف؟ استنبطوها من قول الله تعالى: رأيت 11 كوكبا. أحد عشر كوكبا، والكواكب يعبر عنها بالعبادة، والشمس يعبر عنها بالنبوة لأنها ساطعة وقوية وغزية. فالعابد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. والله سبحانه وتعالى إما أراد أن يعقوب هو الكوكب، هو عفوا القمر، وإما أنه الشمس. فكلا الحالتين القمر، القمر هو يعقوب، والكواكب ماذا؟ ها، الكواكب هم إخوة يوسف. ولما تجيب الحديث فضل القمر على سائر الكواكب، القمر على سائر الكواكب، يعني العالم على العابد. العالم هو القمر، والكواكب هما العباد. فإذا هم ليسوا أنبياء، وإنما ناس صالحين كما قالوا فيه من قبل: وتكونوا من بعده قوما صالحين. فصاروا تمنوا الصلاح فوصلوا إليه، تمنوا الصلاح فوصلوا إليه رغم ما أصابهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما

0: تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
2: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاشتغال فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها فعانه الله وأيده بروح منه وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس الفصل الخامس الفائدة الرابعة عشر ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب، فنقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه النسوة امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا فوائد وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه، ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله. ويجد الثمرة يتلذذها هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله. لا حول، لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو يكون في بيته. فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير، لأدرك الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك، على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان، وتضرعت إلى الله بذلك، وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه، قال له أصحابه: إنا لمدركون. فموسى مو كما سائر الناس، قال: كلا، مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى. فقال له أصحابه: إنا لمدركون، قال: كلا، مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه وهو يمشي ويذكر الله. لأن الله سبحانه وتعالى أوصاه في أول الأمر عندما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولا تنيا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادات، تجدها أكثر ما ذكرت، ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتي المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول. لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض، ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتيه المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال، القلب يحزن والعين تدمع ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أصابه سحر، تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي. والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم: ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه. ما هو الإيمان؟ 64 شعبة أو 74 شعبة. عندما تأتي الشدائد تجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلبته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون. الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر عامة الناس، ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب، في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر، يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهٍ، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله، فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عنده يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليبس.
2: ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي، وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق. وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة.
0: قال: ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله، وأنها لا تنافي التوكل بل هي من جملة الأسباب، بل توافق قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. من ذلكم أن يوسف قال للساقي قلنا كين الساقي وكين الخباز. الخباز مات صلب، والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج، وقال اذكرني عند ربك، فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل، لأن التوكل هو على الله عز وجل. لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور: حاضر، قادر، حي. حي قادر، حي قادر، حاضر موجود. لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود، حاضر قادر غير موجود، كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم. أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا، يقول خذ هذه الصورة، صورتي. إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة، أخرج الصورة. اليوم الصورة موجودة في الجوال، وقد لا يجيبه شيخه بالجوال، شيخه ربما ما عنده جوال، فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة. هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود، لا حاضر ولا قادر ولا موجود. هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص، لا تستعين بالشخص ولا تسأله، لا تسأل ولا تستعين، لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي. قد يكون ميت، يدعون ميتا، وقد يدعون غائبا، وقد يدعون غير قادر. فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي، فقال له يوسف اذكرني عند ربك، وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل، ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب.

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوت، متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل، في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق، ينفق، وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر، يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ايش معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم،
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وهذا خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، واستعين بالله ولا تعجز. وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، حي قادر موجود. فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد السنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين سبع سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه ما ينساها،
حتى وقع ما وقع للملك، واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك، جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من ما مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمتي، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر قال الآن اذهب إليه. وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة، ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا إخواننا من إخلاصه، يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب، عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون سبع سنين ذئبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني سبع سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون سبع سنين دأبا مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي سبع سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل أربع وجبات، بدل أربع وجبات: فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها: مقابل ذلك ماذا ستعطوني؟ هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد سبع سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة، وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس، وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفة من اللوم، وهذا
أيها الإخوة الكرام، فائدة لنا جميعا أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخواننا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقي لم يلمه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن؟ عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند، تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصارا لله، من أنصاري إلى الله؟ نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة،

بين الإخوة وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه، أن يقول: هذه تحت قدمي، أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال: ما لك؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته الانتصار للنفس عطل الكثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة، على الجيل، ماذا؟ 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد فلان أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لأني شيء، لأني كونه مبتدع، لا، فإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيا بسوء، طعن فيا، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف

عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدر، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا،

0: واحيانا هذا مهم جدا، احيانا صاحب القضيه يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن، يكون هذا وغيره يثورون لا شأن لهم في القضية، يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه، انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة، يدخلون حتى عند بعض الدعاة، يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك، هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر، بشر يحس، كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت. عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا، قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية، لا حرج في ذلك. ليظهر براءته. يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال أنا لا أخرج هكذا، لا أخرج بمنتي الملك، بل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا دخلت، أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة، وهي قالت إما يفعل وإما يسجن، لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن، ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننهم خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عائلة نقية جدا، بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض. ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا. مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي: ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقول الله تعالى: مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه، رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. نكرة في سياق النفي، من سوء، لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث بام وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركها. لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: الفصل السادس. ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة. ولهذا قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها، فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها وفي سنبلها، وأجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب الأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكربات
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام وهذا سبق أن أشرنا إليه أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نسيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤية وزاده فوق ذلك التدبير يعني لو عبر له الرؤية قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون وهذا الذي قال يوسف إني حافظ عليم من ماذا؟ من الله من الله سبحانه وتعالى فأعطاهم التدبير قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصب أنا في سنين الخصب رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون استعدادا لسنوات الجذب وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات فقال له ائتوا به فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز فتبينت عظمته يوسف يعني يوسف أيها الإخوة الكرام يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك وهذا الخباز قتل والثانية أن النسوة برأته ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا. فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرة، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام. فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح، ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام والبلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة، فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا وضحكوا جميعا. فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بمعنى انتظرني نتكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد عصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال اليوم، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب، ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم، ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة، أزمة، وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها، وعندهم دواوين، وعندهم دولة يعني، حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعيد الواحد. ولذلك قالوا لأبيهم: أرسل معنا أخانا نكتل، نزداد كيلا ونزداد كيل بعير، ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا. اختلنا فضقنا.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: هذا نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه. كان يقول لخادمه: اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر. يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين، في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغير ذلك. فكان إبراهيم يشعل النار حطب أشجار يشعلها. فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فقد يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة. فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة، أنت فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف آخر ذاك العابر السبيل يريد إرجاءه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك. قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة. قال أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال ما هذا الكرم؟ قال إن ربي عاتبني من أجلك. قال ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء ولو بإفراش لحاف ولو بخبز يابس ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية، فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة التي تذبح في العيد، يقول لعائشة رضي الله عنها كم بقي من الشاة؟ تقول بقي منها إلا الكتف، يقول بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذه الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها في أمن الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإيدام، للتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة
2: الله. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
3: إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هي العادة في هذه المجالس أننا نستعرض ونستقرأ، يعني يقرأ علينا أخونا متن هذه الرسالة من أولها يعني من غير قراءة السند مع طوله، لا يعني قرأناه مرة فهي كافية ووافية بإذن الله، لكن المتن من باب التذكير حتى يستحضر الناس تلك الأصول وتلك التوجيهات التي ذكرها المصنف مؤكدا ومركزا عليها، وبدليل الدليل على ذلك تكراره لها في مواطن، والتكرار له أسرار وله عبر جديرة بالتذكار، لم يفعلوا هكذا من تلقاء نفسه، إنما مثل هذه الأشياء نسيانها يؤثر، الخطأ فيها يؤثر، مخالفتها يؤثر إلى غير ذلك. ولهذا كما يقولون الشيء والأمر إذا تكرر تقرر، يصبح الإنسان يحفظه من كثرة ما يسمعه. بارك الله فيكم. نعم تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولسائر المسلمين،
3: آمين.
4: قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
3: بارك الله فيك. فبعدما استهل المصنف رحمة الله عليه وبدأ في مقدمة هذه الرسالة بذكر مقدمات تأصيلية ومبادئ وقواعد منهجية في بيان مصادر التلقي ومنهج يعني الاستدلال، كذلك مصادر الاستدلال ومنهجه وطريقتهم في الاستدلال عند أهل السنة، وطريقة التعامل مع الأدلة النقلية والنصوص الشرعية، حيث ذكر في تلك المقدمة مقررا أصول السنة، أي التي عليها أهل السنة والجماعة إجمالا، لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة إلى آخره، يعني هذه ذكرها ما شاء الله، حيث كما ذكرنا ذكرها إجمالا ومعبرا عنها ومصدرا لها بقوله كما ذكرنا أصول السنة عندنا، يعني هذه المسألة أشرنا إليها وذكرنا ما يكفي فيما يتعلق بها، بمعنى نحن نتميز على غيرنا بهذا، والفصل والفرق الذي بيننا وبين غيرنا هذا في تعاملنا مع الشرع، في تعاملنا مع أدلة الشرع، في تعاملنا مع فهم يعني كذلك نصوص الشرع وهكذا دواليك. نحن بكل صراحة مسائل العلم أصالة لا نتصرف فيها من تلقاء أنفسنا، كأننا نعمل الأهواء ونعمل الآراء ونعمل كذلك العقول ونعمل التخمينات ولعله كذلك الظنون والتخرصات، لا، هذه أشياء إنما النص خاصة في هذا المجال وفي هذا الباب وفي هذه المسائل. لما؟ لأنها مسائل عقدية أي عقائدية لا يجوز ولا ينفع ولا يصلح ولا يليق الاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، إذا أردت أن تجتهد ستفسدها بعقلك، لعلك تفهمها على غير مرادها. تصوروا يا إخوان، سيأتي وش عليه، لكن أذكر ما دام جد في السياق، المرجئة لما أخروا العمل عن الإيمان وعرفوا الإيمان بأنه، أقول مرجئة الفقهاء ليس غلاتهم أو الجهمية والكرامية وكذا في مسألة الإيمان كما سيأتي، لا، هذا شيء آخر. أقول المرجئة لما زعموا قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، لكن ما ذكروا العمل، إذن معتقدين، لا معتقدين، معتقدين عدم ذكر العمل في التعريف، ومعتقدين أن العمل ليس من مسمى الإيمان، وليس من مسمى الإيمان. ولهذا كما سترون الإمام أحمد لما عرف الإيمان كما سيأتي، وأن الإيمان قول وعمل، هو طبعا أهل السنة يجملون في القول الاعتقاد، فيقولون قول القلب وقول اللسان، كما أنه في العمل يقولون عمل القلب وعمل اللسان. لكن انظروا أهل المرجئة زعموا أنهم هم كذلك يستدلون، فقالوا الله ذكر الإيمان وذكر العمل معطوفا على الإيمان، والعطف في اللغة كما معروف يعني ويقتضي المغايرة، أي لما يذكر ذلك الشيء يقول كذا وكذا، أي ذلك المعطوف الذي عطف على ذلك المعطوف عليه، يعني يدل على أنه غيره، لكن يأخذ حكمه كل شيء بحكم العطف، إلا إذا كانت الواو مثلا للمعية، وكانت الواو يعني لأشياء، أو ممكن نقول أنه، لكن هنا الواو للعطف، العطف عادة وغالبا يكون يقتضي المغايرة، وقد يكون العطف تفسير شيء، وقد يكون العطف عطف الخاص على العام ولا لا؟ فأنت تقول لا لا هو منه من أفراده، ولهذا سامحوني ولهذا سامحوني. فقالوا حتى لا أطيل في هذا، لما قالوا إلا الذين آمنوا كما في سورة التين كما في سورة العصر إلى غير ذلك من السور، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إذن العمل الصالح أي العمل هو غير الإيمان بدليل ذكر بواو العطف. فقالوا أهل السنة، أهل السنة يردون عليهم ليس كما تقولون وليس صحيحا ما تقولون، وبالتالي ليس صحيحا ما تفهمون، أنتم قراءتكم خاطئة يعني تفسيركم خاطئ. فما ترتب على لأنه الأخطاء، ولهذا يقال الأصل في القراءة أن تكون سليمة صحيحة، لأن الخطأ في القراءة يجعلك يعني تتعود على ذلك الخطأ، فيرسخ ذلك الخطأ في اللفظ في عقلك، ثم بعد ذلك ينخدح ويرسخ في عقلك، ويترتب على ذلك جعل هذا اللفظ تبحث له عن معنى وتفسير له على خطأه، أي تسير وتطاوع وتطوع ذلك المعنى لموافقة ذلك اللفظ، ثم يترتب على ذلك اللفظ والمعنى الخطأ، تصور خاطئ مطابق وموافق لذلك، ثم يترتب عليه اعتقاد. كثير من معتقدات الطوائف الضالة بناء على قراءتهم الخاطئة واعتقاداتهم الفاسدة، لهذا أهل السنة يردون عليهم بالحجج، خاص نحن مثلا أدلة نقلية من القرآن من السنة كذا. فقالوا لقد ذكر الله تعالى العمل يعني باسم الإيمان، أي ما هو من الأعمال الصالحات باسم الإيمان وبصيغة الإيمان وبلفظ الإيمان وبعبارة الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم ولا لا؟ ما معنى إيمانكم هنا في سورة البقرة؟ ها؟ في سورة البقرة ما معنى إيمانكم هنا في مسألة القبلة؟ تذكرون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، تذكرون الآية؟ وهنا يبين ما شاء الله، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، أي تلك الصلوات التي صليتموها قبل التحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الكعبة. ولهذا إذن فأفحموا، ولهذا قراءاتهم مغلوطة، تفسيراتهم مقلوبة إلى غير ذلك من أخطائهم الكثيرة. فإذن هذا هو الاستدلال عند أهل السنة، لما ترجع إلى تفسير هذه الكلمة تجد بأن المراد بالأعمال هنا أي العمل هو الصلاة، عفوا بالإيمان هو الصلاة عفوا، والصلاة من أعمال الإيمان كما تعلمون، أي أعمال الجوارح، يعني هذا من الإيمان. نعم. ولذلك بارك الله فيكم حيث قلنا مصدرا لها بقوله أصول السنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة أصحاب الحديث والأثر، ندين طبعا يتقرأ ندين، بعض الإخوة يخطئون ندين، والإدانة هنا الاتهام مش التدين، ولهذا بفتح النون مش بضمها حتى في نعم. إذن قلت يعني ندين، ونعتقد اعتقادا جازما، ونؤمن إيمانا صادقا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد ولا اضطراب، وإنما هو اليقين والجزم هكذا بشرعية كذلك وسنية كذلك، هذه الأصول العقدية هكذا السنية اللازمة التي يجب على المرء أن يقوم بها ويكون عليها جميعا، حيث لا يسعه خلافها أو مخالفاته أو مخالفتها. فشرع المصنف رحمة الله عليه في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها الآن سيذكرها مفصلة. رأيتم كيف ذكرها؟ يعني فذكرها مفصلة مبينا وجوب الإيمان بها كلها أي جميعها، والالتزام بها كذلك جميعا أي جميعها، فلا يقبل منه ولا يجوز له ولا يسعه خلافها كما قلنا ولا مخالفتها إطلاقا. ومن حصل منه يعني كما يقول نقول التخلف عنها هكذا بتركها أو عدم قبولها، يعني عدم قبوله لها كلها أو جزء منها أي أو بعضها، لم يكن من أهلها الموسومين بأهل السنة والجماعة، إنما يكون من أهل البدعة. فقول المصنف رحمة الله عليه ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة أي منها خصلة ولم يقبلها ردها، قال يعني لا يقبلها ولا يقر بها، ولا فضلا عن كونه لا يؤمن بها وإلى ذلك، إذن ولم يقبلها ولم يؤمن كذلك أكد، بل الأمر يمشي إلى شيء ولم يؤمن بها، لم يكن من أهلها، ليس من أهل السنة مدام قد أنكر أو رد، نعم أو لم يؤمن ولا أو لم يصدق أو لم يستسلم إلى غيره ولم ينقاد كذلك، يعني الآن هذه الأشياء تردها فأنت لست من أهل السنة. أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد في بيان تعاملهم مع النصوص يعني بماذا؟ بقبولها بتصديقها بالإنقياد لها بالإيمان بها كذلك بالتسليم لها. انظر يعني حتى يكون مثل ما جاءت الآية حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، إذن هذا تقرير متين وتحرير مبين لأهمية وعظمة وخطورة هذه الفصول أي الأصول العقدية التي هي أصل الدين هكذا، التي كذلك يبنى يعني بكل صراحة يعني غيرها كذلك من الأعمال الإسلام عليها، ولم ينفرد بهذا الإمام أحمد، يعني لم ينفرد الإمام أحمد بهذا القول. قلنا دائما لو تسألون عن القول عن مسائل العقيدة ما دام جاء بعد زمن الصحابة وأنه جاء بعد زمن أتباع الصحابة يعني بعد زمن التابعين كذلك، شايفين؟ فإذن فهذا الرجل يلزمه أن يكون والخير في اتباع من سلف، لا بد أن يكون متبعا للصحابة لما كانوا عليه، ويكون متبعا ابتداء وأصالة لي، يعني أي بمعنى راويا، بمعنى متعلما عنها.

وأصالة لي، يعني بمعنى راويا بمعنى متعلما عن هؤلاء الذين سمعوا من الصحابة من التابعين أو من أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، وهكذا دواليك. ولهذا إذن أشار هو نفسه ابتداء لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم، ولهذا أشار إلى هذا بهذه العبارة. قلنا إذن لم ينفرد به الإمام أحمد رحمة الله عليه بذكره وعرضه، بل يا إخوان سبقه إلى ذلك أئمة وعلماء، مثال ذلك يعني متقدمون، منهم سفيان بن عيينة، علي بن المديني، وكذلك غيرهم عليهم رحمة الله. وهذه إذن بعض النقول عنهم رحمة الله عليهم، فمنهم سفيان بن عيينة كما أخرج اللالكائي عنه من طريق بكر ابن الفرج أبي العلاء قال سمعت سفيان ابن عيينة يقول، بمعنى السنة عشرة أي عشرة خصال، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، حتى هو عبر بنفس تعبير الإمام أحمد، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، لا ينفعه كونه أقر ببعضها وأنكر بعضها أو أثبت وصدق وآمن ببعضها ولم يتعامل كذلك مع سائر الخصال أو الأصول الأخرى. غلط، هذه تؤمن بها جميعا، فإن كفرت بواحدة فلست من أهل السنة ولا ينفعك إيمانك ببعضها. نعم. ولهذا قال من كن فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، فذكر وعد أمورا وأصول، يعني أصولا عقدية هكذا، فأطلق عليها إذن مساء، يعني هذه المسائل التي ذكرها وساقها وأوردها هي مسائل عقدية عشرة، لو تنظرون يذكر مثلا يعني القدر وكلها مسائل عقدية، فأسماها وأطلق عليها واصطلح عليها اسم السنة، أي هذه هي السنة وهذه هي أصول السنة وهذه هي خصال السنة. المهم باختصار شديد، فهذه إذن أصول عقدية أطلق عليها اسم السنة، وكذلك وكذا الاعتبار المذكور ألا وهو إنما يجب الإيمان بها يعني كلها، وكذلك يعني ورود كذلك هذا الشيء، يعني هذا التعبير هذا التقرير هذا الاعتقاد عن غيره، مثل علي ابن المديني رحمة الله عليه لما قال رحمه الله تعالى قال فيما خرجه كذلك عنه، وذكره كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو كذلك قال السنة اللازمة بنفس تعبير الإمام أحمد بن حنبل، قال السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة يعني لم يقبلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره ثم تصديق بالأحاديث. انظروا يعني هذا الذي قاله الإمام أحمد، والإيمان بها ولا يقال لما وكيف، يعني نفس الشيء. لما؟ لأن هذا التعبير لا يتغير عموما إذا كان منقولا مأثورا عن السلف.

إذا كان منقولا وماثورا عن السلف لا يتغير، لأنه هذا ثبت عن الصحابة، بل جاء في الحديث كذلك. تذكرون لما ذكرنا حديث ابن مسعود أو حديث أبي هريرة، كيف كانوا يستنكرون على من أو ينكرون على من؟ ممكن يضرب الأمثال ويقول ويريد أن يرد، يعني يتكلم في الحديث وكأنه لا يريد حمل النص على ظاهره وتفسيره بما يتبادر يعني لغة، وبما يتبادر كذلك معنى. ولهذا كانوا يقولون قراءته تفسيره، لما تقرأه قراءة صحيحة وتقرأه قراءة سليمة فذلك هو تفسيره. نعم. إذن فالإمام أحمد رحمة الله عليه مصنف هذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها يؤكد ما ذكر غيره من الأئمة كسفيان ابن عيينة وعلي ابن المديني وغيرهما، وكذلك من جاء بعده رحمهم الله جميعا، فإنهم أكدوا قوله وأبدوا يعني وأيدوه في الاعتبار والمعيار كما يقولون، وأن المسائل العقدية يعني يقصد هنا خصال السنة المأثورة والمذكورة في دواوينهم ومصنفاتهم بالأسانيد الصحيحة والطرق والروايات يعني كذلك الصحيحة الثابتة يجب التصديق بها والتسليم لها كلها جميعها من غير إعمال التفريق بينها، حيث كما يقولون يقبل بعضها ويرد أو يترك بعضها، فأهل السنة لا يفرقون بين السنة، بل إنهم يعظمون السنن ويولونها أهمية. وأما أصحاب الأهواء وأهل البدع هم الذين يتخيرون ويتزيدون ويتصرفون بما تمليه عليهم يعني شهواتهم يعني كذلك، وبما يجدونه من ميول أنفسهم، ويقرون ما شاءوا أن يقبلون ما شاءوا، وينكرون أن يردون وينفون ما كذلك لم يحبوا، وذلك هو الضلال المبين والهلاك والخسران. ثم شرع في بيان هذه السنن، هذه الأصول، هذه الخصال. قال رحمة الله عليه، قلت والقول المصنف رحمة الله عليه، الإيمان بالقدر، يعني بمعنى بدأ بالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان كذلك بما بها أي بها بهذه المسائل. ولا يقال أي لا يعقب، لا يردف، لا يقرد، لما يقال تؤمن بها لا يزيد شيئا من تلقاء نفسك أنه يشترطه شرطا ويجعله قيدا أو ضابطا أو مناط أو شيء، لا لا، تؤمن بها على ما هي عليه في مثل هذه النصوص. لما؟ لأنه قد سبق أن قال لك بأنها تريد أن تقيس، قال السنة ليس فيها قياس، صح ولا لا؟ تريد أن تضرب مثلا زعمت لصرفها عن ظاهرها أو لعدم من أجل عدم قبولها على ما هي عليه، أو لعلك لردها ورفضها، ولا تضرب لها الأمثال. زيد، وأنت الآن لما تريد أن تعمل عقلك، من أنت؟ هذا حديث الصادق المصدوق الذي
لا بل حتى كلام رب العالمين في بيان القدر وثبوته وحقيقة كما آيات وردت في هذا. قلت كلام الوحي المعصوم والعاصم كذلك من لمن اعتصم به كتابا والسنة. فإذا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان وذكر له أصول الإيمان وفي الأخير وهي ذكر ستة أركان، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ إذن بمعنى أنت من؟ تعمل عقلك. هذه مسائل لا مجال للعقل فيها، هذه مسائل لا يصلح إيراد أو توظيف أو إعمال العقل فيها، بل لا تدرك بالعقول. قال تعالى ولا يحيطون بشيء، والقدر سر الله، والقدر هذا علم الله، يعني أنت ما تعرف أشياء إلا لك أن تسلم، يعني تؤمن بذلك وتعتقد وتقر وتنقاد إلى غير ذلك. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعاني، لما تذكرون الحديث هو موجود في الأربعين النووية، يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إلى أن قال له في ثنايا حديثه واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني سبقت كتابته. فهكذا ولا لا؟ كما سنعرف في مراتب الإيمان بالقدر، الكتابة بعد العلم، الله كتبه في اللوح المحفوظ، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما في حديث ابن عمر. المهم باختصار شديد، ولهذا لما ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان ما شاء الله، يعني به ما شاء الله شروعه في ذكر بيان خصال، يعني بما ذكر عن الإيمان بالقدر يريد أنه قد شرع في ذكر أصول الإيمان، وبالتالي ذكر هذه الخصال ويعني والأصول أصول السنة اللازمة التي أشار إلى أهميتها. وكما ذكرنا فبدأ بذكر وتقرير وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. ولعل المرأة يتساءل عن سبب ابتداء المصنف يعني رحمه الله بباب أو مسألة القدر دون غيره من المسائل الأخرى مثل المهمة كذلك، لما؟ مثلا كالإيمان، مثلا يقال مثلا ولكن لا نمثل ما يصلح تطبيق، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان بدأ بالإيمان بالله وملائكته، وطبعا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله لا شك، لا يكتمل الإيمان بالله حتى يعني يستكمله الإيمان بإقراره واعتقاده الجازم الخالص الصادق يعني الإيمان بالقدر. لكن الحديث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد يقول كما ذكرت لكم الإنسان ليتساءل، وتجدون في الحقيقة بعض المصنفين لا يذكرون الإيمان بالقدر أي مسألة القدر أولا، يذكرونها بعد ذلك
يؤخرونها أو يجعل يذكرونها بعدما يذكرون يعني أو بعد أن يذكروا غيرها من المسائل. إنما هذه المسألة لها تفسيرات ممكن، شايفين يا إخوان؟ لعل المسألة يا إخوان ولعل سبب ذلك يا إخوان يعود إلى حاجة الحاجة الملحة المقتضية لذلك. مثلا في ذلك الزمان، في زمن الإمام أحمد، تعرفون في زمن الأحمد إمام أحمد لو يقال لأحدكم ما هي المسألة التي أثارها أهل الأهواء والبدع في زمانه؟ أثاروا قضية خلق القرآن، تذكرون يعني؟ ولهذا رأيتم كيف انبرى وتصدى لهم في الرد عليهم وضحض أقوالهم وحججهم وطمس دعواتهم كذلك، يعني حتى لم يبقي لهم يعني شيئا قائما أبدا هكذا. لكن لعله كذلك أنه كان في زمانه من يشغب بهذه المسائل، ومنها مسألة القدر كالقدرية النفاح، أو لعل حتى الجبرية، لأن كما ينبغي أن تعلموا أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة، مثلا في مسائل العقيدة وهي في كل مسائل الدين في العقاوم وسط بين الغلاة والجفاة، ودين الله نفسه بين وسط بين الغلاة والجفاة هكذا، فإذا هم وسط بين ذلك. فلهذا في إثباتهم أثبته بقواعده وضوابطه وحقيقته والنصوص الدالة عليه وكل ما يرتبط وينضبط به تعريفه ومعرفته والإيمان به وتحقيقه وإعماله. نعم يا إخوان، ولهذا ترون أركان الإيمان بالقدر وكل ما يتعلق به ابتداء وانتهاء. فلهذا إذن ترون بعض العلماء يذكرون بعض المسائل يبدأون بها لكون الحاجة مقتضية ذلك، الناس في حاجة إلى ذلك، كون تلك المسألة تناولها الناس في ذلك الوقت بصورة خاطئة، بصورة باطلة، تكلموا فيها بآرائهم، تناولوها على غير وجهها وحقيقتها إلى غير ذلك، فتحدث عنها وقررها وعرضها وكذلك صنف فيها وخاطب وعلمها الناس مبتدئا بها. أنتم تعرفون بأن الحاجة في بعض الأحيان، الحاجة إلى بيان تقتضي عدم تأخيره، ولا لا؟ من القواعد لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، هو يجوز ترك البيان عند الخطاب أي أثناء الخطاب إلى وقت الحاجة، أما عن وقت تأخيره عن وقت الحاجة والناس في حاجة إليه فما ينبغي تأخيره، إنما قد يكون في حالات وظروف ولأسباب ومقاصد مثلا يجوز تأخيره مع الحاجة بشرط للمصلحة الراجحة. تذكرون حديث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تذكرون إلى أن بين له أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل الجنة يعني يدخلهم الجنة يعني يدخل الجنة من عبده ولم يشرك به شيئا. ففرح معاذ ما شاء الله، قال أفلا أبلغه الناس، أفلا أبشر به الناس؟ ماذا قال؟ هذا علم الناس في حاجة إلى هذا مثلا. قال عليه الصلاة والسلام
لا تبشرهم فيتكلوا. يعني معنى ممكن جدا إذا خشيت في ذلك الموضع وذلك المقام أن ذلك الكلام لا يحمل ولا يفسر ولا يفهم على حقيقته. هل أصل أن تخاطب الناس بما يفهم؟ كما قال ابن مسعود: ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. تذكرون حديث عدي بن حاتم الطائي حديث الرجل الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما بهذا الضمير، ومن يعصهما فقد غوى. لغة صحيحة سليمة، ولكن انظر الخطاب ليس متعلقا بالمتكلم، إنما كذلك متعلق بالمخاطب. ننظر في حال المخاطب بذلك الحديث والخطاب، مستواه، مدركه، يعني درجة تفكيره وفهمه وعقله إلى غير ذلك، لأن يعني العقول مراتب ومدارك، ليس الناس كلهم يدركون الشيء إدراكا صحيحا أو تاما أو واحدا أو مشتركا. هذا يفهم وهذا يفهم العكس. قادر إنسان يفهم الكلام على مزاجه أو على مستواه. لهذا بارك الله فيكم فقال له: انظروا، ما كان اللوم عليه، إنما اللوم عليه، قال: بئس خطيب القوم أنت. وفي رواية: بئس الخطيب أنت. ولهذا المسألة ممكن كما قلت في هذه المسألة قضية البيان يجوز في حالات تأخيره ولو تكن هنالك حاجة إليه، لكن طبعا الحاجة ليست ماسة وليست ضرورية وليست عامة. المهم باختصار شديد قلنا يعني، ولعل سبب ذلك يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك يرحمك الله، الموجودة والسائدة في زمانه هكذا إذن. وحين تصنيفه لهذه الرسالة أو الانتشار كذلك بدعة المتكلمين في القدر وكثرة المشككين والداعين إليها كالقدرية النفاة أو القدرية الجبرية، فرأى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الحاجة الماسة والملحة إلى وجوب الابتداء ببيان هذا الباب، إذ لا ينبغي ولا يحسن تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في قواعد يعني الشريعة مثلا. هذه الأمور ينبغي أن نعرفها. وكذلك فعل الإمام أبو بكر الحميدي، كذلك يعني أبو بكر الحميدي من بعد الإمام، يعني كذلك الإمام أحمد نفسه. تذكرون في أصول السنة حتى الكتاب أسماء أصول السنة لأبي بكر الحميدي، أبو بكر الحميدي قال: أصول السنة عندنا أن يؤمن العبد هكذا، أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، حلوه ومره إلى آخره. يعني بدأ ب، ومع أنه كذلك أصول السنة عند الحميدي ذكر مسائل قليلة ليست في كثرتها مثل التي ذكرها الإمام أحمد، مع ذلك بدأ. لعل السبب ولعل الحكمة يعني نفسها مشتركة بين ما كان أراده الإمام أحمد وبين ما جعل الإمام أحمد ابن حنبل يبدأ بذكر القدر وكذلك أبو بكر الحميدي بارك الله فيكم في أصول السنة كما قلنا، حيث استهل بابا يعني ومسألة الإيمان بالقدر خيره وشره
قبل تناول الأصول الأخرى والقضايا العقدية كذلك الأخرى. قال رحمه الله كما ذكرت أصول السنة عندنا: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ولا يدل أو يعني كذلك عدم إراده أو ذكره لسائر أركان الإيمان، كما سلف أن المصنف رحمه الله أغفل أو أهمل بقية الأركان، وكذلك لكون الإيمان واحد. وفي الحقيقة يكفي أن تعلم بأن أركان الإيمان، من آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بالسادس لم يؤمن بالأركان كلها، ليس مؤمنا ولا لا. ولهذا نفس الشيء كما تعلمون. ولهذا بارك الله فيكم، فكما ذكرنا أركان الإيمان كما ذكر أهل العلم، بل كما دلت الأدلة، هي في الحقيقة كما قلنا هي واحدة، يعني هكذا كان حكم واحد، حكم كل واحدة منهما ينطبق على سائر الأركان كذلك، ومتلازمة أيضا ومتكاملة. فإن الإيمان بواحد أي بركن واحد منها هو إيمان بالبقية، لا بد من ذلك، حيث أن الأدلة التي نصت ودلت عليه أي على وجوب الإيمان به تضمنت واقتضت ودلت كذلك على سائر الأركان، يعني ووجوب الإيمان به كذلك. قوله الإيمان بالقدر، الآن بصدد شرح وبيان وتفصيل وتفسير هذه الألفاظ التي عرف بها والتي قرر بها هذه المسألة. قوله الإيمان بالقدر، ويعبر عنه كذلك تارة بالقضاء والقدر، تارة يذكرون الإيمان بالقدر وتارة يذكرون القضاء والقدر. يعني صراحة سنشرح ذلك، لا داعي لإعطائكم تفسيرا آخر وشرحا كذلك آخر. المهم، فهو إذن يعبر عنه كذلك تارة يعني تارة بالقضاء والقدر. وعليه فإنه ينبغي تعريف القضاء والقدر، وهل هناك فرق بينهما أو هما متلازمان لا يخرج أو ينفك أحدهما عن الآخر، كما سيأتي بيانه وذكره. فتعريف القدر في اللغة: القدر بفتح الدال، يعني هكذا، ويأتي كذلك بإسكان الدال المهملة، هكذا الدال المهملة، يعني بمعنى تقرأ القدر وتقرأ القدر هكذا. ولهذا ذكر أهل اللغة في ذلك كما ذكر الليث: القضاء الموفق يقال يعني قدر الله، هكذا إذن هذا قدر، وكذلك قدر الله هذا تقديرا إلى غير ذلك. ويذكر ابن منظور، هذا ابن منظور تعرفون عنده في اللغة، هذا عموما أئمة في اللغة، وابن منظور صاحب كتاب لسان العرب، نعم لسان العرب، يعني فذكر قال: القدر الاسم، والقدر يعني المصدر. شايفين يريد أن يفرق، لما تقرأها بالفتح إيش معناها، ولما تقرأها بالسكون إيش معناها. نعم، وأمام يعني كذلك. وأما تعريف القدر شرعا، هذا تعريفه في اللغة، تعريفه في الشرع فهو ما قدره الله من الأشياء في الأزل أن تكون، أي ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها
أي بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. وأما تعريف القضاء، مدام قلنا يستعمل تارة القضاء والقدر، فتجدون بعض الكتب الاعتقاد الواجب في القدر، القدر في ضوء الكتاب والسنة كذا كذا، وترى كتاب القضاء والقدر في القرآن والسنة هو نفسه. ولهذا عرضنا أن عرفنا القدر ابتداء إذا أفرد، وإذا جاء كذلك معطوفا، وجاء كذلك مقرونا، وجاء كذلك مذكورا مع القدر أي القضاء والقدر، فإن تعريف القضاء في اللغة هو الحكم والمنع والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل هكذا إذن، وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه، هذا معناه في اللغة. أما تعريفه في الشرع، تعريفه في الاصطلاح الشرعي، فهو علم الله سبحانه وتعالى وكتابته وما طابق ذلك، يعني مشيئته وخلقه. وقال الخطابي، هذا أبو سليمان الخطابي، هذا صاحب كتاب معالم السنن، وقلنا كذلك في ضبط الألفاظ وضبط معانيها كذلك له جهود وأعمال وله مصنفات وأقوال. نعم يا إخوان، هذا أبو الخطابي قال: وإنما انظروا، وإنما معناه عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أفعال العباد هكذا. سامحوني

إذن قلنا بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم مثلا وصدورها عن تقدير منه، بما يكون من أفعالهم بكل صراحة وصدورها عن تقدير منه وخلق لها، وخلق لها خيرها وشرها هكذا. فائدة: يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل ويدخل، يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة. بمعنى إذا أخذنا القدر على حدة، لفظ القدر على حدة، يدخل في معناه القضاء ومعنى القضاء. وإذا ذكرنا القضاء دون القدر فإننا نعني به كذلك، ويفهم منه أيضا ويحمل عليه ويدخل فيه كذلك ذكر القدر. هذه ألفاظ معروفة، هنالك ألفاظ في الشريعة، مثلا الفقير والمسكين إذا اجتمع اتفق وذكر في موضع واحد يراد بالفقير ذا الحاجة، مثلا الذي يملك ما شاء الله من الطعام ويملك ما لا يكفي ويسعه، أعني المسكين الذي يملك ما لا يملك، مع أنه يملك الطعام ويملك من المال ولكن حاجة قليلة لا تسعه مثلا لسد أو لوقت كذا وكذا. بدليل تذكرون قصة الخضر مع موسى في قضية السفينة لما خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نعم. بعدين لما فسر له العلة والحكمة والسبب والقصد وأنه في الحق فيه مصلحة، وصف هؤلاء العمال قال: فأما السفينة فكانت لمساكين، مساكين يملكون سفينة يعملون في البحر، يعني يعملون بها في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن معنى انظروا مساكين ويملكون السفينة، قلت كيف هؤلاء مساكين أغنياء؟ لا، لأن الحاجة لا تزال قائمة، ولم يستوفوا ولم يستكملوا حاجتهم بذلك. أما الفقير المعدم يعني الذي لا يملك إطلاقا أشد حاجة من المسكين وأفقر كذلك من المسكين، لكن إذا ذكر المسكين يراد به الفقير ابتداء وأصالة بصورة أصلية مبدئية أولية. كيف؟ إذا الحاجة فهذا أشد الحاجة، أشد المحتاجين، ومن كان أشد أولى وأسبق وأليق بالتقديم من غيره كما تعلمون. المهم باختصار حتى لا نطيل في هذا. إذن ولذلك قلنا يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة ولم يذكر الآخر، فقد ورد ذكرهما معا يعني مقترنين في مواضع عديدة، وجاء كذلك في مواضع أي في نصوص شرعية أخرى متفرقين. إذن فأنت تارة ذكر كذا، فإذا ذكر بهذه الصورة وهذه الصفة كيف يكون فهمه وتفسيره، وإذا ذكر بهذا الوجه وبهذا الأسلوب كذا كيف يكون وجهه. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال: القضاء والقدر متلازمان إن اجتمعا هكذا، يعني بمعنى مترادفان، إن تفرق يعني إن اجتمع يعني إذا تفرق اجتمع، وإن اجتمع تفرق. هذا الذي يقصده العلماء مثلا
في قضية الإيمان والإسلام، تذكرون الإيمان والإسلام؟ لما نذكر الإيمان وحده نعني الإسلام، ولما نذكر الإسلام وحده نعني بذلك الإيمان، أي يدخل معنى الإيمان في ذكر لفظ الإسلام، ومعنى الإسلام في ذكر لفظ الإيمان، يدخل هذا. وتقول أنت من أين لهم أن الإيمان والإسلام إذا افترقا، يعني إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا؟ يقول لك يوجد هذا في الحديث والسنة، أما كونه إذا افترقا اجتمعا يعني هذا يعبر عن ذلك في نصوص كثيرة، حتى إذا اجتمعا افترقا. نعطيك مثال، قالت الأعراب آمنا، سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن هنا معناه، إذا رأيتم هنا فرق بين الإيمان والإسلام، أو بين المؤمن والمسلم، ما شاء الله، فهو المؤمن أعلى درجة كما يقولون. وأما في الاجتماع يكفيكم حديث جبريل، ولا لا؟ يكفيكم حديث جبريل لما يعني يفترقان، من حيث إذا افترقا لكل دلالة ومعناه، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أي من استطاع إليه. قال صدقت، قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، قال وما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، كما ذكرنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو بارك. لهذا العلماء أهل السنة يستندون في قول هذا ونقله وتقريره وتحريره وإثباته، يعني يستندون إلى الأدلة، لا يقولون هذا من تلقاء أنفسهم أو ينقلونه عن بعضهم أو من غير الأدلة الشرعية الدالة على هذه المسائل العقدية. نعم يا إخوان، ذكرنا إذن هذا المسألة، فقلت مثال ذلك يقال في لفظ الإيمان والإسلام، وكذلك الفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في هذا المعنى. وإنما استعمل المصنف رحمه الله القدر هنا في الرسالة مع استخدام الشرع، يعني كذلك للفظة القضاء. نعم، وذلك لما لكون كلمة القدر أعم وأغلب استخداما، الذي يذكر في النصوص نجد في النصوص قال الحديث وأن تؤمن بالقدر، ونجد في الآثار ذكر هذه المسألة باسم القدر. فقال إذن كما قلت لكم القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة حتى يبينوا، إذا أردنا أن نستعمل شيئا بطريقة تقديم أو تفضيل، ما هو تفضيل، طريقة تقديم وذكر وتغليب وما إلى ذلك، ما غلبه الشرع نغلبه، وما أكثر ذكره الشرع نكثر من ذكره، وإلى غير ذلك، لكن من غير نفي أو إنكار لغيره، إنما هكذا تأدبا وتعاملا واقتداء واتساء يعني بالشرع، تأتسي بالشرع كما هو شأن البسملة. تلاحظون العلماء يكتبون البسملة في على طرة أو على مقدمة وفي أول كل كتاب كانوا يبدأون به هكذا. فيأتيك تقول أنت
لما يفعلون هذا؟ لم يخترعوها من أنفسهم، من تقاء أنفسهم، إنما لأن القرآن صوره مبدوءة بالبسملة، هكذا ولا لا؟ وأن النبي في السنة، وأن النبي كان يكتب ويصدر خطاباته بالبسملة كما هي رسالة إلى هرقل، هكذا. وكذلك حتى الأنبياء من قبل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. معناه يريد أن يقول هذه الأشياء شيء جميل أن نتأدب، وفي معنى البسملة وفي الحكمة والمعنى وتفسير ذلك في البداية بالبسملة لها أنك كأنك يعني تتبرك، تسأل الله بسم الله سبحانه وتكتب، يعني كأنك تيمنا وتبركا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما تكتبه، وأن إلى غير ذلك. ولهذا بارك الله فيكم، هو هذا الذي جعله مثلا، يعني جعل المصنف مثلا يبدأ يذكر هذه اللفظة وهذه العبارة من باب، لا من باب النسخ ولا من باب الرفع، أي كون هذه أصح من هذه، أو كون هذه تذكر والأخرى لا تذكر، لا، إنما فقط لكون هذا الذي استعمله السلف، فالأصل في اتباع من سلف، كما قال يعني ابن مسعود وغيره كذلك، لما قال ونقتدي ولا نبتدي، انظروا نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع، مفهومة من شدة ودقة وقوة الاتباع أنك لا تبتدئ بشيء إلا إذا رأيت من يقتدى به ويتبع كذلك ويحتذى به فعله، كما يقال هل لك فيه سلف، هكذا ولا لا؟ ولذلك قال إذن وكذلك هو في يعني في كلام واستخدام الصحابة وأتباعهم، والمصنفون كذلك من أهل العلم، فإنهم في هذا الباب المتعلق بهذا الموضوع فإنهم بكل صراحة يبوبون ويقولون باب القدر أو كتاب القدر وما ورد كذلك فيه، وهم كثيرون جدا. ومع ذلك أقول، ومع ذلك فإن نقول في يعني في المسألة، يعني فإن القول في المسألة في الحقيقة هو مثل ما قال ابن الأثير في تصوير وتمثيل التلازم، والذي هو بين القضاء والقدر، حيث قال القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. يعني انظر ذلك التوجيه اللطيف وذلك التفسير الحكيم، بارك الله فيكم. فقوله كذلك، أي قول المصنف الإيمان بالقدر، يشير ويريد به تقرير أو تذكير العبد بوجوب الإيمان بالقدر، معتقدا اعتقادا جازما لا يشوبه شك، ويؤمن به كذلك إيمانا صادقا لا يعتريه ريب كذلك، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة، حيث لا يصح الإيمان إلا به، كما دل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومجيبا جبريل لما سأله عن الإيمان، ذكرنا ذلك أختصر الذي ذكرناه لا نعيد ذكره. ومشيرا كذلك إلى وجوب معرفته،
مبينا أهمية ذلك وحكمه وآثاره، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل يعني الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة، هكذا ما شاء الله، يعني كما ذكر هو قال: فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع ويدور في جميع تصاريفه عليها. فالعدل إذن قوام الملك، والحكمة كذلك مظهر الحمد، والتوحيد يتضمن كما يقولون يعني متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالقدر والحكمة إذن ظهر خلقه وشرعه المبين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والأمر بوجوب الإيمان بالقدر قد وردت فيه وجاءت نصوص وأدلة كثيرة، سواء من الكتاب أو السنة، وكذلك انعقد عليه الإجماع كما يعني ذكر وقرر ذلك الحافظ المقدسي في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد، هكذا إذ يقول فيه: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، وبقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به أي الله تعالى، وعلم حجبه عن خلقه، هكذا إذن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد دل على هذا الأصل العظيم والركن المتين من أركان الإيمان آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، يمكننا ذكر بعضها في سياق الاستدلال ووجه الاستشهاد، منها قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قد يعني وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكذلك قوله تعالى اكتفينا بثلاث آيات، وكذلك تضافرت وتكاثرت الأدلة من السنة النبوية دالة على الإيمان بالقدر. نذكر منها ما جاء من حديث جبريل، هذا تذكرونه، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتيمنا وتبركا كذلك بذكر حديثه نقرأه، ولو نضحي بوقت لأنه لا بد من يعني ذكر أحاديث النبي وفضل ذكرها أشياء يكفيك فضلا
ذكره والصلاة عليه. المهم قلت يعني أنه نذكر منها حديث جبريل الطويل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن حديث آخر وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فكذلك جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. وحديث عمران بن حسين، وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وعن طاووس رضي الله تعالى عنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، أي كلهم الذين أدركتهم يعني سمعتهم وألفيتهم، يقولون ماذا يقولون؟ كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وأما الإجماع فقد انعقد على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره هكذا. فقد نقل ذلك وحكاه غير واحد من الأئمة والعلماء، وعددهم في الحقيقة كثير. وممن نقل ذلك وحكاه الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمهم الله، حيث قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، أي من معتقدهم، يعني بكلمة المذهب أي من معتقدهم وقولهم هكذا، ويعني وكان من مذهبهم، ذكر مسائل إلى أن بلغ إلى قوله: والقدر خيره وشره، بل والقدر خيره وشره من الله تعالى هكذا. إذن فذكر هذا، وهذه العقيدة الرازيين مشهورة، كنا شرحناها هنا قبل ثلاث سنوات. وقال ابن قتيبة رحمه الله، يعني قال أصحاب الحديث كلهم، أي جميعهم، على أن الله خالق الخير والشر. وقال النووي أيضا: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وقال ابن حجر: مذهب السلف قاطبة أن الأمور بتقدير الله، وإن الإيمان بالقدر لا يصح ولا يتم إلا بالإيمان بمراتب القدر، وتسمى كذلك أركان القدر، يعني إيمان بها وتحقيقها جميعها، وهي متلازمة مترابطة ومتكاملة، فمن أقر بها كلها فقد اكتمل إيمانه بالقدر، ومن أهمل وانتقص واحدا منها أو أكثر
اختل إيمانه بالقدر. وهذه المراتب هي كالتالي: المرتبة الأولى العلم، وهو الاعتقاد الجازم بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويدخل في ذلك أفعال العباد، وأنه علم أفعال العباد وجميع أحوالهم قبل أن يخلقهم، كذلك علم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم، يعني في حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار قبل أن يخلق الجنة والنار. وعلم دق ذلك، أي دقيقه، دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه. يعني إذن فهو علم بذلك قبل أن يخلقهم وأعمالهم، ولم يزدد في علمه بكينونيته، يعني ذلك الشيء، يعني مثلا استحق اسم الرب واستحق اسم الخالق قبل أن يخلق المخلوقات. لا نقول إنما استحق اسم الخالق بعدما خلق، وصف بهذا واتصف بهذا، إنما ربك سبحانه وتعالى علم بذلك بمن سيخلق وكل ما يتعلق بخلقه وكل ما يتعلق بمخلوقاته جميعا كما تعلمون. ومن الأدلة في الحقيقة ومن الأدلة الدالة على هذه المرتبة، وهي كذلك كثيرة، أنا أؤكد على كثيرة بأنها ليس دليلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، إنما هي كثيرة، إنما نذكر دليلا أو دليلين للاستدلال وللاستشهاد كذلك، وإلا طالب الحق يكفيه دليل واحد، لما تقول قال الله يكفي، قل صدق الله، ما لا داعي للإكثار والاستطراد والاسترسال وكذا، لا لا يكفي. وكذلك الحديث، أما صاحب هوى والمبطل والذي يتعمد مخالفة النصوص فيعمد إلى أنه يؤثر الهوى إثار الهوى على الدليل أو نحو ذلك، فلو جئته بألف ومئة يعني ألف دليل فلن يستجيب ولن يقتنع للأسف. ومن الأدلة قلت

يعني ألف دليل فلن يستجيب ولن يقتنع للأسف. ومن الأدلة قلنا على ذلك قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هكذا. ومن أدلة ولهذا اكتفيت بآية ومن أدلة السنة كذلك هي كثيرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين لما سألوه أنت الآن تقول خلق النار وخلق لها أهلها أو خلق الجنة لما ذكر يعني أنه خلق الجنة وخلق لها أهلها أو حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولا لا والعكس كذلك. ذكر حديث في مثل هذا المعنى والسياق والباب. قالوا فلم العمل إذن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني واعلم القدر هذا لا تستطيع مجانبته أو مخالفته أو بعد لا ما كما قال الحديث لن يعني هذا الذي أصابك لم يكن ليخطئك وأينما كنت ومهما احتميت ومهما امتنعت ومهما يصيبك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا الذي كتبه لا يرده راد ولن يرده عنك كذلك. ولهذا بارك الله فيكم ذكر لما ذكروا له أولاد المشركين قال الله أعلم يعني علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء ولا لا يا إخوان الشامل. قال الله أعلم بما كانوا بمعنى بما كانوا عاملين هو أعلم بما سيعملون. ولهذا يا إخوان فالقدر البعض يتفلسف ما تفلسف هذا علمك وهذا ليس علما صحيحا وليس علما سليما ولا مطابقا ولا موافقا ولا مفسرا ولا مرتبطا بعلم الله. فربك كما قال ربنا ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك ربنا نهانا أن نتكلم عنه بمحض التخمين والتخرف وأن تقولوا على الله الأصل عدم القول بغير علم إطلاقا هذا هو الأصل حتى لا تقع في القول على الله والقول على الرسول ونحو ذلك بغير علم. ولهذا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ابتداء خاصة لما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني ذكر الشديد والخطير والكبير ثم الأكبر منه ثم الأخطر منه حتى الشرك ذكره وختم ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء في استنباط الحكمة والسر والمعنى والفائدة في تأخير وذكر القول عليه بغير علم وكأنها من أعلى الجرائم بل هي كذلك عفوا يعني وأخطر الذنوب والموبقات وهذه المناهي التي نهى عنها والمحرمات التي حرمها. قال لأن القول على الله سبب تلك الشرور كلها ووسيلة إلى ذلك كذلك. ولهذا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال الله أعلم بما كانوا عاملين. المرتبة الثانية العفو وهي أن يؤمن العبد الإيمان الصادق والجازم بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما سبق به علمه من مقادير الخلائق كلها إلى يوم

0: القيامة، وقد علمه وكتبه هكذا قبل حدوثه. فمن الأدلة على ذلك من الكتاب وهي كثيرة، نذكر قول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. العفو يا أخوان. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن الأدلة كذلك، من أدلة السنة، نورد حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وحديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فمشيئته للأشياء قبل كونها وفقا لما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. والنصوص الشرعية الدالة على هذا الأصل كذلك كثيرة، سواء من الكتاب الكريم أو السنة النبوية. فأما من أدلة الكتاب فقوله تعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار. وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما من أدلة السنة التي هي كذلك كثيرة، نذكر منها ما يلي: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما شاء، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحانه وتعالى. بمعنى لا داعي لقولك إن شئت، فإنه كل شيء يعني بمشيئته تبارك وتعالى. أي نعم، بقيت 10 دقائق. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة: إن مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان وما سيكون، تفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ كونه لا يكون لعدم مشيئته له، لا لعدم قدرته عليه. قال الله تعالى: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المرتبة الرابعة، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، أي الخلق، وتارة يعبرون عنها بالإيجاد، مرتبة الخلق، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله هكذا، وكل متحرك وحركته وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه. فما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكناتها. لقد دلت على هذا الأصل كذلك والمرتبة أدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة. فأما من الكتاب، أي من أدلة الكتاب، قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى كذلك: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما من أدلة السنة النبوية الشريفة فنذكر منها ما رواه المغيرة بن شعبة عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، أي عقب الصلاة وبعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب القدر من صحيحه، وقال ابن بطال، هذا أحد شراح صحيح البخاري، في شرحه: المراد بالحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد. ومن أدلة السنة كذلك ما رواه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في سياق تقرير هذه المرتبة: وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله عليهم وسلم، وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. وقول المصنف خيره وشره أراد به بيان أهمية الإيمان بأن الخير والشر بقدر الله، أي أنه داخل ومندرج تحت القضاء والقدر، وأنه من لم يعتقد أو يؤمن بأن ما أصابه من خير أو شر من الإيمان بالقدر فإيمانه غير صحيح، إذ أن من لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله، يعني بذلك كذلك بالله. وكذلك من لم يؤمن بأن الخير والشر من القدر لم يكن كذلك مؤمنا بالقدر. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه المعلومة المهمة والمسألة الدقيقة، حيث قال: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأن كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره فمشيئته نافذة وأمره ماض في خلقه جميعا. ومن الأدلة على هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هكذا هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة هكذا. وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة، يعني هذه إضافة وقف زيادة، لما ذكر الإمام بالقدر ومسألة القدر زاد هذه الزائدة، قلت وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة في مصنفه الذي كتبه في الاعتقاد، حيث قال فيه أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلمه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله. وهذا أمر متفق عليه من قبل أئمة السلف من أهل الإسلام قاطبة، كما قال الإمام عبد الغني المقدسي، كنت ذكرت هذا الكلام في أول الذكر، يعني لا داعي لذكره مع ضيق الوقت، وقال أعني يغني مش لا داعي يغني عن ذكره ما ذكرنا، ولما تستصحبونه وتستذكرونه تجدونه. المهم باختصار، وقال أبو عثمان الصابوني الذي جمع كتابا في عقيدة أصحاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال في هذا الباب: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر كذلك بقضاء الله وقدره، ولا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له، أي كتبه الله له. وقال كذلك النووي: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله وخلقه، سواء خيرها أو شرها. تنبيه، هذا تنبيه مهم، قلت فإنه لا يعني القول بكون الشر والخير من قدر الله تعالى كما هو مقرر في أصول الاعتقاد مما تقدم ذكره وبيانه، القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله وصفا أو تسمية في أفعاله وكذا شيء، يعني قلت يعني، وهذا قول العلماء في الحقيقة استغفر الله، بل يعني هم هذا مقرر عند العلماء. وللإمام ابن القيم في رسالة كتاب يعني سميك، يعني الشفاء العليل، يعني ذكر كلاما ما شاء الله مفيدا بل ونافعا وجامعا، ولعله يكون مانعا في هذه المسألة كذلك، أي بمعنى يغني ويغني ويشفي ما شاء الله ويروي أيضا، بارك الله فيكم. ولهذا قال القول بنسبة، يعني مما تقدم ذكره وبيانه، أن القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله، بل الشر لا يضاف إليه، فلا تصح نسبة الشر وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، بل الشر لا يضاف إلى الرب تعالى كما قال أهل العلم. ومنهم ابن القيم في طريق الهجرتين والشفاء العليل، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: لا يضاف إلى الرب تعالى وصفا ولا فعلا ولا تسمية، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. إذن هكذا، فكل ما خلق الله وأمر الله به خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وإنما يدخله الشر يعني من جهة إضافته إلى العبد. شايفين؟ من جهة إضافته إلى العبد. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه، ها، كما كان يدعو مثلا في دعائه اللهم اهدنا، تذكرون هذا الحديث، وكان يدعو من بين ما كان يدعو لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، هكذا. ففي هذا الدعاء نزه الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم نزه الله تعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير كما تقدم، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه. وفي هذا السياق يرد قول ابن القيم رحمة ابن القيم الجوزية، لما قال ابن قيم الجوزية، لما نقول ابن القيم لا داعي لذكر الجوزية، إنما ابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيما يشتغل في تلك المنطقة فسمي بذلك ابن قيم الجوزية. المهم باختصار رحمه الله، فقال فالشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، بأي وجه، يعني يريد أن يقول يعني الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى الرب، أي لا ينسب ولا يضاف ولا يعني بأي وجه من وجوه، بصورة مطلقة بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. ثم وإنما يدخل الله يبارك فيك بارك الله فيك ما شاء الله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل، يعني إلى محل، وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. قد يكون نفس المقدور مثلا في بوجه أو في محل أو في مكان أو في إنسان يكون شرا والآخر يكون خيرا، ولا لا؟ ولهذا جاءت كنت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا لا؟ وعسى أن تحبوا شيئا زيد وهو شر لكم. المهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإلى هذا يشير الشيخ ابن العثيمين عفوا رحمة الله عليه، نحب أن نستشهد بأقوال من عاصرنا من العلماء، يعني هؤلاء الذين كانت لهم جهود في مسائل العقيدة وفي كتب العقيدة وفي شرحها وبذلها ونشرها وتوسيع نطاقها وتحفيظها وتعليم الناس شروحها، وكل ما شاء الله من هذا، حتى يعني ما شاء الله يصلهم ثواب ذلك، سواء الذين ذكرنا أو من لم نذكر كذلك. المهم باختصار قال يعني يقول في هذا السياق والمقام، القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور، فوجه يعني فبكل صراحة بدليل فوجه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. هذا ووجه تفسيره أو يعني وتوجيه ابن العثيمين توجيه هذا الكلام، وجهه هذا التوجيه السديد كيف هو وما معنى قوله في دعائه والشر ليس إليك، وكذلك لما تقرأ وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والحافظ حكمي يقول كلام ماتع، ذكر كلاما ماتع ونافع في الحقيقة وجامع ومانع في هذا الباب، في مسألة في رسالته الموسومة بأعلام السنة النبوية المنشورة، هكذا رسالة عند الأعلام السنة المنشورة، قوله المصنف إن شاء الله نتوقف بهذا بعد، لم يبقى وقت ولا بقي شوي، لا نزيد 5 دقائق صرحون. قول المصنف والتصديق بالأحاديث فيه، هذا الباب وهذا الموضوع وهذه المسألة، رأيتم مثلا غير في مسألة الشر والخير كيف كان تفسيرها وتوجيهها وتقريرها وذكرها حتى يفهم الناس بأنه حتى وإن كان في ذلك الذي قدره الله شر فينبغي أن تؤمن به وأن لا تجزع وأن تعلم بأنه في الحقيقة، لعلك تقول ليتني ما فعلت هذا، وكأنك تتسخط وأنك تتضجر وكأنك. لا والله، قدر الله، فأنت تسلم لقدر الله سبحانه وتعالى وتصبر على ذلك، وقد يكون فيه أذى لك وشرا لك صراحة أو عليك، ولكن فاتك، يقال أن حصلت فتن أن جنديا من جنود بعض الأمراء في زمان حصلت فتن فاستنفر كل الجنود، كلهم ينبغي أن يذهبوا لمقاتلة مثلا طائفة من كذا وكذا، وهو قتال فتنة. فطلب ضابطا من الضباط، قائدا من القوات يعني من القادة، ذلك القائد بكل صراحة قبل ذلك سقط فكسرت قدماه لا يستطيع الوقوف. قبل ذلك، قبل تلك الفتنة، جاءه صاحبه يعوده فذكره، قال لعل في ذلك خير، ما يدرك، أنت الآن تعتبره شر، هو صح شر، كيف حصل له الكسر ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع المشي وما إلى ذلك مما حصل، يتأذى يتوجع يتألم إلى غير ذلك. فقال لعل في ذلك، قال أنت ترى ما أصابني وتقول وترى ما حل بي وتقول هو خير، فترك. فبعد ذلك جاءت هذه الفتنة، لما طلب وجد على حاله أنه لا يستطيع الوقوف، فانصرف عنه أي صرف النظر عنه. فلما جاءه مرة أخرى قال والله ما أعقلك وما أحكمك، حقا صرف الله بهذا الذي أصابني فتنة كبرى وشرا عظيما. انظروا يا إخوان، ولهذا الإنسان ما دام يعني قد هذا المكروه الذي أصابه أو السوء الذي مسه أو ما أصابه من الشر، دائما وأبدا لا شك يعلم بأنه قدر الله، ولما يعلم بأنه قدر الله يسلي نفسه ويواسي نفسه ويطمئن نفسه. ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين، هذا يسمى بحبس النفس على الطاعة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، تحتسب في ما تكره وما تحب، في حلو الأشياء ومرها، في شر الأمور وخيرها. قال المصنف إذن والتصديق بالأحاديث فيه، صدقوا كل ما ورد صدقوا، وإن لم كما سيأتي، وإن لم تفهموه وتعقلوه، وإن لم تدركوا معناه ومراده، وإن لم يعني تصلوا إلى فهم أسراره وحكمه ومعاني كل شيء، فليس معناه أنك إذا لم تفهمه ليس صحيحا وليس مقبولا وليس معمولا به. بل انظروا كيف تقابل النصوص وكيف تقابل الأدلة الشرعية، الآيات والأحاديث مثلا. قال: والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، أي الاعتقاد الجازم بصدق الأخبار أي الآثار النبوية الواردة في باب القدر الذي تناوله المصنف هنا بالتقرير والتحرير والعرض والشرح، فأشار إلى وجوب تلقي وقولها وقبول هذه الأحاديث والإيمان بها، ويعني بذلك التصديق الجازم بصدق هذه الأخبار ومخبرها والانقياد لها ومدلولها ومقتضاها، وذلك لكون يعني التصديق لا يتم إلا بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدق أي صدق المخبر، اعتقاد صدق المخبر في أخباره، وكذلك الثاني محبة القلب والانقياد يعني لذلك الخبر الذي صدقته كذلك. بارك الله فيكم. ثم ذكر قال: وفي سياق بيان ذلك والدلالة عليه عطف المصنف رحمه الله الإيمان بالأحاديث الواردة والثابتة في القدر على معنى ومراد التصديق، وهذا ما أشار إليه ودل عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: ونحن نقول الإيمان هو التصديق، لكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. سنواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا
1: أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف الحاضرين والسامعين أجمعين.
2: آمين.
3: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، يستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء كما ابتلى يعقوب ويوسف وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه.
2: نعم. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذه السورة أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. شر شر بلية والخير بلية، المال بلية والفقر بلية، السرور بلية والحزن بلية، العطاء بلية والمنع بلية، الذرية بلية والعقم بلية، وكل من عند الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذه عبارات السلف المستنبطة من القرآن، المستنبطة من القرآن، وهي هذه القضاء الكوني والقدري. يدور المؤمن في هذا الفلك وهو لسان قاله وحاله، يعني يقول وكذلك يمتثل قول المؤمن: رضيت بالله ربا. هذا التصرف تصرف الله، وأنا راض عن ربي، لا أسخط ولا أقول إلا الحمد لله، أحمد على البلاء صابرا وحامدا، وعلى السراء حامدا وشاكرا، رضيت بالله ربا. وذكرنا أن هذه الكلمة يقولها المسلم إن وفقه الله في اليوم 8 مرات: مرة في أذكار الصباح، مرة في أذكار المساء، ومرة مع كل أذان، بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهو يردد بعده الشهادتين، يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، محمد نبيا، ويقول: عند النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فهو وإن تألم عند الأقدار المؤلمة إلا أن هذا الألم لا ينافي الرضا، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وذكرنا أنه بقي كما قال الإمام السعدي 30 سنة حسبها خسرها يعني بالخسر، وعددناها يعني 7 سنوات في السجن، وسبع سنوات الخصم، وسبع سنوات الجد، والسنة التي فيها يغاث الناس وفيه يعسرون، لما تعد كل شيء تلقى 30 سنة كلها كان غائبا عن أبيه، وهو حامدا لله وحزينا للحزن. هذا الحزن يعني كما قال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، وخليل الله عز وجل وغير ذلك، ولم يعش له ولا ولد، لم يعش له ولا ولد ذكر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولد له الأولاد ولكن لم يعش واحدا منهم، ولدت له البنات وماتت بناته كلهن قبل موته، حاشا فاطمة رضي الله عنها، وقصرت رباعيته وشج رأسه وأخرج من مكة المكرمة، وعاش يتيما وآذاه قومه ورمي عليه السلا الجزور، وعاش يأكل يوما ويشبع يوما، ويتمر عليه الهلال والهلال والهلال والهلال، يعني شهرين لا يوقد في بيته نار، إنما هما الأسودان، يأتيه الضيف فلا يجد ما يقريه به ما يكرمه به، ويقول: من يكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يربط الحجارة على بطنه. كان أبو الدرداء يقول: كنت أعرف الجوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم، حين يخطب لا يستطيع الكلام. هذا أصفى الناس، أحب الناس خليل الرحمن، يحزنه الناس يقولون أبتر، لا يعيش له الأولاد وينزل الله عليه ما يصبره. فالله يبتلي بالسراء والضراء والشدة والرخاء والسرور والحزن، لما؟ ليستخرج من أوليائه العبوديات، يستخرج منهم العبوديات، عبوديات الشكر وعبوديات الصبر، لأن الإنسان يعيش بين الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. في الضراء يفوز ب ثواب الصابرين، وفي السراء يفوز بثواب الشاكرين، وهو في كل الحالتين فائز. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، والشكر يكون بمراتبه الثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح، هذه أعلى مراتب الشكر. وقد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون بالقلب، وأيهما أفضل؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: سألت شيخ الإسلام أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال عليه رحمة الله: الأتقى منهما. قد يكون غنيا صابرا وهو أفضل من الفقير الصابر، مع أن هذا متضرر وهذا متنعم، والمتنعم أفضل من المتضرر. في ماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن هذا تقي أكثر من هذا، الأتقى منهما. فهذه عبوديات، مقامات العبودية. قد ذكرت لكم أن الإمام السعدي عنده منظومة تسمى منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية. مقامات العبودية يعني كل عبادة يسمى مقام، والمؤمن يمشي إلى الله يأخذ الإخلاص، ثم يمشي هو سائر الله، ثم يأخذ الخوف، ثم يأخذ الرجاء، ثم يأخذ محبة، شكر، صبر، الإخبات، رهبة، رغبة، الإنابة، التوبة، وهو يلتقط. مثل ما تكون مسافر من بلدة إلى بلدة، ويكون أمامك مثلا 30 مقاطعة، تتمر على كل مقاطعة وتنزل فيها، تنزل المقاطعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى المقاطعة 30. فالسفر تنزل في المقاطعة ثم تترك المقاطعة ثم تذهب إلى الثانية، ولا تأخذ معك المقاطعة الأولى. لكن في السفر إلى الله كل ما تنزل فيه تأخذه معك. فمثلا تتعلم الإخلاص وتدرب عليه وتعرف أحكامه وفضائله ونواقضه ونواقصه، ثم تنتقل إلى الخوف، إلى المحبة، فلا تترك الإخلاص إنما تأخذه معك، فتتربع على المحبة، ثم تنتقل إلى الخوف، ثم الرجاء، ثم الشكر، ثم الصبر، ثم الإنابة، ثم التوبة، حتى تصير يوم من الأيام عندك كل العبوديات. فإذا وقفت في الصلاة فوقفت في الصلاة استحضرت جميع تلك العبوديات في تلك الصلاة، جميع تلك العبوديات استحضرها، استحضر الإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والصبر، لأن لابد من الصبر لكي تعبد الله، والشكر والذكر، الذكر مقام من مقامات العبودية. وهنا أمامنا عبوديتان، عبودية الشكر عند السرور وعند النعماء من الشاكرين، وتشكر الله بقلبك بأن الذي أعطاك هذا هو الله، ليس بعبقريتك ولا بحنكتك ولا برسوخك في العلم، وإنما توفيق من الله، توفيق من الله، عطاء من الله. لو شاء الله عز وجل كنت كافرا، احمد الله على ما أعطاك واستغل الفرصة، اغتنم هذه الفرصة بوجودك في هذه الدنيا لتغنم. ويوم القيامة هناك أبواب ومنازل، منازل كما أن في الدنيا منازل الصبر، وكذلك هناك منازل عند الله في الدنيا والآخرة. يعني تتقرب بها إلى الله قربة. شفت في الدنيا تكون هناك مؤسسة فيها العامل البسيط، فيها العامل المتوسط، فيها العامل الإطار، وفيها الإطار السامي، وفيها المقرب إلى الرئيس ولا المدير. فأنت تجنح وتصبو وتهفو إلى المنازل العالية عند الله، منازل الأنبياء والرسل الذين جمعوا جميع العبوديات. وتعرف الصبر مثلا، في الصبر، الصبر له ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وما هو مقام الصابرين؟ وماذا يقول الصابرون؟ وماذا لهم؟ أن الله يحبهم، وأن الله مدح أولياءه بالصبر: إنا وجدناه صابرا، كل من الصابرين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر في 90 موضعا كما قال الإمام أحمد في، ونقله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، أن الصبر في القرآن في 90 موضعا، وعنده أنواع. فالمؤمن فائز، فائز بالصبر عند الضراء، وفائز بالشكر بثواب الشكر عند السراء.
3: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، فغرهم يوسف على ذلك. ومنها فضيلة التقوى والصبر.
2: هذه فائدة، منها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض، وهذا ليس من التشكي، ليس أي واحد يأتي وتشكو له: مرض وعانيت. لو استطعت ألا تخبر لا تخبر، هذا من الرضا، هذا من الرضا عن الله عز وجل. لا تخبر بالمرض إلا إذا كان طبيب تخبره، أو عادك زائر وسألك فأخبرته بحال المرض، أو أخبرت بعد الشفاء تحدثا بنعمة الله أنك مرضت وعافاك الله سبحانه وتعالى، أو أخبرته عند أخبرت به عند عيادة مريض آخر تقول له هذا المرض لا بأس طهور إن شاء الله، وأنا مرضت بهذا المرض ووصلت إلى أكثر من ذلك وشفيت. من أجل ماذا؟ من أجل أن تبعث فيه الأمل وترفع عنه القنوط، ترفع عنه القنوط. ولأن العائد للمرضى الذي يعود المرضى، وهذا واجب، الله تعالى في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، عيادة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا المرضى، زوروا المرضى. وأطعموا الجائع. عندما تعود مريض إن كنت صاحب لسان تتكلم عند المريض تبعث فيه الأمل، تدعو مثلا له اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، اللهم اشف عبدك ينكأ لك يعني يقتل لك عدوا أو يمشي لك إلى الصلاة، وتقول اللهم تابأس طهور إن شاء الله، وتسمع واحد مثلا في الشارع ينادي يا صالح فتبتسم تقول ها انظر قال يا صالح إن شاء الله تعالى سيصلح أمرك، أو تقول تسمع واحد يقول يا سليم، واحد ينادي أخوه يقول يا سليم، تقول إن شاء الله ستسلم، لأن الفعل شيء طيب يتخذ الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كان المفاوضون يأتون فيعودون، يغلبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء سهيل بن عمرو وهذا كان داهية، كان داهية عند العرب ترسله العرب للمفاوضات، فكأن الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون له جدل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون، فقالوا جاء سهيل بن عمرو، جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، يعني خلاص سهل أمركم. فكانت المفاوضات وصلح الحديبية وأن يرجع المسلمون وتوضع الحرب، تضع الحرب أوزارها 10 سنوات والمسلمون يرجعون العام القادم، يعودون ويدخلون المسجد الحرام ويعتمرون وكذا. وإن كان هذا ما أعجب الصحابة لأنهم جاءوا يعني محرمين ويسوقون الهدي ويريدون دخول المسجد وهم مشتاقون منذ سنوات ما رأوا الحرم ولا 7 سنوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم. فعلا بعدها بقليل بعد الصلح الحديبية نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقال عمر أفتح هو يا رسول الله؟ قال إي وربي فكذلك عندما تعود مريض تقول له كذلك، تصبره، تقول هذا من البلاء. ومن وإذا أحب الله عبدا يصب من يحبه الله يصب منه، أنها كفارة للذنوب، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب ولا مرض، حتى الشوك يشاكها يكفر الله عنه من سيئاته. فشاهد أن الإخبار بالمرض لا مانع منه، إلا أن يكون ذاك الشخص يشكو الله عند الخلق،

0: لا مانع منه، إلا أن يكون ذاك الشخص يشكو الله عند الخلق، ويجوز إخبار به بعد الشفاء وبعد العلاج.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو.
0: نعم، هنا في فضيلة التقوى والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة، ذكر المنة، منة الله سبحانه وتعالى، قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل من الصبر والتقوى عواقبهما حميدة. هناك من يصبر لكن لا يتقي الله، فلا بد من اقتران الصبر والتقوى. والله سبحانه وتعالى لما ذكر تمكين الأنبياء في الأرض قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: إن قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندك يقين، لا تشك، إذا كنت صابرا ومتقيا لله عز وجل لم ترتكب يعني ما يغضب الله عز وجل، فانتظر الجزاء، انتظر الجزاء. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما يعرف نبي من الأنبياء لم ينجح، أنبياء كلهم نجحوا. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: وقال موسى لقومه، قال موسى لقومه، ايش قال له؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فأنت مهما رأيت أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل الكفر والإلحاد يعيثون في الأرض فسادا، ينبغي أن تنظر إليهم

نظر الموقن بأنكم سوف تغلبون. عندي يقين مثل ما قال موسى لما رأى السحرة، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. حتى ولو تظلمت الأرض أمامك أنت كن على التقوى والصبر ولا تخاف. ما يعرف أن الله خذل نبيا ولا وليا من أوليائه. انظر إلى مؤمن آل فرعون، يعني إن شئت القصص من الأنبياء فهي كثيرة، وإن شئت القصص من أولياء الله فهي كثيرة أيضا. مؤمن آل فرعون نصح قومه وقال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وقال يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم. هكذا يقين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هل هزموه؟ أبدا. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا، وقاه الله سيئات ما مكروا، يعني حضروا لكي يهلكوه غير ذلك، فالله تعالى وقاه سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب وهو الهلاك وقطع الدابر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وتركوا كل ما جمعوا، ما كان يراه المؤمنون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كلهم كله تركوه. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانش اللي يبكي عليهم. المؤمن العادي لما يموت ويدفن تبكي عليه السماء. لماذا؟ لأن عهد للمؤمن كل يوم أعمال ترفع، عنده قناة طريق، هذه طريق فلان أحمد، وهذه طريق فلان، وهذه طريق فلان، يصعد منها العمل إليه، يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لما يموت المؤمن ذيك القناة لا يصير لا يصعد منها عمل، في السماء تبكي على المؤمن، وتبكي عليه الأرض
لأنه كان كل يوم يذهب إلى المسجد ويقول دعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يميني نورا عن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا، اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا، اللهم اجعل نورا في قبري ونورا في عظامي وهب لي نورا على نور. شوف هذا الدعاء الطويل الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقوله المسلم من بيته والأرض تسمع، أرض تسمع. يوم يموت المؤمن ذيك الأرض التي كان يمر عليها ما يصير ذاك المؤمن، تشتاق إليه الأرض فتبكي عليه، لكن الكافر ما تبكي عليه. كافر: قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، حتى ورثتهم يختصمون فيما بينهم وتبقى البيوت والمساكن والعمائر مغلقة

0: والمؤمن يذكر البلاء الذي أصابه ولا يذكر فيه إلا أفضال الله وألطافه. يوسف دخل السجن ودخل البئر ومكث في السجن، هل قال اشتكى وقال دخلت السجن؟ ما قال كذا، قال أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يذكر دخوله السجن، وما يدخل يذكر خروجه من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ونسب الضر إلى الشيطان وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وقال إن ربي لطيف لما يشاء، وقال إنه هو العليم الحكيم، فعل ذلك لعلم وحكمة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما في تثبيت إيمانه ويعمل الأسباب لذلك، يسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، ويتوسل بنعمه الحاصلة إلى ربه أن يتمها عليه ويحسن له العاقبة، كما قال يوسف صلى الله عليه وسلم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وليس هذا من يوسف تمنيا للموت كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء الله أن يحسن خاتمته وتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت.
0: قال: منها من الفوائد أنه ينبغي للعبد أن يتضرع إلى الله دائما، كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد، ما دام الإنسان يدعو فهو بخير، إذا توقف عن الدعاء فليحذر، فليحذر النكبات، لأن مع الدعاء حتى لو جاءت المصيبة تأتي بلطف بألطاف الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله لكي يثبته على إيمانه. فيوسف كان يقول: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. كل الذي جرى له ويخاف أن يموت على غير الخاتمة الحسنة، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكان يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فيوسف على جلالته، وهو كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويخاف على نفسه أن لا يموت مسلما، يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: إن هي إلا فتنتك، ونوح يقول: ربي أعوذ بك أن أسألك من ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها، هي اللي تروي الحديث، كانت تقول: أكثر كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك وردت حول هذا الحديث زيادات كثيرة، قالوا يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب، هل القلوب تتقلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا، للقلب أشد تقلبا من القدر إذا اشتد غليانا. شفت لما تضع قدر فيه ماء فوق نار ملتهبة وتضع في القدر حبات بيض لتسلق، عندما يشتد الماء غليانا يصير البيض ماذا؟ يرتفع من تحت إلى الفوق، هكذا القلب. وفي حديث ما من قلب إلا هو بين أسبوعين من أصابع الرحمة يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء ثبته. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على قلبي على دينك. وفي سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وفي أدعية المؤمنين وهم فوق الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ماذا يقولون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال الإمام السعدي رحمه الله ويعمل الأسباب لذلك، يقول يا ربي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعمل الأسباب للثبات. مش يعني ليس معنى أنها يقول يا ربي ثبت قلبي على دينك وهو يدخل البؤر الموبوءة الأماكن والمواقع الموبوءة الملوثة التي لو دخلها الحازم ذي اللب طرحته بين يدي الفتن. من يأمن على نفسه الفتن إذا دخل هذه المواقع الموبوءة؟ يعني تناقض، قل يا ربي ثبت قلبي على دينك وأنت بعيد عن الثبات. تقول مثلا اللهم إني أسألك رزقا طيبا ثم تذهب إلى الفراش وتنام، ما تعمل؟ الرزق له أسباب، تدخل للسوق، تسيح في الأرض، تركب البحر لأنك سألت الله الرزق. نتعلم معا في هذا اللحظة حديث عظيم تحفظونه لا شك، تحفظونه جميعا. الكل كل واحد منا يحب أن يكون القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك الحديث، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبق هذا الجزء من الدعاء أربعة أمور جاءت في الحديث. الأمر الأول الجزء الأول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. ثالثا: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. رابعا: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ينبغي لكي تنال النتيجة والثمرة، تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، تستشعر هذا الدعاء في أوله أن تكون عبدا لله، وتستشعر بالعبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى. العبودية الخاصة والعبودية العامة. وتستشعر بأن ما من دابة إلا والله آخذ بناصيتها، ناصيتي بيدك، وأن الأمور قضاء وقدر، وأن حكم الله ماض فينا، ماض في حكمك، الحكم القدر الكوني والحكم الشرع الديني والحكم الجزائي. ماض في حكمك بمعنى أن تعترف بأن ما قضاه الله عز وجل في كونه وقدره أنت راض به، وأن ما شرعه الله الحكم الشرعي مطبق له، وأنك خائف ومستعد للجزاء، حكم الجزائي. والرابعة وهي أنك أن يكون القرآن ربيع قلبك، هو الذي تحكمه في نفسك، تحب القرآن ولا تحب ألحان الغنى، تفضل القرآن الكريم وتستبشر به وتفرح به، ولا تكن كالذين قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الغناء والطرب والقيل والقال والموسيقى والأناشيد والسماع وغير ذلك يطرب بها، فتحكم القرآن في نفسك. إذن الأولى تستشعر العبودية، الثانية تكون مؤمنا بقدر الله وقدره، قضاء الله وقدره، والثالثة أنك تؤمن بأسماء الله الحسنى. قال: أسألك بكل اسم هو لك، تؤمن بأسماء الله الحسنى وتعرفها، تعرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن أسماء الله الحسنى كثيرة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذه أربعة: عبودية، رضا بقضاء الله وقدره، إيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته، تطبيق للقرآن الكريم ومحبته وعدم إدخال معه شيئا في القلب. عند ذلك يكون القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك، ويفرج عنك، يفرج الله عنك. لأن هذا الحديث ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من مسلم أو مؤمن يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، إلا أذهب الله عنه حزنه وأبدله به سرورا. عند ذلك فعلا يعني طبقت هذه الأربع فجاءتك الإجابة. أما تقولها وأنت لا تدري ماذا تقول، لا تعي ما تقول، مثل ما مثلت لكم أمس، مثل تكون إنسان يعني جاءك شخص وقلت له السلام عليكم، يعني قد تنطق بالسلام وقد تمد يديك، ولكن أنت تتفرج فيديو ولا تشاهد شيئا ولا تتكلم مع شخص. هذا حال الإنسان الذي يدعو الله وقلبه لا غافل لاهي، غافل لاهي. قال ومنها
1: ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما من الله به.
0: قبل ذلك يعني يوسف تمنى حسن الخاتمة وتمام النعمة، وقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وماذا فعل يوسف؟ توسل إلى الله عز وجل بأنه هو فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بولايته الخاصة. ثم جاء المطلوب مثل ما رأينا في دعاء القرآن: اللهم إني عبدك ابن عبدك. توسل إلى الله بأنه فاطر السماوات، خالقهما وبارئهما وموجدهما ورافعهما وقائم بهما، أنه قائم بهما وأنه ممسك السماوات أن تزول، ممسك للسماوات أن تزول. فلا بد من توسل إلى الله، مثل الدعاء الذي يقوله المسلم عند النوم. عند النوم يأتي بالتسبيح، وبعد التسبيح ماذا يقول؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. شوف توسلات كيف هي. هذا يعني تحرير هذا في الوابل الصيب للإمام ابن القيم، يشرح هذه الأدعية ويشعر القارئ بعظمتها. انظر كم هو التوسل من أجل أن يقول الإنسان شيئا: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. لكن قبل ذلك ماذا قال؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن. تعوذ به فقال: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. شوف لما تأتي بهذه التوسلات إلى الله عز وجل تقول لها أنا أريدك أن تعصمني من كل شر أنت آخذ بنصيته، ما من دابة إلا هو آخذ بنصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما هو المطلوب؟ قضى عني الدين وأغنني من الفقر. يروح الدين ولا ما يروح؟ يروح، يروح بإذن الله، ما يبقى عندك ديون. ويجي الغنى ولا لا؟ يأتي الغنى، الغنى غنى النفس، السلام والعافية. فيوسف قال توفني مسلما، دعا الله عز وجل بقدرته وملكوته فاطر السماوات والأرض، وتوسل إلى الله بالولاية التي تولاه الله عز وجل، لأن الله قال إنه من عبادنا المخلصين. ثم جاء المطلوب توفني مسلما، وليس هذا فقط، وألحقني بالصالحين. من هم؟ أبوه وجده وجد أبيه ومن قبلهم. قال الشيخ هذا من يوسف تمنيا للموت، هذا ليس من يوسف تمني الموت، لا، ليس تمنيا للموت، وإنما هو أن إذا جاء الموت يموت مسلما، وإنما هو لحسن الختام. لما تقول لصاحبك أسأل الله أن يتوفك على الإسلام، هل معنى أنك دعوت له بأن يموت على يموت الحين؟ لا، وإنما إذا جاء الأجل أن يموت على الإسلام. ومما يقول المسلم في صلاة الجنازة اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، وإلا فتمني الموت لا منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم موت، لا يتمنين أحدكم الموت. يمكن أن يستعتب، ممكن أنه يقول تسبيحة فيرفعه الله بها ويملأ بها صحائفه، كما قال الله تعالى ولا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: ثم قال رحمه الله تعالى
0: اصبروا وصابروا ورابطوا.
1: ومنها ما من الله به على يوسف من حسن عفوه عن إخوته، وأنه عفى عما مضى ووعد في المستقبل أن لا يثرب عليهم ولا يذكر منه شيئا، لأنه يجرحهم ويحزنهم، وقد أبدوا الندامة التامة. ولأجل هذا قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم، بل أضاف الفعل إلى الشيطان الذي فرق بينه وبين إخوته، وهذا من كمال الفتوة وتمام المروءة.
0: قال ومنها ما من الله عليه يوسف من العفو عن إخوته، وهو الصفح الجميل، الصفح الجميل. الصفح الجميل هو أن يعفو ولا يثرب، لا يشير إلى الماضي، لأن غالب الناس عندما يعني يستجيب للصلح يفرغ ما في قلبه، وبعد ذلك يقول له عفوت عنك، ويفوته بذلك الأجر العظيم. العفو الجميل وهو أن الصفح الجميل لا يشير إلى ما سبق، وهذا يحتاج إلى قوة الخلق وقوة الأدب والنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. رأينا من قبل أن ما كان من إخوة يوسف تجاه يوسف رأينا أنها 40 ذنبا عددها بعض العلماء، من قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، إلى قوله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين. أحصاها أحد العلماء فوجدها 40 جريمة، 40 جريمة في حق يوسف، وهذه 40 جريمة استمرت ودامت 30 سنة. وهو عفا ودعا لهم بالمغفرة وقال لا تثريب عليكم، وقال خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي، وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال هذا تأويل رؤياي، هذا مجرد تعبير رؤيا، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل ينزغهم الشيطان، قال بيني وبين إخوتي مع أنه لم يفعل شيئا. فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها مذكورة في القرآن. الدخلة الأولى قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هذه الدخلة الأولى. والدخلة الثانية عندما جاءوا بأخيهم وقال لما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. والدخلة الثالثة قال فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. والدخلة الرابعة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. أعيد، يوسف عليه الصلاة والسلام دخل عليه إخوته 4 دخلات كلها ذكرها الله في القرآن. الدخلة الأولى لما تمكن يوسف، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أساءوا إليه وأحسن إليهم في الدخلة الأولى. أساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه لما سألهم وقال لهم كم عدد أفرادكم؟ قالوا 12. وين 11؟ وين 12؟ قال 12 لا يصيبه أبوه، لا يتركه أبوه، هو ابن أبينا وليس ابن أمنا. والثاني عشر قام بجريمة وكذا، وهو يوسف، وهو أحسن لمن أساءوا إليه. ماذا فعل؟ رد لهم الدراهم، كيس الأموال، قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا لهم المال بقدر ما يشتروا ماذا؟ 13 بعير ردها لهم. خذوها سأدفعها من مالي الخاص. مش معنى تاع الدولة أعطاها لهم، لا، وإنما عنده راتب هو، فهو سيدفعها من راتبه الخاص إحسانا لإخوته ولأبيه وأمه. إذن هناك إساءة وإحسان في الدخلة الأولى. الدخلة الثانية، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. كانت القصة الطويلة في جعل الصواع السقاية في رحل أخيه، وأساءوا إليه وأحسن إليهم. أساءوا إليه حيث قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهو أحسن إليهم بأنهم لم يقل لهم أنتم شر مكان، قالها في قلبه وأطلق سراحهم. ولو زج بهم كلهم في السجن فإنهم أهل لذلك، لكن أطلق سراحهم وأعطاهم المتع. وجاءوا إليه في الدخلة الثالثة وهم ما زالوا ظالمين، ما زالوا ظالمين ومصرين على جريمتهم أنهم لم يخبروا بيوسف، فأساءوا وأحسن إليهم. وهنا أحسن إليهم أيما إحسان. ماذا قال لهم؟ قالوا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف؟ تخيل انت الموقف كيف داير، يعني الملك العزيز هم 30 سنة وهم كاتمين متكتمين للخبر يوسف، فإذا بيوسف يقول لهم هل ما علمتم ما فعلتم بيوسف؟ هذو 30 سنة وهم متكتمين، لا أحد يعني يعلم، حتى بنيامين لا يعلم، بنيامين لا يعلم. قالوا إلا أن تكون أنت يوسف، هذا الخبر لا يعلمه أحد، إلا أن تكون أنت يوسف. قال أنا يوسف. وإذا أردتم أن تعرفوا الدليل فكشف عن الستر وأخرج بنيامين، ووقف هو وبنيامين وقفة واحدة. ألا ترون الشبه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين. كم سنة؟ 30 سنة متسبين لك أنت وبنيامين وأمنا وأبونا وعائلتنا، وكنا لخاطئين. هل عاتبهم؟ ما عاتبهم. قال لا تتريب، لا نافية، تتريب نكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي نعم، بمعنى لا ولن تسمعوا ولا مني ولا كلمة أعتبها عليكم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ولست أنا الذي أرحمكم، الله هو أرحم وهو أرحم الراحمين. مهما رحمتكم فرحمة الله هي أوسع الرحمة. يعني حتى أنه أشعرهم بأنه لا منة مني عليكم، لا أمن عليكم، لا أعاتبكم ولا أمن عليكم، لأن هذه رحمة الله وهو أرحم الراحمين. وزادهم قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فيه العرق، ولا شك أن أبي يحبني وكان يشمني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الحسن والحسين ويشمهما. قال خذوا هذا الخميس بعرقه، لأن أبي صار أعمى كما أخبرني أخي منذ جئتم له بالقميص الكذب، جاءوا على قميصه بدم كذب، بالدم الكذب، قميصه هو ولكن الدم كذب، صار أعمى. وباستطاعتي أن أذهب أنا وألقيه على وجه أبي ويرتد بصيره ويكون الشرف لي وتبقى الملامة عليكم، لكن لكي أمسح ما في قلبي أبي من الغضب عليكم، أنتم الذين ترمونه على أبي فسوف يرتد بصيرا من الفرحة. وزد على ذلك أكرمهم وقال وأتوني بأهلكم أجمعين، ما قالش بإخوتي وأبي، قال بأهلكم أجمعين، لأن كل إنسان عنده ماذا؟ عنده أهل، عنده زوجة وعنده أخوات الزوجة وعنده إخوان الزوجة وعنده أم الزوجة وعنده. قال وأتوني بأهلكم أجمعين، لا تبقون هناك، تعالوا لمصر. هذه الدخلة الثالثة. ثم جاءت الدخلة الرابعة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. وخروا له سجدا، سجود التحية كان مشروعا عند شرع من قبلنا. وقال يا أبتي لا تحزن، هذا تأويل رؤياي. تذكر الرؤيا التي حكيتها لك وأنا صبي صغير؟ قد جعلها ربي حقا، وهذه الأمور التي دخلت في الوسط شيء زائد. وإن ربي قد لطف بي كثيرا وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، هكذا الرواية اللي عندكم، من البئر ولا من ال انطقوا، من ماذا؟ من البئر، من السجن، لأن لو نطق بالبئر سيذكرهم بالجريمة. أيهما أشد، البئر أم السجن؟ أيهما أشد؟ سجن البئر. لا البئر، البئر طبعا، البئر في الخلاء والبرد والغازات والحيات والأفاعي والظلام والموت والغرق والماء. إذن البئر أخطر من السجن. السجن جالس عنده سرير وعنده طراحة ومخدة وغطاء وتأتي ويأتيه الأكل ويأتيه الشراب، عافاكم الله، لا البئر ولا السجن. هو لم يريد أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، لأن إحسان الله له بإخراجه من البئر أكبر من إخراجه من السجن، لكن نظرا لأن هذا سيجرح إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وقال من إحسان الله إلي، لكي يشعر إخوته بالترحيب والضيافة، قال وجاء بكم. أنا هذا يوم سعيد أنكم دخلتم عندي. جاء بكم من البدو. وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يقل من بعد أن نزغهم الشيطان، وهذا هو نزغهم الشيطان، ولكن ما قال من بعد أن نزغهم الشيطان، قال وإنما قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ما من بلية إلا وفيها ألطاف الله الكثيرة، إلا فيها ألطاف الله الكثيرة، لولا دخول يعني هذا الفعل ما وصلت إلى هذه المكانة، لولا لطف الله. يعني البلايا والسجن والصبر والتقوى وكذا ما وصلت إلى هذه، إن ربي لطيف لما يشاء. ثم قال إنه هو العليم الحكيم، عليم بكل الخبايا وبما يصلح لنا، وحكيم يضع الأشياء في موضعها. فهو صلى الله عليه وسلم سألني واحد من الإخوة، قال هل يجوز نقول السلام على رسول الله عليه السلام وصلى الله عليه وسلم؟ كيف نفس الشيء، عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم نفسه، على يوسف ولا على أحد الأنبياء كلها سواء. فيوسف عليه الصلاة والسلام قال المصنف منها ما من الله على يوسف من العفو، عفى على صاحبه الذي أساء إليه بعدما أحسن إليه، هو أحسن لصاحبه وصاحبه أساء إليه. كيف أساء إليه؟ نسيه، لم يذكره، وإنما جابته، جاءت به المصلحة.
1: ثم قال رحمه الله تعالى ومنها ما في هذه القصة العظيمة من البراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قصها على الوجه المطابق، وهو لم يقرأ من الكتب السابقة شيئا، ولا جالس من له معرفة بها، ولا تعلم من أحد، إن هو إلا وحي أوحاه الله إليه. ولهذا قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، كما ذكر الله هذا المعنى في قصته وغيره من الأنبياء، لأن الغيوب نوعان: أمور سابقة قد اندرس علمها نبأه الله بها، وأمور مستقبلة قد نبأه الله بها قبل أن تقع فوقعت، ولا تزال تقع شيئا بعد شيء مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكلها براهين على رسالته.
0: هذه فائدة عظيمة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومنها ما في هذه القصة من البراهين على نبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القصة التي ذكر الله تفاصيلها، ذكر الله تفاصيلها منذ صبا يوسف مرورا على المحن ووصولا إلى المنح، ومرورا على التقلبات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة، ومن منحة إلى ملك، ومن ملك إلى أن وصل إلى أن كبر. هذه التفاصيل وهذه القصة، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، من أين قرأ هذا؟ لم يقرأ ولم يكتب، وليس له أن يقرأ ولا يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بدقائق وتفاصيل هذه القصة ودقائق أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر المغيبات، وذكر أمور اندرست، وذكر أمور ستقع، ذكر أمور اندرست وذكر أمور ستقع. في القرآن الكريم في هذه السورة يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. أنت لم تكن معهم حينما اجتمعوا فيما بينهم وهم يمكرون، حينما قال أحدهم للآخر ماذا؟ قالوا لبعضهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، وقالوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هل كان معهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وقال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومريم عليه السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل

0: كنت من الشاهدين، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكن كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر أو من ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ذكرها مرتين في سورة هود. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده الغيب، هو كان في مكة المكرمة وجاء إلى المدينة وذهب مرتين إلى الشام، وفي الطريق أرجع وما جلس مع الرهبان والأحبار والقساوسة وما دخل جامعة. فهذا دليل وحجة على كل من سمع بالقرآن ولم يؤمن به. القرآن يسره الله طباعة وقراءة وتلاوة وتفسيرا وشرحا وغير ذلك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فذكر القرآن أمور اندرست وأمور ستقع، وذكر دلائل النبوة، وذكر علامات الساعة، وكل مرة تظهر آية. هذا مما يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
0: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره.

0: نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وأما رؤيا الفتيين، حيث قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وخدمته لسيده، فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر. وبصر رؤيا الآخر فيقتل ثم يسلب فتأكل الطير من رأسه. فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال، وأنه يقتل ومع قتله يسلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه. وهذا من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة، وذلك عن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه. ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال. وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعر منه الجلود. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها، قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم، وإنما يعبر عن علم ويقين. وأما المناسبة في ذلك، في أن الطيور لا تقرب الحي وإنما تناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه. ومن كمال يوسف فنسه وفطنه العجيبة أنهما لما قص عليه رؤياهما تأن في تعبيرها، ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا ويستاق إلى تعبيرها، وليتمكن من دعوتهما قبل التعبير ليكون عدعا لقبول الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير رؤياهما. فدعاهما إلى الله بأمرين: أحدهما بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الأمر الثاني دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري، فقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلو والسفلي المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة هو الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسميتها أسماء بلا معان فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما.
0: نعم جزاك الله خير. مما نحمد الله عليه في هذه الدورة أنها بنيت على الأصلين العظيمين اللذين يمشي عليهما السلفي وهو توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي جادة السلف التوحيد الإخلاص عدم الشرك واتباع الرسول وترك البدع والهوى يحاربهما المرء في نفسه وفي أهله في مجتمعه يعني يجري وراء هذين الأمرين وهذه الدورة فيها هذا الموضوع الذي اختاره المشرفون على هذه الدورة وهو فوائد من قصة يوسف وسترون أن هذه القصة مبنية على أو القصة كلها مبنية على الإخلاص لله تبارك وتعالى هذا جانب الإخلاص التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل والأمر الثاني وهو اتباع السنة وهو الذي تولاه فضيلة الشيخ عبد الغني عوسات بشرحه لأصول السنة للإمام أحمد فأهنئوا بذلك وطيبوا مجلسا بهذه الدورة في هذه الأيام المباركات أسأل الله أن يجعلها مباركة عليكم وعلى هذه القرية وعلى هذه البلدة وعلى من يستمع إليها عبر هذه الوسائل قال الإمام السعدي الفصل الثاني وهو يعني بذلك بعدما تكلم عن قال الفصل الأول بعدما تكلم على رؤيا يوسف كمقدمة قال وأما رؤيا الفتيين كيف فسرها يوسف ووفق إلى أن يقول للأول أنت سيطلق سراحك وتصير ساقيا في القصر وكيف قال للثاني أنت ستصلب وتموت ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك وهذا من التقنيات إن شئتم ومن الخبايا التي لا يوفق إليها إلا المخلص الصادق لأن الإنسان إذا أخلص لله وصدق مع الله عز وجل فتح الله له الأبواب صار يرى بنور الله. ولا ينبغي للمرء أن يشك في هذا الطريق الذي وفقه الله إليه. هذا الطريق ليس كالطرق، ليس كالطرقية، ليس كالأهواء. الأهواء أصحاب الأهواء يعلم أنه على على على الضلال لكن يستمر، لكن الذي وفقه لله عز وجل لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل يوم يرى الأدلة والبراهين والحجج والآيات. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل يوم يرى براهين التوحيد، دلائل الربوبية، حجج الألوهية، استحقاق الله عز وجل للعبودية. كل يوم يرى أنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى فيصحح نفسه، يتقرب إلى الله، لا يجعل بينه وبين الله عز وجل ما من شأنه أن يغضب الله عليه. فهو دائما في قرب إلى الله، ولا يزال عبدي، قال الله تعالى في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. هو يخطو خطوات عملاقة بأداء الفرائض وترك المحرمات واجتناب الكبائر وغير ذلك، ويتقرب إلى الله بالنوافل، كل النوافل، حتى نوافل العلم، حتى نوافل العلم. وكلما اكتشف كلما زاد إيمانه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك سوف نتكلم على برنامج المسلم في القرآن الكريم، برنامج المسلم مع القرآن الكريم، وبرنامج المسلم مع السنة، لأننا نسير مع هذين الأصلين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال رحمه الله: وأما رؤيا الفتيين فإنه رأى، يعني الفتيان، فإنه أحدهما قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فتلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. سبق أن ذكر الشيخ أن قصة يوسف فيها التعبير للرؤية من وجوه. الوجه الأول الرؤية التي رآها يوسف، الوجه الثاني الرؤية التي رآها الفتيان، ودخل معه السجن فتيان. وكان من شأن هذين الفتيين أن تلطف مع يوسف، يعني تأدبوا معه في الخطاب. لماذا تأدبوا معه وهم سجناء؟ والمعروف أن السجناء غالبا يكونون أشرار، كيف تلطفوا؟ اقرأ قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ينبغي أن يكون أولا أيها الداعي إلى الله منك الصبر والإحسان والخلق والحلم والكرم، الرؤية التي رآها يوسف، الوجه الثاني الرؤية التي رآها الفتيان ودخل معه السجن فتيان. وكان من شأن هذين الفتيين أن تلطف مع يوسف، يعني تأدبوا معه في الخطاب. لماذا تأدبوا معه وهم سجناء؟ والمعروف أن السجناء غالبا يكونون أشرار، كيف تلطفوا؟ اقرأ قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ينبغي أن يكون أولا أيها الداعي إلى الله منك الصبر والإحسان والخلق والحلم والكرم والجود، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الناس إحسانه. يعني لما تكرم الناس وتحسن إليهم وتصبر على أذاهم وهم يسيئون إليك وأنت تحسن إليهم، هذا من الإحسان المطلوب، لأن الإحسان يطلق ويراد به أولا الإخلاص لله، احفظوا هذا جيدا، الإحسان يطلق ويراد به الإخلاص لله عز وجل، إخلاص للمعبود، ويطلق ويراد به الإحسان إلى خلق الله، لأن الخلق عيال الله، وتحسن إلى الخلق لله، فراجع ذلك كله للإخلاص. أعيد والذكرى تنفع المؤمنين: الإحسان يطلق ويراد به الإخلاص لله وعدم الإشراك به، ويطلق ويراد به الإحسان إلى الخلق كلهم، حتى الكافر تحسن إليه بماذا؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. أنت هداك الله للسنة فلا تترك الأمر إليك، أعطاك الله المال أنفق مما جعلك الله مستخلفا فيه، علمك الله علما أحسن إلى الناس، الله يحب المحسنين، ولذلك نال المحسنون الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وماذا فوق ذلك؟ وزيادة وهي النظر إلى الله، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لما تقرأ أي آية فيها الإحسان اعلم أن المراد بالإحسان هذين الاثنين: الإخلاص لله عدم الإشراك به، والإحسان للخلق من أجل الله، لأن هناك من يحسن إلى الخلق من أجل مصلحته الشخصية، وهنا افترق الجمعان، جمع الإيمان وجمع الشرك، جمع الإيمان الرحمن وجمع الشيطان. ناس غالبهم لما يحسنون أعرف من أن من وراء ذلك مصلحة شخصية، لكن المسلم يحسن لقوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك.

فنظرا لأن يوسف عليه الصلاة والسلام في عشرته للسجناء أحسن إليهم ورأوا من أخلاقه وأدبه وعلمه ومكانته وزهده وترفعه عن سفاسف الأمور، لما أفزعتهما الرؤيا، الرؤيتين، تلطف بيوسف وقال: يا يوسف أفتنا. قال أحدهما: إني أراني أعصر خبزا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فهذا لكم جميعا أيها الإخوة الكرام وكل من يستمع إلينا، أنتم على فغر، على فرصة في هداية الناس، لكن لن تنالوا ذلك إلا بالإحسان. انظر ماذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الرسول لم يكن فظا غليظ القلب، كيف كان؟ كان محسنا في كل شيء، في الحلم، في الأخلاق، في الكرم، محسنا. فزاده الله من الأوامر وقال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، سوف يتبعونك، سوف يتبعونك. يحبون الصحابة، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا. في صلح الحديبية عندما كان يعني عملية الصلح، أحدهم رجع إلى قومه وقال: لقد رأيت الملوك والأعاجم والأمراء، فما رأيت ناسا يعظمون أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. رأيتهم إذا أمرهم بأمر ابتدروه، أمر نفذ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على الماء الذي يسقط من عنده، وإن كان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا انتخم نخامة يعيفها الناس، تطاير عليها أحدهم فمسح بها صدره. هذا المتصوف يفعلونه مع أشياخهم، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعزروه ويوقروه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هو صلى الله عليه وسلم كان حريص عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأري فائدة عظيمة جدا تأخذونها، أن إذا أردتم الناس يسمعون لكم دعوتكم التي تدعونهم إليها
وهي الكتاب والسنة، ينبغي أولا أن يعرف منكم ما عرف الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمانة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في قومه 40 سنة أمين، يسمى الأمين، ولذلك لما جاء بالدعوة أول من آمن به أبو بكر الصديق، لأن يعرف بأن هذا الذي عاشرته ليس بالكذاب، ليس بالخائن، وتبعه صفوة الناس، صفوة الخلق، والبقية الذين قلوبهم منكرة أضلهم الله سبحانه وتعالى. فتلطف السجينان بيوسف عليه الصلاة والسلام في الخطاب، وذكر له ما رأياه منه من الإحسان ومعاملته الجميلة، لأنه يوسف كان في السجن يعود المريض، يكرم الجائع، يفك العاني، يصبر الخائف، مثل ما وصفت خديجة رضي الله عنها رسول الله لما اشتكى إليها، قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر وكذا وكذا، وبشرته أن الذي يفعل هذه الأشياء لا يخاف. فمن القواعد العظيمة التي تقوم عليها الدعوة أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على جانب عظيم من الإحسان، احفظوا هذا. وقد قال الله لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرغبوا في يوسف واستمعوا ما قال واستشاروه، فتقربا منه، يعني الفتيان تقربا من يوسف عليه الصلاة والسلام. الأول رأى أنه يعصر خمرا، والثاني رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. يوسف هل أجاب الفتيين بسرعة؟ لا، وإنما قدم بمقدمات، مهد بمهدات، مقدمات في التوحيد. انتبهوا لهذا الأمر الذي قصده يوسف. أولا الناس هؤلاء الشباب انبهروا في يوسف ورأوا منه عجبا، فلكي لا يتعلقوا به لم يجبهم مباشرة، وإنما علقهم بالله، ربطهم بالله. هم لا يعرفون الله، هم لا يعرفون الله، وإنما ورثوا شيء من الربوبية بالفطرة هكذا، فلكي لا يقدسوه أمهلهم، قال اصبروا بقدر ما الوقت الذي يأتيكم الطعام سأنبئكم، فبشرهم بتعبيرها قريبا. بعض أهل العلم يقولون أن يوسف قال لهم أنا أذهب بكم إلى أبعد من ذلك، لا أعبر لكم الرؤية فقط، بل أقول لكم
ماذا ستأكلون غدا وبعد غد وماذا سيؤتى إليكم في القفة. يعني السجين يؤتى له بماذا؟ بالقفة، يسموها القفة أنتم عفاكم الله. قال لهم سأنبئكم بما ستأكلون غدا وبعد غد والأسبوع القادم وكذا، أنا كله أعطيه لكم. فقالوا هذا لا يكون إلا من الكهان والسحرة، فمن أين أتاك ذاك؟ من أين تعرفت إلى ذلك؟ أنت لست مثل السحرة والكهان. فربطهم بالله وقال ذلكما مما علمني ربي. ربطهم بالله عز وجل وعلمهم دروس عظيمة في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وعرفهم بالأنبياء آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فربطهم بالله وكأنه يقول إن المشكلة التي أنتم تعيشون فيها من الشرك أعظم وأخطر من الرؤية التي رأيتموها أو رأيتماها في هذه الأيام. فعظم لهم التوحيد، وهذا فيه تعليم للدعاة كيف ما كانوا أساتذة، معلمين، مرشدين، مدراء، مسؤولين، أطباء، أصحاب مكانة، أصحاب منزلة، أنهم إذا احتاج الناس إليهم أول ما يعطوهم يعطوهم التوحيد، يقدمون لهم بالتوحيد ويبينون لهم خطورة الشرك. فيوسف لكي لا يعظموه ويقدسوه ويجعلوه في مكانة رب العالمين سبحانه وتعالى قام لهم بحيلة، قال لهم أنا أنبئكم حتى ما سيؤتى إليكم من الطعام غدا أو بعد غد. قال له من أين أتى لك ذاك؟ هذا نعرفه عن السحرة والكهان. فقال ذلكما مما علمني ربي. وأخذ يعرف الناس بحاله، حال يعني البشرية، وقال إني تركت، هذا من التخلية، سموه التخلية والتصفية، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني على غرار ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. على غرار ماذا؟ عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبدوا الله ما لكم من إله غيره. على غرار لا إله إلا الله، تركت لا إله إلا الله، تبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا يبين أن الداعي يبتهل كل فرصة في بيان المقصد الذي خلق الله الخلق من أجله،
ولا تفوتك. ما تقول نتركها فيما بعد. الناس محتاجينك ولا غنية لهم عنك، فقدم بمقدمات، بلطف، بابتسامة، بكلمات طيبة. وانظر إلى الدعوة. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ظن يوسف بأنه قال هذه الكلمة هكذا على اختصارها؟ لا، بيّن، لابد من البيان. كان السؤال يطرح، ما هي ملة آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فلا شك أن يوسف فصلها، لأن مسألة التوحيد لا تعطى إجمالا وإنما تعطى تفصيلا، لأنها هي أهم المهمات، هي أهم المهمات. وتلاحظون أن في هذا السياق القرآني يوسف يتدرج بالجماعة، بيّن لهم حال المجتمعات الكافرة، وبيّن لهم حال صفوة خلق الله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف يعيشون، ومن هو إبراهيم، ومن هو إسحاق، ومن هو يعقوب. عرفهم بخيرة الناس، ثم قال لهم وهو يخاطب عقولها يعني هؤلاء بالفطرة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من ماذا؟ من شيء. وهذه شيء احفظوها وعقلوا عليها، فإنها ستمشي معنا في كل دروسنا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، تعرض أعمال السنة يوم الخامس عشر من شعبان فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، من قام على جنازته أربعون ممن لا يشركون بالله شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله ألا تشركوا بالله به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أغني عنكم من الله من شيء ولو صغير ولو حقير بالنسبة إليك تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم بيّن لهم أن هذا ليس بعبقريتنا ولا شطارتنا ولا علمنا، وإنما ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. دائما يربطهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فهزهم هزة قوية حتى كاد ينسيهم رؤياهم وهمهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم خاطب فطرتهم، يا صاحبي السجن، يا صاحبي، وانظر إلى الأسلوب، يا صاحبي السجن، يا صاحباي في السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل كونك يحكم فيك أرباب متفرقون كثيرون خير أم يحكم فيك رب واحد وهذا الرب هو الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار، قهر العباد بملكوته وجبروته وكبريائه وعليائه وغير ذلك.
وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالأرباب متفرقون، قال لهم هذه الأرباب، يعني الآن درج بهم شيئا فشيئا، ثم خاطبهم وهجم عليهم لأن أصل فيهم التوحيد وعرفهم بالله وغير ذلك. لو قال لهم فيما في أول الأمر ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما كانوا يتبعوها، لكن قدم لذلك بمقدمات عظيمة جدا. لما قدم بهذه المقدمات قال لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذا حجر وهذا حجر، هذا حجر وهذا حجر، إلا أن هذا يسمى كأس وهذا يسمى فنجان. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، كما يذكر عن بعض العباد للحجر أنهم كانوا في سفر فأخذوا حجرا معهم وهو إلههم، وكانوا كلما انتقلوا وضعوه فعبدوه وسألوه غير ذلك، بينما هم مشتغلون بالأكل ولا بالنار ولا غير ذلك إذ فقدوا إلههم ربهم، فقالوا يا قوم إنا فقدنا ربنا ابحثوا عنه، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فوجدوا حجرا يشبه، فقالوا يا قومنا إنا قد وجدنا ربنا، يعني خلاص وجدنا ربنا، وأهملوا ربهم الأول، ربهم الأول يعني الحجر الذي جاءوا به من مدينتهم. فسبحان الله، في أول الأمر كان إله وبعد ذلك صار حجر لا قيمة له، ربما يأتي أحدهم فيصب عليه النجاسة ولا غير ذلك ولا يبالي. ولذلك قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله. الحكم ما هو الحكم؟ الحكم بأنواعه الثلاثة. الحكم الكوني القدري، الحكم الكوني القدري، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الكون، وجعل هذا شقي وهذا سعيد وهذا غني وهذا فقير وهذا في اندونيسيا والآخر في الجزيرة العربية وهذا في كذا وهذا أبيض وهذا أسود وهذا كوني قدري، ما قدر هذا عنده أحزان وهذا عنده أفراح، وهذا كله حكم كوني قدري، هذا حكم كوني قدري. وهناك الحكم الشرعي الديني، ثاني هو الحكم الشرعي الديني، وهو ما شرعه الله من التوحيد وأركان الإيمان وأركان الإسلام والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات وطريقة الزواج وطريقة كذا وطريقة الحج، كل هذا الشرع، هذا الحكم ماذا؟ شرعي ديني، شرع الله شرعي ديني، كل ما شرعه الله من العقائد والإيمانيات والإسلاميات هذا يسمى الحكم الشرعي الديني. والحكم الثالث وهو الحكم الجزائي،
الحكم الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يكون الحكم الجزائي قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن قوم سبأ: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذه كلها جزاءات. وهناك من يجازيه الله على إيمانه في الدنيا والآخرة: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا حسنة، ولا أجر الآخرة خير، ولا نعم دار متقين. الله يجزي المحسنين في الدنيا ويجزيهم يوم القيامة. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله يجزي الذين أحسنوا الحسنى، ويجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يوم القيامة هناك الجزاء الأكبر، سواء للكفار وسواء للمسلمين. فقال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام، جمع لهم كل ذلك في قوله: إن الحكم إلا لله. أعتقد أنكم إن شاء الله تعالى عندما تسمعون كلمة الحكم في القرآن الكريم تعرفون أنها الحكم بأنواعه كم؟ الثلاثة، جزاكم الله خير. لأن لابد من البيان، الإخوان المسلمين والقطبيون يحصرون الحكم لجهلهم في الحكم القانوني، فعطلوا الآيات وألحدوا في دين الله عز وجل. هذا التفسير ما قال به أحد من السلف. الحكم بالقوانين جزء من الحكم الشرعي الديني، جزء من الحكم هذا الشرعي الديني. لكن الإخوان المسلمين الخوارج، القطبيون وغير ذلك، يعني الثوريون، ينزل جنه وجنونه في هذه الآية، يقول: إن الحكم إلا لله، ويحصرها في الحكم بالقوانين، وكأن التوحيد لا يبالون به ولا يتكلمون عنه. لا ولن، أقول لك لا ولن، لن تسمع منهم كلمة في التوحيد إلا نتف هكذا ويمرون عليها. أما يتكلموا عن التوحيد ما كانش منها، لا يوجد. هم العدو فاحذروهم. سبحان الله، آيات فيها الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني والحكم الجزائي، يحصرونها في الحكم ماذا؟ بالقوانين، ويعطلوا كل الأحكام الأخرى تناسيا وإهمالا وتغافلا وغير ذلك. فيوسف عليه الصلاة والسلام قدم هذه المقدمة
وهي أطول مما ذكرت. لا شك أنه أشغلهم وشغل عقولهم بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، وغرغبهم فيها وحببها إليهم حتى أنساهم همهم. ثم قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. بعد ما كمل دعوة التوحيد والطويلة جدا، قال لهم، لأنه وعدهم أنه يعبرها لهم، قال: أما أنت فهي على الحقيقة، ستخرج وتسقي ربك خمرا، يعني سيدك. وأما أنت فسوف تسلم ويفسد رأسك، لأن كيف تأتي الطيور مباشرة؟ ما يمكن، لأن الطيور أصلا تهاب من الشخص الذي يكون واقفا. فإذا رأت أن رأسه تدلى وفسد لحمه وتناثر لحمه، جاءت وأكلت من لحمه ورأسه. فقال الثاني: ماذا؟ أنا لم أرى شيئا. قال: أنا لم أرى شيئا، خلاص. فقال لهم يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك يقولون أن الرؤيا على جناح طائر، إذا عبرت وقعت. لما تكون عندك رؤيا لا تذهب عند جاهل تقول له: رب عبرني الرؤيا، فربما يعبرها لك بتعبير سيء فتقع عليك. وإنما كما ذكرت لكم في الصباح، إذا كانت رؤيا صالحة وسارة لا تحكيها إلا لمن تحب، وإذا كانت رؤيا يعني مخيفة ومرهبة فلا تحكيها أبدا، وقم بالأعمال الستة التي ذكرتها لك. فعبر لمن رأى أنه يعصر الخمر أنه يرجع إلى منصبه الأول، فجاءت رؤياه على الحقيقة، والثاني جاءت رؤيته على ضرب المثال. فيوسف عليه الصلاة والسلام يعني لم رأى أن رؤية الثاني لم تكن مثل رؤية الأول، وإنما فسر رؤياه بأنه يقتل ويصلب وتأتي الطير ولا يدفن، تأتي الطير ولا يدفن. وهذا من الفهم العجيب، لأن العادة أن الذي يقتل يدفن، لكن يوسف رأى أنه لا يدفن ويهمل وتأتي الطير وتأكل من رأسه.

يوسف يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا من الفهم العجيب ليوسف، وهذا من توفيق الله لأوليائه وأصفيائه وأنبيائه. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كلما كانت فراسته قوية، فراسة المؤمن قوية، يرى بنور الله، يقول الكلمة فيصدقها الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ومن فتنة يوسف أنه تمهل في تعبير الرؤية، وهذا من كمال نصحه، لأن العادة إذا سأل سائل عن تعبير الرؤية الناس مباشرة يعني يعبرون، على الأقل أنك أمهله يوم يومين ثلاثة أسبوع، لأن هذا ليس أمر هين. وكما ذكرت لكم أن المرض إذا رأى رؤيا وكان أعجبته، قبل أن يغسل عينيه، قبل أن يتحرك، يأخذ قلم ويكتبها، لأن الرؤيا شأنها شأن من يكتب فوق التراب أو فوق الرمل، فتأتي الرياح فتهب فتذهب تلك الكتابة. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، ذكرت لكم الوجه الأول. الوجه الثاني قال لهم: مثل ما تصبرون على الطعام ما يأتيكم، يعني أحيانا الإنسان يبطع عليه الطعام، يطلب الطعام لكن سواء يدخل مطعم ولا يدخل بيته ولا يدخل كذا، يقول لهم: أعطوني الطعام، فماذا يبطئون عليه في الإتيان.

أخبره، سوف يعني أقول لكم كلاما. فأحدث لهم بذلك طمأنينة، وشوقهما لسماع التوحيد. وهذه المقدمة العظيمة التي بدأ بها هي التي ينبغي أن تكون عند كل الدعاة. يقف الخطيب يشوق الناس في الرب، يكره لهم الجاهلية، يعرفهم بالأنبياء والأصفياء، يربطهم بالله، يدعوهم إلى شكر الله سبحانه وتعالى، يبين لهم ربوبية الله وقهره. فترى في هذه الدعوة التي بدأها يوسف فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية في قوله: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. توحيد الألوهية: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات: أم الله الواحد الواحد القهار. فيوسف عرفهما بسيرته ونسبه وآبائه، وأي آباء أفضل من فوق الأرض، وهو الخليل إبراهيم. ولا شك أنه ذكر لهم من قصصه وكرمه وحياته ويعقوب وإسحاق، وقصة تأخر سارة عن الولادة، وإكرام الملائكة لها. هذه كلها لا شك أن يوسف أتى بهذه القصة لكي يصبر أولئك عن تعبير الرؤية، وأن الملائكة جاءت وبشرت بماذا؟ بيعقوب. وإسحاق ما زال لم يولد، بل لم تحمل به سارة. وهذا من أعاجيب ربنا سبحانه وتعالى. وأن الإحسان الذي رأياه من يوسف كله من رب العالمين سبحانه وتعالى: ذلكما مما علمني ربي. وأني لم أخص بهذا، بإمكانكم أنتم كذلك أن تنالوا هذا الخير. ثم دعاهما بالبرهان الفكري الفطري فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ متفرقون، متشتتون. الإنسان عندما يكون له حكام كثيرون، واحد يقول له ائتني بالقهوة، والآخر يقول له ائتني بالشاي، والثاني يقول له اذهب بـ بـ بـ بـ بالخضرة إلى البيت، والآخر يقول أوصل ابني لكذا، كيف يكون هذا الشخص؟ وكون يوسف يقول خير أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني هذا ليس معناه أن رب العالمين يقارن بالأرباب، لا، ولكن من باب قولك: العسل أحلى أم الملح؟ قل أنت مجنون، كيف تقارن العسل بالملح؟ فالأرباب لا يرجى منها

خير ولا عطاء ولا منع ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا جلبا ولا دفعا ولا غير ذلك. ثم ذكرهم وعرفهم بالله، الله الواحد القهار، أسماء الحسنى، الله الواحد القهار، الله الواحد القهار، الله قهر الخلق جميعا بقدرته، وهو يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يريد. إذا أراد الله قبض روح شخص فإنه لا مرد لذلك، لا مرد لذلك. يعني كلكم حدث في بيوتكم الموت، والموت قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تفر منه هو ملاقيكم. يعني لما يموت لك شخص عزيز ماذا تفعل؟ تقول إن لله وإن إليه راجعون، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، لأنه هو الرب، هو الخالق المالك المدبر، تدبير من تدبير الله أنه يحيي ويميت، فليس لنا إلا الرضا. القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي عند موت ابنه إبراهيم، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالله قهر العباد، إذا يعني ترى هذا جائع وهذا شبعان وهذا فقير وهذا غني وهذا سعيد وهذا شقي، ولا تستقيم الدنيا لأحد، يعني الدنيا لا تستقيم لحال، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

وقال لهم أن هذه القبور الأحجار سميت وهذه لم تسمى، سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني لما تذهب عند في المقبرة تجد شخص عظم جده وبنى عليه بناء وسمى سيدي فلان. عندكم هنا في اندونيسيا القبور مبنية تعبد، أصلح الله البلاد، أصلح الله البلاد والعباد. هذه القبور هي قبر مثل القبر الآخر، سموها فأهمل هذا وعظم هذا. وهي لا تملك شيئا، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لأن السلطان أنزله الله بالقرآن. الأديان النابتة ما عندها سلطان، ما عندها حجة، يأتي أبلد الناس آخر الناس عقلا يعيب فيها ويذكر عيوبها وتسقط. لكن القرآن لن، لا ولن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. فأديان النازلة أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودينهم دين واحد وهو دين التوحيد، لا ولن تجد له عليه حجة،

0: لكم في التاريخ قصص أذكركم بها على كل حال. من باب الذكرى تنفع، الذكرى تنفع المؤمنين. رجل من أهل الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد صنما له في بلاد بعيدة، عندما تكون عند حاجة يذهب ويسافر يودع أهله، يقول سأذهب عند إلهي وأسأله أن يفرج عني ويعطيني ويمنعني وغير ذلك. فذهب عند إلهي، سافر وبات ليالي وأيام في الطريق، ولما وصل عند إلهه وجد أن إلهه لما دخل عليه في المعبد وجد ثعلب فوق الإله يبول عليه أكرمكم الله، والبول ينحدر من رأسه إلى أسفل قدمه، وذاك الإله لا يستطيع أن يدفع ذاك الثعلب. فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ هذا رب؟ هذا الثعلب يبول برأسه؟ وقال: إني كفرت بكل هذه الأرباب وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هناك ما هو أحسن من ذلك، مثل ما يقول، مثل ما قال إلياس: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ ومثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حطم جميع الأصنام وعلق الفأس في رأس الكبير منهم، ولما رجعوا إليه قالوا: ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، هو فعله. وهو إبراهيم لم يكذب، وفعلا هو الذي ذاك فعل ذلك. كيف ذلك؟ لأنه رأى إبراهيم يحطم وما فعل له شيئا، ما شله ولا قتله ولا منعه. هذا إله؟ هذا هذا رب؟ رأى إبراهيم يأخذ الفأس ويحطم الأصنام، وإبراهيم ترك إلههم أمامهم، يعني حطم كل الأصنام، جعلهم جذاذا، كسرهم تكسيرا، جعلهم حجارة صغيرة جدا، يعني بعد ما كانوا رأس وجسد وأطراف وغير ذلك جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يذهبوا عنده. وقل له: من فعل هذا؟ لما لم تدافع عن إخوانك وأبنائك؟ كان الذي كبير يسمى مردوخ، كبير الآلهة يسمى مردوخ، لعلهم يقولوا له: لماذا يا مردوخ لم تمنع الآلهة الصغيرة من كيد إبراهيم؟ فلما أتوا به قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعلهم كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فهزهم إبراهيم بهذه هذه الكلمة، فرجعوا إلى أنفسهم ولاموا بعضهم بعضا، أرجعهم إلى الفطرة، قالوا: إنكم أنتم الظالمون، مش إبراهيم. معنى كادوا يؤمنون لولا أن شياطين الإنس وشياطين الجن. ثم جاءوا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بالنسبة إليهم ظالم، نكسوا على رؤوسهم، ما قالوا له: يا إبراهيم فعلت هذا. قالوا: يا إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، بمعنى وصلوا إلى نتيجة كما قال الله تعالى عن العجل الذي عبده بنو إسرائيل، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا، ما يرجع لهم القول، لا ينطقون. ثم يعني وهذه دائما تأتي، شوف يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما اجتمع السحرة واجتمع الملأ في المنصة الكبرى معهم فرعون وهامان وقارون والملأ الذين ملأوا أعين الناس، وجاء السحرة 30,000 30,000 ساحر، سحار مش ساحر، سحار عليم، اجتمعوا والناس كم كانوا؟ مئات الألاف من الناس. فكانت الكلمة لموسى وقام وقال للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خاطب ماذا؟ خاطب الفطر، يعني هم هيئين ويعني محضرين أنفسهم بأنهم يغلبون، وقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. اجعلكم وزراء، تصور واحد يكون في قرية سحار ما عنده شيء يصير وزير مستشار عند الملك عند فرعون. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن لما قال لهم موسى تلك الكلمة موعظة صغيرة وقصيرة، عفوا قصيرة مش صغيرة، يقول قصيرة ولا يقولون، سجلوها هذه، نقول آية قصيرة ولا نقول آية صغيرة. لما قال لهم موسى هذه الكلمة هزهم وهز الفطر، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خوفهم بالله ولم يخوفهم بنفسه، مثل يوسف علقهم بالله ولم يعلقهم بنفسه، خلاف بعض الأشياخ يعلقون الناس بأنفسهم ويقدسون أنفسهم ولا يعلقون الناس برب العالمين. فماذا أحدث فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم، قالوا ندخل المبارزة، ما ندخل، ندخل ما ندخل. ورأى فرعون أن هؤلاء خلاص سوف ينكلون، يعني يتراجعون، وهو لم يقل لهم افعلوا أو لا تفعلوا، وإنما كما هي عادة أعداء دعاة التوحيد ماذا يفعلون؟ يتهمون دعاة التوحيد بالتهم. فماذا قالوا للناس؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا. ما هو الوعد؟ وقد أفلح اليوم من استعلى. شوف شيطين، التشيطن، يعني خوفوهم وقالوا هادوا بيخرجوكم من أرضكم ويذهبون بوظيفتكم المثلى وأنتم من هم السحرة وغير ذلك. وقد أفلح اليوم من استعلى، أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني لو تنجحون ستكونوا من المفلحين. هو الأولى قال لهم إنكم لمن المقربين، والثانية قال لهم قد أفلح اليوم من استعلى. عند ذلك قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ألقوا وأتوا جاءوا بسحر ماذا؟ عظيم. جاءوا بسحر عظيم، دخان وزلازل وبركان ونيران وأصوات وعويل وغير ذلك بحبالهم، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فماذا حدث؟ ألقي السحرة سجدا، سجدوا أجمعين 30,000 لله، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهذا يفيدك أيها الداعي إلى الله أن كلمات تخرج من قلبك صادقة مخلصة يهدي بها الله عز وجل إذا شاء الآلاف إن لم نكن مئات الآلاف والملايين. موسى ماذا قال؟ قال كلمات قليلة، سطر، لا تفتروا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. زعزعتهم وبثت فيهم الخوف، وبعد ذلك لما جاءت الآيات والتقمت عصا موسى كل ما أفكوا ألقي السحرة السجد. وليس هذا فقط، بل صار في قلبهم إيمان قوي جدا وقالوا لن نؤثرك لن نفضلك، قالوا لفرعون لن نفضلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تصور أنت الساحر في قرية معه الشياطين يقول هذا الكلام، من أين أتى الكلام هذا؟ من أين سمع هؤلاء السحرة هذا الكلام؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ذاك أن موسى كان يدرس قومه والفتية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، كان يدرس، والكلام لما يكون مخلص يخرج ويذهب وينتشر مثل ما ينتشر العود العطر، يعني الكمبودي الهندي هذا الغالي، أنت تفعله في بيتك والقرية كله تشمه، هكذا الكلام المخلص. وقال اقضي ما أنت قال، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. كلمات قالوها سبحان الله، من أين أتوا بها؟ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ثم دعوا الله: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الله، شوف الدعوة لما تكون أيها الداعي تعرف كيف تبث القرآن في الناس، وهذا أنت ما عندك شيء، أنت أمي، أنت لا تعرف شيئا، أنت ينبغي أن تأخذ من القرآن الكريم، من كلام الأنبياء، وتبثه في الناس فقط لكي لا يلومك أحد. عرف الناس بربهم، جيب قصة إبراهيم، قصة إلياس، قصة نوح، قصة هود، قصة شعيب، قصة صالح، وقولها للناس وكررها ورددها، حتى ولو قال الناس يعني ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقل لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإقناع الناس يكون بمثل هذا، مثل قصة هذا الشخص، قصة عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان صديق ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح، صديق معاذ بن جبل رضي الله عنهما. وكان عمرو بن الجموح مشرك يعبد الأوثان، فاتفق معاذ ومعاذ أن يقوم بخطة، فأخذوا الإله الذي كان يعمده عمرو بن الجموح فلطخوه بالنجاسات ووضعوه في مكانه. فلما جاء عمرو بن الجموح وجده فزع وأشفق، وذهب به وطهره ونظفه وعطره ثم وضعه مكانه. وفي الغد أعاد الكرة، هذه المرة لم يلطخوه وإنما وضعوه في بئر ترمى فيها النجاسات أسوأ من الأولى. فبحث عنه طويلا ثم أخبروه بعض الشباب بأنه مرمي في البئر التي ترمى فيه النجاسات، لأن ما كان عندهم بيت خلاء تقريبا. فأخذه وطهره وعطره ووضع له سيفا ربطه في صدره وقال له: دافع عن نفسك، كل مرة أنا دافع عليك دافع عن نفسك. في الغد أخذه الشباب يعني معاذ ومعاذ فرموه في البئر التي ترمى فيها النجاسات، فجاء فوجده نفس الشيء. هذا هو الإله، هذا هو الرب. فتذكر وعاد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له قصته وأسلم. كله قاده أو ساقنا إليه قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. علقوا الناس برب العالمين، عرفوهم بآياته الكونية وآياته القرآنية. آيات كونية: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا آلاء الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تذكر الناس بآلاء الله، نعم الله، الرب الكريم المعطي المانع النافع الضار، المحيي المميت، الواحد القهار. الناس ما يعرفون ربهم ولذلك يسبونه، ولذلك لا يعبدونه، ولذلك لا ينهضون إذا قيل الله أكبر، ما يعرفون الله أكبر. يسمع الله أكبر وينام. الله أكبر من كل شيء، من التجارة، من الحانوت، من الدكان، من العمل، من الفلاحة، ومن الزراعة، من كل شيء. أظن أكتفي بهذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن الآن مع المجلس الخامس من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الموسومة بأصول السنة، هكذا. وتوقفنا عند قوله وترك الخصومات والجلوس مع إلى آخره، كما هي من باب التذكير وجميل التقرير، أن دائما يقرأ الطالب يبدأ من أول رسالة إلى حيث بلغنا وتوقفنا، من باب الإنسان يستحضر ما سلف ذكره وتقدم بيانه وقوله، ثم نستأنف ونستكمل بإذن الله تعالى. فليتفضل مشكورا مباركا.
3: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
2: بارك الله. هذا لليوم إن شاء الله، أو إذا أمكن زد أضف إلى ذلك أصلا آخر، فضل واسم أصلا آخر لعله إن شاء الله نحاول.
3: ومن السنة اللازمة التي من ترك من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن عن الأسماع واستوحش منها المستمع،
2: جيد. والتجديد في بعض النسخ لعلكم نبت ولعله شيء، ممكن لعل البعض يعتمد على نسخة، النسخ اليوم متعددة، فتفضل. وإنأت
3: عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
2: بارك الله فيك، حسبك. هنا كذلك تناول ما وهو من أصول أهل السنة، إذ هو ما شاء الله، حيث عطفها على ما سلف ذكره وإراده وسوقه وتقريره على أساس أنه من أصول السنة، وهو كذلك وهي كذلك. فإذا هنا يشير إلى أنه كذلك من أصول أهل السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك كذلك وترك ماذا؟ يعني ترك كذلك المراء والجدال. إذن قوله رحمة الله عليه وترك الخصومات يشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا الأصل، أي إلى أصل آخر من أصول أهل السنة، وهو مجانبة، صراحة مجانبة أي عدم الخول، أي تركنا نبذ الشيء وعدم التحلي به وعدم الإقبال عليه وعدم تعاطيه وعدم يعني نبذه وتركه ومجانبته. ولذلك بارك الله فيكم بمعنى عدم الخوض في يعني مثلا في الخصومات في الدين، في الدين. وذلك لما له من مفاسد جسيمة، لمن مفاسد جسيمة وعظيمة. كم من إنسان، سامحوني يعني باختصار، كم من إنسان ذهب ليجادل أو يخاصم غيره، سيأتي هذا تفصيله، فيرد على المنحرف وعلى المبتدع وعلى الضال المضل وعلى ابتغاء إحقاق الحق ونصرة الحق وإظهار الحق. لكن انظروا الطريقة التي يرد بها أهل السنة على المبتدعة، لا يردون عليهم بالبدعة، أي بالطرق البدعية الكلامية والعقلانية وما إلى ذلك، إنما يردون عليهم بالسنة، بالعلم الشرعي، بالحجة الشرعية، بالنقل الشرعي إلى غير ذلك. ولذلك الجهم بن صفوان، تعرفونه رأس الجهمية، لما أخذ ينفي ويعطل الصفات الأسماء ويتكلم يعني يريد أن يشيع وأن يشيع كذلك مذهبه، فالمهم انبرى للرد عليه وتصدى كذلك له مقاتل بن سليمان. هذا مقاتل بن سليمان أخذ منهجا لم يكن منهجا شرعيا مستندا على الأدلة، يعني مستندا إليها ومعتمدا عليها ومستمدا منها، حتى الحجج والأقوال وكذا مستمد منها. يعني يرى حاسم المهم يعرف بأنه من المعطلة من النفات ومن رأس الغلاة، يعني من المغالين الغلاة، فهو ماذا فعل؟ كذلك كان غاليا ومغاليا في الإثبات، الإثبات والنفي في الشرع عنده ضوابط، يعني ليس بطريقة هكذا تتكلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. والعلم هو إدراك المعلوم بدليله، العلم هو إدراك المعلوم بدليله، أو ما وافق الدليل، ما قابل بل ما قام عليه الدليل، ما قام عليه الدليل. وانت الدليل هذا لست أنت الذي صنعه ويسيره، إنما الدليل أداة ووسيلة تتوصل بها إلى معرفتي وإلى تحصيلي ونيلي والظفر، ما تريد ما ترومه وتريد بلوغه وتحقيقه ووجوده. ولهذا كما ذكرنا هما ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه، أي بحسن النظر وصحته وقوته، بصحيح النظر تكون مستجمع مستوفر مستكمل مستحضر، نعم مستظهر، يعني المادة العلمية والنظرة المرعية والفهوم المرضية كذلك، أي نعم قرأت النص كما ينبغي، فهمته كما ينبغي، استعملته كما ينبغي، ستصل به إلى ذلك المراد المقصود والهدف المنشود كما ينبغي، وهذا هو عين الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي استعمال الأشياء وفعل الأشياء فعلا متصفا بالأحكام، أو كما يقول ابن القيم هي فعل ما ينبغي في الزمن الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي، أي المناسب المناسب له. نعم بارك الله فيكم. لهذا لما الرجل سلك هذا المسلك أصبح رأسا كذلك، ظل بسبب ذلك مقاتل بن سليمان. ولهذا لا ينبغي مجادلة أهل البدع، أولا لا مخاصمة هذه من وسيأتي إن شاء الله من أجل إثبات ما تريد إثباته، لا يقتضي هذا الأسلوب الذي يسلكه البدع، وكانهم يستفزونك وكانهم يستعدونك وكانهم يستدرجونك وكانهم يستزلونك. لا، أنت ما شاء الله تقدر الأمور والأشياء بالمصالح والمفاسد، إذا تترتب عليها مصلحة. في بعض المبتدع يقولون إحنا نريد مجادلة فلان أمام الملأ، ويحضر ذلك المجلس عوام الناس وزعموا عموم الناس، يعني عموم الكثرة عامة الناس، هم يقصدون العوام، يعني بمعنى الجهلة والذين لا يعني ممكن جدا يتأثرون بما يسمعون، وليس لهم ميزان ولا مصفات ولا معيار ولا أي شيء. ولهذا كانوا يقولون فلا يقبل. قل فلا يقبل لما؟ تقديرا للمصلحة المفسدة، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أنا ماذا أريد من هذا؟ أن يريد أن يهديك الله. أهل السنة مطالبون بالدعوة، هذا شيء جميل، وببيان الحق، هذا شيء جميل، والدعوة يعني الدعوة إليه وبيانه ما شاء الله، وتعريفه للناس وتعليمه الناس وكذا وكذا، هذا معقول يعني بالدعوة. لما؟ بل ربنا أمر قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المهم باختصار، لكن انظروا يا إخوان بارك الله فيكم، إذا كانت تترتب مفاسد هنا لا ينبغي، لأن كما يقولون الشبه إيش؟ خطافة، هكذا يقولون. كم من شخص علقت بذهنه فكرة خاطئة باطلة فاسدة أثرت فيه، واليوم مشاهد هذا، وخاصة مع وجود وسائل التواصل، هذه الوسائل التواصل تعرفون كل من هب ودب يبث ما يبث. كم من أخ كان ملتزما مستقيما من باب الفضول وحب الاطلاع وحب المعرفة زعم، حتى تأثرت فيه بعض الأفكار فانحرف فزاد. لهذا يا إخوان كانوا يقولون درء المفسدة، أي إذا تعارضت المفسدة والمصلحة، بل من المصلحة درء المفسدة، يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. المهم باختصار، قلنا لما له من مفاسد جسيمة وعظيمة ومآلات، أي عواقب ومآلات كذلك وخيمة وعنيمة، ممكن تبدأ بشخص فذلك الشخص ينشرها ويبثها ويشيعها حيثما حل وارتحل، ومع من تحدث وتكلم يذكرها فتزداد انتشارا، فيتعلق الناس بها فيكون فسادها بسبب ذلك عظيما. المهم باختصار، ومن أخطرها قلنا، ومن أخطرها وأعظمها هكذا، حيث يؤول هكذا حال من خاض في الخصومات والجدال المذموم، كما سيأتي، والجدال المذموم إلى ضرب النصوص بعضها ببعض هكذا. نعم، من أجل الانتصار، هذا جدال مذموم الجدال المذموم هو أن صاحبه يريد يعني إبطال حجة غيره وإظهار فساد قول غيره ويريد إفحامه وانتصار على غيره وهكذا، ولو يسلك مسلكا أو يستعمل أسلوبا وطريقة في الكلام بالباطل والجهل، يعني ويعرف أنه مبطل لكن يعارض ذلك المحق ويجادله من أجل إظهار قوله عليه والانتصار عليه، أو كذلك يتكلم بالجهل المركب. والجهل المركب كما قلنا ليس مجرد جهل بسيط، لأن الجهل البسيط هو عدم موافقة الإنسان للقول، يعني موافقة للدليل أو عدم إدراك الشيء على وجهه ممكن. نعم، هذا الجهل البسيط، يعني بمعنى الإنسان يعلم خلو نفسه من العلم حيث في المجلس ولا في أي شيء، لما يسأل عن قضية أو تثار قضية ويطلب منه الكلام فيعرف بأن نفسه خالية من هذا، يفتقر إلى ذلك الشيء، بل يفتقده، يفتقر إلى العلم ويفتقده كذلك، لا يعرف. لكن هذا الرجل يتظاهر بمعنى يتعالم، يتظاهر بأنه يعرف، وتراه يهرب بما لا يعرف بل يحرف ما يعرف، هكذا يضرب بعض النصوص ببعضها مؤولا محرفا ملفقا منمقا ليس محققا وليس عالما، هكذا. ولهذا بارك الله فيكم ولو يلجأ إلى هذه الطرق، وهذا هو الجدال المذموم الذي حذر وأنكر، يعني أنكره العلماء، وبل من خلال الحوار يصل إلى حد التكذيب، تكذيب النصوص، ليس التلاعب بالنصوص وليس العبث بالنصوص وليس التحكم في النصوص كأن يبتر النصوص، الحجة التي لا توافقه ولا تناسبه يحذفها لا يذكرها لا يريدها، يعني يبقى كما تعلمون هذا مسلك من مسالك البدع، بتر النصوص، لا يأتون إلا بالشطر والجزء والقول الذي يعني يوهمون السامع والقارئ أنه يحقق ما يريدون. انظروا، ولهذا أهل السنة يذكرون النص بتمامه حتى يعرفوا دلالته، هذا ما يسمونه ويطلقون عليه ويصطلحون عليه دلالة السباق والسياق واللحق. نعم، المهم باختصار ويصل إلى الكذب، أي إلى تكذيب النصوص وردها كما هو شأن وحال هؤلاء، هكذا. ولهذا جاء النهي عن الخوض في الخصومات والجدال في القرآن، والخصومات في الدين هكذا كذلك، فقد روى عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا، أنا وأخي جلست مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، صح ولا؟ يعني مجلس فاضل، يعني لو استبدلوني لو ساوموني لو قال كذا، يعني هذا مجلس من أفضل المجالس، الذين يقدرون مجالس الذكر ومجالس العلم ويفضلونها على الطواف في الأسواق والسعي في الصفقات، لا والله يقول هذا لا يعدله شيء، مجلس علم خير من، يعني الآن عندي مجلس علم شرعي خير من المجالس الأخرى والمساعي الأخرى والطواف الآخر حيث أطوف بالأسواق في التجارة لعلي أبيع وأبتاع وأتاجر وأنال أموالا طائلة، لا والله، كما قال تعالى: هذا خير قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعون من حطام الدنيا وزخرفها. نعم. ولهذا انظروا كيف كانوا يقدرون الأشياء العظيمة، الأشياء الفاضلة، ما شاء الله، فبأدب. فإذا ماذا فعل؟ وإذا يعني لما قال وإذا بمشيخة، بمشيخة من شيوخ أي كبار، ها يفوقونه في السن والقدم ويعني في الإسلام وفي الفضل وكذا، مشيخة من مشايخ، يعني قال فإذا بمشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند بابه، أي عند باب من أبوابه، فما كانوا يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يستعجلونه. يا إخوان، احنا اليوم الرجل يأتيك ويطرق الباب بطريقة شديدة وكذا كأنها تستفزك بها، لا، ينتظرون. بل كان ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقرعون أبوابه، بابه يعني، أو أبواب حجرات مثلا، أبواب بابه بما برؤوس أصابعهم، بالأنامل هكذا، ليس عقل مثلا أو كذا. فانظر يعني كيف، بل كانوا في مثل هذه المجالس لا يبدأونه إلا للحاجة، لعل الرجل له حاجة أهمته أو مستعجلة أو شيء من هذا القبيل، يبادر بالسؤال وبأدب. وبأدب، تعرفون أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول إذن وكانوا يحبذون ويهتبلون فرصا سانحة ولحظات يرد فيها ويأتي ويقبل الأعراب يسألوا فيستفيدون هكذا أمر. فإذا هو ماذا فعل؟ هو وأخوه كما ذكر، وإذا بمشيخة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، أن نجلس معهم أو أن نجلس بينهم، كأنه جماعة هنا واثنان هنا وثلاثة هناك وكذا، فممكن أو كلهم كانوا مجتمعين فلم يريدوا أن يدخلوا بينهم فيفرقوا بينهم، كأنهم انزووا في زاوية وجلسوا في ناحية. نعم. وهو الذي حصل. فخشينا أن يعني هنا بكل صراحة أن نفرق بينهم، يعني كرهنا، فجلسنا حجرة، أي في مكان، وكأنه في مكان بعيد عن ذلك ما قلنا، أو لعل حتى في بيت من حجر من حجرة من البيوت، لكن هنا المراد به أي بعيدين عنهم قليلا تأدبا وخشية التفريق بينهم. المهم باختصار شديد، إذ ذكروا كانوا بصدد ذكري يعني آية من القرآن الكريم، فتماروا، هذا هنا حصل يعني الجدال والنقاش والمراء بينهم، وكأن هذا يذكر ما يذكر معتقدا كونه الأصوب وكونه هو المحق وكذا، والآخرون حصل جدال ونزاع وملاحات وخصومة مثلا بين ذلك بالكلام، فتماروا فيها. ظننت هنا يعني، فتماروا فيها حتى إذا ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني غضب، ما في المسجد وفي كذا، ما ينبغي أرفع الأصوات ولا لا، هذا منهي عنه. فالمهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون مغضبا، فقد احمر وجهه هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم ذلك، أنكر عليهم أي استنكر عليهم، وكأنه يشير مثلا بشيء يعني مثلا يرميهم بالتراب أي يشير هذا في الهواء أو شيء من هذا، ويقول رحمة الله عليه مهلا يا قوم مهلا يا قوم، على كأنك تقول المرء على رسمك يعني بالهدوء كما مهلا يا قوم حسبكم يا قوم إلى غير ذلك، مهلا يا قوم. قال بهذا أهلكت الأمم من قبلكم، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من

أهلكة الأمم من قبلكم، تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم زيد وأسئلتهم على أنبيائهم، ولا لا؟ حتى السؤال إذا جئتني تسأل من باب العناد، من باب التعجيز، من باب كذا، لا تفرح بالشخص إذا أجابك، إنما ينبغي أن تبحث قبل ذلك هل يفيدك وينفعك الخوض في هذا الموضوع وطرح هذا السؤال ونحو ذلك. هذا هو الأصل. ولهذا النبي تارة كان يجيب أصحابه ولو سألوه أسئلة يعني لا طائل من ورائها وليس فيها منفعة ولا فائدة ولا مصلحة. تذكرون الرجل الذي قال من أنا؟ قال أنت فلان. ومن أبي؟ أبوك فلان. وأين أبي؟ قال هو في النار. ثم قال إن أبي وأباك في النار. النبي ما كان يحب هذه الأسئلة، والله سبحانه وتعالى نهى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وتذكرون كيف كانت تسأل بني إسرائيل موسى عليه السلام من باب التعجيز، يعني يثبتون عجزة، لأن انظر. ولهذا كانوا ابن تيمية في لامية تحفظونها أعلم أن جلكم يحفظونها، ابن تيمية في مستهل الرسالة كان شنت عليه غارات وحملات للتشويه، تشويه دعوته وتشويه كذلك مذهبه، يعني وتشويهه في نفسه وشخصه. فلعل من الناس من يريد معرفة حقيقة ابن تيمية، هل هذا الذي يقولونه عنه وينقلونه عنه الشيء الذي يقولونه فيه وينقلونه عنه صحيح؟ فلعل البعض يأتي يسأل. فتذكرون في مستهل إلاميته يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل. من عادة العلماء لما يذكرون شيئا من المسائل العقدية يذكرون أولا الشيء الذي يعتقدونه ويدينونه، لما؟ لأنه يعلم بأن علقت بأذهان هؤلاء افتراءات نشرها أعداؤه وخصومه، نشروها ونسبوها إليه ووصفوه بها. قال اسمع كلاما، قالوا عنه أنه ناصبي ولا لا، لا يحب آل البيت، شايف؟ فهو لما رد على الشيعة تلك الردود القوية رأيتم ها؟ فكنت بعدل وإنصاف بالحجة والدليل، بالعلم والعرفان، بكل كما يقولون بيان يعني وبرهان صراحة. فلما قالوا إذن هو ناصبي، لما رد على الشيعة إنما رد عليهم من هذا الباب وبهذا المعتقد وبهذا المراد. فقال اسمع كلاما محققا في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتركه ولا. حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى، مودة آل البيت قرابته وكذا، ومودة القربى بها أتوسل إلى آخر ما قال. يريد أن يقول أثناء ذلك عرض أدل هكذا. فإذا هم هنا فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك وأنكر عليهم، فقال مهلا يا قوم بهذا هلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. قال القرآن، انظروا هذا تعليم، لما تنكر أنت ما شاء الله، لما تنكر على الناس شيئا يفعلونه

0: بين لهم الشيء الذي يفعلونه ينبغي أن يفعلوه. أنكرت عليهم المنكر، لأن المنكر إيش هو؟ صح المنكر مع يعني شيء مستقبح بالدليل بالشرعي بالعرف حتى بالعقل، في قرارة نفسك تجده مستقبحا مستنكرا، يعني هذا ما شاء الله تلقى مفاسده ومضاره ومساوئه وقبائحه ظاهرة، إلا لمن جادل وعاند وكابر هكذا ولا. لكن فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هكذا المنكر والمعروف عكسه. لكن أنت بمعنى ما هو المنكر؟ المنكر الأصل فيه تركه واجتنابه عدم فعله، ولا لا يا إخوان؟ هذا هو الأصل، أن تجتنب المنكر، ترك المنكر، تغيير المنكر، بمعنى إزالة ذلك المنكر ودفع ذلك المنكر ورفع ذلك المنكر، بعدين وإحلال محله والإبدال كذلك، أن تجعل بدلا منه غيره. فالمنكر هو أمر يجب تركه، يفعله المرء وأنت تنهاه عن فعله، تنهاه عن فعل ذلك، تقول لما فعلت؟ لأن الأصل فيه عدم الفعل، فتقول لو لا تفعل هذا، لما فعلت هذا؟ اجتنب هذا، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على النكير والتحذير منه. والمعروف أمر ينبغي ويجب فعله، ينبغي فعله وينفعه فعله، وأمر الله بفعله وأمر رسوله كذلك، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هكذا. إذن هذا الشيء الذي يجب فعله تركوه، فأنت تأمرهم بفعله، صلي افعل، تأمرهم بماذا؟ بالمعروف. فهذا الذي ينبغي أن يعلم فتعلمهم، لا تتركه جاهلا وأنت تعلم بأن هذا الرجل إنما قصد الطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، موافقة الأمر الشرعي، سواء في ترك المنكر واجتنابه، وسواء في فعل المعروف وتعاطيه. نعم يا إخوة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام القرآن لم ينزل، أي لم ينزل، يعني يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ذكرنا البارحة أنه فسرنا بعض الآيات، مثلا لما ذكرنا في مسألة فقهية أو أصولية باختصار، لا أريد ذكرها لأنه ممكن تأخذ منا وقت، لكن الذي أريد أن أشير إليه هو أنه تقرأ آية وتستشكل معناها ولا تدري ما تفسيرها، أي ممكن جدا تفهمها على غير مراد الله، على غير وجهها وحقيقتها. فأنت الآن الحمد لله الأصل أن تتحرى وتدقق وتحقق في نظرك، في نظرك عفوا، وقراءتك في فهمك وتفسيرك. ولهذا أعطيكم مثالا، النبي كان ينبه كما جاء عن ابن مسعود في آية الأنعام، الذين تذكرون الآية، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فتذكرون ابن مسعود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يقع في الظلم، والظلم هنا بمعناها العام، بمعناها العام بالعموم، والظلم هو وضع الشيء مثلا في غير موضعه، ولا وضع الشيء في غير موضعه. فالظلم درجات وأنواع وأقسام، فيه الظلم العظيم وهو أقصى الظلم وأخطرها وأكبرها وأعظمها، وفيه ظلم الإنسان لنفسه، وفيه ظلم الإنسان لغيره، هكذا أنواع يخاجل. فلما قالوا أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يظلم نفسه، قال ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنونه أو تفهمونه أو تذكرونه يعني، أولم تسمعوا قول لقمان. هذه آية، الآية الأولى من سورة الأنعام، الآية الثانية من سورة لقمان، أي تفسير القرآن بالقرآن. قال أولم تسمعوا قول لقمان لابنه، لما أي لما نصح لقمان ابنه قائلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شايفين؟ لهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم إنما القرآن يعرض ويؤيد ويصدق ويفسر كما سيأتي، كما سيأتي من كلام أحمد بن حنبل. المهم بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، أي لم ينزل ليكذب بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به. الشيء الذي كان من الحمد لله عرفتم معناه وتفسيره ومدلوله ومقتضاه كل شيء، ما شاء الله خلاص عرفت فالزم تطبق، وهذا هو الشيء. فما عرفتم يعني منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ماذا قال الله؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا لا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه يعني تفسير الآية هذه، أي ردوه للكتاب وإلى الرسول في حياته، في حياته يأتون الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه ما شاء الله، ويأخذون بتوجيهه وترشيده وتصويبه وقوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعد مماته أي إلى سنته التي تركها، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، بارك الله فيكم. باختصار هكذا إذن، فينبغي قال هذا الأصل. ولما كانت الخصومات من مجادلات وخلافات ونزاعات ذريعة كذلك، ومظنة المآلات الفاسدة والآثار السيئة، فقد أنكر وحذر وأنذر وزجر كذلك السلف الصالح منها، حسب يعني حسما لمادته وسدا لذرائعه وقطعا لموارده كذلك وعواقبه. ومما ورد في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال، يعني أنه كان يقول إن الخصومة قحما يعني قحم، وإن الشيطان يحذرها، احذروا هذه الجدالات هذه الخصومات، يعني بكل صراحة كثيرا ما ترى المسألة تكون بسيطة فتأخذ منحا فتنحى منحا وتأخذ وجها ومسلكا يصل إلى شيء يندمون عليه، ولا لا يا إخوان؟ احذروا ما شيئا ليس جميلا حتى في نيتك، لعل في الأول تريد إظهار الحق، فإذا بك تجد نفسك تدافع عن رأيك ولو كان خاطئا أو باطلا، شايف؟ ولو كان غير صحيح، فإذا تصبح يعني يحصل فيك نوع من التعصب والعناد والاستكبار والاستعلاء، فيحصل ما حصل من مآلات ليست جميلة. ولهذا كان الأولى كما تعلمون، يعني لما ذكر هذه المآلات فذكر بأن الشيطان يجتنب هذه المجالات والخصومات والمناظرات ونحو ذلك من الجدالات ونحو ذلك، فإنها عديمة الفائدة، حتى وإن كانت فيها تلتمس منها وتبتغي كذلك مصلحة، فإذا بنفسك تجد قد أوردتها، تجدها قد أوردتها موارد تندم عليها وتقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت. ولهذا وقال جعفر ابن محمد: إياكم والخصومات، إياكم والخصومة في الدين، فإنها انظر، يعني كانوا يشير إلى هذه المساوئ الذي أشار إليها يعني علي بن أبي طالب في قوله، كونها في الحقيقة الشيء الذي يحضره الشيطان يفسده يا إخوان، لا تجد فيه مصلحة ولا تجد فيه منفعة، بل يجعله يصرفك عن ذلك الخير الذي كنت تبتغيه وتلتمسه وترتجيه يعني بكل سرعة وتقصده، ولكن يفعل كما قلت لك فيغير لك الأشياء ويزيف لك الأشياء ويظهر لك ما فسد منها. بارك الله فيكم. ولهذا جعفر قال رحمة الله عليه: إياكم وإياكم عبارة للتحذير والنكير، لما يقول إياك بعد إياك الذي يأتي شيء يحذرك منه، ينذرك كذلك من شره ويزجرك عن فعله إلى غير ذلك من دواعي وأسباب النهي ووجوه فساد المنهي عنه كذلك. بارك الله فيكم. قال: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب، تشغل القلب وتورث النفاق، حتى أنه في قرارة نفسك مقتنع بأن صاحبك كان محقا ومصيبا. صح، مثلا من بين أنواعها، ليس يعني كون هذا يكون بصورة ثابتة فيه راسخة مؤثرة عامة، هذا شيء آخر. أقول ضرب مثال، حتى في قرارة نفسك تعلم بأنك مخطئ، ولكن تجادل وتتظاهر أنك أنت المحق، وتسعى في حشوي وحشدي وذكري الأدلة على خطأ صاحبك أو من تخاصمه أو تجادله أو تماريه، لما من أجل غلبته فقط، من أجل غلبته والاستعلاء عليه، ومن أجل كذلك إبطالي وإفحامي ذلك الرجل. هذا غلط. ولهذا كما قال: فشحدوا بها زيد واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. في ناس أنفسهم استيقنتها، لكن للأسف ينكر ذلك ويعرض عن ذلك ويعارض ذلك ويريد إبطال ذلك إلى غير ذلك من مساوئ هذه العواقب الوخيمة. وهذه الخصومات يا إخوان المذمومة، المحذورة والمحذورة، المحذورة والمحظورة، كل ما تحذره هذا من المحظورات يحذرك الله منها، هي في الحقيقة تقوم على ماذا؟ على الشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق وبيانه. رأيتم هذا الشيء؟ فالله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء المجادلين ونحو ذلك لما قال: وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق. رأيتم يا إخوان؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب، عاقبة ذلك وعقوبة ذلك كان أمرا سيئا. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وما أكثر ما يحتج به، وما أكثر ما يحتج به من المنتسبين إلى علم أو عبادة بمعنى يحتجون بحجج ليست من أصول العلم، هكذا، وقد يعني يبدي ذو العلم له مستندا من الأدلة الشرعية، والله يعلم أن قوله لها وعمله بها ليس مستندا في ذلك، ليس مستندا إلى ذلك عفوا، يعني لا يستند إلى هذه الأدلة الشرعية والحجج كذلك العلمية ونحو ذلك. إنما للأسف الشديد إنما حصل هذا من باب دفعا يعني لهذا الذي يناظره، فهو الذي جعله يسلك هذا المسلك. وأهل السنة يقولون الحق. انظروا يا إخوان، يروي وكيع بن الجراح، تفرق بين أهل البدع يعني وأهل العلم وأهل السنة. انظروا أهل السنة أهل عدل، أهل عدل في القول والعمل، في السر والعلن، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في كل الأحوال. يروي الدارقطني عن وكيع بن الجراح قوله: أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون اليوم وينتشر اليوم، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. إذا مسألة أنت كنت تظن نفسك أنك أصبت فيها فظهر لك الخطأ وبين لك خيرك الخطأ، قال: والله أنت مخطئ يا شيخ، أنت مخطئ يا أخي الفاضل، أنت جانبت الصواب، ما حالفته. فلا تأخذك العزة بالإثم ولا تتعصب، إنما لما ترى الدليل صحيح فصحة الدليل تقتضي العمل به والأخذ به. هذا الذي ينبغي أن يعلمه، أن يعلمه الناس. ولهذا بارك الله فيكم قال باختصار حتى لا أطيل، وأن كنت قد أطلت في هذه البداية، قال أهل السنة، وكذلك روي هذا القول ونقل عن عبد الرحمن ابن مهدي، كذلك عبد الرحمن ابن مهدي، أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع وأصحاب الأهواء لا يقولون إلا ما لهم. لا يقولون يعني في رواية يقولون وينقلون، كذلك ما لهم وما عليهم أهل السنة أهل العلم، وفي رواية أهل العلم، أهل العلم وهم أهل السنة هم أهل العلم، ها، وأهل وأصحاب الأهواء والبدع لا يقولون إلا ما عليهم. فانظر إلى أين ينتهي ذلك بارك الله فيكم. وقوله إذن بارك الله فيكم وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب البدع كذلك من أصول أهل السنة كما ذكرنا، أي من أصول أهل السنة ترك واجتناب مجالسة والجلوس مع أهل الأهواء، ويسمون كذلك أهل الأهواء أو أهل البدع. وسبب تسميتهم بذلك لأنهم بكل صراحة اتبعوا أو يتبعون، لأنهم يتبعون أهواءهم، ويأخذوا كذلك الأدلة الشرعية ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. يعني كما يقول استنادا واستمدادا، حتى صدروا عنها، بل قدموا، ليس فقط أنهم صدروا عنها بل قدموا، بمعنى يجدون الدليل الشرعي والعلمي والنقلي الذي ورد عند أهل السنة وأورده أهل السنة، للأسف الشديد يجدون أنفسهم يعني لأنهم يعارضون هذا وأهواؤهم لا تميل إلى ذلك. والهوى يا إخواني هو ما يلان النفس إلى ما تستلذه وتهواه، أي بفعل ما تحب وترك ما تكره من غير داعية علم أو شرع. ليس الشرع ليس استجابة وامتثالا وعملا بما اقتضته الأدلة الشرعية، لا بما تهواه النفوس، بما مالت إليه النفوس، بما تستلذه وتستعذبه وهكذا. غلط، هذا هو الهوى. إذن الآن الهوى هو السيد. شيء جميل جدا أن يكون هواك تابع ليس متبوعا. يتبعون إلا هوى، إلا الظن وما تهوى الأنفس. وخطورة من اتبع هواه تتطور ولا لا، وهو يتهور كذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، عياذا بالله. المهم باختصار، فهذا هو الهوى الذي نهى عنه. فقال إذن فقدموا أهواءهم واعتمدوا آراءهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية بكل صراحة منظور فيها من وراء ذلك، وكأنه يحكم على المعتزلة في مسألة المسائل الشرعية ونظراتهم الشرعية وكل ما يتعلق بذلك. لما عندهم مصدر التلقي، مصدر التلقي عندهم ماذا؟ العقل والاستدلال ولا لا؟ فيقولون القاعدة المعروفة عندهم: ما رآه العقل حسنا، أي حكم عليه العقل بالحسن فهو حسن، وما رآه العقل قبيحا أو سيئا فهو سيء. وكان العقل هو الذي يتحكم في كل شيء وفوق كل شيء، والعقل له حد لا يتجاوزه، لا يتجاوزه، لا يستطيع تجاوزه، بل لا يستطيع بلوغه ذلك الحد وإدراكه. نعم يا إخوان. ولهذا ومن أجل هذا أرأيتم كيف ضلوا وأضلوا، واليوم الملاحدة يستندون إلى أقوالهم ويسمون، وإن كان طريق الماكرة هو أنهم يسمون الأشياء بأسماء تغر السامعين والناظرين. التنوير، هل هؤلاء التنويريون ولا لا؟ هؤلاء كذا، كأنه يغرك بتسمية. والعبرة ليست بالاسم، إنما العبرة بالمسمى وحقيقة المسمى. فحسن الاسم يا إخوان لا يدل على حسن المسمى، وتغاير الأسماء وتعددها لا يدل على تغاير وتعدد الأسماء المسميات عفوا. لا، قد يكون الاسم، وهذه طريقة بني إسرائيل في التلاعب بالشعائر والأحكام والأدلة. هكذا إذن رأيتم كيف لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا ولا لا؟ كيف لما حرم عليهم الصيد يوم السبت عمدوا إلى البحر، يوم الجمعة فأتوا ب يعني كما يقولون أدوات الصيد بالشبابيك وكل ما يتعلق بذلك، فيلقونها في البحر يوم الجمعة، فيأتي السبت يوم السبت الحوت فيقع فيها، ويأتون مثلا يوم الأحد فيأخذون ذلك. لا والله ما اصطدنا في يوم السبت، ما حصل. غلط، هذا التزيين، هذا أسلوب الشيطان، التزيين أسلوب الشيطان، وأهل الضلال اتبعوا خطوات الشيطان عياذا بالله. لهذا بارك الله فيكم، يعني يؤدي به إلى معارضة الحق ولا لا يا إخوان. فيعتمدون، يعني يقدمون أهواءهم على الأدلة الشرعية، على النصوص الشرعية، ويعتمدون على آرائهم، بينما أهل السنة لهم بالمرصاد. أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر. الإمام أحمد يريد أن يبين لهم عظمة الآثار واتباع الآثار، حتى قال كلمة مشهورة أو قولا مأثورا عنه ومشهورا: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. يريد أن يقول اتبع ولا تبتدع، واستدل قبل أن تعتقد، لأن لما تعتقد وتريد أن تستدل ترد الأدلة التي تخالف ما تعتقد من باب المعارضة ومن باب كذا كما فعل أصحاب الأهواء، ومن باب كذلك الغلبة، من باب الغلبة والظهور. العفو. ولهذا أهل السنة هذه طريقتهم، والحمد لله، في إيراد الدليل والاستدلال به. أخذوها من أين؟ أخذوها من الآيات القرآنية والآثار النبوية والأقوال السلفية، أي عن يأخذونها عن الصحابة وكذا إلى غير ذلك. تصور وتتصور مثلا هذه المسألة، الإمام البخاري في كتاب العلم، في باب من أبواب كتاب العلم، صدر ذلك الكتاب، ترجم ذلك الكتاب بعبارة عنوان، وهي قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل. رأيتم ابن عبد الوهاب في رسالته اللطيفة التي يبتدئ بها رحمة الله عليه، في رسالته اللطيفة التي يحفظها جلكم، يحفظها أغلب الطلبة المسلمين، وهو هي أصول ثلاثة، ثلاثة أصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل يأولها العلم، تذكرون يعني، إلى أن قال بالأدلة، ولا لا يا إخوان بالأدلة. كان يكفيه أن يشير إلى أهمية ضبطها وربطها وبنائها واستمدادها والاستناد في نقلها إلى الأدلة، ممكن. لا، هو قال كلاما لا بد أن يستدل عليه بأنه هذا كلام منقول من الأصول، لأنه من الأصول. قال: والدليل، تذكرون، والدليل قوله تعالى، ذكر سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخره. وأراد أن يبين بأن هذه المسألة ليست متعلقة فقط بما قاله، بما قاله ويقوله مستقبلا ويقول غيره كذلك. قال يعني لما ذكر هذه السورة، ذكر قول الشافعي لما قال: لما أنزل الله على الناس غير هذه السورة لكفتهم، أي حجة لكفتهم. وذكر قول البخاري، قال في فائدة بمثابة القاعدة، فائدة في هذا النص هو بمثابة قاعدة تستندون وتعتمدون عليها، تعرفون شأن القواعد وأهمية القواعد وفضل القواعد وعظمة القواعد، لأنك تستعملها في كل الموارد، حيثما جاءت فكرة تريد الخوض فيها بناء القاعدة، حتى لا تحيد وحتى لا تميل وحتى لا تنحرف وحتى لا تنصرف. ولهذا قال البخاري، يعني قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال ثم ذكر، قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، بمعنى يا عباد الله ابدأوا بما بدأ الله به، فينبغي البداءة والبداية بما بدأ الله به، أي العلم قبل القول والعمل. فأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، أما أهل البدع يعتقدون ثم يلفقون الأدلة، ثم يختلقون ويخترعون ويركبون الأدلة من تلقاء أنفسهم. رأيتم ولي هذا؟ قال لا تخاصموه، ليس فيه منفعة في خصوماتهم ومجادلاتهم. بماذا؟ ماذا يذكرون لكم؟ وماذا تسمعون منهم؟ وماذا تجدون عندهم؟ وماذا إلا الباطل عياذا بالله. وقد يؤثرون في بعضكم أو أكثركم خشية التضرر والتأثر بما عندهم من الباطل، اجتنبوهم ابتداء ووقاية خير. والوقاية والسلامة لا يعدلها شيء، خاصة سلامة دينك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح ديني، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فإذا انت فربك إذن ينهاك عن هذه الموارد وعن هذه المشاهد وعن هذه الأشياء. بارك الله فيكم. ولهذا كما قلت يقول ابن تيمية، ولهذا كان السلف كما قلت لكم يسمون أهل الآراء المخالفة للسنة والشريعة في مسائل الاعتقاد الخبرية ومسائل الأحكام العملية. انظروا في العلم والعمل، كان أهل الأهواء. لما؟ لأنه لو تقول له أنت تخالفني في هذا الدليل، ما دليلك؟ ما حجتك؟ ما برهانك؟ بل ما قولك الذي تقوله؟ ترى يقول أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ويذكر أشياء لا أثر لها في السنة، ويقول أقوالا مخالفة لقول السلف الصالح. عين الباطل وإن أظهره وألبسه لباس الحق زعما، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم، أي في قرارة أنفسكم، تعلمون. المهم باختصار، فالهوى يا إخوان مختص كما قال أهل العلم، فالهوى مختص بالآراء والاعتقادات، والشهوة مختصة بالمستلذات، هكذا ولا لا؟ وهذا الذي قرر المصنف رحمه الله تعالى من يعني ترك يعني الجلوس مع أصحاب البدع أصحاب الأهواء والبدع والزيغ والانحراف. وهذا الذي يعني في الحقيقة قرره المصنف مستمد، لو نبحث لو عن أدلة نجدها متضافرة متكاثرة متظاهرة، يعني ظاهرة إن شاء الله كثيرة، إنما يذكرون قليلا بعضها من باب التذكير والتقرير لا من باب الحصر والتحديد. ولهذا إذن قلنا بارك الله فيكم، يعني مستند ومستمد كذلك، قلنا مستمد من أدلة شرعية قائمة يعني وقائم عفوا على أصول مرعية ونقول كذلك سلفية ومرضية. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون، تقول إيش الدليل؟ ها هي الأدلة، أنت عندك مستوى وتعرف التفسير وبإمكانك الوصول إلى فهم هذه الآية بما معك من بضاعة ومستوى ما شاء الله وعلم وكذا، فتقول صح حقا، ها صدق الله، قل صدق الله. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، هكذا ولا لا؟ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بمعنى هذه الآية تدل على نهي الجلوس إلى أصحاب الأهواء والبدع والسماع من أصحاب الأهواء والبدع ومعارضة أو مجادلة أو مماراة هؤلاء، لا خير فيه ولا مصلحة فيه ولا طائلة من ورائه، لا منفعة بل المفسدة والمضرة. ولهذا قال الطبري رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة هكذا والفسقة عند كما يقولون عند خوضهم في باطلهم. وروت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قائلة: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا أي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ انظروا ماذا يتبعون وإلى ما يرجعون وبماذا يستدلون وماذا ينقلون وبماذا ينطقون ويقولون ما يريدون قوله. مثلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، انظروا فيتبعون يعني يتقفى ويتقصى ويتتبع ولا لا مواردها ومواضعها حيثما كانت، أوتي حبها وتعلقت بها نفسه وكذا. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فيتبعون فيتبعون. التابع والمتبوع هو بمثابة التابع، يتبع ذلك حيثما وجده صار إليه وآل إليه وأخذ به وذهب إليه وإلى غير ذلك، هذا هو الذي يتبع. ففيه تابع والمتبوع، والمتبوع يؤثر في التابع. لما؟ لأن التابع متعلق ومتأثر به ويأخذ عنه ويتلقى منه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ماذا يريدون، ماذا يبتغون، ماذا يقصدون، ماذا يرمون من وراء ذلك، إثارة الفتنة ونشر الفتنة وإذاعة الفتنة وإشاعتها وكذا، وأصل دينهم قائم على الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لأن المتشابه، لما المتشابه هذا الذي لم يظهر فيه الحق واضحا صريحا ولا لا، وليس يعني باطلا خالصا كذلك، يعني هذا اللبس، اللبس المتعلق بذلك هم يغتنمون فرصة يقول انت فهمت هذه، احنا فهمنا هذه، والآية في لفظها تعني ذلك، والدليل في عباراته وألفاظه يتضمن ذلك، فلا تستطيع مثلا أن تقول لا ما يتضمنه. ولهذا عند العلماء خاصة في مسائل الاعتقاد هذه المجملات، هذه المجملات تفسر وتفصل بالمحكمات والمفصلات. وحتى الأصوليين لما يعني يقولون لا حجية للمجمل، المجمل ذكرنا البارحة قلنا هذا اللفظ المجمل الذي يتضمن لأنه في عبارة تدل على معان متغايرة ومتكاثرة، يعني متعددة ومتغايرة، أي معناها قد تكون متعاكسة هذه غير هذه. قلنا في اللغة مثلا قد نجد كلمة السنة، نجد السنة في الأشياء التي تطلق على الأشياء المذمومة من السيرة والطريقة والأشياء المحمودة ولا لا، إذن معنى هذا في اللغة. أنت الآن تريد أن تقرأ السنة بمعناها الشرعي وتتبع السنة بمعناها الشرعي، بمعنى ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان صحيح الإضافة إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فإذا هذا الذي قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلهذا انظروا يا إخوان سامحوني، فأهل السنة في مسائل الاعتقاد وهذه المسائل الدقيقة والحساسة مثلا ليس فقط يراعون وينظرون في أقوال القائل، انظروا حتى في غرض القائل بقوله، ما الذي يقصده وما الذي يعنيه وما الذي يريده من خلال ذلك القول. المعتزلة كانوا يفعلون هذا، يأتون ببعض الأقوال لما يجدون علماء السنة لهم بالمرصاد وفي كل ناد، ماذا يفعلون؟ يأتون بالعبارات المجملة. رأيتم الجهمية في مسألة خلق القرآن، وسيأتي لما رد عليهم الأئمة، ردوا عليهم لما قالوا بأن القرآن مخلوق، تذكرون؟ المهم باختصار، وتناولنا هذا في شرح السنة للإمام المزني السنة الماضية. المهم باختصار، وسنتناولها مع الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة إن شاء الله. المهم باختصار، فردوا عليهم فأفحموهم وفندوا وضحضوا وأبطلوا حتى أصبحوا يا إخوان يتوارون عن الناس، رؤوسهم عن رؤوسهم يتوارون، والله يتبرقعون، يجعلون البرقة يعني يتبرقعون حتى لا يعرفهم الناس لما يخرجون إلى حاجاتهم ومآربهم. نعم، لما؟ لأنهم ما شاء الله كانت لأهل السنة كلمة مسموعة والناس يسألونهم ويأخذون بإجاباتهم وتوجيهاتهم، لأنه يعرفونهم أنهم أمناء وصادقون وملتزمون، ويعرفون مصادر تلقيهم ومصادر استدلالهم وكل ما يتعلق، وأنه هو الحق المبين. أقول كانوا لجأوا إلى طريقة أخرى، قالوا والله لا نقول بخلق القرآن، إنما ينبغي أن نتوقف في ذلك، وهو مذهب الواقفة. وأنا لا، إذا سألت الرجل إيش قولك، يمتحن مثلا الإمام يمتحنه أو الحاكم أو ولي الأمر، بلغه أن هذا الرجل يقول بكذا وينشره بين الناس، ما تقول؟ قال أنا أقول القرآن كلام الله، ولا أقول مخلوق أو غير مخلوق. هذا التوقف مريب وغريب وعجيب، منكر وباطل. لو لم ينتشر في الناس القول بخلق القرآن، بخلق القرآن ما عليك، ما في مشكلة، لأنه معروف بأنه كلام الله وصفة من صفاته، وأنه غير مخلوق، وأنه منه نزل سبحانه وتعالى على نبيه، يعني نزل من لدنه سبحانه وتعالى غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود كما يعرف أهل السنة. لكن وكيف وقد قيل كما جاء، يعني وانتشر، لا بد أن تبين موقفك، أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق مثلا، منه بدأ وإليه يعود مثلا. فلما ضيقوا عليهم المجال والمقال في هذا الباب لجأوا إلى طريقة أخرى، وهي القول باللفظ، لفظ بالقرآن، يعني لفظ بالقرآن، شايفين؟ يعني كون هذا اللفظ بالقرآن مخلوق، اللفظ. فيقول لك اللفظية أقول، فيقولون لكن بهذه الطريقة كأنكم تضللون الناس، مش كل الناس عنده مستوى يفهمون كلامكم، ولهذا ما ينبغي القول بهذا. وإلا لو تستفصل لما يقول لفظي بالقرآن، أي كلامي ونطقي، هو النطق الصوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، ولكن المقروء والملفوظة، لو تسألك لا لا لا لم أقل ذلك ولم أعني ذلك ولم أقصد، إنما قصدت أن لفظي بالقرآن مخلوق. فقال لا يصح حتى هذا من الجهمية، الذي لا يعرف يعرف، والذي لا يعلم يعلم وينكر عليه. لا تقول هذا الكلام ما دام محتملا لوجه باطل، لأن هذا الكلام عنده معنيين، معنى مقبول وهو لما تشير إلى كون المخلوق هو صوت حركة صوتك ونطقك وحركة لسانك إلى غير ذلك من أفعالك من القراءة. أما الذي تقرأه لا تعنيه ولا تقصده، ولكن ما يعرف الناس هكذا. فالأصل في العقيدة إراحة الناس بما؟ بكلام صحيح في وروده، صريح في معناه ودلالته، ما ليس ذلك. بل حتى حكموا وقرروا أنه يا إخوان إذا قال الإنسان قولا صحيحا لكن يعرفونه بأنه من أهل الباطل لا يعتمدون عليه ولا يقرونه على ذلك. لما؟ لأنه قد يلبس على الناس ويدلس على الناس. تذكرون مثال ذلك؟ تذكرون الخوارج. الخوارج شرهم كبير وضررهم مستطير، ولا لا يا إخوان؟ لما زعموا قالوا الإمام علي بن أبي طالب الخليفة للخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، لما قالوا له طلبوه زعموا بالتحكيم وذكروا قوله تعالى، استدلوا ما شاء الله، استدلوا بالدليل، قالوا قال تعالى إن الحكم إلا لله. فماذا قال؟ قال كلمة حق، أي هذا الذي قلتموه بألسنتكم حق، وهذه الكلمة حق، ولكن أريد بها باطل. انظروا يعني إلى فطانة وذكاء، أي فطنة وذكاء أهل السنة في مثل هذه المجالات. ولهذا كما قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت عائشة أم المؤمنين بعدما قرأ الآية الكريمة هذه وأتمها، وهي قوله تعالى لما ذكر قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي بعدما قرأ الآية، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، هؤلاء الذين يتتبعون ويتبعون المتشابه، فهؤلاء الذين عناهم، فهؤلاء الذين ذكرهم، فهؤلاء الذين سماهم الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ. أتدرون ما الزيغ؟ الزيغ هو ميل القلب عن الحق، لما يميل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هكذا. إذن فلذلك ميل القلب عن الحق يعني إلى الباطل. وإذا تعرفون أهمية القلب وتأثير القلب في سائر الجوارح كما جاء في حديث نعمان ابن بشير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا الوقت ما زال بعد قال ألا وإن في الجسد مضغة، لما ذكر الحلال والحرام إلى آخره، في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رأيتم؟ والقلب استحضاره في العلم والفهم والعمل في السماع في كل مجالس العلم لا بد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال كذلك الإمام يعني قال النووي رحمة الله عليه، وفي الحديث أي هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع،
1: ومن كذلك ومن يتتبع ويتبع كذلك المشكلات للفتنة هكذا. وعن عمران ابن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع، يبتعد يعني كأنك تكون بعيد عنه وتبتعد عنه على قدر ما يمكن. كلما كنت أبعد وابتعدت عنه، لأنه هذا تعرفون خطر المسيح الدجال، وهكذا الضرر بصفة عامة، وهكذا هي الفتن كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون إنها ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. أي كلما كنت أبعد كلما كنت أسلم. ومن استشرفها أي أشرف عليها تستشرفه حتى تهلك. كم من أخ زعم أنه يريد أن يدخل بين الطرفين في مسألة هي أصلا ليست مسألة ينبغي الخوض فيها والاشتغال بها، بل ينبغي أن تنهيهم جميعا عن ذلك بالقول الفصل، لكن وأراد فإذا به قد يجد نفسه طرفا في الفتنة ولا لا، ويجد نفسه مما يقود أو تقاد به الفتنة، مما يقود الفتنة أو تقاد به الفتنة. احذروا الفتن، ولهذا ربنا قال مما قاله عن الفتن واتقوا فتنة، وبها صدر الإمام البخاري كتاب الفتن، صدره بهذه الآية كتاب الفتن. قوله ذكر قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هكذا إذن. فقال فلينأى عنهم ما استطاع ما استطاع، هكذا إذن. قال فإن الرجل يأتيه وهو يعني بكل صراحة يحسب أنه مؤمن، فإذا به ماذا؟ فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات. وقال الإمام ابن بطة العكبري، وضبط هذا الاسم في عند البعض العكبري، المهم ابن بطة العكبري صاحب الإبانة المعروف المشهور، إمام من أئمة أهل السنة ما شاء الله. يعني عقب ذكره لهذا الحديث أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، قال يعني هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فالله سبحانه وتعالى يعني معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم يعني حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه. قل كان ما شاء الله عندي قوة وصلابة وكذا وكذا، ممكن يغتر بنفسه فيذهب ليجادل ويناقش هكذا. إذن فما ينبغي يعني في الحق يغتر بهذا الشيء كما قلنا. فلما قال وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة، أي أن يخاطر بدينه في مجالسة بعض أهل البدع أي أصحاب هذه الأهواء، فيقول يعني في كل صراحة أداخله، هذا إنما أجالسه وأدخل عليه لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. فإذا به بكل صراحة قال فإنهم أشد فتنة، أشد فتنة في هذه المسائل من الدجال. وكلامهم كذلك كما تعلمون، وكلامهم ألصق من الجرب، ألصق في العدوى يعني من الجرب، سرعان ما ينتشر بكثرة وسرعان ما يعدى به من جالس ذلك المريض مثلا، شديد سرعة في العدوى والشديد، كذلك سرعة في كثرة عفوا في المرض والإصابة، يعني وأحرق كذلك وألصق من الجرب، وأحرق كذلك للقلوب من اللهب. الله أكبر. لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، أعرف، قال رأيت، عاشرت، عايشت، عاينت، عرفت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، إذا ذكروهم يذكرونهم في سياق الذم، يذمونهم ويحذرون الناس منهم وينذرون الناس كذلك من مجالستهم، بل يسبونهم كما قال ويلعنونهم.

من مجالستهم، بل يسبونهم كقال ويلعنونهم للأسف لما يذكرونهم. فجالسوهم على سبيل الإنكار، أي زعموا أنه يريدون الإنكار والرد عليهم وكشف زيفهم وباطلهم وما إلى ذلك. شايف هذا الذي كان مرادهم، زعموا يعني على سبيل الإنكار والرد عليهم. فما زالت بهم أي تلك المباسطة وما إلى ذلك بكل صراحة حتى تأثروا بهم واغتروا بهم وأصبحوا يرددون شبههم شبههم وكلماتهم، فضلوا بذلك هكذا. إذن فصبوا إليهم، خلاص أصبح يقولوا لا، ليس كل لا، عندهم بعض الكلمات من الحق، يعني كأنك تبدأ بالاستثناء وبعدين الاستثناء يعمم بمثابة القاعدة والأصل، هكذا تبدأ الفتن والتأثر بها. ولقد كان السلف الصالح، هذا هو الذي ينبغي أن نعلم، ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون بكل صراحة من تمكين أهل البدعة من إلقاء شبههم في المجالس. يعني أنت جاءك جاء حضر المجلس ومعروف عند الناس بشيء من زعموا، أقول زعموا أو بين قوسين بشيء من الفصاحة وبشيء من المعرفة، حتى أقول ليس من العلم، أو يقولن من العلم ليس العلم الشرعي أو ليس العلم النافع، لأن العلم النافع هذا هو المطلوب سماعه وإسماعه ونشره وتعلمه، ولا لا؟ هذا هو العلم النافع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا. هذا العلم النافع اللي مصدره الكتاب والسنة ما شاء الله، وكذلك تفسيره تفهمه على ما فهمه السلف الصالح أي الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم، يعني فتتبع ذلك تبني، لأن ذلك يفصله لك، يفسره لك، يبينه لك، يوصله إليك، يبسطه لك، يعني حتى تفهم كلام الله على مراده وكلام رسول الله على مراده، ويكون علمك نافعا. ولهذا كانوا يقولون: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول فلان أو قول فقيه؟ كانوا دائما العلم هكذا، فكانوا يأمرون المتعلم أن يتعلم العلم النافع، لا يغتر ببعض العلوم فتنسيه وتشغله وتصرفه عن تعلم العلم النافع، كالذين يتوسعون في علوم الآلة، كالذين يتوسعون في علوم الآلة. أنت علوم الآلة التي تتعلمها من أجل فهم علوم الغاية، ولا لا؟ فهم القرآن، تفسير القرآن، العقيدة، الفقه وما إلى ذلك، فهم الدين. ولهذا كما قيل قديما: أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ يعني هكذا. إذن فقلت: ولقد كان السلف الصالح يحذرون ويحذرون من تمكين أهل البدع أهل الأهواء من إلقاء شبههم في المجالس. ولو جاك بينك وبينه ما أدري كيف تعرف بأن الرجل عنده أفكار غير سوية، أفكار غير مرضية، أفكار غير شرعية، فلا تكون المجاملة وما أدري كيف من حسن من المقابلة تجعله يلقي الكلمة للشباب أو لمن معك من الذين يحسنون الظن بك. لا تمكنه، إن هذا العلم دين، احذر، فانظروا عمن تأخذون.

0: دينكم كذلك أنتم إن هذا العلم دين الذي يتكلم في مجلسك فكأنما يتكلم عن نفسك بلسانه أنت المسؤول كما قال النبي أو كما جاء في الحديث يعني لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون القائل حتى أنه أي لا إنما ذلك في موضوع آخر الموضوع هذا أردت أن أربطه بالمتسبب يعني وإن لم يفعل ذلك بنفسه إنما فعله غيره وهو الذي عرفه للغير وقدمه للغير وأذن له بالكلام مع الغير فكأنه يقول هذا يقوم مقامي وهذا يحل محلي فالذي يقوله مثل الذي أقوله شرعيت ولهذا كما تعلمون المتسبب في الشيء كالمباشر له ولا لا كما هو مقرر في الشريعة نعم ولهذا بارك الله فيكم لا يمكنونهم من ذلك ومما ورد في ذلك أن ابن سيرين هذا الأثر شيء جميل ونختم به المجلس أعلم بأن خاصة مع الصباح قد يكون الجماعة متعبين يذكر ابن سيرين محمد ابن سيرين تعرفونه يذكر ابن سيرين قال دخل عليه رجلان من أهل الأهواء انظروا يا إخوان ابن سيرين وابن سيرين يعني ولو هؤلاء حاولوا فلا يستطيعون بل يفحمهم ويلجمهم ويرقمهم يعني ويفند كل ما يريدون ويذكرون يعني ما شاء الله لكن مع ذلك انظروا تأديبا لهم وزجرا لهم وردعا كذلك لهم وحتى ينقل الناس عنه ذلك فيقولون هذا ابن سيرين فعل كذا وكذا فكيف بنا نحن مثلا ولهذا لما دخل عليه الرجلان من أهل الأهواء فقال له يا أبا بكر نحدثك بحديث مثلا كأنك تقول يعني يريد أن يقول أنا سأحدثك ليس بقول هكذا أو برأي هكذا أو بشيء من جعبتي أو شيء من كيسي أو من رأيي وقولي لا بحديث تقبل الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله. لكن انظروا كيف يؤدبهم كما ذكرت لكم قبل قليل ينظر إلى الغرض ومراده ومقصود وإلى مقصوده ومراده لأنه هذا يعرف يبدأ بالحديث ثم يتطرق ويطرق ويلج ويصير ويصبح في أمور أخرى إذن من البداية حسم ذلك وسد الذريعة وأوصد وأغلق الباب نعم يا إخوان المهم باختصار فقال له يعني بكل صراحة يعني لما قال له يا أبا بكر نحدثك بحديث فقال لا وكانه تقول فقال لا ثم لا تريد سماع الحديث مثل كأنهم يريد يتوهمون أو يتوهمان أنهم هنا خلاص يحكمون ويشددون عليه القبضة كانوا نقول بالحديث لأنه ما يستطيع أن يرد الحديث ولا يقول لا أسمع الحديث كيف لا يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا يا إخوان قالوا نحدثك يعني بالحديث بحديث هكذا قال لا قال نقرأ عليك الآن يا سيدي مش حديث نقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا حتى الآية لا أريد أن أسمعها منكم فتعجب قال مثلا بعد ذلك لما رأى إكثارهما وإصرارهما ووقاحتهما أنهم ما يريدون الحديث لذاته والآية كذلك إنما يريدون أن يجعلها بداية النقاش والخصومة وما إلى ذلك فقال تقومان عني وإلا قمت أنا إما أن تذهب وأن تقوم عني لأنكم أنتما اللذان جئتما وجئتما إلي وكذا، وإن أنا الذي تضطراني إلى القيام والانصراف. إذن ما شاء الله إلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم الذين شهدوا ذلك المشهد وسمعوا ما قال ورأوا ما حصل، يعني فقال بعض القوم كان عليك أن يقرأ آية، يريد قراءة الآية، فلما لم تقل؟ قال رحمة الله عليه: إني كرهت أن يقرأ آية. بكل صراحة، شايفين؟ يعني بمعنى يعني يجد في نفسه بكل صراحة أنه قد يجعل ذلك مظنة أو سببا أو ذريعة أو فاتحة إلى ممكن جدا يعني يخوض في أشياء حتى ممكن يقرأها قراءة سليمة فيفسرها تفسيرا محرفا، هكذا ولا لا؟ ولهذا فيخشى، قال إذن فيقرأ على آية فيحرفانها، يعني في بكل صراحة فيقر ذلك يحرفانها. إن لم يعني يقول لك والله أنا الآية هكذا صحيحة ولكن تفسيرها قال بكذا وكذا، فيؤولان ويحرفان كما قال ربنا في الآية الأولى التي ذكرناها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والتأويل هنا بمعنى التحريف، هذا التأويل المذموم، ليس مجرد تفسير، إنما التأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره، يعني هو المراد به ظاهر ومتبادر وكل شيء، ولكن يقول لا نحمله كذا وصرفه كذا وتصريف هذه الكلمة كذا وتفسيرها كذا، فيدلس عليك ويلبس عليك. العامي يتأثر، العالم يعني ما شاء الله يعطيه الضربة القاضية والحجة البالغة وكذلك الرد الدامغ. نعم بارك الله فيكم. فقال إذن فيعرفانها فيقر ذلك، أي يقع ذلك في قلبي، تبقى تلك الشبهة متعلقة أو عالقة أو لا تزال سارية مترددة في قلبه، فلا يريد أن يفسد قلبه، فلا يريد أن يشغل قلبه، فلا يريد أن يدخل هذه أن تدخل هذه الشبهة قلبه بعد أن يسمعها منه لما يقولها أو يذكرها أو يقرأها. انظروا إلى الناس كيف كانت تفهم السلامة في الدين، أصلح لي ديني. فكانوا حتى مجادلة العالم، رأيتم الإمام مالك لما كان يرد هؤلاء المجادلين ولا يقبل منهم شيئا، تأديبا لهم وتعليما وزجرا لهم وردعا كذلك. ثم قال ما شاء الله المصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر ترك الخصومة، هكذا ولا لا؟ ماذا قال؟ وترك الخصومات، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، لا يخاصمهم ولا يجالسهم. لا يجالسهم بمعنى ليس له أن يعمد إلى مجالسهم وأن يذهب إلى حيث هم جالسون فيجلس معهم، ليس فقط هذا، بل لا يقبل بمجالستهم له وإن كانوا هم الواردين وإن كانوا هم القادمين المقبلين، لا يقبل، لأنهم أكيد جلسوا من أجل أن يكلموا، فقال لا، يعني لا يقبل، لأنه يعرف هؤلاء ما الذي يقصدونه وما الذي يريدونه وما الذي يرومونه ما الذي، فإذا يقطع عليهم السبيل أو الطريق أو يسد تلك الذرائع المفضية إلى تلك المآلات المخزية عياذا بالله. نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس يعني شوي أحسست بشوي متعب فتحملت يعني واستجمعت قوتي ما استطعت، فلعل إن شاء الله المجلس المساء الإنسان يكون قد استراح قليلا إن شاء الله، ونواصل قراءتنا ومدارستنا لهذه الرسالة العظيمة الموسومة بأصول أهل السنة. هذه الأصول الذي لم تصلح أصوله ولم تقوى أصوله ولم تكن أصوله شرعية ومرعية ومرضية ومرضية كذلك، فبكل صراحة وإن كثرت فصوله فإنه يؤول إلى مآل يندم عليه ويتحسر عليه، كما قال الذين لم تكن أصولهم سلفية في العقيدة، لم تكن أصولهم سنية في الدين، الذين لم تكن طريقتهم مرضية أي قائمة على الاتباع لخير متبوع ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وقرأت وتقرأ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية يا إخوان لما قرأها ابن كثير فسرها مبينا ما تتضمنه وما تحتويه وما تعنيه وتقتضيه وما يستفاد ويستخرج منها من فوائد بل من قواعد. قال هذه الآية أصل أي أصل عظيم في وجوب الائتساء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، أي تعذب الأحوال. وأنتم تعرفوا الآية من سورة الأحزاب كما تعلمون، وتعرفون بأن الله ابتلى امتحن اختبر الناس بمدى صحة اتباعهم ومدى صدقهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الدعاوى ليست يعني بكل صراحة كافية، إنما أن تثبت صحة دعواك وأن تذكر الحجة على صدقك في دعواك، كما قيل قديما وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يمتحن الله سبحانه وتعالى عباده بذلك، ومما امتحنهم به الاتباع، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله أي امتحنهم واختبرهم، والله كما تعلمون يا إخوان سامعوني يختبر الناس ويمتحن، أنت تقول أنا مؤمن كذا كذا يبتليك ويختبرك، فالناس كلهم يبتلون ويمتحنون ويفتنون، كما في سورة العنكبوت أظن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، هكذا ولا لا؟ إذا امتحنهم الله وابتلاهم الله واختبرهم الله بهذه الآية. ما هي الآية؟ حتى تبين لك بأن ليس الشأن أن تحب أي أن تكون أنت المحب، لأن ممكن تحب شيء وتكون زاعما في حبه ومدعيا حبه وما إلى ذلك، وأنت في الحقيقة إنما لغرض ومصلحة ومنفعة وما إلى ذلك. قال إنما الشأن أن تحب، أن تكون أنت محبوبا يحبك الله، أن تكون محبوبا بما لا يحبك الله، فكيف يحبك الله تعالى؟ من بين ذلك كما جاءت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. كما فإن الذي نفعله كما جرت العادة من باب التذكير هكذا بما سلف من المتن شرحه أو بيانه، فليتفضل أخونا مشكورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسلامته عليه في الدارين: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: التمسك
2: بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم.
0: لا تفضل واصل.
2: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء،
0: ولا تدرك بالعقول والأهواء. الله يبارك. نعم.
2: إنما هو الاتباع وترك الهوى.
0: ما شاء الله. نعم. توقفنا في الصباح، أين توقفنا؟ وترك المراء والجدال، هكذا ها؟ هذه ولا لا؟ لم نشرح هذه الفقرة جيد. إذن مما نهى عنه كما قرأ علينا أخونا، كذلك حذر وأنذر ونهر وزجر بما يتضمنه المعنى من تقرير وتذكير بأصل من أصول أهل السنة، كيف يكون التعامل مع المخالفين، كيف يكون التعامل مع المضلين الضالين المضلين وما إلى ذلك من هؤلاء الذين يرفعون ألوية ويدعون إلى مناهج غير سنية هكذا. فيعني في الحقيقة مثل ما رأينا، يعني ما حصل تذكرون للسلف الصالح أنهم كانوا لا يقبلون منهم شيئا يبدونه على شكل إلقاء، أي كأنه يريد أن يلقي شيء وكأنه يوهمك أو يفهمك بأن فيه نفع، بأنه عنده علم نافع، علم صحيح، علم شرعي، رأيتم؟ ولهذا كانوا لو كان هذا لظهر على أعمالك وظهر على سلوكك وظهر على مذهبك وظهر على طريقتك وظهر على عقيدتك وعبادتك، فأنت منحرف زائغ ضار. إذن معناه لا بد أن تنفع نفسك قبل الزعم والادعاء والتظاهر بأنك تريد نفع الغير وبأن فيك منفعة للغير أبدا. لهذا بارك الله فيكم، من بين ذلك كذلك حذر وذكر هذا عطفا، بمعنى يأخذ حكم المعطوف عليه ولا لا، ذكر هذا عطفا على ما تقدم من نهيه وتحذيره من الخصومات في الدين ومجالسة أهل الأهواء إلى أن وصل كذلك وترك المراء والجدال. أهل السنة كما يقولون: قل السنة ثم مر، بلغ السنة وادعو إلى السنة ولا تخاصم. يعني لما؟ لأنه فيها بكل صراحة ما يدل على أهل السنة، على أن أهل السنة أهل بلاغ وبيان، أهل تذكير وتقرير وعرض لهذه المسائل. ولهذا كما قال ربنا في الدعوة التي يقوم بها الدعاة، هذا قاله لنبيه، فما بالكم بغيره. قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا اقتضى الأمر الجدال، وهذا الجدال الحسن من باب رجل عنده شبهة، سوء فهم، سوء تفسير، سوء قراءة إلى غير ذلك، ترتب عليها ونجم فهم سيء، والفهوم تترتب عليها معتقدات، يعني يكون عنده قراءة خاطئة للشيء، يترتب على تلك القراءة الخاطئة فهم خاطئ، ثم تصور خاطئ، ثم اعتقاد خاطئ، يترتب هذا التسلسل، ثم تدين خاطئ يتخذ ذلك دينا. ولهذا ابن سيرين لما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي خذوا دينكم عن أهل السنة، أهل أمانة، الأمانة العلمية في التحمل والأداء، في السماع والإسماع والتسميع، في كل ما شاء الله أهل صدق. هؤلاء لو تنظرون إلى مراجعهم ظاهرة، وإلى مناهجهم بينة، وإلى أساليب دعوتهم كذلك جلية، إلى آخر ذلك، يعني ليس لديهم ما يخفونه. ولهذا لما قال إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا المطلوب منك، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لهذا بارك الله فيكم ذكر المصنف كذلك هنا المراء والجدال، فقال رحمة الله عليه: وترك المراء والجدال، قلت ذكرها وأوردها في سياق مشترك، يعني في المراد والحكم، وبصيغة تدل على العطف، حيث عطف ترك واجتناب المراء والجدال على ترك الخصومات في الدين، فهو العطف يعني بهذا العطف، فالحقيقة يدل على ذلك لغة واصطلاحا. فالخصومات كما تعلمون تقدم بيانها، هكذا تقدم بيانها، وبيان ذمها كذلك، بيان حقيقتها، أعني بيان ماهيتها، هكذا بيان حقيقة، حتى يعرف باب التعريف، حتى يعرف الناس ما هي خصائص وحقيقة المراء، حتى يعرفون ويميزون بين الأشياء المذمومة والأشياء المباحة أو الأشياء المحمودة. المهم باختصار، وكذلك التحذير وبيان ذمها، ذكرت في سياق الذم، ذكرت في سياق الاستنكار والإنكار، ذكرت في سياق النهي، ذكرت في سياق التحذير، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على أن في هذا ضررا وخطرا، فاحذر فاحذر يا عبد الله. المهم وكذلك التحذير منها، والنكير على من خاضها كذلك أصبح يخوض فيها ويتحراها، أي يتقصدها ويتبعها ويلتمسها، وإلى غير ذلك، نعم مذموم. ثم تحل بها، أصبح متسما أو متصفا أو متحليا بها، تظهر عليه صفات أهل البدع. تصوروا يا إخوان، كما سيأتي لما قال ولا تدرك بالعقول، الأشياء التي ما ذكرها الشارع لا تتكلف، كأنك تريد معرفة هذه المسألة وما يتعلق بما لم يذكره، أي لو ذكر كيف كان، وكأنه يعمل عقله في شيء لا حد له ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إلى آخره. فإذا أنت لا تتكلم ولا تتزيد ولا ولا ولا. ولهذا مرة والطوائف الضالة يحبون هذا، لأنهم أعملوا عقولهم في مسائل شرعية فتجاوزوا الحدود وغلوا في ذلك وانحرفوا كذلك وضلوا عن سواء السبيل وابتعدوا عن الجادة إلى غير ذلك من نساوئهم ثم عواقبهم ثم عقوبتهم عياذا بالله. امرأة تسأل عائشة، انظروا، تسألها ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فمهارتها يا إخوان هذه طريقة ليست طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة أصحاب الأهواء والبدع، هذا ديدنهم وهذه سمتهم. وما ماذا قالت لها؟ قالت لها أحرورية أنت؟ هل أنت حرورية؟ فقالت لا، نفت عن نفسها لأنه هذا للذم. قالت إنما سألت فقط. انظروا كيف كانوا يزجرون الناس، ما ممكن يخوف حب يعرف، يريد أن يعرف ولا لا، لا كان حدود، كان قيود، كان ضوابط، كان أصول تتبعها. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا فالخصومات تقدم بيانها كما ذكرنا وكل شيء ما شاء الله. فالإنسان ينبغي أن يجتنبها وأن يسد ذرائعها وأن لا يقرب كذلك ما يؤدي إليها ويودي كذلك ويلقي صاحبها فيها، أن يفضي به ويؤول به إليها، كما حذر الله من موبقات كثيرة ومن مضار عديدة وهكذا دواليك. فكما يقولون سد الذرائع الشيء الحرام كل ما أدى إليه حرام، الشيء المحظور والمحظور كل ما أدى إليه كذلك يأخذ حكمه، يعني دائما وأبدا يعرفون هذا. ولهذا كما قال العلماء الشبه، رأيتم الذي يتتبع الشبهات يستطيع أن يعلل ويؤول ويدلل زعم بأنه يجوز، يعني بطريقة عقلانية أو طريقة كلامية أو طريقة فلسفية، فيقال له هذه ليست طريقة في إثبات الأحكام الشرعية، ها هو الدليل، ها هي دلالة الدليل، ها هو الحكم المستفاد من الدليل. كل شيء كما قال سفيان الثوري كل شيء تمشي بالعلم، إذا استطعت أن لا تحك انظر اتباع الدليل والالتزام بالدليل وملازمة الدليل في كل شيء ابتداء ودواما وانتهاء، كما قال سفيان إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل أي بعلم وأثر فافعل، إذا استطعت، يعني يريد أن يقول إلا من حرم نفسه. المهم باختصار فالخصومات تقدم بيانها ذكرا هكذا كما ذكرنا وبيان ذمها وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيك، والتحذير منها والنكير وكل شيء، والجدال كذلك. إذن فكما تعلمون فإن هذا ذكر، يعني كما يقولون هذا الشيء الخصومات بل المراء والجدال ذكر كذلك عطفا على الخصومات في الدين هكذا، إذن في سياق الذم والإنكار والتحذير والنهي على ذلك. إذن لما لهذه الأمور الثلاثة من مساوئ ومفاسد ومضار وأخطار هكذا بصور متعددة ومتعدية، أي متعددة في شكلها ومتعدية في أثارها وما يترتب عليها، أي هنالك القاصر على حد معين والمتعدي الذي يتوسع لا يقف عند حد محدود وقصير وقليل. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فأما المراء والذي هو كثرة الملاحات للشخص ببيان غلطه، أنك كأنك لما تماريه تريد أن تكشف غلطه، يعني بطريقة الجدال اللي هي أنك تماريه في ذلك وتكثر وتتفاصح وتتظاهر بأنك أعقل منه وأوسع علما، وتتفاصح وتتعالم بأنك أوسع إدراكا ما شاء الله وعلما منه، فإنه تغره بتلاعبك بالألفاظ والتشقيق في الكلام والترقيق في البيان. عند البعض يحسبه عين التحقيق وهو ليس تحقيقا، فالشتان بين التحقيق والتلفيق أو التشقيق الكلمات، كأنك تتلاعب بالعبارات المرادفات وما إلى ذلك. المهم، ولهذا قالوا ابن تيمية تذكرون، دائما نعطي أمثلة بهؤلاء العلماء، لما قال اسمع كلام محقق في قوله، رأيتم؟ يريد أن يقول سأجيبك. أنتم تعرفون غزارة علم ابن تيمية، يظن مثل هذه الغزارة وهذا التأصيل وهذا التقعيد وهذا العلم الجامع والمعرفة الواسعة وغير ذلك من خصائص ساعتها حتى لقب بشيخ الإسلام، وتجدونه ما تكلم في فن يلم ويحيط ويستجمع ويستوفي يعني مجالاته ومقالاته وفصوله ومباحثه وكل ما يتعلق به، حتى تقول في نفسك لعل الرجل متخصص في هذا العلم فحسب، لا يعرف غيره، فإذا تكلم كذلك قلت مثل ذلك، فكان موسوعة بحق الإمام ابن تيمية. ولهذا قال اسمع كلاما محققا في قوله، وهي درجة المحقق. مثلا ينظر في الأدلة الواردة في المسألة أو في الباب أو في الباب، يتتبعها استقراء واستقصاء، ينظر فيها قوة وضعفا، وبعدين دلالة، كل شيء ما شاء الله، يعني بمعنى مبنى ومعنى ورودا وثبوتا ودلالة كذلك واقتضاء. فما يبقى قاصر على وجه ويناطح ويناقش به، لا بالعكس، هذا هو المحقق. ثم ماذا؟ يرجح الراجح، حتى الراجح من تلك الآثار والأخبار والأدلة وما ورد فيها من نقول، فإنه بكل صراحة يا إخوان يرجحها ليس بالهوى كما يأتي، لا يتبع فيها هوى، إنما بالعلم والدليل، باتباع الدليل وباتباع الأقوى، لأن الله أثنى على الذين قال وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انظروا الأحسن، قد يكون ما يقابله حسنا ولا لا، إنما الأحسن أبلغ وأكثر وأفضل وأقوى إلى غير ذلك من محاسنه وفضائله، فأنت تتبع الذي وأكثر نفعا وأكثر قوة وأكثر قوة وإلى غير ذلك. هكذا هم أهل العلم، دائما يتبعون العلم ودائما يسيرون بالعلم وخلف العلم وعلى ضوء العلم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين. المهم باختصار، فأما المراء أي الذي هو كثرة الملاحة يعني للشخص ببيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك ماذا؟ أنت ترد في بعض الأحيان قد يدفعك إلى النصح والتوجيه والمؤاخذة والمراجعة وما إلى ذلك مع بعض المخطئين، إرادة الخير، هذا من باب النصيحة، والدين النصيحة كما تعلمون ولا لا؟ مليح، شيء جميل جدا، لأن أهل السنة نصحة ليسوا غششة، نصحة، وأهل السنة يتبادلون النصائح ويتناولون النصيحة. النصيحة ما هي؟ لو ننظر في النصيحة في حقيقتها وماهيتها وتعريفها، هي بذل الوسع والجهد مثلا من أجل إيصال النفع، من أجل إيصال الخير للمنصوح له إرادة وفعلا، إرادة هذا الذي تقصده وتريده، وفعلا هذا الذي يظهر على قولك وتصرفك وفعلك. شايفين حاليه؟ وأهل السنة هكذا يفعلون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل النصيحة في مكانة عالية وأهمية كبرى، ودل على ذلك على عظمة النصيحة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وكرر هذه الكلمة ثلاثا، صح ولا لا؟ ولما كرر كلمة واحدة أو جملة الدين النصيحة، كلمتان جملة قصيرة، الصحابة يعرفون بأن النبي أوتي جوامع الكلم، يعرفون بأنه يقول كلمة مختصرة أو جملة مختصرة لكن فوائدها ما شاء الله منهمرة، كالمياه المنهمرة والأمطار كذلك الوابر الصيب. شايفين؟ ولهذا بعضهم لما يقول هذا الذي يكرر من الركاكة، هذا ليس فصيحا، هذا ليس بليغا، هذا ليس كذا، لا غلط، النبي بليغ فصيح، النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله جوامع الكلم وأتاه فواتح الكلم وخواتيم الكلم. إذن فقالوا لمن يا رسول الله؟ يعرفوا بهذه الكلمة تخفي وتتضمن وتحتوي وتقتضي وتدل على أشياء. لمن يا رسول الله هذه النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، صح؟ ولهذا النبي تذكر صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة حقا مشتركا أو متبادلا بين المسلمين، بل بين المسلمين أيضا كذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومن بينها وإن استنصحك فانصح له. وجاء حديث آخر من رواية جرير ابن عبد الله البجلي الذي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أهل السنة ينصحون، لكن يظهر ذلك من خلال كلامه، لا يريد أن يظهر لك بأنه أعلم منك وأفضل منك وأعلى درجة منك وأرفع قدر منك، لا لا لا لا، بكل تواضع وبكل خلق حسن وبكل طريقة تجعلك تتأثر بمعاملته بأقواله. حتى في العرض ممكن يعرض الكلام كأنه يقول أعمل فكرك، حاول أن تتأمل وتتدبر، فيجعلك تقوى على ذلك وتتعلم فعل ذلك وتعرف فائدة ومنفعة ذلك، فتصبح من الذين لا يكتفون بسماع اللفظة إنما بمعرفة بضبطها أولا سماعا وبفهمها معنى ودلالة. المهم باختصار أن هذا فالمماري فعلى سبيل الترفع، وهو كذلك المجادلة. فإذا فيما يعلم في الحقيقة وهو يعلم كذلك أنه باطل، يجادل في الباطل بالباطل كما قلنا، هذا هو الجدال المذموم، يجادل بالخطأ، يجادل بالجهل، يجادل بالباطل لزعم ليضحد الحق، ليبطل الحق، ليفحم زعم ويظهر عجز وضعف وعدم إصابة ذلك الرجل. لا والله، أهل السنة حتى في جدالهم عندهم الحجج الدامغة والقامعة كذلك. نعم يا إخوان، لأن حدتهم وشدتهم في حججهم وأدلتهم، تلقى دليل صريح، دليل صريح في معنى لا يحتمل تأويلا أو معنى آخر، لا تستطيع أن تراوغ أو تتلاعب، يعني انظروا ما شاء الله. فإذا أردت يقول لا يصح لا لغة ولا عرفا ولا عقلا ولا دينا. رأيتم في بعض المسائل لما بعض الفقهاء يريدون أو بعض من يستدل على رأي يرونه بتأويل هذه الكلمة وحملها على معنى لغوي ما أقل ما يقال فيه مرجوح ليس صحيحا، فهو يقول بناء على ذلك التأويل، فيقولون من قال عن هذا الحرف بأنه يعني كذا ويدل على كذا شايف ويحمل على وجه كذا، فقد أتى أهل اللغة بما لا يعلمون، يعني هذا لم يقرأوه أبدا، بمعنى شذ وادعى شيئا غير صحيح. انظر كيف كانوا يثبتون ذلك، يقول بيننا وبينكم هذه المراجع وهذه المصادر، وبيننا وبينكم هذه النصوص التي تقرؤونها كلكم وتفهمون كيف فسرها الصحابة ابتداء ومن جاء بعدهم كذلك تبعا ومن كجاء بعدهما اتباعا رحمة الله عليهم. المهم باختصار، فقلنا إذن فيما يعلم أنه باطل أو على بدعة، أنه على بدعة على غير سنة، يعني شايفين. فإذا بارك الله فيكم، والمراء في الحقيقة يدفع صراحة ويحمل صاحبه على السعي وإرادة الظهور والغلبة في الممارات، هذا هو همه وهذا هو ديدنه وهذا هو قصده، هكذا إذن في الممارات والمجادلة، ولو بالجهل كما قلنا والعدوان والادعاء والبهتان، وهو كما قال ابن الوزير رحمة الله عليه: إنما القبيح المراء، قبيح ما يصنع، ما ينبغي للإنسان أن يماري وأن يكون معلوما أو موسوما أو مشهورا بهذا الوصف وهذا الفعل الشنيع والوصف القبيح والنعت السيء هكذا. إذن قال إنما القبيح يعني هكذا المراء، وهو ما يغلب على الظن أنه يهيج الشر. قد ألم تروا إلى بعض المجادلات تبدأ بهدوء ولا لا؟ تبدأ بهدوء ثم يحتدم ذلك النقاش، ثم يشتد إلى أن يصل إلى خصومة وإلى عداوة إلى مشادات إلى ما؟ إلى عاقبة لا تحمد، هكذا ولا لا؟ إذن احذروا، فما ينبغي، ما هكذا كما يقولون تورد الإبل يا سعد. إنما خلي نفسك تفهم بأنك لا تدعي شيئا من تلقاء نفسك، وأن العلم بالتعلم، وأن تعلم الشيء هو أنك تدركه وفقا وبناء لأدلته، وتذكره على حقيقته وماهيته. وإذا سئلت عن الأدلة على ذلك، هذه الأدلة سبقت ذلك في وصفه، في كما يقولون معرفته وكل شيء، لأنه هذا كله كان بناء على الدليل أو استنادا للدليل، بارك الله فيكم. ولهذا المصنف رحمه الله يا إخواني هنا إنما نهى عن المراء وحذر وأنكر وزجر، يعني كذلك والمجادلة كما تعلمون يعني زجر عنه عن المراء لهذه الأسباب: رأيتم ما فيه من مساوئ وما فيه من مفاسد، وما فيه حتى المفاسد العلمية مش الخلقية، العلمية، يعني يصبح عندك علم ما أقولش مركب، لا أقول مركبا، معقدا، بل مزعوما وموهوما، بل مشؤوما كذلك، ليس علما شرعيا. لو نبحث نقول من أين لك هذا، تسكت لا تستطيع أن تقول في الكتاب الفلاني، لأن الناس يرجعون إليه ويثبتون كذبك ولا لا. كانت قاعدة يستعملونها مع هؤلاء، لأن العلم إما أن تكون قد يعني الشيء الذي تنقله عن غيرك لابد أن تكون سمعته إذا كان خطابا، أو قرأته إذا كان كتابا ولا لا إخوان، أو تدعي شيئا جديدا تدعيه إثباتا بأنه بالقدرة تاعك والأهلية تاعك والمكانة تاعك يقولون لهم عندك شيئان: إن كنت ناقلا نطالبك بالصحة، تثبت لنا صحة النقل من المنقول وطريقة النقل وكل ما يتعلق بذلك. وإن كنت مدعيا شيئا تدعيه، لأنه فيه الآن اليوم ناس يتكلمون بمحض تخرصاتهم وتخميناتهم وأهوائهم وادعاءاتهم واختلاقاتهم واختراعاتهم. هؤلاء تقول نطالبك بالدليل، كما قال ربنا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهؤلاء سماهم كذابين، وصح لأنهم كذابون في المجال العلمي يعتبر كاذبا، لأن الكذب ما هو الكذب من حيث الإخبار عن وقائع وأحداث أو أشياء، إذا كان الخبر غير مطابق للواقع يعد ذلك الخبر كذبا، ويعد المخبر كاذبا، صح ولا لا؟ هذا ابتداء. وإن كان حكم بحكم وبنى على ذلك حكما، حكم لا يجوز، حرام كذا، فعل كذا. هذا أمر عجيب، هذا عيب. إذا كان ذلك الحكم غير مطابق لحقيقة الأمر والواقع يعد ذلك الحكم كذبا والحاكم كاذبا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تذكرون قصة أبي السنابل، تلك المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، وفي الحقيقة توفي عنها زوجها وهي حامل، الحامل المتوفى عنها زوجها، ما عدتها؟ كم تعتد؟ ها أنت الوضع بارك وولاد وأولاد الأحمال أجلهن، كما قال ربنا قال أجلهن أن يضعن

الوضع بارك الولاد وأولاة الأحمال أجلهن كما قال ربنا قال أجلهن أن يضعن حملهن. يا أخي أجلهن أن يضعن حملهن أي حتى تلد وحتى تضع. فهو أراد أن يتزوجها ويستعجل ولا شيء فقال خلاص 3 أشهر و10 مثلا. ولهذا كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ. وهنا للتشديد والتشنيع في الكذب في مسائل الفتوى ليست هينة. الدليل قد تقول إيش دليلك؟ قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب انظروا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم باختصار ولهذا فهذا الذي ذكره ابن الوزير رحمه الله تعالى أنه في الحقيقة ولا يقصد به صاحبه إلا حظ يعني إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم. والمصنف كما قلنا بارك الله فيكم رحمه الله هنا إنما نهى عن المراء وحذر وأنكر وزجر ومثلا وبي يعني هو وكذلك عن المجادلة نفسها والمنازعة كذلك الغلبة نهى عن ذلك في أمور الدين في أمور الدين ومسائل الاعتقاد وكذلك هذه المسائل. اليوم رأيتم الذين يخوضون والذين يتكلمون بغير علم في مسائل وبما يضاد وينافي ويعارض الأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك. يعني كما نجد للأسف الشديد تذكر له الآية أو تذكر له الحديث يعني في الحقيقة حجة تمسك لاجتهاد في مورد النص لاجتهاد مع النص إنما تجتهد في فهم النص إنما تجتهد في فهم النص. لكن للأسف الشديد يصلون إلى أن يحاججك ويجادلك ويماريك كذلك في هذا. ولو كما قلنا ذكرت ما ذكرت من ذكر من مستند صحيح وشاهد كذلك صريح إذن يدل على ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في النهي والنكير والحكم فإن مآلات المراء قد تؤول إلى مآل وعاقبة وخيمة وجسيمة خطيرة ولعلها كما يقولون شديدة فإنها تؤول إلى عاقبة أنت أولا تندم ولعلك إذا كان في الآخرة لا ينفعك الندم كما يقولون ولا تعين مندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. رأيتم؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سلكت سبيل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن ولذلك بارك الله شدد في هذا قلت يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا المراء في القرآن كفر. والمراء في القرآن أن يتمارى اثنان في آية انظروا يا إخوان يجحدها أحدهما. رأيتم اليوم هؤلاء الذين احذروا هذه الوسائل هذه أشد من مجالسة أهل البدع لأنها من منابر لأهل الإلحاد وأهل الكفر.
أصبحوا يزينون.

يدعون للناس الكفر والإلحاد وما إلى ذلك. يعني هؤلاء الذين رأيتم كيف كانوا أصبحوا يبطلون وينكرون، خاصة الذين سموا أنفسهم القرآنيين. ولقد أشار إليهم الإمام أحمد في هذه الرسالة، وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في أحاديث كثيرة، وكان يرد عليهم الصحابة ابتداء بردود تثبت جهلهم وضلالهم وتفضحهم وتكشفهم للناس. مثال سريع: امرأة من بني أسد سمعت حديث ابن مسعود: لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله الواشمات والمستوشمات. فجاءته منكرة ومستنكرة ومجادلة ومماريا أمام الناس، كأنها تجادله وتخاصمه وتماريه وتتحداه. قالت: من هذا الذي يقول كذا وكذا، أي يذكر هذا الكلام؟ قالت لهم: قرأت القرآن كله، أي من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، فلم أجده. فابن مسعود هو ابن مسعود، تعرفون في فهم القرآن، كان يقول: ما من آية يستعين على فهم القرآن بمعرفة أسباب النزول، متى نزلت، أين نزلت، وفي من نزلت. قال: والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا، انظروا كيف كانوا يتعبون من أجل العلم، لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بآية مثلا في كذا وكذا ولا أعلمها، أي فيما نزلت وكذا وما يتعلق بسبب نزولها، لضربت إليه الإبل، يعني أكباد الإبل، يعني أطأ وأركب على الإبل وأذهب إليه حيث كان لأروي عنه وأخذ عنه. انظروا ابن مسعود، والعلم يورث اليقين في نفسك، لا يستطيع أحد أن يغلبك يا إخوان. أهل العلم رأيتم لو تأتيهم الشبه آلافا مؤلفة يفندونها كلها ويضحضونها كلها ويقارعونها ويحاربونها كلها ويسوقونها مكبلة في سلاسلها، لا شبهة تظهر ولا صاحب شبهة يظهر أبدا، يفحمونهم ويلجمونهم ولا يتركون لهم حركة لسان أو بيان. الله أكبر. ولهذا ابن مسعود في يقين الجازم بالشيء، وكذلك ثبات الحازم بذلك الشيء، وشجاعة الحاسم في الحكم على الشيء، قال: لو قرأتيه لوجدتيه، لو حقا قرأت القرآن لوجدت هذا. فتعجبت: ما الذي تريد، ما الذي تقصد، أين هو، وما الذي يدل عليه مثلا؟ قال لها: أولم تقرأي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبهتت وسكتت. رأيتم هكذا. ولذلك بارك الله فيك، فالإنسان ينبغي أن يحذر، وخاصة في هذا الزمان. وكثير من الإخوة إذا لم يكونوا مسلحين بالعلم، محصنين بالعلم الشرعي، فهم عرضة للانحراف والزيغ والضلال والردة، عياذا بالله وشي إياكم. ولهذا إذا يحذر من مجادلة هؤلاء
إنما يفر منهم ويحذرهم، كما يقولون فر من هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء والمضلين والمحرفين والمنحرفين، فرارك من الأسد كما تفر من الأسد. ولهذا بارك الله فيكم، فالمصنف رحمة الله عليه ذكر أشياء، ولهذا قال والمراء، هذا شرح من هذا الشرح ليس قوله، هذا الذي علقنا على ذلك والمراء في القرآن أن يتمارى في تعريفه كما ذكر أهل العلم، أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعه وكذلك يدفعها، أو يصير فيها إلى شك، يعني خلاص من شدة المراء هذا ممكن هذا إذا لم ينقدح في نفسه ويرسخ في نفسه وكأنه يقتنع خلاص أثر في عقله وفكره وتصوره أن هذه الآية غير صحيحة، أن هذه الآية، حتى يصل إلى أن ينكرها أو يعارضها أو يكون في شك منها، زعم في تردد واضطراب وشك كذلك. ولهذا قال أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن وصاحب إصلاح خطأ المحدثين، انظر كيف حتى في بعض الروايات كانوا يتتبعون من أجل ضبطها وتصحيحها، انظروا كيف كانوا يعتنون بالأدلة مبنى ومعنى لفظا ودلالة نطقا كذلك وكتابة رسما كإلى غير ذلك مما يجب. فتعرفون في الحديث هنالك التحريف والتصحيف، ولا لا يا إخوان؟ الحديث المصحف والمحرف، ولا لا؟ كثير من الناس تقع بين أيديهم نسخ مطبوعات، تلك المطبوعات فيها أخطاء مطبعية، أقل ما يقال وأهون ما يذكر نقول أنه أخطاء مطبعية، والرجل يقراها ويحفظ الشيء الذي يراه بعينيه ويقرأه مثلا بنفسه، فيقرأ ذلك الحديث على تلك الصغة والرسم والكتابة والذكر والرواية مثلا، فيحفظ، فيأتي عند أحد ضابط مثلا الأربعين النووية اللي يحفظها الكثير مبتدئين بها، فيختلفان يقولوا ليس هكذا الرواية، والآخر يقول لا بل هكذا، ممكن يصبح فيه مراء وجدال. ولنا أذكر مرة يا إخوان الواقع لنتعظ ونعتبر منه، مرة قبل أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، كانت لي جولات في بعض النواحي في بعض مدن الجزائر في فترة إلى المدن الشرقية أو الغرب هكذا، فكان فيه طلبة الحمد لله، كان في تلك الفترة يعني 1405 يعني مثل ما أقول أو 6 يعني حوالي 84-85 1900 من القرن الماضي، ما نقولش قرن الماضي حتى لا تعدوني بأنني من القرن الماضي، لا يعني قبل سنوات مديدة وعديدة. فأظن مدير مثقف عنده ثقافة لكن يقرأ قراءة منضبطة متزنة صحيحة ما شاء الله، يقرأ يمعن في النظر وينعن في الفكر كذلك حتى يفهم ما يقرأ، إنما بعض الشباب مستعجلون فيحفظ بسرعة، وحتى لما ينطق بسرعة، فقرأ حديثا وهو قوله حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الرجل قرأه حجر ضب، شايفين حجر ضب، قال يا شيخ فنهيته ونبهته أنه هذا خطأ، لا، قال لا هذه رواية أخرى، رأيتم إلى أين يؤدي هذا الجدال، لا قال له هذه رواية أخرى،
فأذكر مرة صليت معهم بعد وقت، فصادف ذلك قدرا أنني صليت في ذلك المسجد وكان يخطب ذلك الشاب الطالب، وكان هذا المدير حاضرا، فقلت له ناديه، فجاء سلم علي وكذا. قلت له هل حصل هذا الذي يذكره ووقع كذلك، أنه قال لك كذا وينبهك بأنك أخطأت في قراءة الحديث، وأنتم تعرفون بأن البخاري في كتاب العلم، البخاري في كتاب العلم، هذا من العلم ضبط هذه الروايات وفهمها كذلك وفقهها وكل ما يتعلق بها، أنه حتى في كتاب البخاري عقد بابا في التحذير من الكذب عليه ولا لا، ذكر أحاديث كثيرة، ذكر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يعني كما يقبل، من قال علي ما لم أقل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل، أي من قولني، شايفين، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. رأيتم معناها المسألة الشديدة، المسألة خطيرة. قلت حقا قال؟ قال لي نعم يا شيخ، لكن قلت له بأنها رواية أخرى، فقلت له استغفر ربك وتب إليه، استسمحه وقبل ذلك استغفر ربك وتب إليه. فقال استغفر الله، قلت له زد ثانية استغفر الله، كذلك ثالثة ولا تعد ولا تعد. إذن هذا الذي ينبغي أن يتعلمه الطلاب، وهذا الذي يترتب على الجدال، على المجادلة، وعلى الممارات المراء، ويصل إلى خصومة. وكما قالوا قديما، من جعل علمه أو دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولهذا بارك الله فيكم، قال أبو سليمان اختلف الناس في تأويله، أي في معنى المراء والجزم بالحكم عليه أو القطع بتعريف مثلا، اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه، كقوله تعالى فلا تمار فيهم، فلا تمار فلا تكن، فلا تمار فيهم إلا مراء، لا هذه حاجة أخرى، فلا تمار يعني فلا تكن الآية، أي نعم، فلا تكن في مرية منه، هنا يفيد الشك، فلا تكن في مرية منه أي في شك بعضهم، وقال يعني ويقابل كذلك في المراء، يعني بل يقابل، يعني يقال أيضا كذلك بهذا، يعني كانوا يرادفه ويأتي بمعنى مقارب له ومشترك مع بعضهم، أنه كذلك الجدال، يعني يأخذان نفس الحكم، إنما وكأنه يريد أن يقول عند البعض بينهما عموم وخصوص مطلق. وفي هذا السياق يا إخوان والمعنى، أورد كلاما نفيسا الإمام ابن بطة العكبري حيث رحمة الله عليه، حيث قال فالمراء في القرآن المكروه، يعني هذا المراء المذموم، هذا المراء المحظور، المحذور هكذا، قال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخوف كذلك على صاحبه، يتخوف على صاحبه الكفر والمروقة من الدين كما ذكرنا، احذروا هكذا من الدين، ينصرف على وجهين، يمكن تصريفه وحمله وتوجيهه
وتفسيره على وجهين، أحدهما قد كان وزال هكذا وكفى المؤمنين مؤنته، وذلك بفضل الله ورحمته. ذكر كلاما يعني قال: ثم جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة، فكان يقرئ، انظروا، كل رجل من أصحابه بحرف، بل فكان يقرئ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته، ولسان كما يقولون بلسان قومه وبلسان قومه الذي يعرفونه. فكان إذا التقى الرجلان، هذا الذي أقرأه بلسان يعني بالقراءة المشهورة عندهم وبالقراءة التي يقرؤونها وتكون أسهل في ضبطها وقراءتها وحفظها، والآخر كذلك يلتقيان فيقرأان، فيقرأ هذا ويقرأ هذا، بمعنى فيسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه وقد قرأ ذلك الحرف بغير تلك اللغة. شايفين؟ أنكر على صاحبه وربما قال له بكل صراحة، يعني هذا الذي فيه بأنه يتهمه وبأنه يعده ويعتقده أنه حرف يعني الكلمة، ولا لا؟ بمعنى يقول قراءتي أصح من قراءتك، حتى في قراءة ذلك الحرف يقول حرفي خير من حرفك. انظروا إلى أين يصل الجدال، مغالبة وما إلى ذلك. ولغتي أفصح من لغتك وقراءتي كذلك خير من قراءتك. فهو إذن عن ذلك، بسبب ذلك رأيتم ما الذي دفع ابن عثمان وبسبب ماذا ومراده بذلك والقصده من وراء ذلك، لما جمع الناس على المصحف العثماني تلك القراءة التي اشترط يعني القراءة نفسها موافقة لموارد اللغة العربية ونقلت بالتواتر كذلك، ولا لا يا إخوان؟ وهي ما يعني هذه القراءة المتواترة، وتكون يعني تشترط في القراءة، لأن الناس يقول قراءة متواترة كذا، فتقول هاوي الشرط أنها تكون منقولة بالتواتر وأنها تكون باللغة العربية الفصيحة الصريحة، أي موافقة ومناسبة وعلى ما هي عليه موارد اللغة، وكذلك أن يشترط فيها أن تكون موافقة للمصحف العثماني حتى يزول الخلاف ويزول المراع ولا يكون ذلك سببا في أنهم يتماروا في القرآن الكريم فيضرب بعضهم آية بأخرى ويبطل بعضهم يعتقد يعني بطلانها وفسادها آية أو أخرى. مثلا لو تجد أن البعض يقرأ بطريقة يعني برواية أعني برواية ورش عن نافع تجدون في بعض الآيات، وكذلك حفص عن عاصم تجدون بعض الآيات حتى في يعني في الحرف خاصة في الهمزة، الآخر كأنه يعني لم يهمز الكلمة لم يقرأ الهمزة فتظن أنه قرأ ذلك الحرف مهملا، مثلا مهملا أو فبالتالي. والآخر الذي ممكن يذكر يقرأها مثلا بالهمز فيقرأها وكأنه كالمهمل والمعجم في اللغة، ترون الحروف المهملة والمعجمة شيء، فهذه أصالة تكون، لكن هذه رواية تقرأ. فأقول إذا ثبتت هذه القراءة وهي كذلك، ولهذا اشترطوا في القراءات شروطا،
فلا تكون قراءة معتبرة معتمدة إلا إذا كانت مستوفية مستوفرة مستكملة لشروط القراءة الشرعية المعتمدة أو المتواترة. ولهذا القراءة الشاذة لا تعتمد في القراءة في الحقيقة، ولا لا، يعني أنك تقرأ قراءة التعبد، هذا الراجح، أقول الراجح، فضلا عن استنباط الحكم من ألفاظها وعباراتها، لأن بعض من كان يقرأ بها إنما كان يكتب بعض العبارات والألفاظ من باب التفسير، من باب تفسير الكلمة، كما كان في مصاحف بعض الصحابة التي كانت خاصة بهم، إنما هذا ليس ليقرأوا فيه تلك القراءة وهم يعرفون الفرق بين الذي هو من القرآن الكريم والذي هو من مثلا من تفسيرهم وضبطهم لتلك الكلمة حتى يعرفوا معناها. وقد نجد هذا حتى في الحديث، أن الرواة بعض الرواة لما كانوا يروون الأحاديث يذكرون بعض الألفاظ وبعض الكلمات للتفسير، لأنه جاءت تلك ألفاظ الحديث بعبارات كما يسمونها غريب الحديث ما يعرفها كل الناس. عائشة لما ذكرت كما روى ابن شهاب الزهري لما يعني ذكرت أنه كان يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، تذكرون كيف كان، ها؟ فقال هو فيفسر الكلمة، قال يتعبد. ولهذا ألفاظ الرواة التي تجدونها مذكورة مع الحديث تجدون بعضهم يفصلون أي يفرقون بين النص والحديث، كان يجعلوا معكوفتين أو بين سطرين أو بين كذا. ولهذا كما قال الرواة كما قال علماء الحديث في تعريف المدرج كأبي عمرو البيقوني مثلا، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. إذن الإنسان ينبغي أن يكون على علم في القراءة. ولهذا بارك الله فيكم ثم قال رحمه الله: وقد بقي المراء الذي يحذره المؤمنون ويتوقاه العاقلون، وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يتأولونه بأهوائهم ويفسرونه بأهوائهم ويحملونه على ما تحمله عقولهم فيضلون بذلك أيهم أنفسهم يضلون بذلك ويضلون من اتبعهم عليه. كم بقي من الوقت؟ نصف ساعة بقي حي خلص. وقوله كذلك رحمه الله والجدال، أي المراء والجدال، ذكره كذلك وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء، أي مثله مثل المراء، مثله كمثل المراء وحكمه كحكم المراء. احذروا، هذا محذور محظور منهي عنه. نعم يا إخوان. ولهذا ذكره وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء الذي هو كذلك، ذكره وأورده معطوفا على ترك الجلوس مع أصحاب البدع، وكما ترك الخصومات في الدين إلى غير ذلك. وهذه إذن يا إخوان تقدم ذكرها وبيان كونها محذورة ومحظورة لما فيها ولها من مفاسد كثيرة.
المهم باختصار كثيرة هكذا. وقلت فجاء النهي عن الخوض فيها أو مجالسة من يخوض فيها هكذا، وهذا مقرر في كتب أصول الاعتقاد الذي قرر فيها أصحابها ذلك، ومن بين هؤلاء الإمام الهمام أبو القاسم الجرجاني، أي صاحب الرائية، صاحب الرائية، عنده كتاب يعني ذكر فيه منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، في التعامل مع النصوص في إلى غير ذلك، ذكر أبيات كثيرة، ليست كثيرة كثيرة، ممكن تنيف عن 30 يعني أقل، أظن أقل من 40 دون وأكثر. المهم باختصار هو الذي استهلها بقوله، أي هذه الأبيات، تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الصحابة وأهل يعني التقى فالزمه، فإنهم الأولى الذين عايشوا التنزيل علك تنجبر، أي باتباع كتاب السنة على فهم السلف، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل لما ذكر أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله واقتداءهم، نفس الشيء، مشكات واحدة، مصدر واحد، منهج واحد، كل شيء ما شاء الله. ولهذا وإن كانوا أينما كانوا في أندونيسيا وفي مكة وفي المشرق وفي المغرب في العراق في اليمن في الحجاز في مصر في الشام في كل مكان، تجد أهل السنة ينطقون يعني ما شاء الله الكلمة في القرآن نطقا سليما صحيحا ثابتا كذلك واردا كذلك، وبه أنزل الله القرآن الكريم، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وبلغه لصحابته وأقرأه وأسمعه أصحابه، فإن ربه قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه بلفظه أي علمهم وأسمعهم القراءة، قراءة القرآن كما أنزلها الله، هكذا أنزلت، هكذا نزلت، هكذا كذا، وكذلك أنزل، وكذلك علمهم معناه وتفسيره وبيانه، بمعنى علمهم وبلغهم القرآن لفظا ومعنى، أي بلفظه وكذلك بتفسيره رحمة الله عليه. والنبي في عليه الصلاة والسلام في البلاغ والبيان والتعليم يا إخوان كان يعني يلم ويحيط بمسألة ويستوفيها ويستكملها، وإن لم يرد على لسانك ولم يجر بخلدك التفكير فيها. أعطيكم مثالا، تذكرون بأن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة، هم سألوه عن كذا فهو أجابهم عنها بصورة مباشرة وصريحة، ثم زادهم وأضاف إليها مسائل أخرى، لما؟ لأنها لا علاقة ولها صلة بتلك المسألة. وأنتم تعرفون معشر الطلاب في بعض المسائل لما تبحثون فيها في تعريفها وتحقيقها وما يتعلق بماهيتها أو كنها، تذكرون مسائل ذات صلة أو أسماء ذات صلة بكذا وكذا، مثلا أنت تبحث في الرشوة بعدين تلقى مسألة هدايا الحكام تلحقها بها ولا لا، أكل السحت كذلك، وهكذا تجمع تقول هذه، وإن لم تكن بعينها كذلك فتشترك معها في الحكم فلها حكمها، فلها حكمها. إذن هكذا النبي مرة يسأله سائل يقول إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء،
أي لا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يسألون عن حكم الوضوء بماء البحر ولا لا؟ قال هو الطهور ماؤه. ما معنى توضأ فإنه طهور؟ لا حرج، يصح الوضوء به. وزادهم على ذلك والحل ميتته، كذلك إن جعتم فلكم أن تأكلوا من سمكي، من السمك أي حوت البحر. هكذا العلماء لما نظروا في هذا ما شاء الله في سعة علمها صلوات ربي وسلامه عليه وغزارة بيانه عليه الصلاة والسلام، قالوا هذا من محاسن الفتوى، من محاسن يعني من نوافل القول لا يتوقف عند الواجب، ومن محاسن الفتوى أن ذكر ما يتعلق بذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلم بارك الله فيكم. ولهذا قال في هذا الباب ولا تجلس، هكذا ولا تجلس عند المجادل ساعة. ما الذي تستفيده من صفات المؤمنين؟ الإعراض عن اللغو. إذا كان اللغو الكلام الذي والحديث الذي ليس فيه منفعة، فكيف بالذي فيه مفسدة وتترتب عليه مفسدة؟ ولا لا يا إخوان، يعني أشد من اللغو وأخطر من اللغو، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولهذا قال ولا تجلس عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل زجر. هكذا إذن، ولقد ذكر الله تعالى في وصف المجادل، هنا يتكلم عن الجدال، في مواضع من القرآن الكريم بوصف ذميم. أي شيء ذكر في القرآن مقرونا ذكره ومحفوفا كذلك إراده بوصفه وصفا ذميما يدل على ذمه وتركه والحذر منه كذلك. هذا هو يعني قرائن تدل على الذم بالقرائن، هذا هو صار. قد يأتي الجدال بقرائن تدل على مدحه، بمعنى الذي يكون بالعلم والذي يكون بالحق والغرض كذلك إقامة الحجة وما إلى ذلك، كما كان كما سيأتي كما فعل نوح مع قومه لما ما يريدون وما يذكرون شبهة إلا ويفندها، لأنه جاء لمحاربة الشرك، وخاصة وقد ظهر فيهم الشرك، وكلما خاطبهم يستكبرون يستخشون ثيابهم، بل يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون كذلك ويجادلون إلى غير ذلك، ولا يستجيبون لأمره ولا يسمعون لكلامه. يعني تصوروا، فدعا ودعا ودعا واستمر وهو يدعو، ما قال خلاص عام، لا، هؤلاء لا خير فيهم، لا كذا، لا لا والله، الدعوة عبادة. أنت يا أيها الداعي ليس شرطا أن تجني وترى ثمار دعوتك في حياتك، أدعو، المطلوب منك الدعاء، وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وآيات وآيات في هذا السياق وفي هذا المعنى والباب. ولهذا سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، انظروا يا إخوان، سبحان الله. نتعلم كما قال الشيخ ربيع يعني في وصف منهج الأنبياء في الدعوة، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يحتذى به ويقتدى
بهم حتى تكون القدوة الصالحة أثرت في الداعية حتى يكون صالحا. ولهذا ذكر قال: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، يعني حتى في تسميته فيه تنبيه وتنويه وإشادة بهذا. المهم باختصار، فقلنا بأنه يعني ذكر المجادل، لما يذكر المجادل يعني لما نتكلم عن المجادل أي هذا النوع من الجدال وهذا الشكل من الجدال وهذا بهذا الوصف والخصائص الجدال المذموم والمقاصد والإرادات كذلك. قال إذن يعني كما قال: ولقد ذكر الله تعالى كما قلنا يعني تعالى وصف المجادل في ووصف المجادل في مواضع من القرآن بوصف ذميم ونعته بنعت سيء، منه قوله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل ورأيتم أن يجادلهم يجادلهم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما جادل مجادل إلا بالباطل. انظروا في المجادلين عامة وغالبا تجدونهم يجادلون بأشياء عين الباطل، يعني ما لا أساس لها من الصحة، ما أنزل الله بها من سلطان، ما جاء ذكرها في القرآن، ولا ولا ولا. تقول: من أين لك هذا؟ يقول لك: والله عندك حق. يقول لك: من هذه من رأسي. من قل فتقول: هذا باطل. وتراه يتكلم بكلام غير صحيح، غير سديد، غير رشيد، مناف، معارض، مصادم لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مصادم ومعارض ومناقض للحق، فيكون عين الباطل كذلك. إذن ولهذا وقال سعيد ابن جبير في تفسير قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. قال: أي انظر كيف فسروا من بين ما فسروا، ومما يقتضي ومما يتضمن ويحتوي ومما يعني ويدل عليه هذا اللفظ من المعنى أو هذا اللفظ من الدلالة وهذه العبارة من المعنى مما يدل عليه كلمة. قال: أي ترك الجدال والخصومات في دينه، أي هذا الرجل ما شاء الله لا يجادل ولا يخاصم، يبلغ نعم، يبين نعم، يعرض نعم، يعني يأمر وينهى نعم، إلى غير ذلك. قالوا قديما: قل السنة ثم امضي، قل السنة ثم امضي. لأنه لو تترك له نفسا أو فرصة ليجادلك، أولا لعل حتى الذي يكون أمامك يتأثر بسفاهته وجهالاته وضلالاته وما إلى ذلك. إذن هذه دائما أنت أعلى منه وأفضل منه، فالذي قلته هو الحق، والذي سيقوله حق أم باطل هو الباطل. ولهذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن أي تارك للجدال والخصومات في دينه. إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. ويقول كذلك، بل قال أيضا الخطيب البغدادي: والجدال المذموم وجهان. هنا يريد أن يعرفك
الجدال، يعرف لك الجدال. قال أحدهما الجدال بغير علم، هذا مذموم، والثاني الجدال بالشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق، بعدما أظهرت له الحق وبعدما استبان له كذلك وتجلى وظهر له وعلمه وعرفه، يعني مع ذلك أصبح يعاكس ويشاكس ويجادل ويماري، هذا كذلك في حكم الباطل، بل هو عين الباطل. هكذا رأيتم. إذن بعد ظهور الحق يعني كما تعلمون وبيانه، قال تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وأما جدال المحقين المصيبين الذين يستثنون من الجدال المذموم، والغالب على الجدال هذا، والذي يعني في الحقيقة يذكر بأنه جدال مذموم بحسب القرائن المتعلقة به فيه، أي احتفت به واقترنت واكتنفته واعترت، أو وكذلك في مقصده وآثاره، في أسلوبه وطريقته، في صفته وصورته، يعني ترى كلها فيها أشياء منافية للحق، منافية للأدب، منافية للسلوك الحسن، منافية للأسلوب المرضي في الشرع في الدعوة والكلام. أنت لما تدعو الناس تدعوهم بماذا؟ بما قال الله، هذا هو الأصل، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة أمانة، الدعوة أمانة يا إخوان، الدعوة أهل السنة لما يدعون من باب التبليغ، أمروا بالتبليغ، ربنا أمرهم بذلك، ولتكن منكم أمة ناسا كما ذكرنا الآية، وآيات كثيرة في الدعوة، في فضل الدعوة والدعاة إلى الله. رأيتم؟ بل جعل أفضل الناس الذين يدعون إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، حتى في أسلوبه وصفته وكل شيء ما شاء الله. إذن الدعوة يبلغون ويريدون إبراء ذممهم من وجوب الدعوة، لأن واجب عليهم أن يدعوا، واجب عليهم أن يدعوا، ويريدون الرحمة بالناس، ويريدون هداية الناس، والهداية التي نقصدها هداية بيان وإرشاد وتوجيه، أما هداية التوفيق والإيمان فهذه بيد الله وحده، لا دخل ولا قدرة على الدعاة في تحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شايفين يا إخوان؟ ولهذا كذلك إنك قال هذا لنبيه، النبي يهدي للإسلام، نعم ما شاء الله، اتباعه وسماع قوله والاستجابة لدعوته تجعلهم ما شاء الله يكونون من المسلمين ويهتدون، يهديهم إلى صراط الله، هكذا ولا لا؟ إلى الإسلام، إلى الحقيقة، هكذا كان دعوة النبي، وكان حريصا على الدعوة، لأنه يعرف خاصة هو عليه الصلاة والسلام كان يا إخوان ضيقت عليه الخناق قريش وحاربته ومنعته من الدعوة إلى الله، فكان ماذا يفعل؟ لو كان آخر مدام قد نهي ومنع يمتنع، يكف، يتوقف، ينقطع، لا يبادر ولا يجتهد، خلاص ممنوع، يقال ممنوع هنالك مانع. لا، كان في المواسم لما تأتي القبائل من شتى البقاع والأصقاع ومن شتى الأقوام
كذلك والأمم كان يعرض نفسه. ماذا يقول يا إخوان؟ كما هو في حديث جابر، كما هو في حديث جابر: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعتني من أن أبلغ كلام ربي. انظروا، ولذلك هذا ممكن. فهؤلاء كانوا الأنبياء كانوا يفعلون، يعني يدعون والحمد لله. فأراد إذن هنا، حتى لا أطيل في هذا الشرح، وإن كان هذا الشرح الشرح، لأن الذي قرأت عليكم هو الحق الذي جعلته شرحا للأصول، ولكن أنا في بعض الأحيان أخشى أن يكون الناس لم يفهموا، فأريد أن أوسع حتى يفهم، ولكن يأخذ منكم وقتا ويأخذ منكم قوة. نسأل الله أن يمدنا جميعا بالوقت الواسع والقوة كذلك المعينة على الطلب، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسم. المهم باختصار، قال يعني، قال الخطيب لما ذكر يعني، ثم قال: وأما جدال المحقين فمن النصيحة في الدين. رأيتم؟ فمن النصيحة في الدين. ألا ترى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني ما من مسألة نذكرها، ما من قول نقوله، لأنه باطل، باطل يا إخوان، ويتبجحون ويتعصبون ويتظاهرون بأنهم على حق، يذكرونه بترفع واستعلاء كأن هذا الحق، وهذا الذي ألفينا عليه آباءنا، وهذا الذي ورثناه عن أجدادنا، وهذا الذي شببنا عليه وشبنا عليه وما إلى ذلك. فينكر عن كل شيء، كل شيء باطل ينكره، ويقنعهم بالحجة والدليل بالبرهان والبيان بالعلم والعرفان، لا يترك لهم شيئا. ولهذا قالوا: قد جادلتنا وأكثرت جدالنا، فأكثرت جدالنا. فإنه كان كذلك، ولهذا مع ذلك كيف جاوبهم؟ كان يريد أن يقول لهم: أرأيتم هذا الأسلوب الذي انزعجتم منه والذي لعله أغضبكم، والذي كأنكم ترون فيه قد بالغت وشددت وأكثرت عليكم؟ هذا في الحقيقة من النصح، ومع ذلك قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. معنى هذا النصح، أنا أريد النصح، ولكن الملهم الموفق الهادي هو الله. قد يدعوكم الداعية بأسلوب وطريقة وصبر ما شاء الله، غير كل شيء، ما من أسلوب وطريقة سلك يعني رحيمة حكيمة إلا وسلكها معكم، ولكنكم، بل بعض الأنبياء يا إخوان يضربهم أقوامهم ويرمونهم بالحجارة، فيدمونهم، تسيل الدماء على وجوههم، ومع ذلك يشفقون عليهم، يرأفون بهم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا هو مع ذلك، رأيتم لما كان في السفينة، مع ذلك وهو يعلم بأنه لن ينجو إلا من ركب السفينة معه، ولا لا؟ فنادى ابنه وهو في معزل في الماء والأمواج متلاطمة متضاربة متلاحمة، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فظن الولد انه، انظروا المجادلة، انظروا مقارعة ومقابلة الحق بالباطل، كأنك تظن نفسك انك اطلعت وأدركت ما لم يدركه
وأن كلامك خير من كلامه، أو نظرتك أصح من نظرته إلى غير ذلك. فظن بأنه لما يتسلق الجبل سيسلم، ولا لا؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الواقع هو يتكلم بالوحي. من الذي يسير هذا الواقع؟ رب العالمين الذي أوحى إليه أنه لن ينجو أحد إلا من كان معك، أي من قومك الذين آمنوا بك وركبوا السفينة، سفينة النجاة. ولهذا مالك بن أنس لما أراد أن يعظم اتباع الأدلة واتباع الكتاب والسنة وعدم الخوض في الفلسفات والكلام والآراء وكذا ما يخالف السنة وما يجعلك تترك السنة وتستصغر السنة وتستهين بالسنة وإلى غير ذلك، كان يعظم ذلك كما يروي عنه أحد تلامذته ألا وهو عبد الله بن وهب رواها، قال ذكرت السنة عند مالك، أو ذكر مالك السنة، فقال لما سألوه عنها قال السنة كسفينة نوح، هكذا قال السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. ولهذا لما قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بعدين فحال بينهما الماء فكان من المغرقين، ولا لا إخوان؟ رد بالك. ولذلك سيدنا نوح رغم ذلك بيّن لهم بأنه هذا الشيء الذي فعلتموه ورأيتم كيف وقفت وشددت والتزمت واستمررت يعني على ذلك ما شاء الله، وتعدونه غلوا أو تشديدا أو تضييقا للخناق عليكم أو إكثارا من التعليم والنصح والإرشاد والبيان، مع ذلك هذا إن أراد الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، فلا ينفع، لأنه كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شايفين؟ يهدي من يشاء، بارك الله فيكم. وقال كذلك أبو بكر الأجري صاحب كتاب الشريعة، كتاب في الاعتقاد كذلك جامع ونافع، قال أبو بكر الأجري رحمه الله، ونختم بهذا إن شاء الله، اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل، من صفة العالم يعني في كتاب، عنده كتاب اسماه أخلاق العلماء، لأنه ما يكون علم ينتشر بدون وجود العلماء. فبين للعالم الذي ينفع الله به كيف ينبغي أن يكون، وبما ينبغي أن يتخلق ويتحلى، إلى غير ذلك من أخلاق وصفات العالم، وكما ذكروا آداب الطالب، ولا لا؟ يعني والعلم راحم بين أهله، حتى بين الشيخ والطالب، حتى بين الشيخ والتلميذ، هكذا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر قال أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم، انظروا، قال مما ينبغي أن يترفع ويتنزه ويتخلى عنها صفات ينبغي
أن يتخلى عنها العالم، يحذرها ويتقيه ويتقيها ويجتنبها كذلك ويتجرد منها ويتخلص، فلا يكون متصفا أو موصوفا بها. إياه قال لا يجادل ولا يماري ولا يغالب، هكذا بالعلم، حتى العلم يبغى أن تصون العلم وتحفظ العلم ما شاء الله، إلا من استحق، أي من يستحق، هكذا من يستحق أن يبلغه.

هكذا من يستحق أن يبلغه وتقرأ كذلك أن يبلغه ويكون الوجه المشترك أن يبلغه مثلا. المهم يعني إلا من يستحق أن يبلغه بالعلم الشافي هكذا، وذلك يحتاج إليه في وقت من الأوقات بحيث يحتاج إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل يخشى أن تكون غلبته لأهل الزيغ، يعني تعود بركة، يعني فتكون غلبته لأهل الزيغ يغلبهم. قال تعالى عن أهل الحق بل والحق نفسه، ومن يتبع الحق يكون مآله عاقبة ذلك الحق الذي اتبعه ونصره هكذا وتفانى في تبليغه وبذله ونشره وإظهاره وإعلائه وما إلى ذلك. ألم يقل ربنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولا لا؟ معناه أن العالم يدمغ ويضحض ويطمس ويغلب أهل الباطل. انظروا، صاحب حق متمسك بالحق مستيسن بالحق ما شاء الله، ومتبع للحق وناطق بالحق ما شاء الله، لا يعني حتى في كل الأحوال لا يتكلم إلا بالحق. هذا الذي هو يعني يتعلم الشرع ويتبع الشرع وينطق بالشرع ويطبق الشرع وما إلى ذلك من فوائد ذلك ومنافعه، هذا الذي يغلب، لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه زيد فإذا هو زاهق، ولا لا؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قلت صاحب الحق ولو كان وحده لا يغلبه أهل الباطل ولو كان ألوفا مؤلفة، قد يجد حرجا وأذى أي أذية، ويجد ويتلقى منهم سوءا ومكروه وما إلى ذلك، ولكن يبقى على الحق ومطمئنا بالحق ومستيقنا بالحق وثابتا على الحق وراسخا بالحق، لا يتغير لا يتبدل لا يتزعزع لا يتزحزح، كما قال ابن تيمية لما تكاثر وتظاهر وتظافر أهل الباطل على اختلاف مللهم وتناقض أفكارهم وتعارض مذاهبهم، كلهم اجتمعوا على معاداته ومحاربته، ولا لا؟ على مذهب عدو عدوي صديقي، ولا هل يقولون؟ انظروا يا إخوان، الأنبياء من قبل كانوا كذلك، وأناس من المؤمنون من قبل خوفوهم بذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابن تيمية لما رأى يعني لم يتوقفوا عن الأذى باختلاف أنواعه وتعدد أشكاله وأوقات كل شيء في كل وقت، تارة بهذه تارة بأخرى تارة بهذا الشكل وتارة بهذا الأسلوب، وما انظر أراد أن يفحمهم وأن يتحداهم. قال ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي، هذه الجنة الدعوة الإيمان الحق تعلقه به

0: تألقه به، تمسكه به، يقينه وطمأنينته وسكينته وراحته يجدها في ذلك ما شاء الله. ولهذا تجد الواحد مع الأذى وكل شيء يبقى ثابتا، يبقى ثابتا، وينصر الله به الدعوة. وكم من بلاد تجدون فيها، أو من كم من قرية أو من ناحية أو بلدة تجدون فيه واحد، فبعد ذلك ذلك الواحد بعد معاناته وصبره وثباته ومصابرته ومرابطته وربطة جأشه، ما شاء الله سبحانه وتعالى نفع به الأمة وجعله سببا في اهتداء الأمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك، خير لك من حمر النعم. المهم باختصار قال: ما يسمع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت إن جناتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهي معي، لا تستطيعون نزعها ولا اقتلاعها ولا أخذها من يعني من نفسي أو صدري أبدا، هذا كله بيد الله تعالى. فيسأل الله توفيق. ولهذا قال: لا، اسمع كلام محقق في قوله زيد: لا ينثني عنه ولا يتبدل. هكذا يعني مهما حاولوا ومهما صنعوا ومهما فعلوا فالرجل يبقى ثابتا بإذن الله ومستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. قال: أينما ذهبت معي فهي معي، إن قتلي شهادة، إن قتلتموني فأنا الشهيد، وإن سجنتموني يعني فسجنه خلوة، وإن نفيتموني فنفي سياحة، بل يتعرف على الناس ويدعو إلى الله ويبلغ وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة. إذن هنا ذكر قال: ليدفع كذلك بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الحق وتعود بركته يعني بركة ذلك على المسلمين وعلى الاضطرار إلى المناظرة. وحتى هذا إذا كان لا بد منه، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن زيد إلا الذين ظلموا منهم، صح ولا لا؟ فهؤلاء لتفنيد ورفع ودفع شبههم والرد على باطلهم في مقام يقتضي البيان، وما ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل الحاجة تدعو إليه والمصلحة تترتب عليه كذلك. شايفين في هذه الحالات الاضطرار إليها، لا على الاختبار كما يفعله البعض، لأن من صعزم كأنه انظروا حتى في الاختبار ما كانوا يستعملون هذه المناظرة من أجل أن يختبر، بل بعض العلماء حتى الاستفهام للاستفهام كانوا لما يستفهمك بعدين أنت تجيب إجابة خاطئة، فهو بعدما استفهمك وأجبت إجابة خاطئة كأنه عرضك لموقف محرج ولا لا؟ أقرانك: يا حاج هذه ما تعرفهاش، هذه لم تعرفها، هذه لا تعلمها، إذن هذه لا يفعلونها. وحتى لو أجابه وهو الذي أجاب، ما أجاب أحد من الحاضرين والطلاب من أقرانك ونظرائك، هو الذي أجاب، لكن يخشى أن يؤثر ذلك على إخلاصه، فكانوا يخشون ويعدون الاستفهام من الرياء. الله أكبر. ولهذا كانوا إذا اضطروا إلى هذه المناظرة والمجادلة. أما في الأصل البيان الصريح والتبليغ والدعوة يكفي، يكفي كما قلنا قبل قليل، بلغ واستمر في طريقك، لأن من كما قال وختم بها قوله: لأن من صفة العالم العاقل لا يجالس أهل الأهواء أصلا أي أصالة وابتداء، وكذلك لا يجادلهم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء الغد إن شاء الله صباحا على 9، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا، وبارك الله فيكم، ونفعنا الله وإياكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورحمة الله
1: وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى، في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 11.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس ما قبل الأخير، أي المجلس 11، الحادي عشر الذي يسبق المجلس الخاتم لهذه المجالس. فطبعا بقيت أصول عديدة ولا لا؟ سنوجز ونختصر بما لا يخل بالمضمون ومعنى ما يريده وشرح ما يريده، ولو يأتي أو جاء على سبيل الإيجاز والاختصار، لكنه إيجاز واختصار غير مهمل وغير مهمل. لا نهمل ما ينبغي ذكره ولا كذلك نغفل عنه كذلك. تفضل اقرأ علينا يعني ما تناولناه أولا، ثم نمشي شيئا فشيئا أصلا فيما تبقى شطرا في هذه الفترة الصباحية، وشطرا آخر في الجلسة المسائية بإذن الله تعالى. تفضل. أين قلم؟
2: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالأقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن أسعن الأسماء واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك مناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، فإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
0: حسبك، هل نكتفي بهذا بعدين إن شاء الله. ثم تذكر تناول مسألة، دائما يؤكد يا إخوان بترك الجدال هكذا ولا لا، والمناظرة وما إلى ذلك، أي بالكلام والرأي والعقل هكذا، والهوى هكذا، يعني يبين هذا ما شاء الله أنه ينبغي للإنسان أن يجتنب هذا. لما يا إخوان؟ لأن ولا يتعلم الجدل. قلنا الجدل هنا كما ذكر الإمام أحمد وكما استعرضنا في الشرح، أنه لا يكون إلا على سبيل الضرورة الملحة. يا أخي أجل قلنا إلا على سبيل الضرورة القائمة الملحة وترتب المصلح واقتضاء الحاجة لمعرفة ذلك وبيانه أو رد ذلك وضحضه. وكذلك يعني تكون المصلحة قائمة عليه وبينة كذلك وراجحة أيضا. ويتولى هذا ليس كل من هب ودب، لأن الجدال يكون بالعلم. حقا الأنبياء كانت تجادل أقوامها بالحق والعلم والبيان والمعرفة لدحض الباطل وتفنيده ورفع الجهل كذلك وزيفه الجهل المركب وهكذا. فلهذا وعادة وغالبا أن هذا باختصار حتى لا نطيل، لأن عندنا كما قلنا أصول كثيرة، بين يدينا أصول كثيرة في انتظارنا، وإن شاء الله لا ننتهي من هذه السلسلة حتى نكون أتينا على آخر أصل بإذن الله تعالى. قلنا لأن يعني الخوض في الباطل والجدل والمراء ونحو ذلك والخصومات والكلام بالعقل ومقابلة المنطوق بمفهومك وفهمك ومقابلة النقول بالعقول وإلى غير ذلك، هذا يؤدي إلى رد الحق والاستخفاف به، ويؤدي كذلك إلى معارضته وعدم قبوله. ويرحم الله أظن عن ابن تيمية لما قال: من ترك الحق ابتلي بالباطل، من ترك الحق ابتلي بالباطل، يعني بالتعلق بالباطل ومحبة الباطل والإقبال على الباطل وقبول الباطل والتعلق والاعتقاد إلى أن يرد ويسعى في رد الحق بالباطل، إلى أن يصل إلى معارضة الحق بماذا؟ بالباطل. هذا غلط. ولذلك بارك الله فيكم أصحاب الكلام الذين تكلموا في الشرع وفي علومه وفي مسائله، بل وتكلموا حتى في أدلته، في آخر مطافهم انتهى بهم المطاف إلى مصاف الشاكين في الدين، أورثهم شكا هذا المنطق كذا، أصبحوا يشكون في الأدلة الشرعية. رأيتم كلام ذلك المعتزلي عمرو بن عبيد كيف تعامل مع حديث عبد الله بن مسعود؟ رأيتم بكل وقاحة وبكل جرأة كما يقولون جراءة، يعني لا يبالي عياذا بالله. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي الأصل فيه التصديق والإيمان، الأصل فيه الإقرار والتسليم، لكن للأسف الشديد. ولهذا بارك الله فيكم كما قلنا قالوا وكأنهم قال بلسان حالهم جميعا: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال. انظروا إلى كلامهم المتأخر الآن ما سيذكره: ولم ينفعنا طول عمرنا. هذا الكلام يعني قاله كما يقولون أمثال الشهر الثاني وأبو المعالي الجويني وأبو حامد والفخر الرازي وغيرهم، أساطين وفرسان المنطق والجدل والكلام، قالوا هذا والله ليس بعلم وليس بنافع وليس كذلك بلائق لمن يريد أن يتعلم كلام الله، بل يصرفك عن فهم كلام الله ويصدك عن سبيل الله. ولهذا قال: ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيلا وقالوا. ثم إذا بين بأنه خاصة أنه لا تكون المناظرة في الشرع، لا تناظر أحدا يخالف الشرع فيما ينال. أصل الصحابة كانوا يردون، لما؟ لأنك لو ناظرته ولو كنت تفوقه علما، هكذا تفوقه علما وتفوته كذلك عقلا، فإنه قد يغتر بذلك. ولهذا رأيتم مالك بن أنس لما جاءه ذلك الرجل قال: أردت مجادلتك أو أن أجادلك، ففي رواية قال له: أنا لست في شك من ديني، إنما اذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أنا في يقين تام. لأنه يعلم وأعلمه وذكر له بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء وأرسله الله بالهدى ودين الحق وبهذا العلم النافع والبيان الجلي الساطع، يعني والحمد لله ما ترك شيئا، بل حتى اليهود ذكروا هذا، قالوا كما جاء ذلك الرجل إلى سلمان لما قال له: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. انظروا، حتى القراءة. قد يكون الرجل قالها من باب أو على سبيل ووجه الاستهزاء والازدراء والسخرية والتهكم مثلا، رد عليه بالدليل: هذه أمور ينبغي أن تعظم، هذه النصوص ينبغي أن تعظم. قال: أجل. انظروا، قال: أجل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة بميامننا، ونهانا، يعني نهانا. بهت الرجل. حتى مسألة قضاء الحاجة فيها أحكام، أوامر ونواهي، أشياء مباحة وأشياء محرمة، يعني سبحان الله. ولهذا قال أبو ذر الغفاري كما روى هذا الأثر الأول رواه مسلم عن سلمان الفارسي، وكما روى كذلك جابر بن عبد الله، بل أبو ذر الغفاري فيما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير قال أبو ذر نهانا النبي، عفوا استغفر الله، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. انظروا. ولذلك إذن فكان مالك يعلمه ذلك ويرد عليه، وخاصة كما ذكر الإمام أحمد، يعني لما ذكر المناظرة في مسائل الشرع والنصوص التي ثبتت بها هذه مسائل الاعتقاد من الآيات والأحاديث، فإنه لعله كما سيأتي ذكر ذلك وتأكيده من الإمام، يعني الإمام أحمد، يبين أنه لا يناظر، لا يعني ولا يجادل، لأن الجدل هذا كما قلنا منتهى صاحبه الانحراف ومعارضة النصوص هكذا، ومخالفة النصوص والشك في ثبوتها، وكذلك عدم التصديق والتسليم لها إلى غير ذلك، فإذا سيأتي كذلك ذكر ذلك لاحقا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر المسألة خاصة كما قلت لكم مثل، لأنه ذكر كما في الأول في الكلام في القرآن، الكلام في القدر، الكلام في الرؤيا التي تكلم فيها المتكلمون، وقابلوا وعارضوا بعض النصوص بعض النصوص بنصوص أخرى. إنما تلك المعارضة قائمة على القراءات الخاطئة والتفسيرات المقلوبة والمفاهيم كذلك المعكوسة، كما هو شأن الفرق الضالة، سواء في الإيمان كما هو حال وقول المرجئة، وكذلك في الرؤيا كما هو حال المعتزلة ومن لف لفهم، وهكذا دواليك. ثم كذلك انتقل إلى القرآن باختصار، ولهذا يشير يعني بتأكيده على النهي وتحريم يعني المناظرات هذه، وكذلك المجادلات والمخاصمات أي الخصومات، لأنه كما تعرفون في قول السلف كما هو قول عمر ابن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات يخاصم به ويجادل ويناظر قال أكثر التنقل، لم يستخر من قول إلى قول ومن وجه إلى آخر ونحو ذلك بارك الله فيكم. ولذا والحديث يريد به المراء حتى لا يقع في الحرام يجتنب المراء، والمراء كما قال يعني في القرآن كفر كما سيأتي. ثم ذكر قولا أصلا آخر، عفوا بين أصلا آخر من أصول أهل السنة والجماعة، وهو قوله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. هنا يريد انظروا أن يبين هذا الأصل الذي ينبغي أن يعتقدوه ويدينوا به، هكذا يدينونه أيضا يعني أن يدينوه وأن يصدق كما قلنا يصدق بذلك ويقر بذلك ويعتقد ذلك يعني اعتقادا جازما وإيمانا صادقا خالصا، أن يعلم بأن أن يعتقد بأن كلام الله أي القرآن كلام الله. أولا يشير إلى إثبات كلام الله، وبأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، هكذا إذن. والقرآن من كلام الله تبارك وتعالى، نذكر هذا باختصار فقط، والقرآن كذلك كلام من كلامه تبارك وتعالى. وقلنا مسائل استصحبوها، مسائل الاعتقاد، مسائل العقيدة، أي مسألة تذكرها تثبتها توردها إلا ويلزمك ويجب عليك إرداقها وذكر الدليل الدال عليها أيضا من الأدلة النقلية، لأنك أنت تقول مسائل الاعتقاد وهذا وقول الحق والقول الصواب أنه لا تدرك بالعقول ولا كذلك تضرب لها الأمثال، ولا كذلك تكون وتثبت وتنشأ وتنبني أي تبنى على الأقيسة العقلية وإلى غير ذلك، لأنه لا مجال إلا الحديث تورد الحديث الصحيح أو الآية أو تذكر إجماع السلف على ذلك وهذا كله ملزم ومقتض ودال على ذلك. فإذا فلما ننظر إلى القرآن الكريم وأنه من كلام الله، تذكر مثلا قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هكذا. إذن هذا مما يدل على أنه كلام الله. يكفي في الحقيقة لإثبات ذلك هذه الآية، لكن مع ذلك هنالك آيات يعرض بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا ويقرر إلى غير ذلك. لكن مع ذلك الجهمية لن نتكلم عنهم إطلاقا، والمعتزلة كذلك تبعا، طوائف أخرى تجد الأشاعرة الماتوريدية وغير ذلك نحو ذلك ممن قالوا في الحقيقة بطريقة أو بأخرى يذهب قولهم يعني إلى عدم إثبات كلام الله حقيقة. ممكن يقول لك هذا كلام الله لكنه كلام نفسي، هو معنى نفسي، ولهذا لا يقرون بأنه كلام على الحقيقة. نثبته لله حقيقة إثباتا يليق بجلاله وكماله وعظمته تبارك وتعالى. ولهذا بارك الله فيكم، فأهل السنة يستدلون بمثل هذه الأدلة. وكذلك ورد إذ بين قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، ويعني به ويقصد ويريد القرآن الكريم. وكذلك في الحديث نذكر باختصار الحديث، ذكرنا حديث جبريل، حديث جابر بن عبد الله، لما ضيقت عليه قريش الخناق والنطاق ومنعته ومنعت الناس منه كذلك، فلم تتركه يبلغ هذا القرآن هذا الدين، لأن الله لما أنزل عليه ذلك قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فسعى النبي في سبيل تبليغه كما تعلمون، وهكذا. ولكن قريش شككت وردت إلى غير ذلك من سوء ما فعلت، واتهمته بأن هذا القرآن في الحقيقة اكتتبه، وبأنه أساطير الأولين، بأنه ليس من عند الله، إلى غير ذلك مما قالت من أكاذيبها وافتراءاتها. إذن فكان في المواسم لما تأتي الوفود من خارج مكة كان يتلقاها ويستقبلها لعله يظهر بمن يقبل أن يجيره وأن يأخذه معه إلى بلده. فكان يقول: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعوني من أن أبلغ كلام ربي. هكذا إذن يا إخوان. ولذلك بارك الله فيكم، فمن الإجماع ذكر الدارمي في رده على الجهمية، في رده عليهم بأن ثبت كما أورد إسحاق يعني ابن راهويا وتقرأ رهوية، والأصل والأصح راهويا بضم الهاء. المهم باختصار، فذكر عن يعني هذا إسحاق بن راهويا، وهو أحد من أدرك ابن دينار هكذا عمر ابن دينار أدرك عمر ابن دينار أدركه وأخبره يعني عمر ابن دينار وأنه هو نفسه كذلك أدرك بنفسه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدرك منهم جابر ابن عبد الله مثلا أدرك كذلك أبا سعيد الخدري أدرك أيضا عبد الله ابن زبير وأدرك ما شاء الله يعني وعبد الله ابن عباس المهم أدرك وأدرك كذلك أجلة التابعين أدرك أجلة التابعين فأدركهم يا إخوان وألفاهم يعني وسمعهم يقولون بقول مجمع عليه أي أجمع عليه قاطبة أي يرددونه ويذكرونه ماذا سمعهم يقولون قال أدركتهم يقولون يعني وهذا في الحقيقة فيما ذكره منذ 70 سنة يعني أمد بعيد جدا يعني جيل ممكن جيل بعد جيل أو يعني وقت بعد وقت عقود كثيرة عقود عديدة وسنوات مديدة وعديدة كذلك أدركهم يقولون العفو إن الله خالق أن الله خالق وما سواه مخلوق فالقرآن كلام الله انظروا يا إخوان فالقرآن كلهم يقولون هذا الكلام كلام الله منه بدأ وإليه يعود هكذا بمعنى أنه ليس مخلوقا ولهذا الإمام أحمد ابن حنبل قال مؤصلا مفصلا يعني يفصل القول ويؤصل في مدلول ومعنى ومقتضى القول أصلا عقديا سنة نبوية ثابتة وهي كما قلنا قوله والقرآن كلام الله وليس بمخلوق لما؟ لأن هذا الذي كما ينبغي أن تعلم أنه قبل أن رأيتم ابن دينار قال أنهم كلهم يقولون أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود لعل نجد من السلف من لم يكن يذكر أنه ليس مخلوق لأن يومئذ ما ظهرت هذه القالة أو المقالة الفاجرة الكافرة بخلق القرآن أي القول بخلق القرآن إنما هذه لما الجهم بن صفوان قال بها وقد أخذها عن الجعد ابن درهم المهم باختصار يعني أخذ عن وهو الذي نشرها وأذاعها ودعا إليها وعارض بها كذلك غيره يعني كأنه خلاص هذا هو القول الحق والقول الصواب فإذا قبل ما لم تظهر لكن بعد ما ظهرت ينبغي التصريح بكونه غير مخلوق كما فعل الإمام أحمد بن حنبل في قوله والقرآن كلام الله ليس بمخلوق انظروا بعد ذلك قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق اجهر به وأعلنه واذكره للناس حتى يعلموا حقيقة عقيدتك وأنك تقول في كلام الله بأنه ليس مخلوق لأن القرآن صفة الله يعني صفة من صفاته وهو كلامه والكلام صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقة صح ولا لا يا إخوان ولهذا يريد أن يقول اجهر وأعلن وأبدي هذا بكل عزة وبكل شجاعة. ولهذا كان يريد أن يقول أعلنها ولا تخف، هكذا هو المسلم. قال ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، زيد فإن كلام الله ليس ببائن منه، ليس بمنفصل عنه. كلام الله صفة، هكذا صفة من صفاته تبارك وتعالى. إذن وقال وليس هكذا كلامه، وليس يعني بمعنى من القرآن شيء مخلوق، يعني أبدا ما ليس في القرآن هذا الذي يكتب في الألواح وهذا الذي ينقش على الأحجار وهذا الذي تعلو به الأصوات والحناجر وهذا الذي كذلك يقرأه القارئون وما إلى ذلك ويحفظه الحفظة، كله كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي مثل الذي نجده مكتوبا أو كما يقولون بالتعبير الحديث مطبوعا، مطبوعا في مطبوعات، فهو كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي الإقرار والاعتراف، يعني الإقرار والتصديق والإيمان والتسليم هكذا. إذن ولهذا كانوا من يعني الأئمة يؤكدون على ذلك. مثلا نأخذ سفيان ابن عيينة وغيره كذلك من الأئمة، كانوا يقولون لعل بعضهم لما يقرأ آيات فيؤولها ويحرف تفسيرها ويحملها على غير ظاهرها المراد، على غير ظاهر معناها المتبادر للقارئ مبنى ومعنى لفظا أي قراءة ودلالة، كما هو يقولون ألا لله ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فانظروا يا إخوان، قالوا إذن القرآن يشمله ذلك، في هو من خلق الله كل ما سواه. فيقال لا، هذا كلام خاطئ. فتفسير قوله تعالى ألا له الخلق والأمر بعنى الخلق هم خلق الله حقيقة، الخلق كل ما خلق الله أي مخلوقات الله، بينما كيف فسروا الأمر وله الأمر؟ قال الأمر هو القرآن، هذا الذي يقوله ويفسر به أهل السنة والجماعة، يفسرون قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. ولهذا وقال عمر رضي الله تعالى عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه، هكذا يعني تصرفوه على آرائكم. وقال مالك رحمة الله عليه والقرآن كلام الله يعني ويستفضع قول من يقول والقرآن مخلوق كما ذكر رحمة الله. إذن بل قال مالك من سمعتموه يعني من سمع يقول هذا القول يوجع ضربا، يؤدب ويعذر هكذا حتى يرجع عن قوله ويسجن حتى يرجع عن قوله، فإن لم يرجع انظروا إلى أي مدى وحد بلغ في التأديب. قال ويسجن وإلا سجن حتى يموت. لهذا بارك الله فيكم، فهكذا القرآن الكريم. وصح لعل الجهمية ما فتئت تسعى في سبيل التشغيب، والمعتزلة مثلا ومن لف لفهم ونحى نحوهم وقال بقولهم من الطوائف. فانظروا إلى الجهمي سعر في نشري في إيهامي وتفهيمي في جعل الناس يعتقدون بأن القرآن مخلوق بعبارة أو أخرى بطريقة أو بغيرها. فلما قالوها صراحة وجدوا الرد صريحا ساطعا ما شاء الله، يعني لا يقوى في وجهه الباطل، فضلا عن مقارعته ومواجهته ومجابهته ومغالبته أبدا. فكان يرد عليهم أهل السنة، وذكرنا أمثلة، ومن بين هؤلاء إمام أحمد، لأن في زمانه المأمون ابن هارون الرشيد الذي تأثر بكلام أولئك المخالفين للإمام أحمد بن حنبل، وكان ابن أبي دؤاد ممن يسعى في الوشاية والكذب وتشويه صورة أحمد، وأنه أتى بشيء بدعا من القول ما كان ليس لا من الكتاب ولا من السنة ولا قال به أحد من أئمة المسلمين، وأخذ يدلس ويلبس وأخذ يستدل بآيات وبعبارات من النصوص الشرعية مجملة. فإذا فكان تعرفون أن المأمون كان على طريقتهم، فآذوا الإمام أحمد، ورأيتم كيف سجن بسبب ذلك وكيف عذب بسبب ذلك. هو قال ولا يضعف أن يقول بأن القرآن غير مخلوق، فهو كذلك لم يكن ضعيفا ولم يكن يعني ليقول كلامهم رغم ما تأذى به من عقوباتهم وما ضربوه وسلطوه عليهم من جلاديهم، فبقي يقول القرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، حتى نصر الله به السنة. بمعنى إذا هؤلاء الجهمية على اختلاف درجاتهم والطوائف القائلة بخلق القرآن على اختلاف كذلك مذاهبهم، فإنهم لجأوا إلى طرق ملتوية، منهم من لجأ إلى عدم التصريح بالقول فقط، وإلا يذكر من الكلام ما لا يقتضي نفيا وعدم الإيمان أو إنكار القول بخلق القرآن، كالواقفة الذين سموا بهذا لأنهم توقفوا في المسألة، فلا هم يقولون مخلوق، بل نقول فلا هم يقولون غير مخلوق، وهذا هو الأصل والمطلوب والمفروض والحق والصواب، ولا يقولون كذلك أنه مخلوق، وهذا الذي ينبغي ألا يقولوه. فلما توقفوا، وعادة المتوقف كأنه شاك بين الأمرين اللذين لم يرجح أحدهما ولم يثبت أو يقر بأحدهما ولم يقل به كذلك، فقال فلما قيل لأحمد قال هذا أشد، يعني أشد من هؤلاء الذين جهروا وصرحوا، وحكم عليه كذلك بأنه هذا قول يعني كما يقولون بدعة، وقول كذلك وقول رجل متردد شاك، والشك في الدين كفر فحكم كذلك لمن يعتقد ذلك وضمنيا يعني بها ذلك. فقال إذن الواقفة أشر من الجهمية، أي أشد شرا من الجهمية. وكذلك باختصار، وكذلك لجأوا إلى طريقة أخرى لما وجدوا بأنه لا ينبغي التوقف ولا يقبل منكم التوقف ولا يحسن الظن بالمتوقف أي الواقف ولا كذا، إنما هم نوع من وفرقة من الجهمية ويقولون بقول الجهمية، فإنه وإن لم يكن مصرحا به لفظا فإنه مقصود ومراد ومقتضى كذلك ضمنيا كما يقولون، ضمنوا ذلك القول والتوقف ضمنوا هذا المعنى. قالوا لا، بل نقول قولا لعله يكون مما يقبلونه ويقرونه ولا ينكرونه ولا يردونه علينا. فقالوا هذا القول، وهو قول طائفة سميت به بهذا القول وهذا الموقف وهذه الصورة والصفة، ألا وهو يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. شو التلاعب يا إخوان، لفظي وهم اللفظية الأولى سموها الواقفة لكونها وقفت وتوقفت في المسألة، يقولون كلام الله لا يعني لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، انظروا، فهذا كلام باطل فاسد لا يجوز قوله هكذا، بارك الله فيكم. وهم من الجهمية كما ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد. وأما القول باللفظ حقيقة، هذه كلمة مجملة، هذه كلمة مجملة تقتضي معنيين، معنى صحيح عند تفسيرها أقول وبيانها وشرحها ومرادي وبيان مرادي القائل بها وقصده كذلك. لما يسأل مثلا يقول ما قصدك وما مرادك بقولك لفظي بالقرآن مخلوق، لأن المسألة هنا تقتضي شيئين، إما أنها تعني وتقتضي الملفوظ الذي يتلفظ به، أو اللفظ الذي هو اسم الفعل، أعني التلفظ يعني الملفوظ هذا الذي يلفظ به، أو يعني مثلا بل الملفوظ واللفظ أي التلفظ، أعني ما يتلفظ به هو القرآن، هذا غير مخلوق ولا لا؟ الأصل يقولك لا، أنا أقصد هذا اللفظ أو التلفظ الذي أتلفظه والقراءة التي أقرأها وهذه الأصوات والحركة اللسان وإخراج الحرف من الحلق، لأن في القرآن تخرجه من مخارجه وتنطقه بصفته وتقرأه بأحكامه، مثلا يقول هذه القراءة، فيقول أنا لا أريد بذلك الملفوظ وهو القرآن، إنما أريد الفعل وهو تلفظي بالقرآن الكريم، هذا الذي يقصده. فقيل فلا يجوز حتى هذه الكلمة، صح نجد من السلف من يقول عند تفسير هذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق يقولون الصوت، الصوت أي هذا التلفظ والقراءة وكلش، الصوت صوت القارئ هكذا، الصوت صوت القارئ، بينما هذا المقروء هذا الملفوظ قال هو كلام البارئ حتى يفرقوا. لكن مع ذلك في مسائل الاعتقاد يا إخوان لا يجوز الكلام في مسائل الاعتقاد وإيراد مسائل الاعتقاد وذكر يعني مسائل الاعتقاد بألفاظ ليست صريحة في الدلالة على ذلك، في بيان ذلك وتفسير وتقرير ذلك. الأصل أن يكون كلاما بينا، أن يكون كلاما فصلا، أن يكون كلاما محكما مفسرا لا يحتاج

فصلا أن يكون كلاما محكما مفسرا لا يحتمل وجهين، إنما يحتمل وجها واحدا منضبطا وضابطا، أي منضبطا في حقيقته وماهيته ونفسه وضابطا لغيره. بارك الله فيكم. لهذا إذن لما قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، إذن هؤلاء كذلك كما تعلمون حكم عليهم يعني السلف بماذا؟ حكموا بأنهم يعني يلحقون، وإن كان بعضهم يعذر، من يعذر؟ أعذروا الذين يعني هم معلومون معروفون مشهورون ظاهرون في سنيتهم، لكن مع ذلك لا يستحسنون القول حتى لا يلبسوا على العامة. العامة ما تعرف هذه الدقائق اللغوية، العامة ما تعرف هذا يعني الصراحة والفصاحة اللفظية في القراءة. العام يقرأ هذا عن وعلى يدي عالم سني ويثق فيه، وذلك العالم والمعلم السني لا يخون ثقته أبدا. إنما كما رأيتم أمثلة ذكرناها فيما سبق، لما يذكر الأئمة السلف وفقهاؤهم يذكرون مسائل يذكرون الدليل عليها، لما يؤصلون شيئا أو يقعدون شيئا أو يقررون شيئا فإنهم يذكرون الدليل عليه. قال تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح، حتى تطمئن وحتى تستيقن. بارك الله فيك. إذن ولهذا فالقرآن كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال كذلك: فإن كلام الله ليس ببائن عنه، وليس منه شيء، أي في القرآن شيء مخلوق. لأن بعض الناس قد يلبسون يقولك هذا مخلوق، هذا مخلوق، نحن نتك ما هو، فيريد به لما يتلاعب بالألفاظ، ولما يدلس أو يلبس أو يبلس كذلك عياذا بالله. فإذا يقول إذا هذا من هذا وهذا يعني فلسفة. ولهذا قال: لا يصلح الجدال في القرآن، لا يصلح الرأي في العقيدة، لا يصلح التأويل فيها، لا لا لا لا، إنما الذي يصلح أن تقوم بإمرار هذه الآيات على ظاهرها، وأن تفهمها كما فهمها أفهم الناس لكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا وهم السلف. ومن أجل هذا يا إخوان رأيتم فيما سبق ذكرناه في أحد المجالس: من كان منكم مستنا وفي رواية مؤتسيا فليستنى، وفي رواية فليأتسي يعني فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا إلى أن قال: فاحفظوا يعني لهم، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بآثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، أي كانوا أهدى الناس سبيلا وأقومهم قيلا، وهم الذين قال الله فيهم: ومن اتبعهم بإحسان. يا إخوان يعني التابعون وأتباع التابعين وإلى يوم الدين يعني كما يقولون يندرجون تحت عموم الآية، وهي قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة.

0: وسطا أي عدولا خيارا. انظروا إلى أي مسألة من مسائل الدين نجد فيها فرقا وطوائف قددا ومذاهب شتى وأقوالا متغايرة متباينة متعارضة، ونجد فيها أقوالا يقول بها الغلاة ويأتي من يخالفهم لكن بمخالفة مخالفة أيضا، وهم الجفات. رأينا قضية القضاء والقدر كيف تكلم في القدر القدرية النفاح، يعني فجانبوا الصواب وزاغوا عن الحق ولم يقولوا القول الصواب ولم يدينوا دين الحق في هذه المسألة. وكذلك عاكس القدرية النفاق الجبرية الذين قالوا لا ننفي إنما نثبته، أي نثبت القدر، ولكن بصورة يقولون أن الإنسان مجبور على كل شيء، يعني لا إرادة له ولا خيار له. بينما قلنا الصحابة لما قرأوا آيات أحاديث تثبت بأن الله تعالى خلق للجنة، خلق الجنة وخلق لها آلها وهم لم يخلقوا بعد، بل قبل أن يخلق الجنة نفسها، المهم وخلقهم لها وهم في أسراب آبائهم، هكذا سبحان الله. وكذلك النار، وذكر حديثا أشد تفصيلا لما قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع إلا كذا وكذا، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذكر أشياء أحاديث كذلك عن ذلك. فلما سألوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الصحابة إذا استشكلوا شيئا وإذا لم يفهموا شيئا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيزيل ذلك الإشكال ويرفع ذلك الإيهام والإبهام وما إلى ذلك، فيفسره لهم ويبينه لهم كذلك. وهو لما قالوا إذن ففيما العمل إذن، قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال وليس منه شيء مخلوق، صح، كله غير مخلوق كما ذكر أهل العلم. ثم قال كلاما، قال يعني وإياك، نعم، وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي من تكلم فيه بغير حق، بغير القول الصواب، بغير الكلام الصحيح الشرعي المرضي إلى غير ذلك، تكلم بالباطل، تكلم بالهذيان والبهتان. فهذا الذي مع ذلك يقول تعالى أثبت لك ذلك من أجل مناظرتك أو مناقشتك أو مجادلتك أو مخاصمتك، فتقول لا تقبل. لما؟ ما الأمر، يعني مسألة القرآن لا شك فيها ولا مرية فيها. ولذلك جاء يريد بذلك الحديث الذي ذكرناه، المراء في القرآن كفر. ومن قال، ذكرنا، ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، ف فقال هذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق في الحكم في الوزر في الاعتبار، يعني مثل إنما يختلف عنه فقط كون زعم أنه قال أنه يعني قال كلام الله، شايف كلام الله سبحانه وتعالى وما قال أنه مخلوق، زعم إما أن توقف، والآخر زعم إلى اللفظ إلى اللفظ إلى الملفوظ إلى هذا إلى القراءة إلى المقروء، فقال هؤلاء كذلك شابهوا ووافقوا وهم أقرب إلى قول الجهمية من قول أهل السنة. هكذا إذن، فقال إذن وإنما انظروا، قال إذن هو فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، أي سواء بسواء سبحان الله. قال فإن وإنما انظروا يؤكد، ختم بها تذكيرا وتقريرا، قال وإنما هو كلام الله تبارك وتعالى، هو كلام الله ليس بمخلوق، وهذا هو الأصل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ثم قال والإيمان بالرؤيا، أي نعم ذكر، يعني لما تجدني توقفت مباشرة تقرأ، نعم تفضل الله يحفظك.
1: ثم قال المؤلف والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا.
0: إذن هنا أشار إلى أصل آخر، وهو إثبات الرؤية يوم القيامة، إثبات رؤية المؤمنين، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي صح في الاصطلاح الحديثي، لما نستعمل عبارة رؤية كأنها بل هي كذلك تفيد التمرير، لا تفيد الجزم والقطع بصحة هذا الذي يروى، إنما لعله استعملها لغة لا اصطلاحا، أو لعل كذلك بعض الأحاديث وإن كان فيها مقال فإنها ينجبر ذلك الضعف وترتقي كذلك إلى درجة الحجة ودرجة القبول. المهم باختصار فأقول استعمال لكلمة رؤيا لا تعني كون الحديث الواردة في الرؤيا كما تعلمون يعني غير قوية وغير صحيحة، بل صحيحة يا إخوان، يعني كما خاصة حديث يعني جرير ابن عبد الله وحديث صهيب هكذا ولا لا، ونحو ذلك من الأحاديث التي أثبتت الرؤيا، أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ولو ننظر مثل ما ذكرنا في مسألة القرآن، رأينا الطوائف التي أثبتت والتي نفت يعني ولم تؤمن ولم تعتقد أن القرآن كلام الله، فذكرنا الجهمية وذكرنا الطوائف التابعة لها هكذا، من المعتزلة ونحو ذلك والكرامية وكذلك الأشاعرة وكذلك الماتريدية ونحو ذلك من هذه الطوائف. حتى الرؤية رؤية الله هنالك يا إخوان، لما أكد على هذه المسألة ابن حنبل رحمة الله عليه؟ لأنه ضع كذلك طوائف في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، أي يوم القيامة أن الناس يرونه بعيون رؤوسهم بأبصارهم، يرونه عيانا يوم القيامة. ورؤية الله فيها ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب، فيها الذين يثبتونها إثباتا مطلقا، أي كأنهم يقولون بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الصوفية الذين يقولون بأن أئمتهم يرون الله في دنياهم، بل يقولون بالحلول والاتحاد كما تعلمون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هكذا ولا لا؟ فيا بأنك تراه من كرامات الله لك وإلى ذلك. ومنهم من يقول لا يرى إطلاقا كالخوارج مثلا المعتزلة ونحو ذلك من هذه الطوائف الضالة، الذين يقولون لا يرى لا في الدنيا ابتداء ولا كذلك في الآخرة انتهاء، يقولون بعدم رؤيته وينفون إرادة ومعنى وتفسير تلك الآيات الدالة على الرؤية بالرؤية الحقيقية التي تكون يوم القيامة. بينما أهل السنة لم ينفوا الرؤية مطلقة، أي مطلقا، ولم يثبتوها مطلقا كما هو ديدن ودين واعتقاد وقول الصوفية، إنما يقولون بأنه لا يرى في الدنيا، لا يرى في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة في الآخرة. وما دمنا قد تناولنا هذه المسائل، لأني أراني أو أجدني صراحة قد أطول وأطيل أكثر، فأقول هذه المسألة ما دمنا قد تناولناها في الدورة قبل 3 سنوات في شرح عقيدة الرازيين، والسنة الماضية في شرح السنة للمزني، إذن يعني تكفي الإشارة إلى ذلك بما ذكرنا، وأن الأحاديث التي وردت كذلك كما تعلمون يعني بكل صراحة يعني كثيرة جدا ومشهورة كذلك، بارك الله فيكم. هكذا، وخاصة لما ذكرنا في حديث جرير وحديث صهيب الذي ثبت فيهما بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، بمعنى كما يرون القمر بدرا، أي ظاهرا صحوا، لما يكون بدرا رأيتم، ليس فقط يرى بل يضيء كذلك للناس، هكذا ولا لا؟ ينير ويضيء للناس، وكذلك كما يرون الشمس في رائعة النهار كذلك صحوا، لا يضامون في ذلك ما شاء الله ولا يضارون كذلك. وكذلك لما سألوا هل نرى ربنا؟ ذكر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الصحابة أي هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ذكر لهم صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كذلك. انظروا يا إخوان، ومثل لهم الرؤية للمرئي، مثل لهم صفة الرؤية وحقيقة الرؤية بأنهم يرونه كما يرون القمر صحوا أي لما يكون بدرا، وكما يرون الشمس ساطعة مثلا واضحة صافية في رائعة النهار هكذا. هذا في الحقيقة إنما هو تشبيه للرؤية، حتى يقول انظر كما إذن وكأنه يدل على كونها يعني هذه الرؤية تشبيه للخالق بالمخلوق. قال لا، كما ذكر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية، فقال هو في الحقيقة تشبيه لماذا أو تمثيل لماذا تشبيه للرؤية أي رؤية القمر يعني رؤية الله بكذا، الرؤية بالرؤية للمرئي وهو الله تعالى بالقمر والشمس. انظروا حتى في تمثيله الذي في مثله الذي ضربه وفي تفسيره الذي ذكره نفى التشبيه ونفى التمثيل ونفى الإيهام، أن يوهم كلامه هذا المعنى أو أنه كلام مبهم في ذلك أبدا. هكذا في مسائل الاعتقاد يذكرونها مفسرة موضحة محكمة صريحة في لفظها صحيحة في مدلولها. بارك الله فيكم. نعم. ثم أشار هنا باختصار، أقول قال بقي ربع ساعة، مهما حاولت الاختصار الله أعلم. قال وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، يعني صحيح وارد ومروي عنه ومأثور عنه. قال ذكر ممن رواه قتادة، يعني بذلك قتادة بن دعامة السدوسي، قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وأنه رواه الحكم ابن آبان، وعن عكرمة عن ابن عباس، وذكر من رواه كذا. ولكن كما تعلمون يعني رؤية النبي لربه ربه سبحانه وتعالى في الحقيقة لم ثابت، أقول باختصار، لأنه صح في تفسيرها اختلفوا في تفسير، لكن لم يختلفوا في حقيقة الرؤية، إنما الثابت أنه لم يره رأي العين، لأنه سئل عن ذلك فقال أن لي أني أرى أن أراه عفوا أن أرى أي أن لي أن أراه نور، رأى النور. وقال البعض بأن حتى كلمة الرؤيا هنا يعني بها جبريل، أنني رأيته على خلقته وصفته الأصلية شايف، أما ربه لم يذكر أنه ويصرح بأنه رآه، بل عكس. قد يقول البعض، أقول باختصار شديد جدا جدا جدا حتى، لكن لا إخلال ولا إهمال، أقول دائما هذه طريقتي. فأقول إنما لعل عائشة أم المؤمنين جزمت وكذبت كل من يقول أن النبي رأى ربه تعالى تبارك وتعالى ليلة أسري به، ليلة الإسراء مثلا، ولا لا يا إخوان؟ فقالت في بين ما قالت من حدثكم أن النبي صلى الله، يعني ذكر من بين الثلاث، تذكرون الحديث يعني وهو من الثلاثة التي نفتها نفيا قاطعا جازما. من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي ليلة أسري به فلا تصدقوه، ما رأى. ولذلك المصنف هنا في الحقيقة لما ذكر المسألة بكل صراحة لم يشأ، وهذا هو الأصل. ولهذا بعض الجهال قالوا اختلف الصحابة، لأنه منهم من قال رآه ومنهم من قال لم يره، ولا لا، قال اختلفوا في أصول العقيدة. ما اختلفوا في أصول العقيدة، إنما هنا ما دام قد رآه مثلا بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى مثلا. وفي حديث جرير بن عبد الله، مو جرير بن عبد الله، حديث كعب بن مالك، وهذا الحديث شرح هذا الحديث الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالة اختصام الملأ الأعلى، وفيها يصرح النبي أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام. لكن يا إخوان، هذا ما نقول سبحانه وتعالى، الحديث صحيح ورسالة لابن رجب وشرحها ووجهها توجيها سليما، لم يخض في التكييف والتمثيل وما إلى ذلك كما قال المصنف هنا. قال الأصل هذا الحديث التي وردت نقوم بإمرارها على ظاهرها. ولهذا قال لما ذكر الحديث ورواته، لما ذكر الحديث ورواته هكذا المتعددة، قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمع بين الحديثين، إذا أردنا أن نجمع بين الأحاديث التي تثبت وتنفي، فالتي تنفي أن يكون قد رآه ببصره هكذا، هذا والآخر أنه بقلبه أو بفؤاده أو أنه رآه في المنام أو شيء. ولذلك ما يصلح الجزم بمعنى وبلفظ وبتفسير وبتقرير شيء حتى يدل الدليل عليه. فالإمام أحمد بن حنبل ذكر الأحاديث الواردة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به هكذا، لكن وذكر قال الذين يقولون بهذا لم يقولوا تخمينا أو تخرصا أو اجتهادا أو رأيا أو بمقتضى العقل، لا أبدا، قالوا به بما رووه وبما علموه من الأحاديث الدالة على ذلك. ولكن ما دام تلك الأحاديث هكذا رأينا مختلفة هكذا، فقالوا في الحقيقة الأصل الإقرار بثبوتها والتصديق بصحتها، وكذلك ووجوب إثباتها وما إلى ذلك، فليس لك أن تخوض فيها، إنما ينبغي عدم الكلام فيها أصلا، إمرارها على ظاهرها ثم لا تزيد، لأن الصحابة كانوا كذلك ومن جاء بعدهم لم يخض في المسألة ولم يزد على ما قالوا ولم يتجاوز حدود ما وقفوا عنده كما قال الأوزاعي، اصبر نفسك على السنة، وقف عندما وقفوا عنده، أي الذي وقفوا عنده، وقف عندما وقفوا وقل بما قالوا وكف عما كفوا، أي أمسك كف لسانك وأمسك فمك ولا تتكلم بما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره. كيف؟ لا نكيف. مثال لا نضرب الأمثال. كذا أي شيء، ها إنما نقف عند حده، ما دام حديثا نصدق به، فإن قائله هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. زيد ولا نناظر فيه أحدا، أي لا نناظر كذلك فيه أحدا. ثم نعم،
1: ثم قال المؤلف والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد لذلك وترك مجادلته.
0: بارك الله فيك. أنا لأول مرة أقول لكم هذا، شعرت شوي بالتعب، ممكن إن شاء الله فضلت أن أتوقف بعد التعليق والشرح هذه، ونتوقف، كنت أحببت أن أزيد ولو نصف ساعة هكذا، لكن إن شاء الله نترك هذا للمساء أحسن. فهنا تكلم عن الميزان، عن الميزان يا إخوان، قال ولئي بالعطف، واو العطف، لما يستعمل دائما واو واو واو واو بمعنى يعطف هذا على ما سبق، يعطف هذا على ما يعني ذلك المعطوف عليه، ما سبق ذكره وتقدم بيانه، ويأخذ معناه وحكمه، يأخذ حكمه، بمعنى هو من أصول السنة ومن مسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها وإلى غير ذلك كما ذكرنا في الأول. ولهذا قال والإيمان بالميزان يوم القيامة، هذه الموازين التي تنصب يوم القيامة. قال إذن هذا من أصول أهل السنة والجماعة، بما دائما مسائل العقيدة، بما أخبر الله به بأنه سيكون هذا في اليوم الآخر، ومن ذلك كما ذكرنا ما ذكر من هذه الآيات. ويكفيك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، يعني دقائق الأمور، يعني بكل صراحة الأمور دقيقة. سامحوني الحمد لله، يعني الأمور الدقيقة والجليلة الثقيلة والخفيفة كما تذكرون، فأما من ثقلت وأما من خفت، ولا لا يعني. ولهذا يذكر أنها كما ذكر المصنف هنا، قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، وذكر قال يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، بمعنى حتى الأشياء كل شيء يوزن. ولهذا كما ذكرنا سورة القارعة، إذن يوزن الشيء الدقيق وكذلك الثقيل والعظيم والكبير وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. فذكر الحديث هكذا، والشيخ بل الإمام أحمد بن حنبل يذكر حتى في الشواهد، الشواهد يستنبطها أو يستمدها أو يأخذها ويستخرجها من الحديث، لا يأتي بها بطريقة إنشائية أو عقلية، لا، يذكر حتى الأمثلة من الكتاب والسنة بارك الله فيك. ولهذا كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل العظيم، هنا مثل بالعبد الذي يوزن يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وأن الأعمال كذلك أعمال العباد توزن كما جاء في الأثر، يعني وأمر الإيمان به وتصديقه والتصديق به والإعرار كذلك عمن رد ذلك أبدا، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن خاض بهذا الأسلوب وبهذه الصورة، بهذه الصورة وهذا الأسلوب والصفة، إنما لا يقعد معهم ولا يستمر في جلوسهم، وإذا علموا بأن هذا منهجهم وبأن هذا مذهبهم وأن هذه طريقتهم فلا يقعد معهم البتة وإطلاقا. ولذلك جاء يعني حديث أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يوزن عند الله، انظروا، لأن العبرة بذلك الميزان الذي يدل على عظم شأن وقدر ذلك الإنسان أو ذلك الموزون، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني كما ذكر في شأن غير الصالحين وغير المتقين ونحو ذلك. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرون ذلك الحديث لما ارتقى عبد الله ابن مسعود، يعني مثلا يجتني في فصل ويريد جني الثمار هكذا ولا لا، المهم فتعلق وعلق بعرجون، بعرجون، إذن فمن دقة ساقيه، لأنه لما تعلق أو علق به رأى بعض الصحابة، رأى بعض الصحابة دقة ساقيه هكذا ورقتها مثلا بكل هكذا، إذن فكأنهم بكل صراحة فجعلوا يعجبون من ذلك، من دقة ساقيه يعجبون، يعني انظر انظر كيف مثلا يعجبون من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالله لهما أثقل في الميزان. انظروا، قد يكون الشيء ثقيلا حجما وجسما ومادة وماهية، ولكنه لما يوزن لا يساوي شيئا ولا يزن شيئا. وقد يكون الشيء دقيقا رقيقا خفيفا، ولكنه إذا وزن في الميزان وجعل ووضع في الميزان كان وزنه ثقيلا، كما قال في شأن عبد الله بن مسعود بأن ساقيه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. إذا نكتفي الآن بهذا القدر، ونستأنف إن شاء الله في المساء إن شاء الله، وسننتهي إن شاء الله، ولكنني كذلك أحاول وسأفعل بإذن الله، يعني الاختصار والإيجاز حتى نفرغ وننتهي ونستكمل ونستوفي كذلك ونأتي على آخر صفحات هذه الرسالة العظيمة المتضمنة للمسائل العظيمة، ألا وهي أصول السنة لإمام السنة أحمد بن حنبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتابع معكم القراءة من كتاب فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام الحبر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
3: آمين.
4: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الفصل الثامن: ومن فوائد القصة الإرشاد إلى طريق الجدال النافع والمقابلة بين الحق والباطل، وهو بيان ما في الحق من الخير والمنافع العاجلة والآجلة، وما في الباطل من ضد ذلك. قال تعالى في دعوة يوسف للتوحيد: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، فذكر ما في الشرك من القبح وسوء الحال واتباع الظنون الباطلة، وأن كل طائفة من الشرك لهم معبود، إما نار أو صنم أو قبر أو ميت، أو غير ذلك من المعبودات المتفرقة التي لا تملك لنفسها ولا لأهلها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكل طائفة تضلل الأخرى وكلهم ضالون هالكون. فهل هذه الأرباب والمعبودات خير أم الله الواحد القهار؟ فذكر له ثلاثة أوصاف عامة عظيمة: أنه الله الذي له الأسماء والصفات العليا ومنه النعم كلها، وبذلك استحق أن يكون الله المألوه إله أهل الأرض وأهل السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه الواحد المتفرد بكل صفة كمال، المتوحد بنعوت الجلال والجمال، الذي لا شريك له في شيء من الأفعال، وأنه القهار لكل شيء، فجميع العالم العلوي والسفلي كلهم مقهورون بقدرته، خاضعون لعظمته، متذللون لعزته وجبروته. فمن هذه صفاته العظيمة فمن هذه صفاته العظيمة هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.
3: نعم، هذا درس في التوحيد يعطيه يوسف عليه الصلاة والسلام للسجناء، ويقدمه لهم على كل مصلحة يرونها مصلحة، وأن المصلحة الأولى والعظمى التي لا ينبغي أن تتقدمها مصلحة أخرى هي مصلحة إصلاح العبادة والتوحيد في ابن آدم. فهم جاءوا بهم ومصيبة رأوها، ولعلهم رأوها عدة مرات، لأن أحيانا لما يكون الرؤية أو الأمر ذا بال وذا أهمية قد يراه الإنسان مرات وكرات، كمن يكون مسحورا مثلا، ولا أريد أن أشكك في النفوس، الذي يكون مسحور كل يوم تقريبا يرى أفاعي، كلاب، حيات، كأنه يرى نفسه أنه يسقط من الأعالي من الجبال، ويرى ذلك تلك الكوابيس مرات وكرات، وكأن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لأن يعتني هذا الشخص بنفسه، يرجع إلى الله، يقرأ القرآن، يرقي نفسه، يخلص نفسه من قد يعني يجري وراءه. فرعون رأى هذا الشيء، رأى أن ملكه سيقضى عليه على واحد من بني إسرائيل، لعله رأى ذلك مرات وكرات. فهؤلاء الشباب رأوا رؤيا، وكانت لهم اللقاء، وكان لهم اللقاء مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فحكوا له هذه القصة وهذه الرؤيا، فهو كأنه طرح كل رؤياهم على الأرض، وأخذ يصبرهم: لا تستعجلوا، أنا سوف أعبرها لكم بقدر ما يأتيكم الطعام، يعني وقت الفطور قريب، من هنا إلى وقت الفطور تكون الرؤية قد عبرتها لكم. هذا على تفسير من التفاسير، وهو الأظهر وهو الواضح، يعني كأنه صبرهم، قال أعطوني وقت، عندي شيء أقوله لكم، والرؤيا سوف أعبرها لكم، لكن اصبروا علي بقدر ما يأتيكم الطعام، وقت الطعام قريب. فاستغل الفرصة وأخذ يرسل عليهم الصواعق من الآيات والبراهين والحجج الدعوة إلى التوحيد. وفي رواية أنه أراد أن يجلبه لنفسه فقال أنا أنتم تظنونني أني أعبر الرؤية فقط، أنا عندي أشياء أكثر من ذلك. ما هي؟ قال أنا أنبئكم مثل ما كان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون. كان يقول للصبيان للأطفال أبناء بني إسرائيل أنتم ستأكلون كذا اليوم الفلاني وأنتم ستأكلون اليوم كذا اليوم الفلاني، لكي يجلبهم إليه فيؤمنوا به. فكان يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، يعني وعيسى بن مريم تظنون أنه يعلقهم بنفسه مثل ما يفعل بعض الأشياخ، يفعلون بعض يعني يقومون ببعض الكرامات، زعموا بعض الكرامات زعموا من أجل أن ينبهر الناس بهم ويقدسونهم ويسجدون لهم ويدعونهم، فهم طواغيت. الطواغيت هم الذين يعبدون وهم راضون، يعبدون وهم راضون. فيوسف وعيسى لم يعلقوا الناس بأنفسهم من أجل أنفسهم، وإنما من أجل أن يعلقوهم بالله سبحانه وتعالى. كان عيسى يوسف يقول لهم أنا أنتم تظنونني أني مثلا أعبر الرؤيا، أنا أعطيكم أكثر من ذلك. تدرون ماذا؟ أقول لكم اليوم الثلاثاء يوم الخامس الجمعة ستأكلون كذا، سيأتيكم أهلكم بالطعام الفلاني والفلاني، والأسبوع القادم سيأتونكم بالطعام الفلاني والفلاني. فقالوا هذا لا يعرفه إلا الكهان والعرافون والسحرة، فمن أين أتاك ذلك؟ فربطهم بالله قال ذلكما مما علمني ربي. وأخر شرع يفصل دعوة التوحيد، ودعوة التوحيد فيها تخلية والتحلية، تصفية والتربية. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت مثل لا إله تركت واتبعت من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وهذا شيء مضطرد يعني متكرر في القرآن الكريم، بيان التصفية والتربية. وإذ قال إبراهيم لقومه لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ثم التربية إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وحتى أقوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون هذا. ماذا يقولون؟ عبود الله، هذا التربية تصفية، ما لكم من إله غيره. عبود الله تربية، لا تشركوا به شيئا. عبود الله اجتنبوا الطاغوت، عبود الله اجتنبوا الطاغوت. هذا هو دأب الداعي إلى الله. وللإطمئنان ولتثبيت هذا سأذكر لكم سلسلة من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما دام قادتنا إليها هذه الفائدة، كيف كانوا شجعان في دعوة التوحيد. لأن لو أننا أردنا أن نتوجس ردود الفعل للقوم، لقومنا مثلا آباء أمهات عائلات جيران إخوان أصدقاء، نقول أنا يعني بعض الناس يقول لا أقول لهم دعوة التوحيد لأن ممكن لو أدعوهم لدعوة التوحيد سينفرون، مثل ما هو حال كثير من أصحاب الأهواء يقول لك لا تقول بدعة، لأن من تقول بدعة ينفر الناس منه، لا تقول التوحيد، لا تقول الشرك. ونوح عليه الصلاة والسلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، إذن 1000 سنة 950 سنة مضروبة في ماذا؟ في الليل والنهار. معنى لم لا يتوقف عن دعوة التوحيد إلا إذا غلبه النوم، وربما أدركه النوم من كثرة التجوال، لأنه كان يتجول، يذهب مدينة إلى مدينة إلى مدينة، يذهب إلى المدن ويدعو، وربما يدركه النوم في الطريق، فينام في الطريق بقدر ما يستعيد النشاط ثم يذهب يعود للدعوة. وهذا هو الذي أمرنا الله به، ادعو إلى ربك، وادعو إلى ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. المرء يدعو، خلقنا هذا، يعني أكرمنا الله بالإسلام والتوحيد، إذن نحسن كما أحسن الله إلينا، وأحسن كما أحسن الله إليه. هذا ليس في المال فقط، ليس في المال وفي المتاع وفي المادة، بل حتى كل واحد يحسن كما أحسن الله إليه. أحسن الله إليك فصرت طبيبا، أحسن إلى الناس. أحسن الله إليك فصرت تقنيا مهندسا، أحسن إلى الناس. أحيانا تعمل بالمال وأحيانا تعمل ببلاش، مو بلاش وإنما رجاء ما عند الله. الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق يعتبر من الإحسان العام. وهنا قال الفائدة أو الفصل الثاني، الإرشاد إلى فائدة نافعة، الإرشاد إلى طريق الجدل النافع والمقابلة بين الحق والباطل. تبعوا هذا الموضوع لأن يهمكم جميعا، وينبغي كل واحد يقول أنا هو المعني بهذا الموضوع، سواء كان أب ولا كان ابن ولا كان أخ ولا كان جار ولا كان أي شيء، ينبغي أن يكون هذا هو دأبه، لأنك ستدخل قبرك وتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. كل الناس يقولها، الذي دعا إلى الله سيقولها يا ليتني أكثرت، والذي لم يدعو يقول يا ليتني بدأت، والذي فرط يقول يا ليتني لم يفرط أفرط. شوف في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. انظروا، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولا الناس يتمنوا الكرة، يتمنوا الرجعة، رب ارجعون لولا أخرتني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. كان يقول في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كلاهما. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذن أيها الإخوة الكرام استغلوا الفرصة وادعوا إلى الله، أنقذوا الناس من الشرك، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عبد أبي طالب: يا عم إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ما كانش بين ذلك المشرك

جنة أبدا أو نار أبدا، ما كانش بين ذلك. المشرك إذا مات نار أبدا، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا ما كانش عوان بين ذلك، ما كانش منزل بين المنزلتين. فإذا طرق الجدل وبيان طرق الخير والمنافع العاجلة والآجلة وما في طرق الشر من المفاسد العاجلة، يعني تبين للناس، لأن الناس أحيانا يخافوا من الدنيا وأحيانا يخافوا من الآخرة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هناك من تخوفه بالجيب، تخوفه بالفقر، تخوفه بالمرض، تخوفه بالعذاب الظلم فيخاف. وهناك من تخوفه بماذا؟ بالآخرة، مثل ما كنا نقرأ في صلاة الفجر، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، هذا تخويف بالدنيا، التخويف الآخر قال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. مش معنى يوم التناد؟ يوم ينادي منادي من مكان قريب، التناد. ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف، ونادوا يا مالك، ونودوا أن تلكم الجنة التي كنتم أورثتموها، ونادى ونادى ونادى، كل ما فيه نادى يعني يوم القيامة، يسمى يوم التناد، يوم التناد يوم القيامة. ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ونادوا ونودوا أن تلكم الجنة التي أرسلت، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وناداهم ربهم ألم يأتكم نذير ألم يأتكم رسل. هذا يوم التناد. ولذلك بعض الناس يخافوا أحيانا في الدنيا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، عجب الله لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. بنو إسرائيل رفع الله فوقهم الطور، قال خذوا ما آتيناكم بقوة، بنو إسرائيل أيضا أرسل الله عليهم الطوفان ثم رفعه ثم الجراد ثم رفعه ثم دائما يرسل عليهم عذاب من العذابات من ألوان العذاب، سن عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكلما أرسل عليهم عذابا قالوا لموسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. لما يكشف عنهم الله العذاب إذا هم ينكثون، يعني يخلفون العهد وينقضون الميثاق، وهذا هو دأبهم. مع أنهم جاءتهم ألوان من العذاب، جاءهم الطوفان، الطوفان وهو

0: سيول من المياه تدخل وتغمر بيوتهم ومزارعهم تفسدها. أرسل عليهم الجراد، الجراد يدخل حتى في سراويلهم يزعجهم وفي أفرشتهم، يدخل عليهم حتى أنهم يصيروا يمشون فوقه لا يستطيعون الخلاص منه، لأن سبحان الله هذه الحشرات عجيب أمرها، أحيانا تحضر لها مبيدات أدوية تقتلها، فهي فيما بعد تكتسب مناعة. تلك المبيدات التي حضرتها من قبل صارت لا تنفع هذه المرة، مع أنها نفس الحشرة يعطيها الله قوة. الجراد كذلك، جراد طوفان والجراد والقمل، القمل يتناثر عليهم يتناثر منهم. كلما مسحوه ثم كلما جاءت بيض من ذاك الذي سابق فيفقس وينشأ من جديد، يكون يأكل حتى يتناثر القمل في أكله، وبعد ذلك ثم تأتي الضفادع هذه التي تقفز، ملأت الأرض، يكون يأكل فتسقط في أكله، وتحدث لهم صوت مزعج، جند من جنود الله، ثم يدعو موسى ثم تذهب، ثم يأتي الدم، أي سائل يصير دم، طبخ يصير دم، دم ماء يصير دم، بما دم مجرد يقربها في فمه يصير دما. قال الله آيات مفصلات، وهذه وسائل الدعوة، أنك تقول للناس مثلا انتبه الله يعاقبك في الذرية، يعاقبك في الزوجة، يعاقبك في نفسك في المرض، يعاقبك بجار سوء، أنت تكون سببا في عدم نزول المطر. هذا هو الذي قال الشيخ، يعني قال الإرشاد إلى طرق الجدل النافع المقابلة بين الحق والباطل، يعني بما يخوف الناس بالعاجل والآجل، كلها تربطها برب العالمين الواحد الأحد واحد القهار. وذلك يوسف كان يقول أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني قلبك يتعلق بأرباب متعددة، اليوم تقول هذا رب وغدا تفقده وتقول لا هذا هو رب، وذلك الرب الأول ماذا تهمله، وربما تصب عليه النجاسة وأنت لا تدري. فكان يقول لهم هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار، الله الواحد القهار المتفرد بالجلال والجمال والكمال صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، قهر العباد قهر الخلق، فهم كلهم تحت مشيئته وطوع تسخيره وتدبيره، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة. ثم عاب آلهتهم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء، وهذا أيها الإخوة الكرام هذه فيه يعني لفتة مهمة انتبهوا إليها، وأنا أسرد عليكم جملة من كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام. نبدأ بنوح ونمر على هود وصالح وإبراهيم وموسى ويوسف أمامنا، وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نضرب أمثلة عن الدعاة أتباع الأنبياء كيف كانت دعوتهم ليسهل علينا الاقتداء بهم. فمثلا نوح ماذا قال؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، لأنه أقام فيهم 1000 سنة، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا متوكل على الله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، لا تتشاورون في الخفاء، ثم قضوا إلي، يعني اقتلوني أنا، قضوا إلي ولا تنظرون. كأنه يقول لهم هذه الآية لا تفعل شيئا وأنا أتحداها، آلهتكم لا تسوي شيئا، ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. هود ماذا قال؟ قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابتك دعوة ماذا؟ آلهتنا أصابتك بسوء، مثل ما يقول عباد القبور عباد الأشياخ، يقولوا دعوة فلان من الأشياخ قد حلت بفلان لأنه تعرض له. فماذا قال هو؟ قال تعالوا إني أشهد الله واشهدوا أنتم معي أن هذه الآية لا أبالي بها، قولوا لها تصيبني بشيء أنا موجود. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجعلوا لي مكيدة، كل واحد يعني يقوم بمكيدة بمكر، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، هو خالقي وخالقكم ومالكي ومليككم ومدبر شؤوني وشؤونكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما أحد يعني ينفلت عن الله عز وجل، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. نوح قال فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت إليه إليكم وأمرت أن أكون من المسلمين. هنا قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. تحدي. هو ليس تحدي من أجل التحدي، وإنما هو بيان بأن هذه الآية الآلهة لا تستوي شيئا. مثل ما ذكرت لكم قصة عمرو بن الجموح الذي كان يعبد صنما، وذاك الصنم في الصباح يأخذه معاذ ومعاذ فيجعلونه في النجاسات، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه وينظفه، في الغد يأخذه ويعطيه ماذا؟ يربط له سيف، يقول دافع عن نفسك، بعد ذلك تبين له. فإبطال زيف الآلهة من وظائف المسلم. ولذلك ذكر الشيخ أن آلهة هؤلاء لا تملك نفعا لنفسها ولا لأهلها، نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذا من تقنيات الدعوة التي يتعلمها الإنسان من القرآن الكريم. ناتي إلى إبراهيم، ماذا فعل؟ أخذ آلهتهم وأخذ يضعها على الأرض وعلى الغدير وعلى الماء، يقول ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. يقول لآلهتهم وهو يعذبها وهو يعني يهينها، يقول ألا تأكلون، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. وبعد ذلك ماذا فعل؟ هددهم وقال لأكيدن أصنامكم أجمعين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. حطمها كلها. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله. لو كان إله وعنده القدرة وعنده الملكوت لما نقوله أف أو أتفل عليه يرجعني، لكن إبراهيم قال هذا لا، ولا أخاف ما أشركتم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فهذا إبراهيم أهان الآلهة. وهذا فيه فائدة للمسلم أنه لا يخاف أحدا في هذه الدنيا، لأن لا أحد يملك النفع والضر إلا الله. ثم نأتي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن كل الأنبياء عندهم موقف مثل هذا، إلا أننا من باب الاختصار ومراعاة للوقت لم نريد أن نسرد كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلا هذه الأمور ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث، الثالث من مجموع فتاوى، مجموع الفتاوى، وذكر ذلك في النبوات وفي كتب أخرى. ويذكرها الإمام ابن القيم ويذكرها الإمام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية وغير ذلك. موسى عليه الصلاة والسلام قال لقومه: ألم يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ وقال لهم: إنكم قوم تجهلون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ فبيان عجز الآلهة هذا من أساليب هداية الناس إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وينبغي للداعي إلى الله أن تكون أو يكون منبره مشحونا بمثل هذه الأدلة، دائما يحرر هذه الأدلة من القرآن ومن كتب العلماء ويقولها للناس، لعل الله يهدي به فئام من البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قال له: قل لقومك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، انتبه، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال نوح: ثم كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال هود: كيدوني فلا تنظرون، مثل ما قال إبراهيم: ولا أخاف ما أشركتم، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون ما أنكم أشركتم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا كله قادنا إليه قول يوسف. أما عندما تنظر إلى أتباع الأنبياء، هذا مؤمن آل فرعون، هو من بني إسرائيل، عفوا، من الأقباط، ليس من بني إسرائيل، من آل فرعون، من عائلة فرعون. ذلك أن الله يخرج الحي من الميت، هو من الأقباط، من آل فرعون، من عائلة فرعون. وقارون، قارون ممن؟ من آل موسى. إن فرعون كان، إن قارون كان من قوم موسى، هو ابن خالة موسى عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الجانب الثاني إلى فرعون، ولذلك كان يجلس معهم في الملأ. وهذا كان من آل فرعون وجاء مع موسى وقال: يا قومي لما تقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وقال كلاما طويلا سمعتموه في صلاة الفجر، وقال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فماذا قال الله؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. خططوا لكنهم ما وصلوا. في نفس الموضوع ونحن نتكلم على بني إسرائيل، السحرة قال الإمام محمد عبد الوهاب كانوا 30,000، 30,000، وفرعون اختارهم قال اتوني بكل سحار عليم، ما قال ساحر وإنما قال سحار عليم. 30,000 جاءوا من الأمصار، من العتات، من الطواغيت الذين كانوا يعبدون من دون الله، السحرة يعبدون من دون الله. جاء بهم فرعون، ولما وقعت المبارزة بينهم وبين موسى عليه الصلاة والسلام رأوا العجب. هم لما ألقوا سبالهم حدثت البراكين والنيران، مثل ما رأيتم هذه الأيام براكين في جزيرة سومطرة وغيرها، 6 براكين من آيات الله سبحانه وتعالى، براكين، نيران، أصوات، دخاخين. حيوانات، بهائم، أفاعي، عقارب، وموسى ثابت قل لهم هذه لا تفعل شيئا، مثل ما قال إبراهيم هذه الآلهة لا تفعل شيئا، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيدوني ثم لا تنظرون، ومثل ما قال هود كذلك هذه الآلهة لا تفعل شيئا. موسى بقي أمام الناس، أمام فرعون وصولجانه والجماعة، ويقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقى موسى عصاه إذا هي تلقف ما يافكون، كل الذي كذبوه تلقفته أكلته، وأبقت الساحة فارغة وبقيت العصا هكذا. فلما رأى السحرة ذلك سجد كبراؤهم وسجدوا خلفهم، هم سجدوا أجمعين، 30,000. قبل قليل كانوا سحرة كفرة فجرة، في المساء قبل الغروب صاروا بررة مؤمنون. والعجيب أيها الإخوة الكرام، وهذا يفيدكم أيها الدعاة، أيها الأئمة أصحاب المناظر، يفيدكم كثيرا، السحرة في الصباح يقولوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ويقولوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، ويقول لهم نعم وإنكم لمن المقربين، ويقول لهم كلام، يقول لهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يخوفهم بالدنيا، يقول لهم هؤلاء الساحران موسى وهارون جاءوا لكي يخرجوكم من مصر، وثانيا يذهبوا بطريقتكم المثلى، يعني وظائفكم السحرية تصير لا تأكل، من أين تأكلون أنتم؟ تتبلغون وتكتسبون الرزق بالسحر، إذا جاء موسى وفرعون ذهب سحركم، إياكم، وسمعوا هذا جيدا. بعد ذلك قالوا كلمات. يا سبحان الله، هذه الكلمات الغريب من أين تعلموها؟ وهذا هو الذي يفيدكم أيها الدعاة، من أين تعلموها؟ قالوا مثلا، يلا نحصي الكلمات التي قالوها. قالوا آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كلام عظيم جدا. وقالوا، قال لهم فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا، أسمعوا ماذا قالوا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك على ما جاءنا من البينات، ولن نؤثرك على الذي فطرنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أنت لست مفضل عندنا، أنت لا شيء عندنا، نحن رأينا الآيات ونحن نقدر ربنا والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. هذا الكلام مشكلة، مثل كلام نوح، كلام هود، كلام صالح، كلام إبراهيم، كلام موسى، كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حتى لو قتلتنا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من عليه من السحر والله خير وأبقى. كلام أئمة في المناظر ما يقولوش، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. من أين تلقوا هذا الكلام؟ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وقالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو تكتب هذه الآيات قد يجيك صفحة ونص، صفحة ونص. لو تقول الإمام اليوم من أئمة الضلال، تقول له قل لي كلمة في التوحيد، يجيب لك الشرك والتوحيد ما يجيبه. النقطة والسر من أين تلقى هؤلاء السحرة مع أنهم ما التقوا بموسى من قبل، وموسى ما قام لهم بدروس خاصة، ما لقيهم من قبل، ولا كان بينهم وبينه يعني تواصل عبر الإنترنت، والتواصل الاجتماعي ويعني تعليم عن طريق السرية ولا شيء، ما كان. والحديث الذي دار بين موسى وفرعون كان في القصر، والقصر مغلق ما فيه مكبرة صوت يسمع الناس ولا إذاعة ولا غير ذلك. كانت بعض الحلقات يلقيها موسى مع شرذمة قليلة من الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. سرية تامة. يعني يلتقي موسى مع بعض الشباب، ولذلك حتى فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون. وإنا لجميع حذرون يعني ما يتسرب كلامهم. ومع ذلك وصل كلامهم لهؤلاء السحرة الذين كانوا في أضغال مصر، مدائن مصر. كيف وصل؟ لأن الكلام الطيب يجعل الله له قبول، تخرجه الخادمة ويخرجه الكناس الذي يكنس وينظر، ويخرجه الجندي ويخرجه كذا، ويخرج على أساس أنه من باب الاستغراب، وربما يلقى قلوبا يقظة فتتمسك به. فكان الناس يقولوا أن موسى جاء وهو يقول كذا وكذا، يقول كذا وكذا ويقول كذا، فأولى السحرة تلقوا ذاك الكلام. ماذا ذلك لما كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام قالوا على أساس أنه معتقدهم، لأن هذه من الصباح للمساء موسى ما قال لهم شيء، قال لهم كلمة فقط لما رأهم يعني متأهبين ويقومون بالتسخينات والتحضيرات ورمي الحبال وغذلك. قال اصبروا، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خطبة موعظة. فألقت بينهم النزاع فتنازعوا أمرهم بينهم. أريد أن أقول يعني إخواننا الكرام، لما الشخص يقول كلمة وتكون من قلبه تصل إلى القلوب ويهدي الله بها، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط. شرط أنك لا تأتي الكلام من عندك، ما تكون أنت الذي تأتي بالكلام. كلام القرآن، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الوحي يهدي الله به، كلامك سفر على الشمال كما يقولون. زيدكم اثنين ولا ثلاثة من الدعاة الشجعان. الدعاة الشجعان من الدعاة الشجعان يوم خرج طالوت بالجنود الذين كانوا معه وخالفوه مخالفة وشربوا من النهر فشلوا، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فقال الشجعان المؤمنون الموحدون: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما جبنا بنو إسرائيل من عن الدخول إلى الأرض المقدسة، قال لهم رجلان يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحديث ذو شجون وطويل، ونحن نريد أن ننهي اليوم إن شاء الله تعالى دروس اليوم في المساء تنتهي الدروس. هكذا يا شيخ إن شاء الله. فيوسف عليه الصلاة والسلام جادل الناس هكذا، قال: هذه أسماء سميتموها، حجر تعبدونه هو حجر، وميزتموه باسم، إن هي إلا أسماء سميتموها وآباء أنتم وآباؤكم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى للرسول أن يقول للقوم في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء يعني اليوم يعبدون هذا، وحدين كانوا في سفر وعندهم إله، وهذا الإله يأخذونه معه، كلما جاء وقت العبادة اتجهوا إليه ودعوه وتضرعوا إليه. يوم من الأيام ضاع منهم الإله، ما عرفوا أين وضعوه، فقالوا: يا قوم إنا ضيعنا ربنا، أين ربنا؟ فقال: ابحثوا عنه. فذهبوا إلى الشجر والحجر والوديان يبحثون على ربهم، قالوا: والله ما وجدنا ربنا. فنادى مناد: قد وجدنا ربنا، وجدنا ربا مثله، لقد وجدنا ربا مثله، وأهملوا الرب الأول. فقال: هيا نسميه، فسموه باسم، اسم إن هي إلا أسماء سميتموه، هذا القبة تسمى سيدي فلان، وهذه القبة تسمى سيدي فلان، وغير ذلك، وإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وأن الحق هو الذي عليه الرسل جميعا، ذلكم الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، حكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري والحكم الجزائي. وقول يوسف عليه الصلاة والسلام للقوم: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الله لم يخص عائلة دون العائلة، أعطى الدين لجميع الناس، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد، الشكر هو التوحيد. لو بقي لنا وقت إن شاء الله تعالى في المساء أذكر لكم بعض الفوائد على أن أغلب الشكر الوارد في القرآن الكريم هو يراد به التوحيد بالأدلة والحجج والبراهين إن شاء الله تعالى من ذلكم في وسط سورة ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هنا الشاهد كذلك نفصل الآيات لقوم يشكرون يشكرون بمعنى يوحدون وهنا قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون والشكر يعني من كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه ومنها أن الدين المستقيم الذي عليه جميع الرسل وأتباعهم هو عبادة الله وحده لا شريك له لقوله إن الحكم إلا لله فهو الدين المستقيم المقيم للعقائد والأخلاق والأعمال الذي لا تستقيم الأمور الدين والدنيا إلا به ومنها وجوب الاعتراف بنعم الله الدينية والدنيوية لقوله ذلك من فضل الله علينا فهو الذي من بالعافية والرزق وتوابع ذلك وهو الذي من بنعمة الإسلام والإيمان والطاعة وتوابع ذلك فعلى العبد أن يعترف بها بقلبه ويتحدث بها ويستعين بها على طاعة المنعم
0: يعني النعم لابد من شكرها ثلاث أركان الركن الأول الاعتراف بقلبه ما لم تأتي به بعبقريته ولا مهارته ولا ذكائه ولا شهادته ولا دراسته ولا أنها جاءت من وراثة آبائه وإنما هي من محض فضل الله محض فضل الله تبارك وتعالى مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ليلة اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الإنسان يعجز أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعترف بها بلسانه يتحدث بها بلسانه ويستعملها في طاعة الله عز وجل أعطاك الله نعمة لا تستعملها في الحرام إذا مثلا أكرمك الله بهاتف تقضي به حوائجك تتواصل به مع عملائك زملائك تدخل به تجارة وغير ذلك فلا ينبغي أن يكون هذا الهاتف تستعمله للفساد لأن الفساد هذا الهاتف عرضة للفساد مجرد يأتي الفساد أنت عندك قدوة الفساد يأتي للإنسان كل إنسان نبي رسول عليه الصلاة والسلام كريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم جاءه الفساد وهو في القصر ماذا فعل؟ قال معاذ الله إنه ربي لا أعتدي على هذا الرجل لأنه أحسن مثواي وتفكر قال إنه لا يفلح الظالمون وهرب وسأل الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا هذه مثلا جوال قد يأتيك مال لا تشتري به حرام بيت أعطاك بيت لا تجعل فيه كلب ولا موسيقى ولا جرس ولا غناء ولا اختلاط سيارة لا تحمل فيها خمر ولا حرام ولا فسوق ولا عصيان، تستعمله لله عز وجل. أعطاك الله اللسان العربي والقرآن، أحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الخلق وأحسن في إخلاصك. الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أن الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى العباد سبب ينال به العلم وتنال به خيرات الدنيا والآخرة، لقوله: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وقوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. ومنها أن النظر إلى الغايات المحبوبة يهون المشاق المعترضة في وسائلها، فمتى علم العبد عاقبة الأمر وما يؤول إليه من خير الدنيا والآخرة هانت عليه المشقة وتسلى بالغاية، لقوله تعالى: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فأوحي إلى يوسف في هذه الحال المزعجة أن الأمر سيكون إلى خير وسعة، وبعد هذه الإهانة الصادرة من إخوتك لك ستكون لك الأثرة عليهم والعاقبة الحميدة. وفي هذا من اللطف والتسلية وتخفيف البلاء ما هو من أعظم نعم الله على العبد. ولهذا المعنى الجرير يذكر الله عباده إن المشاق والأمور المزعجة ما يترتب على ذلك من الثواب والخير والطمع في فضله. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنكم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وقوله تعالى: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، دليل على رجوعهم كلهم إلى رأي من قال: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. كما أن قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، دليل على أن النسوة ساعدن امرأة العزيز على يوسف، وجعلنا يغرينه بهذا العمل. فبعدما رأينا من جمال يوسف الباهر ما رأينا أصبحنا لامرأة العزيز مساعدات بعد أن كنا قبل ذلك عاتبات عليها، بقولهن: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: نعم، يعني أحيانا تأتي المصيبة ويأتي البلاء غير المؤمن يجهل، غير المؤمن ماذا يفعل؟ يجهل، إما يقتل نفسه إما يسب، قل شيء من عنده أنه لا يكون راضيا عن الله ويقنط من رحمة الله ويتمنى الموت. في أحسن الأحوال يتمنى الموت إن لم يتحس هو أو يشرب سما ليقتل نفسه، لأن ما عنده أمل في الله، ما عنده تعلق بالفتاح العليم. يقنطون من رحمة الله، ما عرفوا رحمة الله التي قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ما عرفوا قول الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما قرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وأصابه ذاك الهول. أول ما جاءه جبريل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. يعني خففت عليه. قالت الإنسان الذي يكون صادقا مع الله متعلقا بالله عز وجل لن تهلكه المصيبة، تأتي المصيبة ثم يخففها الله سبحانه وتعالى، يأتي الحزن عظيم ثم يخف على المسلم. لكن الذي لا يكون عنده توحيد وليس عنده عقيدة إيمانية وغير ذلك، بمجرد أن تأتيه المصيبة يجهل. المؤمن أمره كله له خير، إن أصابته سرا ماذا يفعل؟ يحمد الله، الحمد لله، ما يدير موسيقى ولا غنى ولا رقص ولا خمر ولا اختلاط ولا نساء ولا زنا ولا فاحشة ولا غير ذلك. هذا يديروه يفعلونه الفسق، يربحون في اختبار ولا في كرة القدم ولا غير ذلك، بعد ذلك تجدهم ماذا يفعلون؟ أفاعيل، يجهلون، يخرجون من الإنسانية فضلا عن الدين. لكن المسلم يبات قائم الليل شاكرا لله عز وجل، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت قائما حتى تتفطر قدماه. تقول له عائشة رضي الله عنها: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر وين الشكر؟ لأننا لا نحصي ثناء على الله، لا نستطيع أن نشكر الله، فنقدم ما استطعنا. هذا في السراء. وفي الضراء ماذا يفعل؟ يقول: أنا لا أخرج عن قدر الله، الكون القدري، هذا كتبه الله 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض، ماذا أفعل؟ الملك ملك الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي قدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، قدر فهذا. فالملك ملكه والأمر أمره، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، له القدرة الشاملة وله المشيئة النافذة، لما يشاء ينفذ تنفيذ. هنا في الدنيا يشاءون ولكن لا ينفذون، لا يستطيعون ينفذون كل ما يقولون، لكن الله عز وجل له المشيئة النافذة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه عبارات يعني ينبغي تحفظوها تعرفوها وتمشوا بها، هذا معتقدكم، معتقدكم. المسلم عندما تأتي المصيبة يقول: رضيت بالله ربا فما أجرني في مصيبتي، يتمنى الأجر، واخلف لي خيرا منها، والحمد لله أنا في عافية. عندما تأتي المصيبة يقول: الحمد لله أنها لم تكن أكثر من ذلك. والثانية يقول: الحمد لله أنها لم تكن في الدين. والثالثة يقول: الحمد لله هي من قضاء الله وكائنة، أنها لم تكن أكثر من ذلك، أنها لم تكن في الدين، لأن ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. والثالثة أنها لا بد كائنة، لا بد. وبعد ذلك يبقى ينتظر التخفيف من رب العالمين. ومن وراء المصيبة ماذا ينتظر؟ ينتظر رفعة الدرجات، أنه في درجة الأبرار يصير في درجة المقربين، يطمع قل يا ربي أنا صبرت أرجو أن ترفعني تجعلني مع الصديقين والشهداء الصالحين، تجعلني مع أبي بكر الصديق. لأن هذا امتحان وصبرت فيه ونجحت، سكت أمسكت لسانك عن التسخط وأمسكت يدك عن الضرب. الناس لما تجيه مصيبة يضربوا، بعضهم ماذا يفعل؟ يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود،

يشق الجيوب، هذا اسمه الجيب، يشق الجيوب ويلطم الخدود. قد يضرب الخدود، قد يضرب الأفخاذ، قد يضرب الصدر، قد يضرب الرأس، ويدعو بدعاء الجاهلية. وإذا كانت امرأة تلبس الأسود مثل عند اليهود، اليهود عندما تأتيهم مصيبة يلبسون السواد، حتى في أوروبا، فرنسا وإسبانيا وألمانيا وغير ذلك، لما تجيهم مصيبة يعني يوم التعزية، أيام التعزية يلبسون السواد ويغضبون على الله. لماذا يا رب؟ لماذا؟ فيوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءته المصيبة ورموه في البئر خفف الله عنه، أوحى إليه وأوحينا إليه. قيل أن هذا الوحي هو إلهام، إلهام، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سيأتي اليوم الذي تقول لهم، وقال لهم: هل فعلتم، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هذا خفف على يوسف. والذي خفف عليه أيضا لما قال له أبوه: كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذا الكلام ما يقوله من؟ رسول النبي، معنى هراء. لو كان قال فيلسوف ولا منطقي ولا شيخ صوفية ولا غدا يقولوا يعني هذا خرافي، يعني يتكلم بالمنامات، يتكلم بالهوى وغدا، لكن هذا نبي عبر الرؤيا. ولذلك يعقوب بقي آملا لما سمع الرؤيا من ابنه، ويوسف بقي كذلك متأملا وآملا أنه يأتي الفرج، أنه ما يصل للموت. والدليل على ذلك أنهم قالوا اقتلوه، قالوا اطرحوه أرضا، قالوا ارموه في البئر، ثلاث آراء. فاستقر الأمر على أن يرموه في البئر ويأتوا. ولذلك القرآن دائما يأتي يقول: والعاقبة للمتقين، إنا لا نضيع أجر المحسنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. دائما يعني اعترض، لما تعترض المشقة في الطريق وتكون طريقك محمود ما تخاف. 314 يغلبون 1300، 314 في غزوة بدر يغلبون كم؟ 1300، معهم 300 فارس يغلبونهم. فكذلك لما تكون في طريق الدعوة ويستهزئ بك الناس ويسبونك ويشتمونك ويؤذونك، فانظر إلى العاقبة. تفكر قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وتفكر بأن الله أهلك من قبل قومك فئام من الناس. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم؟ ولما ذكر الله الهلكة في في في في سورة القمر ذكر فرعون، قال: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني هادو كلهم أهلكهم الله، أكفاركم

0: خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندكم بطاقة بأن أنكم براء من عذاب الله في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن جمع منتصر، يعني قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. فالمسلم لما ينظر إلى أعداء السنة وأعداء التوحيد ينظر إليهم أنهم مهزومون، لكن قضية وقت. لكن المهم جدا ما هو؟ اسمعوا أيها الدعاة، المهم جدا أن تكون تاع الاستقامة. موسى قال لله عز وجل: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ماذا قال الله؟ قد أجيبت دعوتكما، لكن هناك شرط. ما هو؟ فاستقيما ولا تتبعان سبيل المفسدين. أن مردنا إلى الله وأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأنت لما تكون على الاستقامة في السر والعلن، في الخلوة والعلن، ما تخاف، لا تخاف أبدا، أنت منصور ومنتصر، والحق منصور ومنتصر، فلا تعجل كما يقول ابن القيم في النونية. فإذا استهزئ بك، كيد لك، الذي تستطيع أن تتخلص منه تخلص منه، والذي لا تستطيع أن تتخلص منه أوكله إلى الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فيوسف نجاه الله من الموت في البئر، ونجاه من كيد امرأة العزيز، ونجاه من كيد النساء، ونجاه حتى من بعض الرجال ونساء، نساء مصر، نسوة في المدينة، كانوا كنا يعاتبن امرأة العزيز فصرنا معاونات لهن، لأنه لما خرجت من السجن، خرج من السجن، اجتمعت النسوة وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. من الفوائد التي نأخذها أيها الإخوة الكرام، بعض الناس يتعذر، يكون في وسط فيه الفساد، يقول الله غالب، الفساد محيط بي من كل شيء، يقول الفساد ومحيط بي من كل جانب، ماذا أفعل أنا؟ هذا يقوله بعض العوام، يقوله بعض العوام، فيذكرون بماذا؟ بحال يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عبد، يعني رقيق، لأنه اشتري وصار عبدا، وفي قصر الملك، والمرأة ذات جمال ومنزلة، وهددته بالضرب والسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، واجتمعت معها النسوة، فما سلم وقال الله غالب خايرني مغلوب، وإنما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال مما يدعونني إليه وليس مما تدعيني إليه، وليس مما يدعينني إليه معنى النسوة، يدعونني إليه معنى دعوة أهل المدينة، مدينة مصر ليوسف عليه الصلاة والسلام، كانت من من؟ من امرأة العزيز ومن نسوة ومن بعض الأزواج، يعني زوج تدفعه زوجته وتقول له لا بد أن تجد لي أكرمكم الله، اسمحوا لي على العبارة، قل لهم اذهب واتيني بيوسف. فصار إجماع من بعض الرجال والنساء وامرأة العزيز، ومع ذلك ما استسلم وتوسل إلى الله إنك إلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن، إن لم تدركني رحمتك سأضيع. ودخلوه للسجن وينتظروا منه كل يوم ماذا تقول، تستجيب ولا تبقى في السجن؟ يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ويجوا أسبوع يمنعوا منه الأكل، ينعوا من الأكل وكذا وكذا، لعله يعني يضغطون عليه. إذن هذا كيف يظهر حاله مع من يقول يعني الفساد قد أحاط بنا؟ يوسف تسلطت عليه الفتنة من كل جانب، فأين أنت من يوسف الذي قال الله تعالى فاستعصم؟ استعصم وهرب، فاستجاب الله له. زدنا واحدة بقدر 5 دقائق.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول وفعل لا فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم ملك إخوته بضاعتهم التي اشتروا بها ميرتهم من حيث لا يشعرون، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم الآية، وذلك من دون إيجاب وقبول قولي، لأن الفعل والرضا يدل على ذلك.
0: أيوة. قال: ومنها أن العقود تنعقد بما يدل عليها من قول أو فعل، سواء التبرعات أو المعاوضات. يعني أنت لما تذهب للحانوت، للدكان، للمتجر، ستأخذ سلة وتضع فيها المواد التي تريد أن تشتريها، وتأتي للصندوق للكاشير ويقول لك ادفع مثلا عملتكم وش هي؟ عملة الأندونيسية مش هي؟ ها؟ الروبيا. ادفع 1000 روبيا مثلا، انت تأخذ 1000 روبيا وتأخذ بضاعتك، ما تقول هذا بكم وهذا بكم وهذا بكم هذا بكم، يعني صار متعارف عليه بينكم بأنك ثقة ما بينك وبين، إلا أحيانا تريد أن تراقب فتقول كم هذا وكم هذا وتحاسب المحاسب أو صاحب الكاشير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعطيهم البضاعة ويأخذ المال، وأعطاهم البضاعة ورد لهم أعطاهم السلعة ورد لهم البضاعة، رد لهم المال. قال للفتيان للخدام اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعوا. لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون. فقال مثل الأولى أتظنون أني آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ الله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين. لما فتحوا السلع وجدوا البضاعة ردت إليهم، فعلموا أن يوسف أعطاهم البضاعة بدون مقابل، يعني بدون معاوضة بدون تعويض. فقالوا يا رب يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا ونحن سوف نذهب ونأتي الطعام نمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. حاولوا إقناعه بذلك. شاهد من الفائدة هذه، يعني العقود تنعقد بما يدل عليها، أحيانا قول أحيانا فعل أحيانا إشارة. أحيانا مثلا نقول مثلا هذا الماء، تأتي واحد روبيا وتعطيه للتاجر وتأخذ ماذا؟ الماء، دون أن تقول له كم الماء. يقول لك واحد روبيا، قل بعتك، لأنه هو لا في الأصل لابد من الإيجاب والقبول، مثل الزواج. قل زوجني ابنتك خديجة بنت محمد على المهر الفلاني. يقول زوجتك ابنتي خديجة بنت محمد على كذا وكذا، هذا اسمه الإيجاب والقبول في الزواج، هذا في عقود الزواج. الأصل أنها في البيوع كذلك، لكن إذا تعارف الناس دكاكين حوانيت محلات تجارية سفيرات وغير ذلك، يدخل ويأخذ السلعة ويضع الثمن دون أن يكون بينهما إيجاب ولا قبول ولا مساومة ولا أي شيء، معاوضة يعني صارت تلقائيا. قد تكون في بعض الأسواق، كم هذه؟ بألف، هل أخذها بخمسمائة؟ كذا. لكن الشاهد يقول أن المعاوضات العقود تنعقد بما اتفق عليها، تعارف الناس عليها، تعارفوا على أن هذه المعاوضات تتم بمثل ذلك. مثل التبرع، لو جاء إنسان مثلا بكيس من المال وقال هذه أعين بها الدورة، ولا وضعها ولم يبدي نفسه، اكتب يعني وضع صندوق من العملة وضعه لكي لا يظهر بأنه يرائي أو يسمع وضعه، نحن نعرف بأن هذا تبرع منه. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في فوائد مستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في ذكر الفوائد من رسالة فوائد من مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين آمين. قال الإمام المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، الفائدة الثالثة: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، لقوله: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وما فيها من التأكيد عليهم في حفظه حين أرسله معهم ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثقهم على ذلك، فالإنسان مأمور بالإحتراز، فإن نفع فذاك وإلا لم يلم العبد نفسه. الرابعة: ومنها أن من الحزم إذا أراد العبد فعلا من الأفعال أن ينظر إليه من جميع نواحيه ويقدر كل احتمال ممكن، وأن الاحتراز بسوء الظن لا يضر إذا لم يحقق، بل يحترز من كل احتمال يخشى ضرره. ولو تضمن ظن السوء بالغير إذا كانت القرائن تدل عليه وتقتضيه كما في هذه الآية، وكما قويت القرائن في قوله هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فإنه سبق لهم في أخيه ما سبق، فلا يلام يعقوب إذا ظن بهم هذا الظن، وإن كانوا في الأخ الأخير لم يجر منهم تفريط ولا تعد. الخامسة ومنها الحذر من الذنوب، خصوصا الذنوب التي يترتب عليها ذنوب أخرى ويتسلسل شرها، كما فعل إخوة يوسف بيوسف، فإنه نفسه فعلهم فيه عدة جرائم في حق الله وفي حق والديه وقرابته وفي حق يوسف، ثم يتسلسل كذبهم كلما جرى ذكر يوسف وقضيته أخبروا بهذا الكذب الفظيع. ولهذا حين تابوا وخضعوا وطلبوا من أبيهم السماح قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
0: حسبك، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: ومن الفوائد الحث على التحرز مما يخشى ضره، بقوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وما فيها من التأكيد عليهم من حفظه حين أرسله معهم، ثم عند إرسال أخيه بنيامين بعد ذلك أخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. فالإنسان مأمور بالاحتراس، فإن نفع ذا فذاك، وإلا لم يلم العبد نفسه. لما طلب إخوة يوسف من أبيهم الإذن بمرافقة يوسف قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، لما رأى يعقوب البوادر على الحرص الشديد أمرهم بحفظه، كأنه يقول وراء ذلك ما وراءه، لكن العاطفة أحيانا تجعل المرء يتنازل ينظر إلى رضا الأبناء والأصدقاء ولا يؤكد على المصلحة الآجلة والمفسدة الآجلة. هذا التنازل هو ضد بناء الشخصية. إذا رأى الشخص ودرس القضية ورأى أن فيها مخاطر، فتقديم درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هو رأى بعض الشيء، يعقوب رأى بعض الشيء، رأى الحرص وغير ذلك، لكن العاطفة الأبوية جعلته يتنازل فأرسله معهم. فحثهم على التأكيد على حفظه وأرسلهم معه. فوقع ما وقع، أنهم جاءوا فيما بعد وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وأعربوا بشيء، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين. فالمرء يعني لا يكون متهاونا في الأمور ذات البال، إذا رأى مفسدة ولو بالظن ولو بالتخمين ينبغي أن يترك المصالح والعواطف وحسن الظن، أحيانا يتركه. وكما يقولون حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لأن يقع حزن في أبنائه، في قلوب أبنائه، ويحفظ الولد وتمر الرحلة والانتجاع والنزهة بدون يوسف، خير من أن يرسله ويقع ما يقع. ولذلك لا بد للمرء أن يكون حازما، ليس بهذا فقط وإنما في كل شيء. أضرب لكم مثالا، أحيانا النفس تركن إلى النوم، وللإنسان واجبات دراسية، إما حفظ القرآن وإما مراجعة الدروس وإما تحضير الاختبار ولا غير ذلك. لو يطاوع نفسه، النفس ترضخ إلى النوم وإلى الدعاء وإلى الراحة وغير ذلك، وفي الغد تكون الكارثة. فالأولى ما هو؟ الحزم مع النفس، هذا لما يكون الإنسان مع نفسه، فما بالك مع أبنائه؟ فلا ينبغي أن يكون عاطفيا حتى يتجاوز الحد. أبناؤه عندهم مثلا اختبار، عندهم دراسة، وهم طلبوا منه أن يذهبوا اليوم للنزهة والانتجاع وللراحة، فيطاوعهم، وفي الغد تكون الكارثة، وربما يتسبب ذلك في خسارتهم وفي رسوبهم. والأمر فيه يعني فيه أمثلة كثيرة. فالشاهد أن من الحزم ومن الرجولة إن شئت ومن الشخصية الفذة أن العبد إذا أراد فعل من الأفعال أن ينظر إليه من كل الجوانب، المفاسد والمصالح، إذا كانت فيه مفسدة وفيه 10 مصالح فضر المفاسد أولى من جلب المصالح. كان الصحابة رضي الله عنهم يتركون 10 أبواب مما لا بأس به خيرا، يعني حذرا مما به بأس. والمثال الحكمة يعني البالغة التي يضربها جميع العلماء أن السلامة لا يعدلها شيء، سجلوها هذه حكمة، أطروها واجعلوها مصب أعينكم، السلامة لا يعدلها شيء. وهذه تذهب معكم في الآخرة، في الدنيا، في الزوجية، في الأولاد، السلامة لا يعدلها شيء. الخروج للنزهة فيه تفسح وفيه أخذ نفس وفيه كذا وفيه كذا وفيه احتمال أن مثلا يذهبون إلى البحر ويكون البحر مضطرب ويذهب أحدهم ويكون الإخوة نائمون ويذهب ذاك الولد ويغرق وربما يذهب في تبع له جماعة ويغرقون وكذا، السلامة لا يعدلها شيئا. يقدم لك طعام، وإما أن يكون هذا كالطعام فيه شبهة حلال ولا حرام، وإما أن يكون ذاك الطعام فاسد وبعضه فاسد، فماذا تفعل؟ تضحي بطعام كله وتبيت على الطوى والجوع، وبعد ذلك تصبح بالسلامة. السلامة لا يعدلها شيئا. فهنا هذه نستفيدها من هذه الآية، قال إني أخاف أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فجاءوا فقالوا أكله الذئب، فجاءوا وقالوا أكله الذئب. هناك فائدة أخرى نستفيدها من هذا الآية، وهو كما يقولون البلاء موكل بالمنطق. البلاء موكل بالمنطق. كيف البلاء موكل بالمنطق؟

شخص يقول مثلا إني خائف أن أخسر، إني خائف أن أخسر فيخسر، يخسر لأنه نطق بالخسارة. والأصل أن القاعدة تقول، قاعدة يعني لغوي يعني عامة ليست من الفقه ولا، لكنها حكمة، يقول قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا، السلامة لا يعدلها شيء. قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. فيعقوب قال إني أخاف أن تذهبوا به ويأكله الذئب، فهم ماذا فعلوا؟ جاءوا وقالوا أكله الذئب، كأنه لقنهم ماذا يقولون فيما بعد، لقنهم ماذا يقولون من بعد، يعني ماذا يقولون له. فهذه الفكرة، فالمرء لا ينطق بالشر، يتفاءل لا يتشائم، يقول خيرا

فيعقوب نظر إلى الأمور من كل الجوانب، ومن ذلك ظن منهم تفريطا في المحافظة على يوسف، فقال لهم: أخاف أن يأكله الذئب، ولذلك صرح في المرة الثانية لما أرسل ابنه بنيامين، قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني كان أصرح، لولا قال أخاف أن يأكله الذئب، لم ينسب إليهم ماذا؟ التفريط والمكر، لم ينسب أولاده، حافظ عليهم حتى في العاطفة، فلم يريد أن يجرحهم، ما قال لهم أنتم ستقتلوه، ما قال لهم ذلك، وإنما قال لهم: أخاف أن يأتي الشر من غيركم يأكله الذئب. لكن في الثانية قال: لا آمنكم عليه، ما قال لهمش هكذا مباشرة لا آمنكم عليه، قال: هل آمنكم إلا عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل؟ ولذلك أخذ عليهم العهود، أخذ عليهم العهود، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به أن ترجعوه لي. وهنا عندنا وقفة، عندنا وقفة عقدية متعلقة بالتوحيد، لأن هذه الصورة كما قلت لكم صورة من بدايتها إلى نهايتها تتكلم على التوحيد، فيها من كلمات التوحيد قرابة ما يقرب من 40 جملة، 40 جملة كلها في التوحيد، جملة قالها يعقوب، مش الجمل التي قالها يوسف، فيها ما يقرب من 40 جملة مفيدة كلها في التوحيد. مثال ذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. هذه كلمات كلها في التوحيد، يجتبيك ربك، أن الذي يجتبي ويختار هو الله، ويتم نعمته عليك، أن الذي يتم علينا النعمة ويزكينا هو الله، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ويعلمك من تأويل الأحاديث. فلو قيل لك استخرج الفوائد تقول هكذا: الاجتباء من الله، التعليم من الله، تمام النعمة من الله، أن الله هو الذي أتم النعمة على إبراهيم وإسحاق، فترجع كل شيء إلى الله. أن هذا مثال، وإلا لو استرسلنا سنأتي سنجد كلمات كلها في التوحيد. مثلا لما قالوا له:
إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب. انظر ماذا قال، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل، صبر جميل بمعنى ربي أفرغ علي صبرا جميلا. الله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على ما تصفون. لما قالوا، لما جاءوا وقالوا هنا، هنا في هذه الآية التي بين أيدينا، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. هذا تعليق بمن؟ بالله، ربطهم بالله عز وجل، تؤتوني موثقا من الله. قوله إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم، هذا تسليم لماذا؟ للقضاء والقدر، بمعنى مهما بذلتم من الجهود في حفظ بنيامين إذا جاءت قدرة الله فوقكم لن تستطيعوا أن ترجعوا. لو كان واحد منا يقول أنا لا أجرئهم على ذلك، كيف نقول لهم إلا أن يحاط بهم؟ ما في استثناء عندنا إحنا، لما نتكلم مع الناس لا نستثني، قل لها لا بد أن تأتي به من السماء ومن الأرض ولن أتنازل لك أبدا. لكن يعقوب لما كان يعلم أن هناك قدرة فوق قدرته وقدرة أبنائه ماذا قال؟ قال إلا أن يحاط بكم. وهذا من التوحيد. فلما آتوه موثقهم ماذا قال؟ الله على ما نقول وكيل. هذا من التوحيد، الله على ما نقول وكيل. ولما توكلوا على الله وذهبوا قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. انتبهوا لهذه الكلمة، هذه الكلمة ذكروا بها الكبار والصغار والعجائز والمتعلقين بالقبور وبالأولياء وبالصالحين وبالشرف، وكلهم ذكرهم بهذه الكلمة. قولوا لهم يعقوب، من هو يعقوب؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل عليه الصلاة والسلام. هل هناك أشرف من الخليل؟ لا يوجد طبعا في زمنه. هل يوجد أشرف من يعقوب في زمنه؟ لا يوجد. ولا يوجد أشرف من إبراهيم. ويعقوب في ذاك اليوم فوق الأرض ليس هناك أشرف منه، أنه نبي رسول وابن عائلة الرسل ومنه جاءت الرسل كلهم بني إسرائيل، كل الأنبياء هم من بني إسرائيل، حاشا شعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وأهود وصالح قبل إبراهيم عرب. ومع ذلك يقول لأبنائه وما أغني عنكم من الله من شيء. لا تتكلوا تقولوا بونا شريف وابن ماذا؟ ابن الولي الأكبر لله عز وجل وهو إبراهيم. قال وما أغني عنكم من ماذا؟ من شيء. تكلمنا أمس على كلمة شيء وأننا عندنا معها موقف فيما بعد، أننا نسوق بعض الآيات التي فيها شيء في القرآن الكريم لكي نعرف أين وردت كلمة شيء. وردت دائما
حول الشرك بالله عز وجل شيء، والشيء هو ما كان مثل الذرة، والذرة هي النملة الصغيرة الصغيرة التي لا تكاد ترى. إذا كان هذا يعقوب لا يغني عن أبنائه شيء من الله شيء، فكيف يغني الولي والصالح وصاحب القبر عن الذي يدعوه من شيء؟ يوم لا يغني مولى عن مولى من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما أغني عنكم من الله من شيء. ثم قال إن الحكم إلا لله، هذا من التوحيد، عليه توكلت، هذا من التوحيد، وعليه فليتوكل المتوكلون، هذا من التوحيد. ولما جاء أبناؤه وقالوا له إن ابنك سرق، قال صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هذا من التوحيد. ولما قال اذهبوا قال لا تيأسوا من روح الله، هذا من التوحيد. لما قال أعلم من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله من الله ما لا تعلمون، هذا من التوحيد. ولما قال سوف أستغفر لكم ربي، إن هذا من التوحيد، وقال إنه هو الغفور الرحيم، هذا من التوحيد. فلما تفتش في الصورة تجد فيها قرابة 40 جملة، وفي الزوايا خبايا كما يقولون، الزوايا خبايا. ولذلك من يتدبر هذه الصورة يستغني عن كل الأفلام، الموسيقات، الملاهي، الشواغل، الضحك، المزاح، ويخاف أنه يخرج من الدنيا وما استفاد من هذه الصورة، يخاف أنه يخرج من هذه الدنيا وما انتفع بهذه الصورة، ويصير كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار تحمل فوقه مكتبة أسفار كتب، وهو يبقى حمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لا تكون كذلك. كثيرا ما جاء في القرآن لا تكونوا كالذين قالوا، لا تكونوا، لا تقولوا وقولوا، لا تقولوا وقولوا، القرآن أدبنا. فيعقوب لا يلام، ظن بهم الظن، قال وما أغني، قال فلما أتوا موثقهم يعني قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لا تأتونني به، أعطوني العهود أنكم تجيبوه تأتون به، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. يعني لما يكونوا ناس غير منضبطين ماذا يقولون؟ أحيط بنا. وفعلا جاءوا وقالوا إن ابنك سارق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل قرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. شفت مؤكدات. لماذا هذا التأكيد الكثير؟
لأنهم كذبوا في الأول. اللي يكذب في الأول من بعد يعرف بالكذب، يعني يلصق فيه الكذب، يبغي يبين للناس بأني صادق، قل له كذبت في الأول مع الأسف، ما فيك شلمان. في الأول قالوا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنتنا بمؤمنين ولا كنا صادقين، خلاص انتهت القضية. لكن في الثانية صادقين، صادقين وخذوا يقولون المؤكدات، نا ذهبنا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أخوهم الكبير قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ولذلك كما ذكرنا في الحصة الصباحية أن المرء، وسوف يأتي في فوائد الشيخ، أن المرء لا ينبغي أن يتجرع على المعصية، لأن إذا تجرع على المعصية خلاص، كما مثلنا بمثال الإمام أحمد في القميص الأبيض ودخول الوحل، إنسان عنده قميص أبيض ودخل في الوحل والطين والماء والطين، لما تكون قطرة يغسلها، لما قطرة وقطرة وعشرة ومية بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقول خلاص أنا مذنب. هكذا المذنب، هكذا المذنب، المذنب يرتكب ذنب وبعد ذلك الذنب تأتي ذنوب وبعد ذلك يقول أنا خلاص أنا دخل للنار دخل للنار، هكذا يقول، يقول أنا دخل للنار دخل للنار. المليح فيهم يعني أمثلهم طريقة ماذا يقول؟ نكبر ونروح للحج ونتوب إلى الله، كأن عندها ختم فك من الله عز وجل أنه سيعيش. والقائدة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.

On appelle ça du sang. قلنا الخامسة قرأتها؟ قرأتها؟ نعم. الخامسة قال الحذر من الذنوب حتى خاصة التي يترتب عليها ذنوبا أخر، شأنها شأن الخمر، شأنها شأن الخمر. الخمر أم الخبائث. ولا يقول النقائل الخمر بعيد علينا، الخمر بعيد علينا أبدا، عافاكم الله. الخمر يعني منذ عرفت لا تذهب، ابتلاء يبقى في الدنيا، تموت بموت الدنيا وتبقى بلية. الذي يرتكب الذنوب يذهب إلى الخمر، الذي يسمع الغناء مثلا، الذي يسمع الغناء سيسكر، كما يقول ابن القيم خمر العقول أشد من خمر الجسوم، كذا يقول العالم الرباني. يعني الإنسان لما يسمع الموسيقى والغناء وغير ذلك سوف ماذا؟ يسكر. وإذا عرضت عليه الخمر، خمر الجسوم، سوف يتناولها بسرعة. ولذلك الموسيقى لا تستمرئها، ينبغي أن تنزعج منها. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما حب، يعني كما قال حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب مسلم ليس يجتمعان. ولذلك كان ابن عمر إذا مر على من يضرب بالناي مزمار يضع أصبعيه في أذنيه، يخشى على نفسه، من هو ابن عمر يخشى على نفسه أن يتأثر بتلك الموسيقى. ألا ترى مثلا أصحاب الموسيقى إذا ما شغلوا الموسيقى صاروا يهزون أجسامهم ورؤوسهم وهم لا يشعرون؟ الذي يكون بعيد عليهم يقول هؤلاء مجانين. وفي المثال يقول الذي يكون بعيد على الزازة على المصيبة يسمى بعقله. ولذلك من أشد ما ينبغي أن يحذره المسلم الموسيقى هذه التي تأتي أحيانا عن طريق المقاطع الصوتية والفيديوهات. حتى اليوم صاروا يديروا الموسيقى بأصوات بني آدم، اسمها مؤثرات صوتية، المؤثرات الصوتية. يقول لك لا، هذه ما يقولون أن هذه ما فيهاش آلات طرب، وإنما يفعلوا هكذا. بعض الناس يعني يجعلون فيديوهات إيمانية زعموا، ويجعلون لها مؤثرات، ماذا؟ مؤثرات صوتية. يقول لك هذه بعيدة على الموسيقى، وإنما هي من خطوات الشيطان. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا

فهي من خطوات الشيطان. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بماذا؟ بالفحشاء والمنكر. ضربت لكم مثال الموسيقى، وضربت لكم مثال الخمر، وأن تقص على ذلك كل ذنب ذنب ترتكبه لا تأمن أنك تعود إليه وسوف يدعو لك هذا الذنب أشياء أخرى، أشياء أخرى من المنكرات. مثلا داء الحسد، داء الحسد، الحسد شيمة كل بني آدم، معنى كلنا فينا الحسد. حسد منزوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفيها سورة الفلق فيها الحسد: ومن شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد معنى كل الناس فيهم الحسد، لكن المؤمن إذا ما جاءه الحسد دفعه، مجرد يجيه الحسد يدفعه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يرى نعمة، قد المسلم قد يرى نعمة عند شخص فيدعوه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الحسد، هو إيمانه يدفع الحسد، يقول: أعوذ بالله من الحسد، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم بارك لأخي في ما أعطاه، خلاص الحسد يموت. لكن إذا لم يقف هذا الموقف ماذا سيجري؟ سيحسد، وبعد ذلك يمكر، وبعد ذلك يعترض على قضاء الله: لماذا هذا ولست أنا؟ يذهب به الأمر إلى حتى أمر عقائدي، يعتدي على القضاء والقدر. فإبليس لما حسد ماذا فعل؟ حسد ثم أبى ثم استكبر ثم أخذ يجادل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: لأحتنكن ذريته، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين. هو يتكلم ويجادل، لأن شعلة الحسد التهبت في قلبه، وكما يتكلم على الحسد يتكلم على الموسيقى ويتكلم على الخمر ويتكلم على الربا ويتكلم على القمار ويتكلم على الزنا ويتكلم على الفاحشة. مثلا النظر إلى الأجنبية، أقول إلى العورات، إلى الأجنبية مهما يكون، حتى ولو كانت مستترة متجلببة تنظر إليها سيؤدي بك النظر إلى أشياء كثيرة، ربما يدفعك الشيطان إلى الابتسامة، والمرأة ضعيفة، واتخاذ الموعد واللقاء والسلام والكلام،
وكذا.

0: ويبدأ يستمر في سلسلة من الذنوب، يتسلسل شر الذنب الواحد لأنه يولد ذنوبا أخرى. فالنفس إذا استمرأت الذنوب وتطبعت عليه صار وراء ذلك استمرار استحلال. فإخوتي يوسف ماذا فعلوا؟ فعلوا ذنبا واحدا وظنوا أن هذا الذنب خلاص منه يتوبون، وجاءوا عند أبيهم وقاموا بذنب آخر. الذنب الأول ما هو؟ أنهم ذهبوا به. اسمع جيدا، ذهبوا به، غاب يوسف، بعد جاءوا وكذبوا على أبيهم. وصاروا يكذبون. أحد العلماء عد الذنوب التي ارتكبها إخوة يوسف فأوصلها إلى 40. رانا نتكلم غير بالربعين دروك، 40 كلمة في التوحيد، والآن 40 ذنب، 40 ذنبا. لولا الإطالة لذكرتها لكم واحدة واحدة. الذنب الأول ما هو؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. من نبدت؟ سأقرأها عليكم جملة وانت استنبط من حين لحين، استنبط من الآيات الذنوب التي ارتكبوها، لأن لو استمررنا على هذا ستفوتنا الدروس المقبلة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن الذين نخدم أبانا ونقوم بالجهود الكبيرة، نسقي الماء ونشتري ونحتطب ويعني نقوم بالعيال ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب التقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، رجعوا للبئر فأدلى دلوه، قال يا بشراي هذا غلام، وأصروه بضاعة، لأنهم يعني أخرجوه مرة أخرى، أسروا بضاعة، وكانوا فيه من الزاهدين. أحد العلماء استخرج منها 40 ذنب، 40 ذنب، ذنب واحد ولت ماذا؟ 40 خطيئة. في كم من آية؟ 13 آية، 13 آية، 13 آية. الكلمة الواحدة تتناول وتشتمل على أكثر من جرم، كلمة واحدة تتناول أكثر من جرم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثلا إن أبانا لفي ضلال مبين، هذا عقوق، بدايتها ماذا؟ حسد، بدايتها حسد، والحسد مبني على سوء الظن. إذن فالمرء لا ينبغي أن يستجيب للشيطان ويتبع خطوات الشيطان، وينبغي أن يتعظ ويدير ويجعل أمام عينيه السلامة لا يعدلها شيء، وأن هذه لذة الدنيا زائلة وقد تأخذ منك ثانية واحدة وتكون العقوبة والفاتورة التي تدفعها 10 سنين، قد تذنب ذنبا واحدا. هذا الذنب كم يستغرق منك؟ يستغرق منك لحظة، ثانية أو ثانيتين. قد تستمتع النفس بتلك الثانية ولا الثانيتين، لكن بمجرد أن ترتكب الذنب كل شيء يموت، وبعد ذلك تبدأ العواقب، العقوبات. أحد السلف قال: مسنا الفقر في بيتنا لمدة 30 سنة. يعني العادة، العادة أن الفقر يأتي أيام ويذهب، يعني تكون شدة وبعد ذلك تنفرج الأمور، يكون ديون ثم يقضيها الله عز وجل ويذهبها. لكن هؤلاء الفقر مسهم، مسهم الضر لمدة طويلة جدا. كم هي؟ 30 سنة. قال: فاجتمعنا مع والدنا وقلنا: ماذا الذي أصابنا نحن عائلة فينا قرابة 15 فردا، بنات وبنين، وعندنا فقر لم يريد أن يذهب. الناس كلهم يأتيهم الفقر ثم تأتيهم الغنى والأيام دول، ما الذي جعل الفقر يتعلق بنا؟ دائما الديون، دائما الفقر، دائما القلة، دائما الجوع، عدم قلة ذات اليد، لا نتمتع لا بأكل ولا بطبخ ولا فواكه ولا شيء ولا لباس ولا ابتسامة، دائما الناس يطاردوننا بالديون. لا شك أننا فعلنا شيئا، هيا نراقب أنفسنا. فقال الأبناء كلهم، قالوا: نحن ما ارتكبنا ذنبا إلا تبنا منه، ما بقي لنا ذنوب لم نتب منها. فقال الأب: لعلي، أقول لعلي يوما من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء. وش معنى استشرفت؟ يعني ذهبت عند بعض الأغنياء ووقفت عندهم، لم أطلب منهم، لم أسأل، لم أمد يد المسألة، وإنما أظهرت الفاقة عندهم، اشتكيت الحال، اشتكيت بالحال. يعني أحيانا تقول اعطيني هذا القلم، هذه مسألة. أحيانا يقول من أين اشتريت هذا القلم، كم اشتريت هذا القلم، هل يوجد هذا القلم هنا في المكتبات؟ فماذا يقول هو؟ خذه، استجاب لك، يعني سألته بقلبك. وهذا القلب وهذا اللسان ينبغي أن يكون عبدا للغني الحميد، الله الغني الحميد وحده سبحانه وتعالى. فالله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، فقال لعلي يوم من الأيام استشرفت عند بعض الأغنياء فأستغفر الله وأتوب إليه. هذا مكان يعني إنسان اللي ارتكب ذنب سهلة يقول استغفر الله وأتوب إليه. قال ففتح الله لنا أبواب رحمته. ماذا؟ التوبة إلى الله، الاستغناء بالله عز وجل. ولذلك أحيانا أيها الإخوة الكرام تكون جدال بين أخوين، جدال علمي بين أخوين، ويستمكف أحدهما أن يغلب في المجلس، ما يحب أن يغلب في المجلس، ماذا يفعل؟ يتبين له الحق ولكن يصر على أن خصمه غلط، فماذا يفعل؟ ينفض المجلس وهو يبين للناس بأن خصمه غلط وهو تبين له الحق. لو أنه لما ذهب للبيت وهدأت أعصابه وفي الصباح جاء قال يا أخي موسى يا فلان استغفر الله وأتوب إليه أنا كنت غلطان أمس، كل شيء ينتهي. لكن إذا أصر جاءت ذنوب أخرى يصير يتتبع عورات أخيه حتى يدخل بيته، قل زوجته كذا وبنته كذا، وأنه رأيته دائما لا يأتي للمجالس وكذا، وسمعته يوما من الأيام يتكلم كذا، ومنذ زمان وأنا أشك في هذا الشخص، وتتراكم ذنوب. وبعد ذلك ماذا يفعل؟ هو يقوم بجمع حزب من العوام ومن الهوام وغير ذلك، ويصير حزب لوحده، وتجري ماذا؟ الفرقة والشتات في الجماعة الواحدة والعياذ بالله. ولذلك رأينا في هذا أن يا أخوتي يوسف ذنب واحد أداهم إلى 40 ذنب، وكم استغرق هذا الذنب؟ 30 سنة، 30 سنة، وهما كلما يثيرون يوسف يكذبوا نفس الكذبة. أن ما يستطيعوا يقولوا يا أبانا اسمح لنا نحن الذين بعناه، رميناه في البئر وبعناه لا ندري اليوم أين هو، ما يستطيعون يقولوا، يقول لو كان نقول البونا بأن كذا سوف تنفضح لنا، فيتحملون العذاب يوم القيامة ولا يتحملون الفضيحة في هذه الدنيا. اسمحوا لي أطلت في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع حساس وقد يقع لجميع الناس، وإذا كان الإنسان أدرك صمام الأمان، صمام الأمان هو الحنفية التي تقطع يعني التسرب أو مشي الغاز ولا الماء ولا غذلك، صمام الأمان يعني حنفية أنبوب هكذا مزبوس كما يقولون. وكل إنسان عرضة لذلك، كل إنسان عرضة لذلك. المرأة التي لعنها زوجها، دخل عليها زوجها فوجدها مع رجل أجنبي، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني وجدت زوجتي مع امرأة رجل أجنبي، فقال اصبر حتى يحكم الله فيك، هذا قذف. فأنزل الله آية اللعان، آية الملاعنة، آية الملاعنة أن يأتي الزوج والزوجة ويحلفان، كل واحد يحلف بالله، الرجل يقول بالله أحلف بالله إن زوجتي لزانية، وفي الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وتأتي هي وتقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، أربع مرات. وفي الخامسة يقول تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. فهي حلفت الأولى وحلفت الثانية وحلفت الثالثة وحلفت الرابعة، لما أرادت أن تقول الخامسة قيل لها اصبري، عذاب الدنيا ولا جهنم. فماذا قالت؟ قالت أحلف، فحلفت. ثم فرق بينهما لأنه لا يعلم من الصادق والكاذب. وبعد ذلك لما ولدت نظروا إلى ولدها فوجدوه أنه يشبه الذي زنى بها، فماذا فعلت هذه المرأة؟ رضيت بعذاب الآخرة ولم تتحمل عذاب الدنيا. فإخوتي يوسف 40-30 سنة وهم يكذبون، مثل ما ذكرت لكم مسألة التبني في الصباح. مهما عاش صاحب المتبنى يقول أنا ابن فلان ويعلم بأنه لسه ابن فلان، معنى إذا كان 20-60 سنة وهو يكذب، ذنب مستمر. ولهذا لما دخلوا على يوسف لما جاءوا بالقميص وألقوه على أبيهم وارتد بصيرا قالوا يا أبانا استغفر لنا ماذا؟ ذنبنا أم ذنوبنا؟ ذنوبنا 30 سنة تاع الذنوب، استغفر لنا ذنوبنا، لأن الذنوب التي يرتكبوها اليوم ويتوب عليها من غدوة خلاص مش مشكل، لكن الذنوب هذه التي يعنونها ما هي؟ الذنب الذي هو الكذب على يعقوب وأبيه وعلى أمه، أم يوسف عليه الصلاة والسلام. 30 سنة هم يكذبوا، كل ما لأن يوسف ابن محبوب وكذا وجميل لا بد أن يثار ذكره وحديثه من حين إلى حين، فلما يثار في المسألة هم ماذا يفعل؟ ماذا يجري لهم؟ إحراج وضيق يعني اكتراث، لكن ليس لهم إلا أن يقولوا تبنى ما تبنى، فبقوا على هذا الحال. فلذلك قالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين.
1: ثم قال رحمة الله تعالى عليه السادسة: ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، فحين اتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه ورأى أكثرهم أن القتل يحصل.
0: وصل
1: ورأى أكثرهم أن القتل يحصل به الإبعاد الأبدي. قال تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فخفف به الشر عنهم. ولهذا لما وردت السيارة الماء وأدلى واردهم دلوه تبشر بوجوده وقال: هذا غلام. وكان إخوته حوله فقالوا: إنه غلام أبق منا، وتبايعوا معهم. وقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وإنما قصدهم إبعاده والتأكيد على مشتريه منهم صورة أن يحتفظ به لئلا يهرب. ومن لطف الله أن الذي أخذه باعه في مصر على عزيزها، فحين رآه رغب فيه جدا وأحبه، وقال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فبقي مكرما عندهم معفا عن الأشغال الشاقة وغيرها، متجردا للخير. وهذا من اللطف بيوسف. ولهذا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكان تفرغه عند العزيز من أسباب تعلمه للعلوم النافعة، ليكون أساسا لما بعده من الرفعة في الدنيا والآخرة. كما أن رؤياه مقدمة اللطف، وكما أن الله أوحى إليه حين ألقاه إخوته في الجب: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهذه بشارة له بالنجاة مما هو فيه، وأنه سيصل إلى أن ينبئهم بأمرهم وهم لا يشعرون. وقد وقع ذلك في قوله، قال تعالى: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، إلى آخر الآيات. وألطاف المولى لا تخطر على البال. السابعة: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله وطلبوا السماح من أخيهم يوسف ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام والعفو الكامل، فعفى الله عنهم وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم. قيل: إن الله جعلهم أنبياء، كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط: إنهم إخوة يوسف الاثنى عشر. وقيل: بل كانوا قوما صالحين، كما قاله آخرون، وهو الظاهر، لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة لأولاد يعقوب الاثنى عشر، فهم آباء الأسباط وهم من الأسباط. ولهذا في رؤيا يوسف رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان، والله أعلم. ولهذا تفسر رؤيا الشمس والقمر والكواكب بالعلماء والصالحين، وقد تفسر بالملوك، والمناسبة ظاهرة.
0: جزاك الله خيرا. قال: ومنها من الفوائد أن بعض الشر أهون من بعض. هذا مثل يضرب، يقول: حنانيك بعض الشر أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. هؤلاء إخوة يوسف اتفقوا على الشر، كلهم نووا شرا، وهم عشر عصبة كبار، اتفقوا على الشر، وهو انتشال يوسف، لا يبقونه عند أبيهم، هذا هو الشر. ثم اختلفوا في الطريقة، أحدهم قال اقتلوه، وبعضهم قال ألقوه في الجب، وبعضهم قال اطرحوه أرضا، ارسلوه في البراري يأكله الذئاب. فالشر مجمع منهم، وهذا نتيجة الحسد. الحسد مثل ما قال قابيل لهابيل لأقتلنك، حسد يؤدي للقتل. الحسد أدى إلى الكفر، كان إبليس من العباد، دخله الحسد وصار من الكفرة. كان في الفضيلة أمس في الرذيلة، بيته الحمام حيث النجاسات والعذرة والقذارة. فالحسد يعني يوحي إلى صاحبه أن يبعد عدوه الإبعاد الأبدي. قابيل قال أبعد أخي من الدنيا إبعادا أبديا، لأقتلنك غير أن قتلك. وإخوة يوسف رأوا الإبعاد الأبدي، كيف ما كانت الطريقة، إلا أن أحدهم كان أرحم من الأخ، أحدهم أقل شرا من الآخر، ما نقول أرحم، وإلا كلامهم كله شر. فخفف أحدهم عن الآخر، إما الرمي في البراري البرية، وإما الرمي في البئر، وإما القتل. فقال لا تقتلوه وألقوه في غيابات الجب يبقى حيا، إذا جاءت سيارة قافلة وأرادوا الماء تعلق هو بالحبل فأخرجوه وأخذوه، والمهم يبتعد عن أبيه. وهذا فيه أن بعض الشر أهون من بعض، وإلا الشر كله شر. الله عز وجل كما قال لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال رحمه الله ومن لطف الله عز وجل، من لطف الله أن يوسف وقع عند عزيز مصر، جيء به يعني إخوته لما عادوا إلى أبيهم وأعطوه القميص، عادوا مرة أخرى للبئر، عادوا مرة ثانية للبئر وانتظروا من الذي يأتي. فمرت قافلة فقالوا لهم هل تشتروا منا غلام، يعني هو لما الساقي الوارد أرسلوا واردهم فتعلق يوسف فجاءوا عنده قالوا تشتريه منا، أعجبك هذا الغلام؟ قال نعم. فشروه باعوه بثمن بخس، باعوه، المهم أنهم يتخلصون منه، أخذوا ثمن بخس. هذا من الذنوب الأربعين، من الذنوب الأربعين، نعم. وهؤلاء أخذوه إلى مصر، صور من فلسطين ينزلون به إلى مصر، مسافة 1500 أو 1700 كيلومتر. كم عانى يوسف، هذه كلها تدخل في ذنوب يعني إخوته. فباعوه إلى عزيز مصر، فلما رآه أحبه، ألقى الله محبته في قلب العزيز، كما أن الله ألقى محبة موسى في امرأة فرعون. فقال لامرأته: أكرمي مثواه. هنا نأخذ فائدة أيها الإخوة الكرام، متعلقة بالسنة، متعلقة بالسنة، احفظوها، تمسكوا بها. عزيز مصر قال: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذه الكلمة قالها في رسول، في رسول من أعز الرسل عند الله، كريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، كريم الأولى ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم، عائلة. فجازاه الله عز وجل على هذه الكلمة التي قالها في النبي، أن أنقذ الله مملكته بهذا الرجل. مفهوم هذا؟ كلمة قالها: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. فماذا فعل؟ أكرم الله مملكة مصر بسبب كلمة قالها العزيز. وامرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأكرمها الله بماذا؟ أنها جعلها من خير نساء العالمين، وضرب بها مثلا، ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا، عندك بيتا، ما قالت بيتا عندك، ما قالت عندك بيت ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت عندك بيتا. اختارت الجار قبل الدار، اختارت الجار قبل الدار. وأنقذها الله من الكفر، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. هذا نصرة نبي. وهرقل لما جاءه رسول رسول الله، كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل؟ قام بمحاولة أن يدخل للإسلام لولا رفقاء السوء. قال: ما رأيكم يا بني الأصفر أن تؤمنوا بهذا الرجل فتدين لكم العرب والعجم؟ ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كلمات في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لئن خلصت إليه لأغسلن أسفل قدمه، ولئن لقيته لأتجشمن للقائه. استعد للقائه، أتجشم يعني أفرح بلقائه، كلمات قالها. فماذا جزاه الله؟ بقي الملك في أبنائه إلى اليوم. الملك ما زال في أبناء هرقل حتى اليوم رغم أنهم كفار. والذي مزق كتاب رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فالذي ينصر السنة ينصره الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اللي يعتدي على السنة يحضر نفسه، يهيئ نفسه للدمار الشامل، كما فعل الله بمن اعتدى على أوليائه الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى لطف بيوسف وعاش يوسف منعما مكرما، يعيش في القصر، يأكل مما يشاء، ويلبس ما يشاء، ويتعلم ما شاء الله، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكما أن كانت رؤياه مقدمة اللطف، كذلك لما يعني باعوه لطف الله به، لطف الله به. وسنقرأ إن شاء الله تعالى في آخر السورة آية نقف عندها بلك نص ساعة ولا، وهي قول الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي لطيف لما يشاء، معنى كل الذي يصيبك اعلم بأن من وراء ذلك ألطاف الله. فلكل الذي أصاب يوسف عليه الصلاة والسلام منذ أخذه 30 سنة وتكركره في السجن والنسوة والمرأة العزيز وتأخره في السجن ورميه في البئر ومكيدة إخوته وغير ذلك، كلها كانت من وراء الله ذلك ألطاف الله عز وجل، أن الله أعده حتى صار رسولا وصار ملكا وأكرمه. أيضا أن من ألطاف الله عز وجل أنهم لما رموه في غيابات الجب أوحى الله إليه. ماذا أوحى إليه؟ هل الوحي مثل ما يأتي جبريل ويقول له؟ لا، وإنما مثل الوحي الذي أوحاه الله لي أم موسى، وهو إلهام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أم موسى أوحى الله إليها وحي هكذا بأن ولدها لا سيعود إليه، حين وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كله وحي أوحى الله إن أرضعيه، وإذا خفت عليه ألقيه في اليم، أوحى إليها أن لا تخافي وأن لا تحزني وأنه راده إليه وأنه جاعله من المرسلين. كل هذا أحيانا الأب والأم عندهم إحساس يقول: والله أنا أشعر بأني سألقى ابني، سألقى ابني. هذا ليس علم غيب وإنما إحساس. وهذه بشارة النجاة، فاطمأنت نفس يوسف. ختاما قال الشيخ: ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة في حال العبد، هذه مليحة تكتبوها لأن تخصنا جميعا. العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، يعني لا تأسف ولا تحزن على كونك في بداية الأمر كنت فقيرا، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بداية ماذا كانت؟ يتيما فآوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى، وبعد ذلك الآخرة خير له من الأولى. الآخرة وهي في المدينة خير له من الأولى التي هي مكة. فإخوة يوسف حصل منهم نقص وذنوب، أخطاء وإجرام، وفي النهاية ماذا؟ اعترفوا وتابوا واعتذروا من يوسف، واستغفر لهم يوسف، واستغفر لهم أبوهم، وقيل أنهم صاروا أنبياء، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، هذا ما يعني يذكره الإمام السعدي في باب وينفيه هنا، هنا ينفيه الإمام السعدي رحمه الله تعالى، حتى شيخ الإسلام وابن القيم يقولوا أنهم ليسوا أنبياء، وإنما الأنبياء هم الأسباط، وهم قبائل، قبائل من أبناء يعقوب. واستنبط العلماء أنهم ليسوا أنبياء، كيف؟ استنبطوها من قول الله تعالى: رأيت 11 كوكبا. أحد عشر كوكبا، والكواكب يعبر عنها بالعبادة، والشمس يعبر عنها بالنبوة لأنها ساطعة وقوية وغذية. فالعابد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل القمر على سائر الكواكب. والله سبحانه وتعالى إما أراد أن يعقوب هو الكوكب، هو عفوا القمر، وإما أنه الشمس، فكلا الحالتين القمر، القمر هو يعقوب، والكواكب ماذا؟ ها، الكواكب هم إخوة يوسف. ولما تجيب الحديث فضل القمر على سائر الكواكب، القمر على سائر الكواكب، يعني العالم على العابد، العالم هو القمر، والكواكب هما العباد. فإذا هم ليسوا أنبياء، وإنما ناس صالحين كما قالوا فيه من قبل: وتكون من بعده قوما صالحين. فصاروا تمنوا الصلاح فوصلوا إليه، تمنوا الصلاح فوصلوا إليه رغم ما أصابه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
3: إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما هي العادة في هذه المجالس أننا نستعرض ونستقرأ، يعني يقرأ علينا أخونا متن هذه الرسالة من أولها يعني من غير قراءة السند مع طوله، لا، يعني قرأناه مرة فهي كافية ووافية بإذن الله، لكن المتن من باب التذكير حتى يستحضر الناس تلك الأصول وتلك التوجيهات التي ذكرها المصنف مؤكدا ومركزا عليها، وبدليل الدليل على ذلك تكراره لها في مواطن، والتكرار له أسرار، يا وله عبر جديرة بالتذكار، لم يفعلوا هكذا من تلقاء نفسه، إنما مثل هذه الأشياء نسيانها يؤثر، الخطأ فيها يؤثر، مخالفتها يؤثر إلى غير ذلك. ولهذا كما يقولون الشيء والأمر إذا تكرر تقرر، يصبح الإنسان يحفظه من كثرة ما يسمعه. بارك الله فيكم. نعم تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولوالديه وغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ولسائر المسلمين،
3: آمين.
4: قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
3: بارك الله فيك. فبعدما استهل المصنف رحمة الله عليه وبدأ في مقدمة هذه الرسالة بذكر مقدمات تأصيلية ومبادئ وقواعد منهجية في بيان مصادر التلقي ومنهج يعني الاستدلال، كذلك مصادر الاستدلال ومنهجه وطريقتهم في الاستدلال عند أهل السنة، وطريقة التعامل مع الأدلة النقلية والنصوص الشرعية، حيث ذكر في تلك المقدمة مقررا أصول السنة، أي التي عليها أهل السنة والجماعة إجمالا. لما قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة إلى آخره، يعني هذه ذكرها ما شاء الله، حيث كما ذكرنا ذكرها إجمالا ومعبرا عنها ومصدرا لها بقوله كما ذكرنا أصول السنة عندنا، يعني هذه المسألة أشرنا إليها وذكرنا ما يكفي فيما يتعلق بها، بمعنى نحن نتميز على غيرنا بهذا، والفصل والفرق الذي بيننا وبين غيرنا هذا في تعاملنا مع الشرع، في تعاملنا مع أدلة الشرع، في تعاملنا مع فهم يعني كذلك نصوص الشرع وهكذا ذلك. نحن بكل صراحة مسائل العلم أصالة لا نتصرف فيها من تلقاء أنفسنا، كأننا نعمل الأهواء ونعمل الآراء ونعمل كذلك العقول ونعمل التخمينات، ولعله كذلك الظنون والتخرصات. لا، هذه أشياء إنما النص خاصة في هذا المجال وفي هذا الباب وفي هذه المسائل. لما؟ لأنها مسائل عقدية أي عقائدية

المسائل. لما؟ لأنها مسائل عقدية أي عقائدية لا يجوز ولا ينفع ولا يصلح ولا يليق الاجتهاد فيها، لا مجال للاجتهاد فيها. إذا أردت أن تجتهد ستفسدها بعقلك، لعلك تفهمها على غير مرادها. تصوروا يا إخوان، سيأتي وش عليه، لكن أذكر ما دام جت في السياق. المرجئة لما أخروا العمل عن الإيمان وعرفوا الإيمان بأنه، أقول مرجئة الفقهاء ليس غلاتهم أو الجهمية والكرامية وكذا في مسألة الإيمان كما سيأتي، لا هذا شيء آخر. أقول المرجئة لما زعموا قالوا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب، لكن ما ذكروا العمل. إذن معتقدين، لا معتقدين، معتقدين عدم ذكر العمل في التعريف، ومعتقدين أن العمل ليس من مسمى الإيمان، وليس من مسمى الإيمان. ولهذا كما سترون الإمام أحمد لما عرف الإيمان كما سيأتي، وأن الإيمان قول وعمل. هو طبعا أهل السنة يجملون في القول الاعتقاد، فيقولون قول القلب وقول اللسان، كما أنه في العمل يقولون عمل القلب وعمل اللسان. لكن انظروا أهل المرجئة زعموا أنهم هم كذلك يستدلون، فقالوا الله ذكر الإيمان وذكر العمل معطوفا على الإيمان، والعطف في اللغة كما معروف يعني صعب اللغة يعني ويقتضي المغايرة، أي لما يذكر ذلك الشيء يقول كذا وكذا، أي ذلك المعطوف الذي عطف على ذلك المعطوف عليه، يعني يدل على أنه غيره، لكن يأخذ حكمه كل شيء بحكم العطف، إلا إذا كانت الواو مثلا للمعية، وكانت الواو يعني لأشياء، أو ممكن نقول أنه، لكن هنا الواو للعطف، العطف عادة وغالبا يكون يقتضي المغايرة، وقد يكون العطف تفسير الشيء، وقد يكون العطف عطف الخاص على العام ولا لا، فأنت تقول لا لا هو منه من أفراده. ولهذا سامحوني، ولهذا سامحوني، فقالوا حتى لا أطيل في هذا، لما قالوا إلا الذين آمنوا كما في سورة التين، كما في سورة العصر، إلى غير ذلك من السور، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا إذن العمل الصالح أي العمل هو غير الإيمان بدليل ذكر بواو العطف. فقالوا أهل السنة، أهل السنة يردون عليهم، ليس كما تقولون، وليس صحيحا ما تقولون، وبالتالي ليس صحيحا ما تفهمون، أنتم قراءتكم خاطئة، يعني تفسيركم خاطئ. فما ترتب على، لأنه الأخطاء، ولهذا يقال الأصل في القراءة أن تكون سليمة صحيحة، لأن الخطأ في القراءة يجعلك يعني تتعود على ذلك الخطأ، فيرسخ ذلك الخطأ في اللفظ في عقلك، ثم بعد ذلك ينخدح ويرسخ في عقلك، ويترتب على ذلك جعل هذا اللفظ تبحث له عن معنى وتفسير له على خطأه، أي تسير وتطاوع وتطوع ذلك المعنى لموافقة ذلك اللفظ، ثم يترتب على ذلك اللفظ والمعنى الخطأ، تصور خاطئ

مطابق وموافق لذلك، ثم يترتب عليه اعتقاد كثير من معتقدات الطوائف الضالة بناء على قراءتهم الخاطئة واعتقاداتهم الفاسدة. لهذا أهل السنة يردون عليهم بالحجج، خاصة نحن مثلا أدلة نقلية من القرآن من السنة كذا، فقالوا لقد ذكر الله تعالى العمل يعني باسم الإيمان، أي ما هو من الأعمال الصالحات باسم الإيمان وبصيغة الإيمان وبلفظ الإيمان وبعبارة الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ولا لا؟ ما معنى إيمانكم هنا في سورة البقرة؟ ها؟ في سورة البقرة ما معنى إيمانكم هنا في مسألة القبلة؟ تذكرون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة، تذكرون الآية؟ وهنا يبين ما شاء الله، يعني ما كان الله ليضيع صلاتكم، أي تلك الصلوات التي صليتموها قبل التحول من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام الكعبة. ولهذا إذن فأفحموا، ولهذا قراءاتهم مغلوطة، تفسيراتهم مقلوبة، إلى غير ذلك من أخطائهم الكثيرة. فإذا هذا هو الاستدلال عند أهل السنة، لما ترجع إلى تفسير هذه الكلمة تجد بأن المراد بالأعمال هنا أي العمل هو الصلاة، عفوا بالإيمان هو الصلاة، عفوا والصلاة من أعمال الإيمان كما تعلمون، أي أعمال الجوارح، يعني هذا من الإيمان. نعم. ولذلك بارك الله فيكم، حيث قلنا مصدرا لها بقوله أصول السنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة أصحاب الحديث والأثر، ندين طبعا يتقرأ ندين، بعض الإخوة يخطئون ندين، والإدانة هنا الاتهام مش التدين، ولهذا بفتح النون مش بضمها حتى في نعم. إذن قلت ندين ونعتقد اعتقادا جازما ونؤمن إيمانا صادقا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد ولا اضطراب، وإنما هو اليقين والجزم هكذا بشرعية كذلك وسنية كذلك، هذه الأصول العقدية هكذا السنية اللازمة التي يجب على المرء أن يقوم بها ويكون عليها جميعا، حيث لا يسعه خلافها أو مخالفتها. فشرع المصنف رحمة الله عليه في عرض وسرد تلك الأصول العقدية السنية، فذكرها الآن سيذكرها مفصلة، رأيتم كيف ذكرها، يعني فذكرها مفصلة مبينا وجوب الإيمان بها كلها أي جميعها، والالتزام بها كذلك جميعا أي جميعها، فلا يقبل منه ولا يجوز له ولا يسعه خلافها كما قلنا ولا مخالفتها إطلاقا، ومن حصل منه يعني كما يقول نقول التخلف عنها هكذا بتركها أو عدم قبولها، يعني عدم قبوله لها كلها أو جزء منها أي أو بعضها، لم يكن من أهلها
الموسومين بأهل السنة والجماعة، إنما يكون من أهل البدعة. فقول المصنف رحمة الله عليه: ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة، أي منها خصلة ولم يقبلها ردها، قال يعني لا يقبلها ولا يقر بها، ولا فضلا عن كونه لا يؤمن بها وإلى ذلك. إذن ولم يقبلها ولم يؤمن كذلك أكد، بل الأمر يمشي إلى شيء، ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، ليس من أهل السنة، مدام قد أنكر أو رد، نعم أو لم يؤمن ولا أو لم يصدق أو لم يستسلم إلى غيره ولم ينقاد كذلك. يعني الآن هذه الأشياء تردها، فأنت لست من أهل السنة. أهل السنة كما ذكر الإمام أحمد في بيان تعاملهم مع النصوص يعني بماذا؟ بقبولها، بتصديقها، بالإنقياد لها، بالإيمان بها، كذلك بالتسليم لها. انظر، يعني حتى يكون مثل ما جاءت الآية: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. إذن هذا تقرير متين وتحرير مبين لأهمية وعظمة وخطورة هذه الفصول، أي الأصول في العقل العقدية التي هي أصل الدين، هكذا التي كذلك يبنى يعني بكل صراحة يعني غيرها كذلك من الأعمال الإسلام عليها. ولم ينفرد بهذا الإمام أحمد، يعني لم ينفرد الإمام أحمد بهذا القول. قلنا دائما لو تسألون عن مسائل العقيدة، ما دام جاء بعد زمن الصحابة وأنه جاء بعد زمن أتباع الصحابة، يعني بعد زمن التابعين كذلك، شايفين؟ فإذا فهذا الرجل يلزمه أن يكون والخير في اتباع من سلف، لا بد أن يكون متبعا للصحابة لما كانوا عليه، ويكون متبعا ابتداء وأصالة لي، يعني أي بمعنى راويا، بمعنى متعلما عن هؤلاء الذين سمعوا من الصحابة من التابعين أو من أتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، وهكذا دواليك. ولهذا إذن أشار هو نفسه ابتداء لما قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. ولهذا أشار إلى هذا بهذه العبارة. قلنا إذن لم ينفرد به الإمام أحمد رحمة الله عليه بذكره وعرضه، بل يا إخوان سبقه إلى ذلك أئمة وعلماء، مثال ذلك يعني متقدمون، منهم سفيان بن عيينة، علي بن المديني، وكذلك غيرهم عليهم رحمة الله. وهذه إذن بعض النقول عنهم رحمة الله عليهم. فمنهم سفيان بن عيينة كما أخرج اللالكائي عنه من طريق بكر ابن الفرج أبي العلاء، قال: سمعت سفيان ابن عيينة يقول، بمعنى السنة عشرة، أي عشرة خصال، فمن كن فيه فقد استكمل السنة،
حتى هو عبر بنفس تعبير الإمام أحمد. ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، لا ينفعه كونه أقر ببعضها وأنكر بعضها، أو أثبت وصدق وآمن ببعضها ولم يتعامل كذلك مع سائر الخصال أو الأصول الأخرى. غلط، هذه تؤمن بها جميعا، فإن كفرت بواحدة فلست من أهل السنة ولا ينفعك إيمانك ببعضها. نعم. ولهذا قال: من كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. فذكر وعد أمورا وأصول، يعني أصولا عقدية هكذا، فأطلق عليها إذن مسائل، يعني هذه المسائل التي ذكرها وساقها وأوردها هي مسائل عقدية عشرة، لو تنظرون يذكر مثلا يعني القدر وكلها مسائل عقدية، فأسماها وأطلق عليها واصطلح عليها اسم السنة، أي هذه هي السنة وهذه هي أصول السنة وهذه هي خصال السنة. المهم باختصار شديد، فهذه إذن أصول عقدية أطلق عليها اسم السنة، وكذلك وكذا الاعتبار المذكور، ألا وهو إنما يجب الإيمان بها يعني كلها، وكذلك يعني ورود كذلك هذا الشيء، يعني هذا التعبير، هذا التقرير، هذا الاعتقاد عن غيره، مثل علي ابن المديني رحمة الله عليه لما قال رحمه الله تعالى، قال فيما خرجه كذلك عنه، وذكره كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو كذلك قال السنة اللازمة بنفس تعبير الإمام أحمد بن حنبل، قال السنة اللازمة التي من ترك منها خصمة، يعني لم يقبلها أو يؤمن بها، لم يكن من أهلها. ثم ذكر قال الإيمان بالقدر خيره وشره، ثم تصديق بالأحاديث. انظروا، يعني هذا الذي قاله الإمام أحمد، والإيمان بها ولا يقال لما وكيف، يعني نفس الشيء. لما؟ لأن هذا التعبير لا يتغير عموما إذا كان منقولا مأثورا عن السلف، إذا كان منقولا ومأثورا عن السلف لا يتغير، لأنه هذا ثبت عن الصحابة، بل جاء في الحديث كذلك. تذكرون لما ذكرنا حديث ابن مسعود أو حديث أبي هريرة، كيف كانوا يستنكرون على من أو ينكرون على من، ممكن يضرب الأمثال ويقول ويريد أن يرد، يعني يتكلم في الحديث وكأنه لا يريد حمل النص على ظاهره وتفسيره بما يتبادر يعني لغة، وبما يتبادر كذلك معنى. ولهذا كانوا يقولون قراءته تفسيره، لما تقرأه قراءة صحيحة وتقرأه قراءة سليمة فذلك هو تفسيره. نعم. إذن فالإمام أحمد رحمة الله عليه مصنف هذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها، يؤكد ما ذكر غيره من الأئمة كسفيان ابن عيينة وعلي ابن المديني وغيرهما، وكذلك من جاء بعده رحمهم الله جميعا، فإنهم أكدوا قوله وأبدوا يعني وأيدوه في الاعتبار والمعيار كما يقولون، وأن المسائل العقدية يعني يقصد هنا خصال السنة المأثورة
والمذكورة في دواوينهم ومصنفاتهم بالأسانيد الصحيحة والطرق والروايات يعني كذلك الصحيحة الثابتة يجب التصديق بها والتسليم لها كلها جميعها من غير إعمال التفريق بينها، حيث كما يقولون يقبل بعضها ويرد أو يترك بعضها، فأهل السنة لا يفرقون بين السنة، بل إنهم يعظمون السنن ويولونها أهمية. وأما أصحاب الأهواء وأهل البدع هم الذين يتخيرون ويتزيدون ويتصرفون بما تمليه عليهم يعني شهواتهم يعني كذلك وبما يجدونه من ميول أنفسهم، ويقرون ما شاءوا أن يقبلون ما شاءوا وينكرون أن يردون وينفون ما كذلك لم يحبوا، وذلك هو الضلال المبين والهلاك والخسران. ثم شرع في بيان هذه السنن، هذه الأصول، هذه الخصال، قال رحمة الله عليه، قلت والقول المصنف رحمة الله عليه: الإيمان بالقدر، يعني بمعنى بدأ بالإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان كذلك بما بها أي بهذه المسائل، ولا يقال أي لا يعقب، لا يردف، لا يقرد. لما يقال تؤمن بها لا يزيد شيئا من تلقاء نفسك أنه يشترطه شرطا ويجعله قيدا أو ضابطا أو مناط أو شيء، لا لا، تؤمن بها على ما هي عليه في مثل هذه النصوص. لما؟ لأنه قد سبق أن قال لك بأنها تريد أن تقيس، قال السنة ليس فيها قياس، صح ولا لا؟ تريد أن تضرب مثلا زعمت لصرفها عن ظاهرها أو لعدم من أجل عدم قبولها على ما هي عليه، أو لعلك لردها ورفضها، ولا تضرب لها الأمثال. زيد، وأنت الآن لما تريد أن تعمل عقلك، من أنت؟ هذا حديث صادق المصدوق الذي لا، بل حتى كلام رب العالمين في بيان القدر وثبوته وحقيقة كما آيات وردت في هذا، قلت كلام الوحي المعصوم والعاصم كذلك لمن اعتصم به كتابا والسنة. فإذن فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان وذكر له أصول الإيمان وفي الأخير وهي ذكر ستة أركان، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ إذن بمعنى أنت من تعمل عقلك، هذه مسائل لا مجال للعقل فيها، هذه مسائل لا يصلح إيراد أو توظيف أو إعمال العقل فيها، بل لا تدرك بالعقول. قال تعالى ولا يحيطون بشيء، والقدر سر الله، والقدر هذا علم الله، يعني أنت ما تعرف أشياء إلا لك أن تسلم، يعني تؤمن بذلك وتعتقد وتقر وتنقاد إلى غير ذلك. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعاني، لما تذكرون الحديث هو موجود في الأربعين النووية، يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، إلى أن قال له في ثنايا
حديثه: واعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني سبقت كتابته، فهكذا ولا لا؟ كما سنعرف في مراتب الإيمان بالقدر، الكتابة بعد العلم. الله كتبه في اللوح المحفوظ، يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما في حديث ابن عمر. المهم باختصار شديد، ولهذا لما ذكر قال: الإيمان بالقدر خيره وشره وتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. ما شاء الله، يعني به ما شاء الله شروعه في ذكر بيان خصال، يعني بما ذكر عن الإيمان بالقدر، يريد أنه قد شرع في ذكر أصول الإيمان، وبالتالي ذكر هذه الخصال ويعني والأصول، أصول السنة اللازمة التي أشار إلى أهميتها. وكما ذكرنا، فبدأ بذكر وتقرير وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. ولعل المرء يتساءل عن سبب ابتداء المصنف يعني رحمه الله بباب أو مسألة القدر دون غيره من المسائل الأخرى مثل المهمة كذلك، لما؟ مثلا كالإيمان، مثلا يقال مثلا، ولكن لا نمثل ما يصلح تطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان بدأ بالإيمان بالله وملائكته، وطبعا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله لا شك، لا يكتمل الإيمان بالله حتى يعني يستكمله الإيمان بإقراره واعتقاده الجازم الخالص الصادق يعني الإيمان بالقدر. لكن الحديث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد يقول كما ذكرت لكم الإنسان ليتساءل، وتجدون في الحقيقة بعض المصنفين لا يذكرون الإيمان بالقدر أي مسألة القدر أولا، يذكرونها بعد ذلك، يؤخرونها أو يجعل يذكرونها بعدما يذكرون يعني أو بعد أن يذكروا غيرها من المسائل. إنما هذه المسألة لها تفسيرات، ممكن شايفين يا إخوان، لعل المسألة يا إخوان، ولعل سبب ذلك يا إخوان يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك. مثلا في ذلك الزمان، في زمن الإمام أحمد، تعرفون في زمن الإمام أحمد لو يقال لأحدكم ما هي المسألة التي أثارها أهل الأهواء والبدع في زمانه، أثاروا قضية خلق القرآن، تذكرون يعني، ولهذا رأيتم كيف انبرى وتصدى لهم في الرد عليهم وضحض أقوالهم وحججهم وطمس دعواتهم كذلك، يعني حتى لم يبقي لهم يعني شيئا قائما أبدا هكذا. لكن لعله كذلك أنه كان في زمانه من يشغب بهذه المسائل، ومنها مسألة القدر كالقدرية النفاة، أو لعل حتى الجبرية، لأن كما ينبغي أن تعلموا أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة مثلا، في مسائل العقيدة
وهي في كل مسائل الدين في الحقاهم وسط بين الغلاة والجفاة، ودين الله نفسه بين وسط بين الغلاة والجفاة هكذا. فإذا هم وسط بين ذلك، فلهذا في إثباتهم أثبته بقواعده وضوابطه وحقيقته والنصوص الدالة عليه وكل ما يرتبط وينضبط به تعريفه ومعرفته والإيمان به وتحقيقه وإعماله. نعم يا إخوان، ولهذا ترون أركان الإيمان بالقدر وكل ما يتعلق به ابتداء وانتهاء. فلهذا إذن ترون بعض العلماء يذكرون بعض المسائل يبدأون بها لكون الحاجة مقتضية ذلك، الناس في حاجة إلى ذلك، كون تلك المسألة تناولها الناس في ذلك الوقت بصورة خاطئة بصورة باطلة، تكلموا فيها بآرائهم، تناولوها على غير وجهها وحقيقتها إلى غير ذلك، فتحدث عنها وقررها وعرضها وكذلك صنف فيها وخاطب وعلمها الناس مبتدئا بها. أنتم تعرفون بأن الحاجة في بعض الأحيان الحاجة إلى بيان تقتضي عدم تأخيره، ولا لا؟ من القواعد لا يجوز ترك البيان عند الحاجة، هو يجوز ترك البيان عند الخطاب أي أثناء الخطاب إلى وقت الحاجة، أما عن وقت تأخيره عن وقت الحاجة والناس في حاجة إليه فما ينبغي تأخيره، إنما قد يكون في حالات وظروف ولأسباب ومقاصد مثلا يجوز تأخيره مع الحاجة بشرط للمصلحة الراجحة. تذكرون حديث معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ تذكرون إلى أن بين له أن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخل الجنة يعني يدخلهم الجنة يعني يدخل الجنة من عبده ولم يشرك به شيئا. ففرح معاذ ما شاء الله، قال أفلا أبلغه الناس، أفلا أبشر به الناس؟ ماذا قال؟ هذا علم الناس في حاجة إلى هذا مثلا. قال عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، يعني معنى ممكن جدا إذا خشيت في ذلك الموضع وذلك المقام أن ذلك الكلام لا يحمل ولا يفسر ولا يفهم على حقيقته، فالأصل أن تخاطب الناس بما يفهم، كما قال ابن مسعود ما أنت بمخاطب قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. تذكرون حديث عدي بن حاتم الطائي حديث الرجل الذي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما بهذا الضمير ومن يعصهما فقد غوى، لغة صحيحة سليمة، ولكن انظر الخطاب ليس متعلقا بالمتكلم إنما كذلك متعلق بالمخاطب، ننظر في حال المخاطب بذلك الحديث والخطاب مستواه مدركه يعني درجة تفكيره وفهمه وعقله إلى غير ذلك، لأن يعني العقول مراتب ومدارك، ليس الناس كلهم يدركون الشيء إدراكا صحيحا أو تاما أو واحدا أو مشتركا، هذا يفهم وهذا يفهم العكس، قادر إنسان يفهم الكلام على مزاجه أو على مستواه
لهذا بارك الله فيكم فقال له انظروا ما كان اللوم عليه، إنما اللوم عليه، قال بئس خطيب القوم أنت، وفي رواية بئس الخطيب أنت. ولهذا المسألة ممكن كما قلت في هذه المسألة قضية البيان يجوز في حالات تأخيره ولو تكن هنالك حاجة إليه، لكن طبعا الحاجة ليست ماسة وليست ضرورية وليست عامة. المهم باختصار شديد قلنا يعني ولعل سبب ذلك يعود إلى الحاجة الملحة المقتضية لذلك يرحمك الله الموجودة والسائدة في زمانه هكذا إذن. وحين تصنيفه لهذه الرسالة أو الانتشار كذلك بدعة المتكلمين في القدر وكثرة المشككين والداعين إليها كالقدرية النفاة أو القدرية الجبرية، فرأى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه الحاجة الماسة والملحة إلى وجوب الابتداء ببيان هذا الباب، إذ لا ينبغي ولا يحسن تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في قواعد يعني الشريعة مثلا. هذه الأمور ينبغي أن نعرفها. وكذلك فعل الإمام أبو بكر الحميدي، كذلك يعني أبو بكر الحميدي من بعد الإمام، يعني كذلك الإمام أحمد نفسه تذكرون في أصول السنة، حتى الكتاب أسماه أصول السنة لأبي بكر الحميدي. أبو بكر الحميدي قال أصول السنة عندنا أن يؤمن العبد هكذا، أن يؤمن العبد بالقدر خيره وشره، حلوه ومره إلى آخره. يعني بدأ بي ومع أنه كذلك أصول السنة عند الحميدي ذكر مسائل قليلة ليست في كثرتها مثل التي ذكرها الإمام محمد، مع ذلك بدأ. لعل السبب ولعل الحكمة يعني نفسها مشتركة بين ما كان أراده الإمام أحمد وبين ما جعل الإمام أحمد ابن حنبل يبدأ بذكر القدر، وكذلك أبو بكر الحميدي بارك الله فيكم في أصول السنة كما قلنا، حيث استهل بابا يعني ومسألة الإيمان بالقدر خيره وشره قبل تناول الأصول الأخرى والقضايا العقدية كذلك الأخرى. قال رحمه الله كما ذكرت أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ولا يدل أو يعني كذلك عدم إراده أو ذكره لسائر أركان الإيمان، كما سلف أن المصنف رحمه الله أغفل أو أهمل بقية الأركان، وكذلك لكون الإيمان واحد. وفي الحقيقة يكفي أن تعلم بأن أركان الإيمان من آمن بخمسة أركان ولم يؤمن بالسادس لم يؤمن بالأركان كلها، ليس مؤمنا ولا لا، ولهذا نفس الشيء كما تعلمون. ولهذا بارك الله فيكم فكما ذكرنا أركان الإيمان كما ذكر أهل العلم بل كما دلت الأدلة هي في الحقيقة كما قلنا هي واحدة، يعني هكذا كان حكم واحد، حكم كل واحدة منهما ينطبق على سائر الأركان كذلك، ومتلازمة أيضا ومتكاملة، فإن الإيمان بواحد أي بركن واحد منها هو إيمان بالبقية لا بد من ذلك، حيث أن الأدلة التي نصت ودلت عليه أي على وجوب الإيمان به تضمنت
واقتضت ودلت كذلك على سائر الأركان، يعني ووجوب الإيمان به كذلك. قوله الإيمان بالقدر، الآن بصدد شرح وبيان وتفصيل وتفسير هذه الألفاظ التي عرف بها والتي قرر بها هذه المسألة. قوله الإيمان بالقدر ويعبر عنه كذلك تارة بالقضاء والقدر، تارة يذكرون الإيمان بالقدر وتارة يذكرون القضاء والقدر، يعني صراحة سنشرح ذلك، لا داعي لإعطائكم تفسيرا آخر وشرحا كذلك آخر. المهم فهو إذن يعبر عنه كذلك تارة يعني تارة بالقضاء والقدر، وعليه فإنه ينبغي تعريف القضاء والقدر، وهل هناك فرق بينهما أو هما متلازمان لا يخرج أو ينفك أحدهما عن الآخر كما سيأتي بيانه وذكره. فتعريف القدر في اللغة القدر بفتح الدال يعني هكذا، ويأتي كذلك بإسكان الدال المهملة هكذا، الدال المهملة يعني بمعنى تقرأ القدر وتقرأ القدر هكذا. ولهذا ذكر أهل اللغة في ذلك كما ذكر الليث القضاء الموفق، يقال يعني قدر الله هكذا، إذن هذا قدر، وكذلك قدر الله هذا تقديرا إلى غير ذلك. ويذكر ابن منظور، هذا ابن منظور تعرفون عنده في اللغة، هذا عموما أئمة في اللغة، وابن منظور صاحب الكتاب لسان العرب، نعم لسان العرب يعني. فذكر قال القدر الاسم والقدر يعني المصدر. شايفين يريد أن يفرق لما تقرأها بالفتح إيش معناها، ولما تقرأها بالسكون إيش معناها. نعم وأمام يعني كذلك. وأما تعريف القدر شرعا، هذا تعريفه في اللغة، تعريفه في الشرع فهو ما قدره الله من الأشياء في الأزل أن تكون، أي ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدر لها ما قدرها، أي بناء على علمه السابق بالأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل خلقها. وأما تعريف القضاء، مدام قلنا يستعمل تارة القضاء والقدر، فتجدون بعض الكتب الاعتقاد الواجب في القدر، القدر في ضوء الكتاب والسنة كذا كذا، وترى كتاب القضاء والقدر في القرآن والسنة هو نفسه. ولهذا عرضنا أن نعرف، عرفنا القدر ابتداء إذا أفرد، وإذا جاء كذلك معطوفا، وجاء كذلك مقرونا، وجاء كذلك مذكورا مع القدر أي القضاء والقدر، فإن تعريف القضاء في اللغة هو الحكم والمنع والحتم والبيان، وأصله القطع والفصل هكذا إذن، وقضاء الشيء وإحكامه وإمضاؤه، هذا معناه في اللغة. أما تعريفه في الشرع، تعريفه في الاصطلاح الشرعي، فهو علم الله سبحانه وتعالى وكتابته وما طابق ذلك يعني مشيئته وخلقه. وقال الخطابي، هذا أبو سليمان الخطابي، هذا صاحب كتاب معالم السنن، وقلنا كذلك في ضبط الألفاظ
وضبط معانيها كذلك له جهود وأعمال وله مصنفات وأقوال. نعم يا إخوان، هذا أبو الخطابي قال: وإنما انظروا، وإنما معناه عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أفعال العباد هكذا. سامحوني

إذن قلنا بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم مثلا وصدورها عن تقدير منه، بما يكون من أفعالهم بكل صراحة وصدورها عن تقدير منه وخلق لها، وخلق لها خيرها وشرها هكذا. فائدة يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل ويدخل، نديروا الأولى، يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة. بمعنى إذا أخذنا القدر على حدة، لفظ القدر على حدة، يدخل في معناه القضاء ومعنى القضاء. وإذا ذكرنا القضاء دون القدر فإننا نعني به كذلك، ويفهم منه أيضا ويحمل عليه ويدخل فيه كذلك ذكر القدر. هذه ألفاظ معروفة، هنالك ألفاظ في الشريعة، مثلا الفقير والمسكين إذا اجتمعا اتفقا وذكر في موضع واحد يراد بالفقير ذو الحاجة، مثلا الذي يملك ما شاء الله من الطعام ويملك ما لا يكفي ويسعه، أعني المسكين الذي يملك ما لا يملك، ومع أنه يملك الطعام ويملك من المال ولكن حاجة قليلة لا تسعه مثلا لسد أو لوقت كذا وكذا. بدليل تذكرون قصة الخضر مع موسى في قضية السفينة لما خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نعم. بعدين لما فسر له العلة والحكمة والسبب والقصد وأنه في الحق فيه مصلحة، وصف هؤلاء العمال، قال فأما السفينة فكانت لمساكين، مساكين يملكون سفينة يعملون في البحر، يعني يعملون بها في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن معنى انظروا مساكين ويملكون السفينة، قلت كيف هؤلاء مساكين أغنياء؟ لا، لأن الحاجة لا تزال قائمة، ولم يستوفوا ولم يستكملوا حاجة، يعني حاجتهم بذلك. أما الفقير المعدم يعني الذي لا يملك إطلاقا أشد حاجة من المسكين وأفقر كذلك من المسكين، لكن إذا ذكر المسكين يراد به الفقير ابتداء وأصالة بصورة أصلية مبدئية أولية. كيف؟ إذا الحاجة فهذا أشد الحاجة، أشد المحتاجين، ومن كان أشد أولى وأسبق وأليق بالتقديم من غيره كما تعلمون. المهم باختصار حتى لا نطيل في هذا. إذن ولذلك قلنا يوجد بين القضاء والقدر تلازم، حيث يدخل أحدهما في معنى الآخر إذا ذكر على حدة ولم يذكر الآخر، فقد ورد ذكرهما معا يعني مقترنين في مواضع عديدة، وجاء كذلك في مواضع أي في نصوص شرعية أخرى متفرقين. إذن فأنت تارة ذكر كذا، فإذا ذكر بهذه الصورة وهذه الصفة كيف يكون فهمه وتفسيره، وإذا ذكر بهذا الوجه وبهذا الأسلوب كذا كيف يكون وجهه. ولهذا قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال القضاء والقدر متلازمان إن اجتمعا هكذا، يعني بمعنى مترادفان، إن تفرق يعني إن اجتمع يعني إذا تفرق اجتمع، وإن اجتمع تفرق. هذا الذي يقصده العلماء مثلا
في قضية الإيمان والإسلام، تذكرون الإيمان والإسلام، لما نذكر الإيمان وحده نعني الإسلام، ولما نذكر الإسلام وحده نعني بذلك الإيمان، أي يدخل معنى الإيمان في ذكر لفظ الإسلام ومعنى الإسلام في ذكر لفظ الإيمان، يدخل هذا. وتقول أنت من أين لهم أن الإيمان والإسلام إذا افترق، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ يقول لك يوجد هذا في الحديث والسنة، أما كونه إذا افترق اجتمع يعني هذا يعبر عن ذلك في نصوص كثيرة، حتى إذا اجتمع افترق. نعطيك مثال، قالت الأعراب آمنا، سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وجاء في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن هنا معناه، إذا رأيتم هنا فرق بين الإيمان والإسلام أو بين المؤمن والمسلم، ما شاء الله، فهو المؤمن أعلى درجة كما يقولون. وأما في الاجتماع يكفيكم حديث جبريل ولا لا؟ يكفيكم حديث جبريل لما يعني يفترقان، من حيث إذا افترقا لكل دلالة ومعناه، قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أي من إسرائيل. قال صدقت، قال عجبنا للمرء يسأله ويصدقه، قال وما الإيمان؟ قال الإيمان وأن تؤمن بالله، كما ذكرنا الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا هو بارك. لهذا العلماء أهل السنة يستندون في قول هذا ونقله وتقريره وتحريره وإثباته، يعني يستندون إلى الأدلة، لا يقولون هذا من تلقاء أنفسهم أو ينقلونه عن بعضهم أو من غير الأدلة الشرعية الدالة على هذه المسائل العقدية. نعم يا إخوان، ذكرنا إذن هذا المسألة، فقلت مثال ذلك يقال في لفظ الإيمان والإسلام وكذلك الفقير والمسكين والبر والتقوى ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في هذا المعنى. وإنما استعمل المصنف رحمه الله القدر هنا في الرسالة مع يعني مع استخدام الشرع، يعني كذلك للفظة القضاء. نعم، وذلك لما لكون كلمة القدر أعم وأغلب استخداما. الذي يذكر في النصوص، نجد في النصوص قال الحديث وأن تؤمن بالقدر، ونجد في الآثار ذكر هذه المسألة باسم القدر. فقال إذن كما قلت لكم القاعدة التي يمشي عليها أهل السنة حتى يبينوا، إذا أردنا أن نستعمل شيئا بطريقة تقديم أو تفضيل، ما هو تفضيل، طريقة تقديم وذكر وتغليب وما إلى ذلك، ما غلبه الشرع نغلبه، وما أكثر ذكره الشرع نكثر من ذكره وإلى غيرك، لكن من غير نفي أو إنكار لغيره، إنما هكذا تأدبا وتعاملا واقتداء واتساء يعني بالشرع، تأتسي بالشرع كما هو شأن البسملة. تلاحظون العلماء يكتبون البسملة في على طرة أو على مقدمة وفي أول كل كتاب كانوا يبدأون به هكذا. فيأتيك تقول أنت
مما يفعلون هذا لم يخترعوها من أنفسهم، من تقاء أنفسهم، إنما لأن القرآن صوره مبدوءة بالبسملة هكذا ولا لا، وأن النبي في السنة، وأن النبي كان يكتب ويصدر خطاباته بالبسملة كما هي رسالة إلى هرقل هكذا، وكذلك حتى الأنبياء من قبل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. معناه يريد أن يقول هذه الأشياء شيء جميل أن نتأدب، وفي معنى البسملة وفي الحكمة والمعنى وتفسير ذلك في البداية بالبسملة لها أنك كأنك يعني تتبرك، تسأل الله بسم الله سبحانه وتكتب، يعني كأنك تيمنا وتبركا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما تكتبه، وأن إلى غير ذلك. ولهذا بارك الله فيكم، هو هذا الذي جعله مثلا يعني جعل المصنف مثلا يبدأ يذكر هذه اللفظة وهذه العبارة من باب لا من باب النسخ ولا من باب الرفع، أي كون هذه أصح من هذه أو كون هذه تذكر والأخرى لا تذكر، لا، إنما فقط لكون هذا الذي استعمله السلف فالأصل في اتباع من سلف، كما قال يعني ابن مسعود وغيره كذلك لما قال ونقتدي ولا نبتدي، انظر نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع مفهومة، من شدة ودقة وقوة الاتباع أنك لا تبتدئ بشيء إلا إذا رأيت من يقتدى به ويتبع كذلك ويحتذى به فعله، كما يقال هل لك فيه سلف، هكذا ولا لا؟ ولذلك قال إذن وكذلك هو في يعني في كلام واستخدام الصحابة وأتباعهم، والمصنفون كذلك من أهل العلم، فإنهم في هذا الباب المتعلق بهذا الموضوع فإنهم بكل صراحة يبوبون ويقولون باب القدر أو كتاب القدر وما ورد كذلك فيه، وهم كثيرون جدا، ومع ذلك أقول ومع ذلك فإن نقول في يعني في المسألة يعني فإن القول في المسألة في الحقيقة هو مثل ما قال ابن الأثير في تصوير وتمثيل التلازم والذي وبين القضاء والقدر، حيث قال القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. يعني انظر ذلك التوجيه اللطيف وذلك التفسير الحكيم، بارك الله فيكم. فقوله كذلك أي قول المصنف الإيمان بالقدر يشير ويريد به تقرير أو تذكير العبد بوجوب الإيمان بالقدر معتقدا اعتقادا جازما لا يشوبه شك، ويؤمن به كذلك إيمانا صادقا لا يعتريه ريب كذلك، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة، حيث لا يصح الإيمان إلا به كما دل على ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومجيبا جبريل لما سأله عن الإيمان، ذكرنا ذلك أختصر الذي ذكرناه لا نعيد ذكره، ومشيرا كذلك إلى وجوب معرفته
مبينا أهمية ذلك وحكمه وآثاره، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه:

وحكمه وآثاره، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل يعني الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة. هكذا ما شاء الله، يعني كما ذكر هو قال: فهو من أسنى المقاصد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه، ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع ويدور في جميع تصاريفه عليها. فالعدل إذن قوام الملك، والحكمة كذلك مظهر الحمد، والتوحيد يتضمن كما يقولون يعني متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالقدر والحكمة إذن ظهر خلقه وشرعه المبين. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والأمر بوجوب الإيمان بالقدر قد وردت فيه وجاءت نصوص وأدلة كثيرة، سواء من الكتاب أو السنة، وكذلك انعقد عليه الإجماع كما يعني ذكر وقرر ذلك الحافظ المقدسي في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد، هكذا إذ يقول فيه: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، وبقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله بها عدلا، فهو سر استأثر به أي الله تعالى، وعلم حجبه عن خلقه. هكذا إذن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد دل على هذا الأصل العظيم والركن المتين من أركان الإيمان آيات كثيرة جدا من القرآن الكريم، يمكننا ذكر بعضها في سياق الاستدلال ووجه الاستشهاد. منها قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر، وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قد يعني وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وكذلك قوله تعالى اكتفينا بثلاث آيات، وكذلك تضافرت وتكاثرت الأدلة من السنة النبوية دالة على الإيمان بالقدر. نذكر منها ما جاء من حديث جبريل، هذا تذكرونه، لكن تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتيمنا وتبركا كذلك بذكر حديثه نقرأه، ولو نضحي بوقت لأنه لا بد من يعني ذكر أحاديث النبي وفضل ذكرها أشياء يكفيك فضلا ذكره والصلاة عليه. المهم قلت

0: يعني أنه نذكر منها حديث جبريل الطويل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن حديث آخر وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فكذلك جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وحديث عمران ابن حسين، وعن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، كان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وعن طاووس رضي الله تعالى عنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، أي كلهم الذين أدركتهم يعني سمعتهم وألفيتهم، يقولون ماذا يقولون؟ كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. وأما الإجماع فقد انعقد على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره هكذا. فقد نقل نقل ذلك وحكاه غير واحد من الأئمة والعلماء، وعددهم في الحقيقة كثير. وممن نقل ذلك وحكاه الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي رحمهما الله، حيث قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم، أي من معتقدهم، يعني بكلمة المذهب أي من معتقدهم وقولهم هكذا، ويعني وكان من مذهبهم، ذكر مسائل إلى أن بلغ إلى قوله: والقدر خيره وشره، بل والقدر خيره وشره من الله تعالى هكذا. إذن فذكر هذا، وهذه العقيدة الرازيين مشهورة، كنا شرحناها هنا قبل 3 سنوات. وقال ابن قتيبة رحمه الله، يعني قال: أصحاب الحديث كلهم، أي جميعهم، على أن الله خالق الخير والشر. وقال النووي أيضا: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. وقال ابن حجر: مذهب السلف قاطبة أن الأمور بتقدير الله، وإن الإيمان بالقدر لا يصح ولا يتم إلا بالإيمان بمراتب القدر، وتسمى كذلك أركان القدر، إيمان بها وتحقيقها جميعها، وهي متلازمة مترابطة ومتكاملة، فمن أقر بها كلها فقد اكتمل إيمانه بالقدر، ومن أهمل وانتقص واحدا منها أو أكثر اختل إيمانه بالقدر. وهذه المراتب هي كالتالي: المرتبة الأولى العلم، وهو الاعتقاد الجازم بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويدخل في ذلك أفعال العباد، وأنه علم أفعال العباد وجميع أحوالهم قبل أن يخلقهم، كذلك علم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم، يعني في حركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار قبل أن يخلق الجنة والنار. وعلم دق ذلك، أي دقيقه، دق ذلك وجليله وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهاه. يعني إذن فهو علم بذلك قبل أن يخلقهم وأعمالهم، ولم يزدد في علمه بكينونيته، يعني ذلك الشيء، يعني مثلا استحق اسم الرب واستحق اسم الخالق قبل أن يخلق المخلوقات. لا نقول إنما استحق اسم الخالق بعدما خلق، وصف بهذا واتصف بهذا، إنما ربك سبحانه وتعالى علم بذلك بمن سيخلق وكل ما يتعلق بخلقه وكل ما يتعلق بمخلوقاته جميعا كما تعلمون. ومن الأدلة في الحقيقة، ومن الأدلة الدالة على هذه المرتبة، وهي كذلك كثيرة، أنا أؤكد على كثيرة بأنها ليس دليلا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، إنما هي كثيرة، إنما نذكر دليلا أو دليلين للاستدلال وللاستشهاد كذلك، وإلا طالب الحق يكفيه دليل واحد، لما تقول قال الله يكفي، قل صدق الله، ما لا داعي للإكثار والاستطراد والاسترسال وكذا، لا لا يكفي. وكذلك الحديث، أما صاحب هوى والمبطل والذي يتعمد مخالفة النصوص فيعمد إلى أنه يؤثر الهوى إثار الهوى على الدليل أو نحو ذلك، فلو جئته بألف ومئة يعني ألف دليل فلن يستجيب ولن يقتنع للأسف. ومن الأدلة قلنا على ذلك قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هكذا. ومن أدلة، ولهذا اكتفيت بآية، ومن أدلة السنة كذلك هي كثيرة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين لما سألوه: أنت الآن تقول خلق النار وخلق لها أهلها، أو خلق الجنة، لما ذكر يعني أنه خلق الجنة وخلق لها أهلها، أو حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يكن بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا لا، والعكس كذلك، ذكر حديث في مثل هذا المعنى والسياق والباب. قالوا: فلم العمل إذن؟ فلم العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني واعلم القدر هذا لا تستطيع مجانبته أو مخالفته أو بعد، لا، ما كما قال الحديث، لن يعني هذا الذي أصابك لم يكن ليخطئك وأينما كنت، أينما كنت، ومهما احتميت، ومهما جمعت، ومهما يصيبك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا الذي كتبه لا يرده راد، ولن يرده عنك كذلك. ولهذا بارك الله فيكم ذكر، لما ذكروا له أولاد المشركين قال الله أعلم، يعني علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، ولا لا يا إخوان الشامل، قال الله أعلم بما كانوا، بمعنى بما كانوا عاملين، هو أعلم بما سيعملون. ولهذا يا إخوان فالقدر، فالقدر البعض يتفلسف، ما تفلسف، هذا علمك، وهذا ليس علما صحيحا، وليس علما سليما، ولا مطابقا، ولا موافقا، ولا مفسرا، ولا مرتبطا بعلم الله. فربك كما قال ربنا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك ربنا نهانا أن نتكلم عنه بمحض التخمين والتخرف، وأن تقولوا على الله ابتداء. الأصل عدم القول بغير علم إطلاقا، هذا هو الأصل، حتى لا تقع في القول على الله والقول على الرسول ونحو ذلك بغير علم. ولهذا قال ولا تقف ما ليس لك به علم ابتداء، خاصة لما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ذكر الشديد والخطير والكبير ثم الأكبر منه ثم الأخطر منه حتى الشرك ذكره، وختم ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء في استنباط الحكمة والسر والمعنى والفائدة في تأخير وذكر القول عليه بغير علم، وكأنها من أعلى الجرائم، بل هي كذلك عفوا، يعني وأخطر الذنوب والموبقات، وهذه المناهي التي نهى عنها والمحرمات التي حرمها. قال لأن القول على الله سبب تلك الشرور كلها ووسيلة إلى ذلك كذلك. ولهذا قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال الله أعلم بما كانوا عاملين. المرتبة الثانية العفو، وهي أن يؤمن العبد الإيمان الصادق والجازم بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما سبق به علمه من مقادير الخلائق كلها إلى يوم القيامة، وقد علمه وكتبه هكذا قبل حدوثه. فمن الأدلة على ذلك من الكتاب وهي كثيرة، نذكر قول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. العفو يا أخوان. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ومن الأدلة كذلك، من أدلة السنة، نورد حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وحديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الحديث، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فمشيئته للأشياء قبل كونها وفقا لما سبق به علمه وكتبه في اللوح المحفوظ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. والنصوص الشرعية الدالة على هذا الأصل كذلك كثيرة، سواء من الكتاب الكريم أو السنة النبوية. فأما من أدلة الكتاب فقوله تعالى: ربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما من أدلة السنة التي هي كذلك كثيرة نذكر منها ما يلي: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ما شاء، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، أو ارزقني إن شئت، ليعزم المسألة، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له سبحانه وتعالى. بمعنى لا داعي لقولك إن شئت، فإنه كل شيء يعني بمشيئته تبارك وتعالى. أي نعم، بقيت 10 دقائق. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة: إن مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة تجتمعان فيما كان وما سيكون، تفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ كونه لا يكون لعدم مشيئته له لا لعدم قدرته عليه. قال الله تعالى: لو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. المرتبة الرابعة، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، أي الخلق، وتارة يعبرون عنها بالإيجاد، مرتبة الخلق، وهي أن يؤمن العبد أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله هكذا، وكل متحرك وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه، فما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله خالقها وخالق حركتها وسكناتها. لقد دلت على هذا الأصل كذلك والمرتبة أدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة. فأما من الكتاب، أي من أدلة الكتاب، قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى: كذلك ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأما من أدلة السنة النبوية الشريفة فنذكر منها ما رواه المغيرة بن شعبة عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة أي عقب الصلاة وبعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب القدر من صحيحه، وقال ابن بطال هذا أحد شراح صحيح البخاري في شرحه المراد بالحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد. ومن أدلة السنة كذلك ما رواه حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه في سياق تقرير هذه المرتبة، وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله عليه وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار. وقول المصنف خيره وشره أراد به بيان أهمية الإيمان بأن الخير والشر بقدر الله، أي أنه داخل ومندرج تحت القضاء والقدر، وأنه من لم يعتقد أو يؤمن بأن ما أصابه من خير أو شر من الإيمان بالقدر فإيمانه غير صحيح، إذ أن من لم يؤمن بالقدر لم يكن مؤمنا بالله، يعني بذلك كذلك بالله. وكذلك من لم يؤمن بأن الخير والشر من القدر لم يكن كذلك مؤمنا بالقدر. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه المعلومة المهمة والمسألة الدقيقة، حيث قال اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن كل ذلك واقع بقضاء الله وقدره، فمشيئته نافذة وأمره ماض في خلقه جميعا. ومن الأدلة على هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هكذا هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة هكذا. وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة، يعني هذه إضافة زيادة لما ذكر الإمام بالقدر ومسألة القدر زاد هذه الزائدة، قلت وزاد الإمام الحميدي رحمه الله في تقريره لأصول السنة في مصنفه الذي كتبه في الاعتقاد، حيث قال فيه أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره وحلمه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله. وهذا أمر متفق عليه من قبل أئمة السلف من أهل الإسلام قاطبة كما قال الإمام عبد الغني المقدسي. كنت ذكرت هذا الكلام في أول الذكر، يعني لا داعي لذكره مع ضيق الوقت. وقال أعني يغني، مش لا داعي، يغني عن ذكره ما ذكرنا. ولما تستصحبونه وتستذكرونه تجدونه. المهم باختصار، وقال أبو عثمان الصابوني الذي جمع كتابا في عقيدة أصحاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال في هذا الباب: ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والضر كذلك بقضاء الله وقدره، ولا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها، ولا يصيب المرأة إلا ما كتبه له، أي كتبه الله له. وقال كذلك النووي: مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله وخلقه، سواء خيرها أو شرها. تنبيه، هذا تنبيه مهم، قلت فإنه لا يعني القول بكون الشر والخير من قدر الله تعالى كما هو مقرر في أصول الاعتقاد مما تقدم ذكره وبيانه. القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله وصفا أو تسمية في أفعاله وكذا شيء، يعني قلت يعني، وهذا قول العلماء في الحقيقة، استغفر الله، بل يعني هم هذا مقرر عند العلماء. وللإمام ابن القيم في رسالة كتاب يعني سميك، يعني الشفاء العليل، يعني ذكر كلاما ما شاء الله مفيدا بل ونافعا وجامعا، ولعله يكون مانعا في هذه المسألة كذلك، أي بمعنى يغني ويغني ويشفي ما شاء الله، ويروي أيضا، بارك الله فيكم. ولهذا قال القول بنسبة، يعني مما تقدم ذكره وبيانه، أن القول بنسبة وإضافة الشر إلى الله، بل الشر لا يضاف إليه، فلا تصح نسبة الشر وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى، بل الشر لا يضاف إلى الرب تعالى كما قال أهل العلم. ومنهم ابن القيم في طريق الهجرتين والشفاء العليم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: لا يضاف إلى الرب تعالى وصفا ولا فعلا ولا تسمية، وإنما يدخل في مفعولاته بطريق العموم. إذن هكذا، فكل ما خلق الله وأمر الله به خير وحكمة من جهة إضافته إليه سبحانه وتعالى، وإنما يدخله الشر، يعني من جهة إضافته إلى العبد. شايفين؟ من جهة إضافته إلى العبد. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه، كما كان يدعو مثلا في دعائه: اللهم اهدنا، تذكرون هذا الحديث، وكان يدعو من بين ما كان يدعو: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، هكذا. ففي هذا الدعاء نزه الله تعالى، أي النبي صلى الله عليه وسلم نزه الله تعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خير كما تقدم، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه. وفي هذا السياق يرد قول ابن القيم رحمة ابن القيم الجوزية لما قال ابن قيم الجوزية، لما نقول ابن القيم لا داعي لذكر الجوزية، إنما ابن قيم الجوزية لأن أباه كان قيما يشتغل في تلك المنطقة فسمي بذلك ابن قيم الجوزية. المهم باختصار رحمه الله فقال: فالشر ليس إلى الرب تبارك وتعالى بوجه من الوجوه، بأي وجه، يعني يريد أن يقول يعني الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى الرب، أي لا ينسب ولا يضاف ولا يعني بأي وجه من وجوه، بصورة مطلقة بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. ثم وإنما يدخل، الله يبارك فيك، بارك الله فيك ما شاء الله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل، يعني إلى محل، وخيرا بالنسبة إلى محل آخر. قد يكون نفس المقدور مثلا في بوجه أو في محل أو في مكان أو في إنسان يكون شرا والآخر يكون خيرا، ولا لا؟ ولهذا جاءت كنت وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا لا؟ وعسى أن تحبوا شيئا زين وهو شر لكم. المهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإلى هذا يشير الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه. نحب أن نستشهد بأقوال من عاصرنا من العلماء، يعني هؤلاء الذين كانت لهم جهود في مسائل العقيدة وفي كتب العقيدة وفي شرحها وبذلها ونشرها وتوسيع نطاقها وتحفيظها وتعليم الناس شروحها، وكل ما شاء الله من هذا، حتى يعني ما شاء الله يصلهم ثواب ذلك، سواء الذين ذكرنا أو من لم نذكر كذلك. المهم باختصار قال يعني يقول في هذا السياق والمقام: القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور، فوجه يعني فبكل صراحة بدليل فوجه تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، هذا ووجه تفسيره أو يعني وتوجيه ابن العثيمين توجيه هذا الكلام، وجهه هذا التوجيه السديد، كيف هو وما معنى قوله في دعائه: والشر ليس إليك، وكذلك لما تقرأ: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والحافظ حكمي يقول كلام ماتع، ذكر كلاما ماتع ونافع في الحقيقة، وجامع ومانع في هذا الباب، في مسألة في رسالته الموسومة بأعلام السنة النبوية المنشورة، هكذا رسالة عند الأعلام السنة المنشورة. قوله المصنف إن شاء الله نتوقف بهذا بعد، لم يبقى وقت ولا بقي شوي، لا نزيد 5 دقائق سامحوني. قول المصنف: والتصديق بالأحاديث فيه. هذا الباب وهذا الموضوع وهذه المسألة، رأيتم مثلا غير في مسألة الشر والخير كيف كان تفسيرها وتوجيهها وتقريرها وذكرها، حتى يفهم الناس بأنه حتى وإن كان في ذلك الذي قدره الله شر، فينبغي أن تؤمن به وأن لا تجزع وأن تعلم بأنه في الحقيقة لعلك تقول ليتني ما فعلت هذا، وكأنك تتسخط وأنك تتضجر وكأنك وكأنك وكأنك، لا والله قدر الله، فأنت تسلم لقدر الله، لقدر الله سبحانه وتعالى، وتصبر على ذلك، وقد يكون فيه أذى لك وشرا لك صراحة أو عليك، ولكن فاتك يقال أن حصلت فتن، أن جنديا من جنود بعض الأمراء في زمان حصلت فتن فاستنفر كل الجنود، كلهم ينبغي أن يذهبوا لمقاتلة مثلا طائفة من كذا وكذا، وهو قتال فتنة، وهو قتال فتنة. فجاء فطلب ضابطا من الضباط، قائدا من القوات يعني من القادة، ذلك القائد بكل صراحة قبل ذلك سقط فكسرت قدماه لا يستطيع الوقوف. قبل ذلك، قبل تلك الفتنة، جاءه صاحبه يعود فذكره، قال لعل في ذلك خير، ما يدرك، أنت الآن تعتبره شر، هو صح شر، كيف حصل له الكسر ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع المشي وما إلى ذلك مما حصل، يتأذى يتوجع يتألم إلى غير ذلك. فقال لعل في ذلك، قال أنت ترى ما أصابني وتقول وترى ما حل بي وتقول هو خير، فترك. فبعد ذلك جاءت هذه الفتنة، لما طلب وجد على حاله أنه لا يستطيع الوقوف، فانصرف عنه، أي صرف النظر عنه. فلما جاءه مرة أخرى قال والله ما أعقلك وما أحكمك، حقا صرف الله بي بهذا الذي أصابني فتنة كبرى وشرا عظيما. انظروا يا إخوان، ولهذا الإنسان ما دام يعني قد هذا المكروه الذي أصابه أو السوء الذي مسه أو ما أصابه من الشر، دائما وأبدا لا شك يعلم بأنه قدر الله، ولما يعلم بأنه قدر الله يسلي نفسه ويواسي نفسه ويطمئن نفسه. ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين، هذا يسمى بحبس النفس على الطاعة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، تحتسب في ما تكره وما تحب، في حلو الأشياء ومرها، في شر الأمور وخيرها. قال المصنف إذن والتصديق بالأحاديث فيه، صدقوا كل ما ورد صدقوا، وإن لم كما سيأتي، وإن لم تفهموه وتعقلوه، وإن لم تدركوا معناه ومراده، وإن لم يعني تصلوا إلى فهم أسراره وحكمه ومعانيه كل شيء، فليس معناه أنك إذا لم تفهمه ليس صحيحا وليس مقبولا وليس معمولا به. بل انظروا كيف تقابل النصوص وكيف تقابل الأدلة الشرعية، الآيات والأحاديث مثلا. قال والتصديق بالأحاديث والإيمان بها، أي الاعتقاد الجازم بصدق الأخبار أي الآثار النبوية الواردة في باب القدر الذي تناوله المصنف هنا بالتقرير والتحرير والعرض والشرح، فأشار إلى وجوب تلقي وقولها وقبول هذه الأحاديث والإيمان بها، ويعني بذلك التصديق الجازم بصدق هذه الأخبار ومخبرها والانقياد لها ومدلولها ومقتضاها، وذلك لكون يعني التصديق لا يتم إلا بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق أي صدق المخبر، اعتقاد صدق المخبر في أخباره، وكذلك الثاني محبة القلب والانقياد يعني لذلك الخبر الذي صدقته كذلك. بارك الله فيكم. ثم ذكر قال وفي يعني وفي سياق وفي سياق بيان ذلك والدلالة عليه عطف المصنف رحمه الله الإيمان بالأحاديث الواردة والثابتة في القدر على معنى ومراد التصديق، وهذا ما أشار إليه ودل عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ونحن نقول الإيمان هو التصديق، لكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له. سنواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف إن شاء الله فإننا نستأنف ونواصل مجالسنا في شرح والتعليق على كتاب أصول السنة، رسالة أصول السنة لإمام السنة ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. فتوقفنا عند قوله وكل بدعة ضلالة، تعيد قراءة فقط المتن، تبدأ من أصول السنة عندهم حتى يستعبر الناس ذلك إن شاء الله ويتابعون أيضا. نعم تفضل. يعني لا داعي لقراءة السند، هذا معروف خلاص انتهينا منه، قراءة المتن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
2: حسبك، بارك الله فيك. هذا ما سنتناوله اليوم، ومنه المتأخر كذلك نتناوله غدا إن شاء الله. توقفنا في الصباح في مجلس المتقدم في الفترة الصباحية عند قوله: وترك البدع هكذا وكل بدعة فهي ضلالة. هنا المصنف رحمة الله عليه ألا وهو الإمام أحمد بقوله هذا وتقريره وتحريره كذلك وروايته لما كذلك رواه وقرأه على وسمعه منه عبدوس ابن مالك العطار، سمع هذه النقول وهذه الأصول، ومنها قوله: وكل بدعة فهي ضلالة. فإذا هذه العبارة والجملة التي استمدها في الحقيقة المصنف، قلت لكم بأن المصنف شديد التحري للسنة وشديد التحلي بسمات أهل السنة، فحتى في تعبيره يتحرى العبارات المستمدة المأثورة والمذكورة والمسطورة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، أي آثار الصحابة، ما ذكره الصحابة. هذه الكلمة كل بدعة فهي ضلالة ذكرها قبله غيره من الصحابة، ومنهم مثلا معروف ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، هكذا يقول، وغيره. يعني الآن يتحرى ذلك حتى يعرف الناس بأنهم لم يأتي بها من تلقاء نفسه ومن قبيل نظره أو اجتهاده أو رأيه، لا أبدا. فهذه العبارة إذن والجملة استمدها المصنف واقتبسها من السنة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، سواء باللفظ الصريح أو بالمعنى الصحيح. حتى في معناها تجد هذا المعنى يدل على ذلك دلالة قوية، دلالة صحيحة. إذن فإنه يتحرى كما قلت متابعة وموافقة الدليل نقلا وقولا. وهذه الجملة، هي العبارة التي قررها رحمة الله يعني هنا في الحقيقة وحررها، ألا وهي قوله: وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها هذه العبارة. قد يناقشك ويجادلك من يقول: لا ليس كل بدعة ضلالة، فيه بدعة حسنة، فيه بدعة كذا، لا، يقول خلاص. الآن ننظر في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة في أي سياق؟ في سياق الذم، في سياق الإنكار والتحذير وما إلى ذلك، في سياق يعني كذلك النهي إلى غير ذلك. لنرى العبارات هل تدل، لأن هذه يسمونه دلالة السياق،
0: فيه أشياء قد تجدونها عبارات أو أشياء تجدونها تذكر فتارة في سياق يفهم منه الذم، وتارة في سياق يفهم منه المدح أو الثناء، فتقول إذن هذه مذمومة لذاتها وبعينها أم يا ترى كيف يكون؟ فهنالك دلالة ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأشياء، وهي دلالة السياق والسباق واللحاق. هذه مهمة حتى من خلال الدليل إذا اقترنا بذكرها وإيرادها عبارات تدل على الذم، فإذا هي هنا للذم فهي هنا مذمومة، وإذا ذكرت في سياق يعني اقترن بها ذكرت مقرونة محفوفة بما يدل على الإقرار على الاستحسان على المدح فهي كذلك. هذه هي العبارات، من خلال العبارات تعرف المعنى ذلك ودلالته ومقتضاه والمراد به أيضا. لهذا حتى لا نتناقش ولا نجادل ولا يعني إن كنت لبيبا فافهمي، عند العقلاء يقولون ومن الإشارة ما يغني عن العبارة في بعض الأحيان، هكذا ولا لا؟ من الإشارة ما يغني عن العبارة، ومن التلويح أو التلميح ما يغني عن التصريح، هذا عند العقلاء. بعض الناس تصرح مع ذلك لا يقتنع ولا يعتقد ولا يعترف ولا غلط، هذا جدال وهذا تعصب، هذا التعصب ليس جميلا. لهذا هنا لما قال هنا تعبيرا أشار أنه الإمام أحمد قد يسأله من يسأله يقول أنت عندك كل بدعة ضلالة؟ قال نعم، أول من استعمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمله في مقام التعليم، وذكر هذا في سياق التعليم. تعرفون خطبة الحاجة التي عادة ما نستفتح بها درسنا هذا، هذه الخطبة كما ثبت كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما يعلمهم القرآن، كما من حديث جابر بن عبد الله مثلا، وروى هذا الحديث كذلك ابن مسعود وغيره، بل كانوا يذكرونها في مجالسهم، بل ثبت عن ابن مسعود أنه كان يطلق عليها خطبة النكاح، أي يجعلونها بين يدي العقود، يعني هكذا في افتتاحها ونحو ذلك إلى غير ذلك. المهم باختصار هذه الخطبة جاء فيها كما في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنايا ومن ألفاظ وعبارات تلك الخطبة. وهذه الخطبة يا إخوان على فكرة، سامحوني وش عليه، على فكرة لما الإنسان ينعم ويمعن نظره وفكره ويتأمل ويتدبر في معانيها ودلالات ألفاظها بنحو ذلك، يجد أنها جامعة في مسائل الاعتقاد، مسائل العبادة، السلوك، كذا كذا. جاء في الصحيح عن ابن عباس أن رجلا من شنوءة يسمى ضماد الأزدي سمع بأن قريشا يتهمون رجلا وأنهم يرمونه بصفات الذم والنقص ونحو ذلك، وأنهم يتهمونه بالسحر والكهانة وما إلى ذلك مما يرمونه به وينعتونه بهذه النعوت من أجل التنفير ومن أجل التعيير، كما هو شأن الناس الذين يريدون أن يحاربوا وأن يصرفوا الناس وأن يصدوهم عمن يخشون دعوته. المهم باختصار فسمع فقال أذهب إلى المكان مثلا مكة، مثلا إلى مكة حيث يعيش حيث يوجد، قال أنا محترف خبير بالرقية وشؤونها ونحو ذلك، وكان يرقي من الريح ونحو ذلك. قال لعل الله يجعلني سببا في شفائه. فذهب سأل عنه فدلوه عليه. فلم يرى فيه عيبا ولا نقصا ولا خللا في خلقته ويعني حركاته، يعني لم يكن العيب ظاهرا. قال لعل الرجل مصاب في عقله، في بعض مرضى العقول يعني المجانين ونحو ذلك، لا شك تجده في جسمه ما شاء الله وصفته الخلقية البدنية تجده ما شاء الله في تمام، يعني الحمد لله.

هذه الخلقية البدنية تجده ما شاء الله في تمام، يعني الحمد لله. فطلب منه أن يقول شيئا، استنطقه، قال قل شيئا، كأنه من خلال الكلام تعرف تعبيره، إذا رأيته وتفكيره تعرف من خلال ذلك، تعرف أنه إذا كان يهذي هذيان المجانين ويهرف كلام فقط يجري على اللسان من غير عقل ووعي وإدراك وإلى غير ذلك، قال قل شيئا، تكلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه الخطبة، قرأها عليه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. تذكرون الخطبة وألفاظها وعباراتها. الرجل لأول وهلة ما كان يظن أنه سيسمع كلاما بليغا وبيانا راقيا فصيحا، يعني ما شاء الله جامعا للمعلومات التي لم يسمعها من قبل أبدا، فما كان يظن أن، فكأنه يبحث عن العيب فقط والخلل أو الزلل والخطل ليقول هذا دليل وعلامة عدم استوائي وعدم كذلك صحته وعدم ودليل مرضه أنه مصاب في عقله وأنه حقا مجنون كما يقول ويرميه ويصفه قومه. فلما سمع فرغ سكت، قال استأذنه وترجاه، قال أعد مرة أخرى من فضلك، حتى لأنه فاته الشيء الكثير لم يتدبره. فلما يا إخوان أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص أنا متعب، أنا ذكرت لك المرة الأولى يعني خلاص أنت المحروم، شغلت نفسك وصرفت نفسك عن ذلك، لا لا، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة. النبي كان يدعو بكل شيء، كان يدعو في الصدقة، يعطي الصدقة للفقير، يتعجب الفقير ويكون ذلك سبب إسلام ذلك الفقير، فيقول يا قومي أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا يعطي عطية أن يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر. إحنا لكي نتصدق حتى في اليد كان عندنا أجهزة، ما نرى القطع ما هو الأوراق، استغفر، نحن بعيدون إلا ما شاء الله عن الأوراق، لكن على قدر الطاقة والسعة والاستطاعة، المهم لا علينا. فلعله في اليد، باليد أو بالأصابع، بل بالأنامل، أي رؤوس الأصابع تفرق بين هذه قطعة كبيرة 20 30 40، ولا لا تعرف. فلعل نحن نعمل عمل حسابات، أي نعمل حسابات، نقول الله يعطيه 4 لأنني سأشتري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مثلا فيعطيه. قال هو يعرف هذا الرجل لعله فقير ومتسول ويتكفف كثيرا، فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطية، وفي رواية يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر. هذا الرجل كذا أسلموا لأنه أعطاه، قال تنظر إلى ذلك القطيع من الإبل والغنم كذا فهو لك. الرجل ما صدق، كان ظن أنه يسخر منه أو يستهزئ به أو شيء من هذا، فوجده جادا وصادقا في ذلك، رحمة الله على صحابته الذين تشبهوا به، وصلاة الله وسلامه على نبيه. كذلك الرجل لما سمع خطبة الحاجة، لما أعادها النبي مرة ثانية، بمجرد أن انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. شايفين يا إخوان؟ فانظروا الذين يتأملون في هذه العبارات، وقد تكون وكانت هذه الألفاظ والعبارات لمن كان عاقلا في سماعها وواعيا في فهمها وفقيها في إدراك دلالاتها ومقتضياتها وكل شيء، هذا أسلم. وفي ناس تجدهم

المسلمين مثلا أو شيء، يا لا لا لا هذا ما يدل على العدل، المعنى ما يقتضي هذا المقتضى، ما كذا غلط كيف يا أخي. ولهذا النبي كما قلت لكم أن كان يقول في عباراته من بين ما كان يقول: وكل بدعة فهي ضلالة. والكل هنا للغة تفيد العموم، ولا لا يا إخوان، تستغرق وتشمل وتعم كل ما هو من جنس وأفراد هذه الكلمة في معناها وفي حكمها. المهم قلت المصنف رحمة الله عليه لما استعمل هذه العبارة كان متأسيا، وهذا هو الأصل في النقل وخاصة في المسائل غير الاجتهادية غير العقلية، ها؟ غير العقلية المحضة، غير الفكرية المجردة، أي بمجرد التفكير، لا، إنما ينقلها شيء جميل أن تكون منقولة من القرآن ومن السنة، وكذلك آثار السلف الذين ترجموا، الذين فسروا، الذين يعني فهموا هذا القرآن الكريم الفهم السليم السديد الرشيد الصحيح، وكذلك أفهموه وفهموه غيرهم، حتى طلبتهم أو تلاميذهم كانوا يفعلون. مثلا مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس كان يعرض في رواية أظن للدارمي ذكر أنه عرض المصحف كاملا على ابن عباس، عرضت كثيرة، منهم من قال يعني في رواية 30 مرة يعرض ملازما له. وفيه أن قال حدث بنفسه قال: عرضت المصحف على ابن عباس أي عبد الله 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت حتى يستعين بأسباب النزول لفهم تفسيرها ومدلولها. المهم باختصار هكذا كذلك الإمام أحمد في اتباعه ونحو ذلك. فقلت إذن ولهذا هذه الجملة يعني قررها هنا وحررها، وهي قوله: وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها أحاديث نبوية صحيحة في ورودها، وصحيحة أي صحيحة في ورودها وصريحة في دلالتها فقد جاء في حديث العرباض ابن سارية السلمي أي أبو نجيح رضي الله تعالى عنه قوله: وعظنا، تذكرون حيث وعظنا الرسول موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، ثم قال كذلك: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كما في حديث: فإنه من يعش منكم بعدي، ولا لا يا إخوان؟ إذن قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظروا، وكل بدعة ضلالة، هذا قول النبي من حديث العرباض. وكذلك جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أي خطبة الحاجة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وشر الأمور كذلك محدثاتها، وكله انظر محدثاتها أي تحدثون شيئا لا أصل له لا في الكتاب والسنة، وتحدثون هذه الأشياء. وذكرنا نعم في الصباح أظن ما ذكرنا قلنا تعريفات، لعل لما توقفنا لا علينا سأذكره مدام في السياق وبصدد ذلك. قلنا من بين تعريفات البدعة، ذكرنا تعريفها لغة، وذكرنا تعريف بعضهم لها شرعا، لكن التعريف الجامع الذي يستعمله
ويطلقه ويذكره ويعرفون بها البدعة ما ذكره وأورده، بمعنى هو جامع للخصائص، خصائص الشيء وضوابط الشيء، يعني جامع، جامع يدل على معنى البدعة ويدل على حكمها أي تعريفها وماهيتها وحقيقتها، وكذلك يدل على حكمها، هل هو للدم للذم عفوا فيقتضي الحذر والترك والاجتناب. هنا قال وترك البدع أي اجتنابها وذمها ونبذها وعدم يعني مواقعتها أي الوقوع فيها وعدم فعلها إلى غير ذلك. سبحان الله. المهم باختصار، فالإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام، يعني انظروا كتاب جامع وكتاب عظيم في البدع وأصول البدع وما يتعلق بأحكام البدع وحقيقتها، وكل ذلك في مجلدين. لما عرفها قال البدعة هي طريقة مخترعة أي محدثة مخترعة في الدين مضاهية للشرعية، هكذا، ويراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل عليها هكذا دليل شرعي يعني أصلا أو وصفا، شايفين؟ ولهذا جمعت خصائص البدعة الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها، حديث في الصباح، حديث جابر، حديث عائشة، حديث العرباض. المهم باختصار، وكذلك من حديث جابر كما ذكرنا في خطبة الحاجة لما قال أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، يعني كلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن رجب، يقول ابن رجب الحنبلي تعليقا هكذا، فقوله، انظروا، فقوله كل بدعة، حتى تأتي بعض الأحيان مناسبات جرت العادة عادة سيئة في الحقيقة وإن ظنها الناس حسنة كما سيأتي صراحة، يعني في بعض الأحيان مثلا مسألة المولد واحتفال الناس بالمولد ويزعمون أن والله هذا غلط، فيقومون بلي النصوص، أعناق النصوص هي ألفاظها وكل ما يتعلق بها، ويقومون بتأويلها، التصرف فيها بالشهوة، بالهوى، بالهوى، ما يوافق أهواءهم وشهواتهم ونحو ذلك، فيقول والله حتى وإن نطلق عليها اسم البدعة فهي حسنة ليست من قسم المذموم. بعدين يذكر لهم هل حصل أن أنتم تعرفون بأن أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم الصحابة، ولا لا؟ هذا معقول، الصحابة أشد الناس والعباد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكفار تعجبوا في ذلك، الكفار تعجبوا في حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد إلى غير ذلك سبحان الله، ومع ذلك لم يفعلوا، بدءا بالخلفاء الراشدين إلا الذين يقتدى بهم في الحقيقة، يقتدى بهم هكذا ويتبعون في هديهم أيضا، فما فعلوا إلى غير ذلك، مع ذلك يؤولون. إذن ولهذا ابن رجب يريد أن يؤصل تأصيل لا نختلف فيه، لا نختلف فيه، لا يختلف فيه اثنان. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه فقوله كل بدعة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين. انظروا يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم
صح ولا لا؟ بل وفواتح الكلم وخواتيم الكلم. الله سبحانه وتعالى جعله يقول الكلمة المختصرة القصيرة في حروفها والقليلة في جملها أو كلماتها، لكنها غزيرة في معانيها وعبارها وعظاتها وجلالتها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سامحوني، ترون شراح الحديث لما يشرحون الحديث يذكرون كلمة موجزة فترونهم يستفيدون ويستخرجون ويستنبطون منها فوائد كثيرة، بل لا يجزمون بالحصر كون هذا أقصى وكل ما تقبل، يعبرون بالتبعيض كأنه ومن فوائد هذا الحديث ومما يستفاد من هذا الحديث ومما يستخرج من هذا الحديث، ولا لا؟ يعني يريدون أن يقولوا لا نستطيع بلوغ حصرها. إذن هكذا، يعني هذه العقلاء الذين يعرفون هذه اللغة ويعرفون ألفاظ هذه اللغة ودلالات هذه اللغة وخصائص هذه اللغة، من بين خصائصها البلاغة من خلال التعبير المعبر بها في الوصف والذكر والبيان، تدرك معنى الكلام الذي يقوله البلغاء لما يتحدثون كأنهم يصورون لكم الأشياء ليس بالحروف إنما بالتصوير كأنك تراها. استعمل هذه العبارة لدقة وصحة وقوة وعمق هذه، ويعني الأسلوب، هذا الأسلوب استعمله الألباني إن رأيتم في مسألة الأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يعني قال هذه الأحاديث تجعلك لما يذكر لك حركته كأنك تراه لما يخفض ولما يرفع، لما يسجد ولما يركع، ولما قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. بمعنى ما ليس هنالك بيان أكثر من هذا، وليس هنالك وصف وبلاغة أكثر من هذه، وصفوها وصفا دقيقا هكذا. إذن بارك الله. ولهذا ابن رجب يريد أن يقول هذه عند اللغة اللغويين والنحاة وكذا وكذا، عندما نتحدث معهم بهذه اللغة وبهذه الحروف وبهذه الألفاظ وبهذه الكلمات وبهذا البيان، ما الذي يفهمونه؟ فالذي ليس عنده تلاعب ولا تعصب ولا يسلم، أما الآخر يتخذ ذرائع وأسبابا زعما لترك ذلك أو للجدال والمناقشة عياذا بالله. المهم، وقال كذلك ابن حجر، يعني ذكر كلاما كذلك لما قال وقوله كل بدعة في الحقيقة هي قاعدة يعني شرعية كلية بمنطوقها، أي هي بمثابة القاعدة في الحقيقة لو كان هذا ضابط يضبط الأشياء. أتدرون القاعدة القواعد عموما، لما قال قاعدة كلية، القاعدة هي قضية عند الأصوليين مثلا لما يعرفون القاعدة يقولون هي قضية كلية، هكذا ولا لا؟ هو قال كلية، استعمل كلمة الكلية هنا بكلية، في بعض القواعد نطلق عليها وصف الغالبية يعني، والغالب يجوز إطلاقه على الكل وتسمية الكل به بالغالب، إنما النادر هو الذي الكلام عنه في إثباته والحكم به، فيقولون النادر في حكم المعدوم أو النادر لا حكم له. المهم باختصار، فلما قال هنا قاعدة كلية، قلنا لما ترون قاعدة كلية كالقواعد الأصولية مثلا ونحو ذلك من القواعد الفقهية كالقواعد الخمس الكبرى وهكذا، المهم هذه القاعدة هي قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أجزائها،
أجزاءها، هل القاعدة الكلية ينطبق حكمها عليهم؟ لا تشذ، لا يشذ جزء ولا يخرج جزء عن حكم تلك القاعدة أصالة وشمولا واستغراقا وعموما. المهم باختصار، ولهذا قال، يعني ذكر رحمة الله عليه، قال هي قاعدة شرعية، أولا قاعدة شرعية مستمدة من من من من الألفاظ والأدلة والنقول الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف، هذا الذي سلكه البخاري رحمة الله عليه في كتابه، أي هذا الجامع الصحيح، صحيح البخاري. تعرفون البخاري ماذا يفعل في الباب؟ يذكر الآية ويذكر الحديث ويذكر آثار السلف، حتى يتربى الناس على الألفاظ والمعاني والدلالات والنصوص والأحكام الشرعية مستمدة من مصادرها، من مصادرها. إذن فهذا قوله، إذن هذه كما قال إذن قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، حتى مفهومها يعني هي كذلك دلت عليه، لأن بعض الناس يقول لك لا المفهوم حقا نجد بعض العبارات المجملة أو بعض الألفاظ المشتركة، يعني نقول المجمل لفظ يحتمل ويدل على معان متغايرة وقد تكون متضادة تلك المعاني، قد يراد بها كذا وقد يراد بها عكس كذا، أو لفظ مشترك لا يدل على معنى واحد يدل على معنيين، ها؟ فأنت تحتار هل هو نحمله ونوجهه ونجعله يدل على هذا المعنى أم الآخر؟ لا، هذه صريحة وصحيحة في منطوقها، أي من حيث اللفظ، من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، أي منطوقا لفظا وكذلك معنا، أي دلالة. بارك الله فيكم. قال أما منطوقها فكأن قال، يعني فكأن يقال بارك الله فيكم حكم كذا، يعني لما قال كل بدعة ضلالة، حكم كذا وكذا، تذكر المسألة، تذكر الشيء فتقول كذا بدعة، وبعدين وتقول وكل بدعة ضلالة، وكأنك تقول تحكم على ذلك الذي ذكرته ما دام هو من جنس البدع، من جنس البدع، وتعرف أنت حكم البدع ضلالة كلها، فبالتالي فهذه البدعة يشملها العموم ويستغرقها المنطوق والمفهوم بالذم والترك. إذن ولهذا بارك الله فيكم أشار إلى هذا، ولا في الحقيقة، لأن لما لما قال عليه الصلاة والسلام انظر تتأملون، يعني تجده تحكم على نفسك بنفسك، لكن بشرط تتقيد بالقيود العلمية، بالقيود كذلك الشرعية، بالقيود كذلك كما يقولون يعني الصحة، يعني الأشياء الصحيحة تبقى صحيحة، والأشياء الصريحة تبقى صريحة، والأشياء الثابتة تبقى ثابتة، والأشياء التي تدل على شيء تقتضيه وتعنيه لغة واصطلاحا لا تقول لا والله أنا في ذهني، لا لا لا لا مكان للذهن هنا، ولا يصح أن يقدم ذهنك على أذهان غيرك، لو كانت القضية ذهنية أو عقلية أو اجتهادية لا وجدنا من يفوقك ويفوتك عقلا وعلما وفهما، فليس حجة عليك، كلكم محجوجون، كلكم ملزمون وملزمون كذلك بالشرع وهو الدليل الذي هو فوق الجميع،
الدليل الشرعي فوق الجميع، فلا أحد يلزم غيره إلا إذا كان كلامه حجة شرعية. من الذي كلامه حجة على الناس؟ الدليل هو الذي حجة على الناس، العلم الشرعي هو الذي حجة على الناس. ولهذا ترون العلماء يقولون عندما يجدون اثنين يتبادلان النقاش ويتجاذبان أطراف المسألة التي هم بصدد مناقشتها، فالعاقل يقول انظر في قواعد نحكم بها، أنت تثبت وأنت تنفي، أهمية العلم وفائدة العلم وقيمة العلم وقيمة صاحب العلم. قال أنت تثبت وهو ينفي، أنت الذي أثبته بأدلته ودلائله، أي بأدلته وأدواته وبألفاظه وكذا، ما شاء الله، لا ليس عندنا ما نرد من كلامك، وأنت لا، أنا لا أصدق، أنا لا أقر، أنا لا أقتنع، أنا كذا. قال كلامك هذا ليس فيه علم، هذا الكلام المثبت هو الذي فيه علم. ولهذا يقولون لما يتعارض المثبت والنافي، يقولون إذا تعارض قول المثبت على مع قول المنافي، النافي يقدم قول المثبت على قول النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النافي، النافي يجهلها، النافي لا يعلمها. بعض الأحيان أعطيكم مثالا في مسائل فقهية، في مسائل عملية. عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما هو تقول فقط تثبت الفعل والعمل، لا، بل تنفي ما سواه وتنفي ما يضاده وغيره، يعني وعكسه كذلك، تنفي عكسه. قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ويروي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. الآن هذه مسألة أخرى، انظروا، لكن كيف يتصرف العلماء؟ كيف إذا أمكن؟ لأنه دائما عند التعارض الظاهر قد يبدو لك المسألة متعارضة والدلائل والأدلة فيها متعارضة متضاربة غير متعاضدة غير متوافقة غير مجتمعة، لا تستطيع الجمع بينها. المهم باختصار، قال كيف فعل العلماء؟ نظروا في حديث عائشة، عائشة تروي هديه وحاله وكيف كانت أفعاله وحياته في بيته، يعني ما كان يفعله، فما رأته يوما صلوات الله وسلامه عليه، ما رأته يوما يبول قائما في البيت ولا مرة. صح، ما شاء الله، نفت ذلك وهذا صحيح. وحذيفة رأى انتهى إلى ذلك المكان كذا، فممكن يعني كما قال فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني فبال واقفا قائما. فيقول كيف نوفق، ما هي وجه أو وجوه التوفيق بين ذلك والشواهد على صحة الجمع بينها؟ قال عائشة حدثت بحدود علمها، فهي مصيبة في ذلك بالنسبة إلى ما تذكره وتحكيه، وهو أنه في بيته ما حصل، هذا صحيح، بينما ما ولكن في شيئا لم تره أبدا، لأن ما كانت تخرج معه في الأسفار ممكن، لكن ما كانت تمشي معه حيث حل وارتحل حيث ذهب، هكذا ولا لا؟ فحذيفة رضي الله تعالى عنه إنما حكى شيئا رآه
في غير بيته إنما خارج البيت. فانظروا، ولهذا المثبت معه زيادة علم، هذه العلم الزائد ما شاء الله لا يجوز أن يناقشه فيه غيره وأن يجادله غيره وأن ينفيه كذلك جاهله. ولهذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم. رأيتم؟ فالحجة هذه الدليل. أنت الآن تقول الذي ينبغي اتباعه، ولهذا أهل السنة في هذه المسائل مما واحد يدعوهم إلى ذلك من العلماء، علماء أهل السنة يذكرون الدليل فيقولوا فيصدق فيأخذون بكلام العلماء ويتبعونهم في ذلك ما شاء الله، ويعملون بتوجيهاتهم القائمة على ذلك. لما؟ لأن عندهم قرائن وشواهد وعندهم دلائل وبراهين على صحة ذلك. فالاتباع أن تتبع وتأخذ بقولي من ليس كلامه حجة. أنت تعرف بأن كلامه ليس حجة، ولكن بعد معرفة دليله هو ذكر لك الدليل، فهذا هو الذي. أما من ليس قوله حجة ليس لك أن تتبع قوله، يعني ليس هو الأولى أن يذكر قوله ودليله على قوله. بارك الله فيكم. ولهذا كما ذكر قال لما ذكر ابن حجر أنها هذه قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها تدل على كذا، قال فكل بدعة فهي ضلالة، فأشار إلى دلالة كل بدعة وأنها تستغرق وتشمل وتنطبق وتعم كل ما هو من جنس البدع في الدين، كل بدعة في الدين فهي ضلالة هكذا. كذلك قال أنها ليست هدى، وأنت تبتغي الهدى بهذه البدع، ولا لا زعمت، زعمت أقول زعمت أنك تبتغي الهدى، لأنه كما تعرف البدعة أنه يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، أي أن يبالغ يكثر. ولهذا مرة كان رجل مع ابن المسيب سعيد، لما يصلي الصبح يقوم يركع ركعات، يركع، فجذبه بصورة ناهرة ناهرة وزاجرة يفهم منها الذم والإنكار، كأنك توقف لا تصلي كذا لا تفعل، الأصل في البدع عدم فعلها، يعني اتكف عن هذا توقف لا تفعل. فتعجب قالوا يا فلان أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة، يعذبني الله تعالى من أجل ما أفعله وإن الذي أفعله هو من جنس الذكر والصلاة؟ فقال له بقول وكلام بكلام رجل جازم حازم حاسم، قال إنما يعذبك على مخالفتك للسنة، هذا بدعة ليس سنة، وكل بدعة فهي ضلالة. تلتمس الهدى في أسباب ووسائل ومجالات الضلالة، هذا الشتان بينهما. بارك الله فيكم. فيجب نبذ البدع وتركها والحذر والتحذير منها، فإنها ضلالة وليست بهدى، وهي كذلك هلاك في الحقيقة، أي ما هو مآل صاحبها وعاقبة صاحبها وعقوبة صاحبها، النار عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. نعم، كما ذكر كما قلنا. إذن ولذلك فيجب إذن ردها وإنكارها والتحذير منها وأهلها، أي التحذير من أهلها. فقد روت عائشة رضي الله تعالى، عائشة أم المؤمنين معروفة، روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا هذا الحديث قاعدة، هذا الحديث قاعدة في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من العبادات وما إلى ذلك، يا
يعني الأعمال الظاهرة هذا قاعدة فيها، مثل ما حديث النيات ميزان ومرآة وقاعدة للأعمال الباطنة، أعمال القلوب، أعمال القلوب، وهذا في أعمال الجوارح. أعمال القلوب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قاعدة إلى آخر الحديث كما تحفظونه وتعلمونه. وأعمال الظاهرة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن وهذا قاعدة في الحقيقة وأصل كذلك. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى قالت، يعني أن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني يقول الشوكاني مثلا وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يعني يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، أي أحكام كثيرة تعجز ولا تقدر على إحصائها ولا تستطيع حصرها، لا تستطيع تذكر أشياء كثيرة حتى يعجز لسانك، حتى يعجز لسانك يعني. ولهذا ما شاء الله انظر معناها أصل جامع قاعدة كلية كما قال كذلك. ولهذا إذن ما أصرحه وأدله كذلك على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني لعل حتى الذين قسموا من العلماء إنما تصرف معهم تصرف مع أقوالهم المحققون، المحققون في بنظراتهم وقراءاتهم وفهومهم وأحكامهم، قالوا جمعوا في ذكر ذلك بين البدعة الدينية والدنيوية، بين البدعة الشرعية واللغوية. قالوا مثلا ترى العز بن عبد السلام له كتابات طيبة، مثلا لا تذكرون من بين كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ربط وضبط ذلك وبناه وأسسه على تلك القواعد التي تلك القواعد مستمدة كذلك ومستندة إلى الأدلة. مع ذلك يقول بتقسيمها تقسيما خماسيا على يعني كأنه الأقسام الخمسة للحكم التكليفي، البدع التي هي واجبة، الناس الآن يتكلمون عن الاستحسان وذمها، يعني ما يقصد البدع الشرعية، فإن قصد فقد أخطأ رحمة الله عليه. لكن قالوا نحن أنه جمع بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية وكذا وكذا، وهذا ما يصلح في هذا المجال. إذن ولهذا رحمة الله عليه عبر بهذا التعبير لما ذكر، قال ويعني ما فعله أي بعض الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني هذا خطأ خطأ. وفيما قرره المصنف أي الإمام أحمد في هذه الرسالة، وفيما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا من بيان كون كلها، كون كل البدعة كلها، كلها سي بأنها كلها سيئة، هذا هو الكلام الذي قاله الإمام أحمد، وشر وضلالة وهلاك، فيه الرد على محسني البدع، وهو قول من أدرك من الأئمة والعلماء ومن سبقه هكذا، هذا كلام كل بدعة ضلالة، يعني سمعه في عهده وعصره من علماء كثيرين يذكرونه، وكذلك روي ونقل عن التابعين وعن الصحابة وكذلك ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كما هو معلوم. ومن ذلك من بين الآثار التي وردت عن الصحابة ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة فهي ضلالة. هذا قول ابن مسعود عبد الله بن مسعود. وهنالك قول عبد الله قول عبد الله تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكذلك ورد التحذير والنكير على محسني البدع، يعني ورد من في آثار ونقول وروايات وأقوال أهل العلم من السلف، من بين ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه إخوان، وهو ما ذكره مالك قائلا وروى عنه هذا القول ابن الماجشون وهو أحد تلامذة الإمام مالك، وروى هذا الأثر ذكره الشاطبي في الاعتصام ونقله ورواه أصحاب السنن. أصحاب السنن ماذا قال مالك؟ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ويعتقد فيها ويؤمن وكذا ويأتي بها في سياقي ومن بابي وإرادتي وبقصدي وغرضي إثبات حسنها والاستحسان بها، مثل ما قال الاستحسان تستحسن شيئا استقبحه النبي صلى الله عليه وسلم وتمدح شيئا ذمه ذكره في سياق الذم ما يصلح. انظروا كيف يعبر مالك هنا، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. هكذا لأن الله هكذا لأن الله يقول اليوم أكمنذر، لما يقولون شيئا يذكرون دليلا يذكرون دليل، ما يقول إنما أقول، لا يرد قول بقول من جنسه، يعني كأنه من باب العقل يرد قول هذا بنفس عقلي ولساني وبياني وفكري غيره، وقل ليس منكما أحد حجة على الآخر ولا لا، إنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم في هذا المجال والمقال والحال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أقوال كثيرة بل آيات عديدة حتى حذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعرفون قصة ذلك الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد لمالك، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أنظر بإيجاز واختصار لكن جواب حازم وجازم وقاطع ما شاء الله، قاطع لمادة الفتنة لمادة البدعة وسببها ويقطع دابرها كذلك. قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم قال إني أريد أن أحرم، يعني يريد أن يحرم من أمام قبره، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في بضعة أميال، خطوة مسافة قليلة، هيا أسألك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا أحرم؟ قل لا أبدا. من أين أحرم؟ الذي يأتي من المدينة إلى مكة يريد الحج أو العمرة يحرم من ذي الحليفة، ما يسمى اليوم بأبيار علي، من هكذا ولا لا؟ يعني نحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن فليحذر. فلهذا لما رآه مسرا بقي الإمام مالك على قوله وحكمه مسرا مستقرا، قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم ذكر له الدليل، لأنه قال وأي فتنة تخشاها، لا يجيبه بعقله، نعلم الناس الدليل الشرعي النقل،
والعقل يعني يخضع ويستجيب ويصدق ويسلم للنقل. المهم باختصار شديد، فقال ذكر له قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خش لو سألته هل هذا مخالف لهديه وأمره يقول نعم، ها هو حكم الذين يخالفون ويختلفون على سنته ويخالفون عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الذي، ولهذا مالك يذكر هذا دائما، يذكر الدليل حتى يعرف الناس بأن ما قاله ليس من محض ومجرد كلامه واجتهاده ورأيه، لا والله، إنما هو نقل للأدلة النقلية السمعية والحجج الشرعية النصية. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، أنتم تعرفون، فهذه حجة. والذي مع سماعه لهذه الآية وقراءته لهذه الآية وفهمه لمدلول هذه الآية والمقتضى بهذه الآية وكل ما يتعلق، يعني يبتدع ويستحسن ما يبتدع، كأنه يتهم، بل كأنه ابتداء وانطلاقا وأصالة يستدرك على الله، ولا لا، كأنه استدراك على الله. وكذلك ما قال النبي، كما قال مالك، يعني فكأنه يتهم النبي في أمانته، يعني فكأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. سبحان الله العظيم، رأيتم؟ ولهذا قال إذن يرد حتى يعرف الناس، يقول نحن مالكية وكذا، تقول لو كنت مالكيين لقلتم مثل ما قال ولاستجبتم لما قال وكنتم على نهجه وطريقته وضربه وهديه رحمة الله عليه. ولهذا بارك الله فيكم، فلما قال ذكر هذا قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كذلك أصل. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يتغير أبدا، إنما الدين يبقى ثابتا ويبقى قائما ويبقى دائما. فإن المصنف إذن، بل المصنف أقول، فإن المصنف رحمة الله عليه هنا يتحرى من الألفاظ الشرعية الصحيحة والدلالات المرعية الفصيحة والمعاني المرضية الصريحة، فإنه استعمل عبارة كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإنه فضلا عن ورودها في النقل فكذلك يصح إرادها، هكذا ولا لا؟ ويعني كذلك وإرادتها أي القصد والغرض، وإرادها السوق والذكر، أي سوقها السياق والذكر، هذا الذي في المعنى والعقل. وذلك أن لفظ كل عند النحاة واللغويين، أي عند أهل اللغة العربية، تعد من ألفاظ العموم، صح ولا لا؟ تقول من ألفاظ العموم، والله أنا أصدقك القول بأنها تفيد العموم. لما نقول كل الناس فعلوا ذلك، كل من في المسجد، بمعنى كلهم فعلوا، ما دام لم ترد أداة استثناء، لو استثنيت لبقي ذلك تلك اللفظ على التغليب، على التغليب وين استعملت الكل، لكن ليس بالعموم بدليل الاستثناء، لأن المستثنى له غير حكم المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول، ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار شديد بارك الله فيكم، قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة، لماذا أؤكد على هذه المسألة ونقوم بشرحها
وكأننا بتشريحها أي بتفصيلها، لأنها مهمة في هذا الزمان، مهمة في هذا الزمان، حتى يعرف الشبه الملقاة والتي يعرضها ويلقيها أصحابها فيفندها كلها ويضحضها جميعها ويطمس معالمها كذلك. هذا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المهم قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة ضلالة محمول عند العلماء. العلماء يا إخوان، الله لما يضرب الأمثال: أعلم الناس وأعرف الناس وأقدر الناس وأجدر الناس بمعرفة ذلك العلماء، هم الذين يستطيعون عقل وفهم وفقه وإدراك ذلك الشيء، كما قال في الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلماء. وما يعقلها إلا العلماء، هكذا إذن. ولهذا قال: محمول عند العلماء على عمومه ولا يستثنى منه شيء. ما في استثناء، رأيتم؟ ما في استثناء. ولا يستثنى منه شيء البتة، أي إطلاقا نهائيا، يبقى على العموم على عمومه، لم يخصصه شيء ولم يستثن من أفراده وأجزائه، كذلك لم يستثنى شيء كذلك. سبحان الله العظيم. وليس منها ما هو حسن أصلا، أي يريد أن يقول ليس في البدعة شيء حسن أو ما هو حسن أصلا. ويحق ويليق إراد كلام، أي ذكر قلت، ويحق ويليق إراد كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في هذا السياق، حيث قال، يعني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه، يعني ذكر في قوله كل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة، قال بدعة يعني كلية عامة شاملة. إذن فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، يعني هذه الكلمة كأنها هي الناطقة، ولا لا يا إخوان؟ كان الإمام مالك، سامحوني، مرة يأتيه بعض من يجادله، انظروا إلى العلماء لا يجادلون، ولكن بعض الناس يتجرؤون ويتطاولون، ما أدري سبحان الله، ورجل يعلمه من خلال مقابلته بحسب مستواه، لكن فيه درس، لو كان يعرف الرجل ما من معنى في كلامه لعلم بأنها كلمات دامغة وبالغة في التواضع والتعليم والتأديب، حتى التأديب يؤدبه. رجل جاء قال: جئت لأجادلك يا إمام. أي نعم. كم؟ 25. أنا أخشى أن أزيد على 25، لكن إن شاء الله لا. المهم باختصار قلت شوشتم علينا، صامحون، يعني توقفنا عند الإمام مالك هكذا ولا لا؟ فماذا قلت؟ يعني شايف لهذا في بعض الأحيان خاصة مع التعب، ماذا آخر كلمة توقفنا عندها؟ ها؟ أرفع صوتك يا أخي. من؟ ولا لها حصرة، مش هذي. ها؟ أرفع صوتك من فضلك. أريد ها؟ نعم؟ ما يريد؟ ما يريد ماذا؟ خلاص جيد، الآن ذكرتني. قال: جئت لأجادلك. نعم، مثل ما ذكرتم. قال: انظروا، قال: فإن غلبتني
أي أفحمتني وغلبتني بحجتك وقولك وما تستحضره وما تسوق من أجل معارضة قولي وإبطالي. قال فإن غلبتك اتبعتني. قال فإن غلبتك، قال اتبعتك. انظروا انظروا، ولهذا كما سيأتي غدا إن شاء الله أنه لا جدال في هذه المسائل ولا خصومة فيها ولا حصر تأصيل. بعض الناس يقولوا هذا تشديد وتضييق، لا والله ليس تشديدا ولا تضييق في الحقيقة كما ستعلمون. المهم حتى لا ألج وأعرج على ذلك، قال وإن جاءنا ثالث فغلبنا، أي نحن الاثنين، قال اتبعناه. قال أراه أمرا لا يتمه، هذا ليس دين. الذي يكون بهذه الحال ليس دين. الله قال أكملت لكم دينكم، وأنت تعتقد هذا المعتقد وتفكر في هذا الشيء. رأيتم، وفي رواية قال له مؤدبا زاجرا ناهيا ناهرا بعباراته الشديدة، قال أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. رأيتم كيف كان؟ يعني هؤلاء يقيمون الحجة ويلقمون الناس الحجة بالحجة، يعني يذكرون. ولهذا هذا الذي ينبغي أن نعلم بأنه الذي كانوا عليه. فإن المصنف إذن لما ذكر هذه الأشياء، يعني لما نقول الإمام ابن أعني الإمام ابن عثيمين لما قال يعني من حيث اللفظ، فكل يعني في الحقيقة كل من ادعى، أي نعم قلت مالك وناس مثل هؤلاء، نعم الآن ذكرت، لأنه لما ذكرت الجدال كمقدمة لما سأقوله سأذكره الآن. الإمام مالك يأتيه رجل يسأله عن الغناء، إيش حكمه كذا، يعني معروف الحقيقة، لكن يجادلون. اليوم فيه موجة من الناس يشككون في هذه الأشياء، يقول الخمر ليس حرام، ما فيه دليل أنه حرام. رأيتم تسمعون مثل هذا، قلت ما في حرام، قلوا بصح جاء في روايات تدل على كونه حراما وبعبارات أبلغ في النهي كذلك، لما يقولك فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما الخمر يا وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال لا أنا أريد عبارة حرام، كلمة حرام. يأتي جيل عمدا وقصدا يريدون التشكيك والتشويش والتشويه والتشغيب وما إلى ذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه قال يا فلان أنت تسأله عن الغنى، لو أجابه ممكن يقول له والله يا شيخ، ويقولها بعض الناس ما أقنعتني، أنا لم أقتنع للأسف. قالوا يا فلان لو أخذنا الغناء، لو أخذنا الغناء وأتينا بالذكر واللغو، بالذكر واللغو، أين نجعل الغناء، في الذكر، في الذكر ولا في اللغو؟ الرجل لا شك لا يصل إلى هذه الدرجة يقول الذكر ولا لا، قال في اللغو، نعم هو من اللغو طبعا. قال ثم نأتي بهذا اللغو والحق والباطل، أين نجعله، في الحق ولا في الباطل؟ لا أبدا، اللغو لا يكون حقا لأن الله نهى عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر الله صفات المؤمنين، قال من صفاتهم الإعراض عن اللغو. لو كان حقا ما الله سبحانه أمر بالإعراض عنه ومدح من أعرض عنه كذلك، صح. قالوا ثم نأتي بالحلال والحرام، أين نجعل ذلك الباطل، في الحلال ولا في الحرام؟ قالوا في الحرام، الباطل ما يكون حلالا أبدا، يعني كانوا انظروا. قال ثم نأتي بالجنة والنار مثلا،
نأتي. أين نجعل هذا الحرام، في الجنة ولا في النار؟ رأيتم مثل طريقة النبي، وكل بدعة ضلالة، وقال وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة زيد وكل ضلالة في النار. شايف هذا التسلسل والترابط؟ هذا يؤول به إلى كذا، ويودي به إلى كذا، ويفضي به إلى كذا، وهكذا. قال أين نجا؟ قال في النار. قال اذهب فقد أفتيت نفسك. انظر، يعني يريد أن يقول في الحق لو كان عاقلا لقال بهذا، ولكن عند الجدال يجادل بالباطل ليريد أن يضحد به الحق.

الباطل ليريد أن يضحد به الحق، ويجادل بالجهل المركب، حتى الذي يقوله ليس علما إنما هو جهل، يجادل بالجهل ليبطل العلم. يا الله أكبر، شايفين يا إخوان؟ ولهذا كان يعني كلام العلماء واضح. فقال إذن فلما نقرأ كل بدعة ضلالة فإذا هي قاعدة كلية، كما قال يعني كلية عامة شاملة. قال كل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. وكأنك تقول يا فلان أنا لا أقول لك أجادلك بقولي في قولك ولأثبت عدم صحة قولك كذا، لا أنا أقيم عليك الحجة وأجادلك بالدليل، بالدليل قال الله وهو أصدق القائلين، قل صدق الله وما نصدق من الله قيل، وقال رسول الله الصادق المصدوق الذي ينطق عن الهوى. فهذا الذي قوله، فهذا هو الحجة في الشرع، والناس كلهم في حاجة إلى تلك الحجة، وملتزمون بتلك الحجة، وملزمون غيرهم بتلك الحجة. هذه الحجة الملزمة، الحجة وهي الدليل. بارك الله فيكم. هذا الذي قاله رحمة الله عليه. إذن ولهذا فينبغي كأنه يعني هو وصف قال يعني وكأنه يعني سيف صارم يعني في يدك لقطع دابر هذه الأشياء. فرحمة الله عليه. المهم باختصار شديد، ومثل ذلك أيضا أنا تعمدت ذكر هذه الأحاديث أو هذه الآثار من شتى العلماء على اختلاف أعصارهم، على اختلاف أزمنتهم التي كانوا فيها. انظروا في كل القرون وفي كل الأزمنة كأنهم تواتر النقل عنهم، تواترت النقول عنهم وتواطعت عقولهم على ذلك، وتضافرت أقوالهم في ذلك كذلك يا إخوان. ومثل ذلك قال الإمام الشافعي من قبل لم تفسيرا يعني وتقريرا لمعنى هذا يعني ومراد يعني حيث قال رحمه الله تعالى كل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يبقى على عمومه وظهوره كذلك، لا تتصرف فيه يا إخوان. فقال فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم، هذا هو الأصل، هذه القرينة التي يمكن أن تصرف الحكم من إلى وتدل على المعنى والمراد والغرض والمقصود وكل ذلك بالدليل. نعم، من جنس ذلك الدليل. إذن قال حتى يعلم حديث ثابت يدل على أنه أريد به بعض الجملة دون بعض. أما أن تأتي من تلقاء نفسك ومن قبيل عقلك ورأيك فلا يلتفت إليه إطلاقا، بل أقول في هذه المسألة لما يختلف عقلك مع النقل، النقل مع العقل، إذا سيأتي أنه في مسائل عقدية ذكرها ولا يستطيع العقل إدراكها ومعرفتها وفهم تفسيرها وكل شيء، أنت مدام القرآن هو الذي ذكرها والسنة هي التي ذكرتها فلا نقاش ولا شك ولا ريب ولا تردد، إنما التصديق والإيمان والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت

0: ويسلموا تسليما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص. إذن وورد يعني كذلك وردود في الحقيقة، يعني وردت أقوال عن أهل السنة في الرد على ذلك، أي أصحاب الحديث والأثر، يعني ردود متظاهرة ومتكاثرة ومتواترة. إذن فلم يبقوا لهم دليلا موهوما أو مزعوما ولا شبهة قائمة أو تأويلا تلفيقا وتدليسا. إذن فلذلك فنقضوا ادعاءاتهم أي جميعها ما شاء الله بالحجة البالغة والدامغة والرد الجازم الحاسم في هذا الأمر، ما شاء الله يحسم. إذن ولذلك فهؤلاء وطمسوا كذلك استدلالاتهم وفندوا مقالاتهم، فكانت حجج وأدلة ونقول أهل السنة كما قلنا هي من جنس تلك الأدلة، بل نقذف لأن حججهم ما هو آراء، ما هي أقوال يقولونها من تلقاء أنفسهم، وأقوال مصدرها الرأي والعقل والاجتهاد وكذا، لا، خاصة في مسائل الاعتقاد، إنما هي نقل لكلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه السلف، هذا حجة على الناس ومحج للناس صراحة بارك الله فيه. إذن فهي كما قلنا دامغة ويعني دامغة كذلك. ومن بين أقوالهم في الرد على محسني البدع نذكر ونورد ما يلي على سبيل الاستشهاد ووجه الاختصار. قول الحافظ ابن رجب، طبعا سنتوقف عند هذا إن شاء الله، سنزيدكم بعض الكلمات بعد نقل كلام ابن حجر وابن تيمية. قال ابن حجر رحمة الله عليه، ابن حجر الحنبلي: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإن ذلك في البدع اللغوية، لما يذكرون مثلا يأتيك بقول قال ما قال يعني ابن عمر بن الخطاب نعمة البدعة، هذا يقصد البدعة اللغوية للشرعية، لا ينبغي التلاعب بهذه الألفاظ وكذا وسلك هذا المسلك ما يصلح، إنما حتى في تفسير ذلك وبيان ذلك ومعرفة السياق ذلك وكل ما يقترن ويرتبط بذلك تعلم بأنه لا تنطبق عليه خصائص ومعاني البدعة الشرعية. إذن فما يقصد به البدعة الشرعية وليس كذلك واقعا على ما هو من البدع من جنس البدعة الشرعية. إذن قال إذن فيما يعني يكون إنما هو من البدع اللغوية الشرعية، فمن ذلك قول عمر كما قلت كما ذكرت. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة حسنة، ما يعني تسمية عمر لذلك بدعة مع كونها حسنة، يعني كيف؟ فإذا هذا لا شك أن عمر لما قال بدعة وقال حسنة لا يقصد البدعة الشرعية، عمر وما أدراك ما عمر. فإذا يعلم تعلم بأن عمر أشد الناس بعدا عن البدع وأشد الناس تحريا للسنة والتزاما بالسنة ونصرا للسنة، يعني لو تنظر في سيرته ومسيرته ودعوته وعقيدته وشخصيته كل ما يتعلق به تجده لا يفكر في استحسان البدع إطلاقا. كيف يقول ذلك والنبي يقول وإياكم، حتى كلمة إياكم من باب التحذير ولا لا، الذي معناها النهي، من معناها التحذير، من ماهد النكير، منها قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيف عمر يقول غير ذلك؟ إذن صح، يقول لك صح صح، فذبحوها وما كادوا يفعلون، رغمت أنوفهم. إذن ولهذا بارك الله فيكم قلت وكأنه يعني بمعنى ينظر في كلام عمر بن الخطاب فلا يجد ذلك. إذن هذه تسمية بمعنى يهتدي وينتهي ويستقر رأيه ويذعن ويخضع ويفحم ويلزم بأنها تسمية، لذلك تسمية لغوية وليس تسمية شرعية. وذلك أن البدعة في اللغة تعم، البدعة في اللغة إيش معناها؟ تعم كل فعل هكذا، ابتداء يعني فعل فعل، كل فعل فعل ابتداء من غير مثال. قلنا في الصباح لما عرفنا البدعة علمنا تعريفها بأنها إحداث شيء على غير مثال سابق، هذا في اللغة ولا لا؟ إحداث شيء على غير مثال سابق، فيقصد بها كما ذكرنا البدعة اللغوية. وأختم المجلس كذلك، وجاءت موافقة لما كتبت، وأختم بسوق وإراد قول ابن كثير رحمة الله عليه، إذ يقول والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم أي الناس على صلاة التراويح واستمرارهم عليه لما رآهم بعد ذلك بوقت مستمرين على الاستماع وصلاتهم جماعة، قال نعمة البدعة هذه. ثم قال وترك الخصومات وما إلى ذلك، هذا مبحث سنتناوله غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: ورحمة الله
1: وبركاته. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى 13 من سبتمبر سنة 2026 ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف حتى نعرف المصنف وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال لكن مع ذلك أخذت منا وقتا ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا يسيرا من هذه الرسالة فنعيد يعني قراءتها وكأننا نستهل شرح الرسالة أي رسالة أصول السنة من جديد أقرأ علينا من جديد السند والمتن نعم قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة
0: حسبك جزاك الله خيرا هذا أولا هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا وهو إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد رأيتم حدثنا أخبرنا كذا مثلا فهذا سند متصل هذا الإسناد كما قلت إلى يعني هو إسناد بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه هكذا إذن كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه يعني حيث ألف ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل فذكرها في كتابه كما قلنا هكذا أذكر الذي. فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه، وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها مثل ما فعل غيره، هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا أي أوردها وساقها في رسالته، هذا كله مما بالسند هكذا وأخرجها، مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها. هكذا. فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك حدثنا عبدوس ابن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد أي الإمام أحمد يقول، ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره، وهذا كما قلنا هذا وإلى نزعم إذا بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا، حتى السند انظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه، سمعها فنقلها عنه، ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا، ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها، حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان، انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة، وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث، مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى أي منتهى السند، منتهى السند فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون، قد يكون اثنان، والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة، والذي يكون أقل عدد الفارق خير، كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفيه السند النازل، فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا، والذي كثر يعد سندا نازلا، كما قال أبو عمرو البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو، العلو ليس فقط ثناء وسناء، بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر، قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب، وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة، وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي، وكذلك القاضي ابن أبي يعلى، وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين، أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد. ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام، ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة، هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا، فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة، فكان له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخواني همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل، ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد، يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم. وهذا الشعار أهدي الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع، هكذا يعني. والرواية المهم، وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صح ممكن يكون السند ضعيف والمتن يريد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك، ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن، والعكس كذلك لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة. أما من حيث السند عدالة الراوي كما ذكر أبو العمر البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عنده كل واحد أتوعد، قال إيش أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين، ولم يشذ أو يعل، هذا متعلق بالمثل، والعلة كذلك تكون في المثل مثلا وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث هو سبب خفي، ولهذا تظل العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليس كل الرواة والمحدثين، ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثل هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك، هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها والتصفية وتلقية السنة منها؟ لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لها، قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم، ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك: الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان هكذا، ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة: كانوا لا يسألون لما انتشرت العدالة، كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثه، ومن وجدوه من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء وكذا يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة. وقال أيضا في هذا المعنى والمراد مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء، تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائل من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها، ما أدركتها، ما عرفتها. لكن لو كان عندك اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة، ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية. انظر ما فيها. رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام ابو المظفر ابن السمعان، لما ذكر كون قال هذه شهادة لله، شهادة لله وليسمعها الناس، ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد، أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت، ولا لا يا إخوان؟ يعني كتبها إلى غير ذلك، علومها، رواياته كذا، إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد هكذا. بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال أنه قال سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحزم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن في ذلك أنه أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها، ويعظ ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا وجزموا نقلوها، مما يدل على هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانوا يقولون لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها وجزموا بنسبتها، أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها. فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما أختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار ألا وهو ابن قدامة المقدسي، فقد استشهد بالرسالة حيث قال، حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه رسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة. وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي، قال لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شيء، لا والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها، ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها، فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها، ولا لا يا إخوان؟ انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك أنك تقول أنفيها، يعني ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها، يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده، كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة، ألا وهو عمرو بن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا يعني وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش لرددته، ولو عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا يحذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا: وقد قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية، فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة كما تعلمون، قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال: فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال: فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة، الاتباع وترك الهوى، الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل من عند السلف بدءا بالصحابة كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكروا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا وعدموا الابتداع، هذا هو لنقيض الابتداع، عفوا نقيض الاتباع والابتداع، الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام أحمد لما قال لأحد تلاميذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم، وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل، العلماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل، العلم قبل القول زيد والعمل، يا أخي هذا معروف، دلت عليه الدلائل والبراهين الشرعية. المهم باختصار هذا معروف، ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل، نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة، إنما أعملوا وخاضوا فيها بمحض التفكير العقلي، بكل صراحة لو تقول إيش دليلك، ما الدليل، فقط حسب تفكيري حسب فهمي حسب علمي كذا، وانت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح، ورأيك هذا سديد غلط. ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل. نعم يا إخوان، قال ابن تيمية: ومن فارق الدليل ضل السبيل. ولا لا، ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتأمم، يعني يتوصل، نعم، ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه، يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكأنك تستعمل، لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي، علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة. ولهذا الفقه عند العلماء هو اللي مثلا من بين تعريفاتهم أقول، ففي اللغة العلم هو الفقه هو الفهم، ولا لا، في اللغة الفقه هو الفهم. وفي الاصطلاح، والاصطلاح ماذا يعنون؟ وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم، العلم شايفين؟ بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها، ولا لا، تلك الفوائد التي استفادوها منها من أدلتها التفصيلية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول: قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر، وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون، يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا، النهي يقتضي إيش؟ ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا. ودوليك الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة، كقولك تقول: الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت، عفوا حتى لا أسيء، ما دم نبهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية، كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية، ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا، يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في أسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله، هل وهذه طريقة ناكرة، يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها، وبالتالي فيجتهدون في نفيها، ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة، وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال: لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك، يا شايفين، وكأنها طريقة ناكرة، يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضا. مثلا نقول: لا نقول مثل ما تقول الجهمية، يعقلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا. قال لا نعم، بل نحن نثبت كذا، ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل أن نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون؟ هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة. لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون، إنما من باب الترهيب. وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم، ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه حتى في من حيث اللغة والمعنى، لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى غير حسن. لهذا لا تغرنكم الأسماء، قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وانت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان؟ مشروبات روحية، فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها. لا والله، اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة، التزيين، طريقة الشيطان. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولا لا يا إخوان؟ هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا، ولا لا؟ إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى، وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرصاتنا. لا، إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم، من العلماء والأئمة، من السلف الصالح، من كذا؟ لا تذكر أحدا. أنت أعلم منهم؟ أبدا ما يصلح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار، فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كل ما يتعلق بها والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فما بعده إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع، يعني وش قال؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه، والله والله لن أغير. هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته، أبداً. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد. لا والله عيب. بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا. وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق. يقول لك لا وش علي تخلونا جامدين، هذا علم يعني علم شرعي. بمعنى السلف كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف. طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها.

مطبوعه طبعات وحققت كذلك ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءتي ومعرفة ما فيها. المهم فقال كلمة مشهورة كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة. يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا، اقترت، فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن صلح إلا القليل. عيام. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي؟ وعدهم بيوم كذا وكذا أنه يعني يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه، ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقصائه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة، لا أقول من باب الفضول، إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا: يا معشر الناس، قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة. فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول: هل هو الاسم أول الاسم حق عين المسمى أو المسمى كذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك؟ فقال: نحن الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله، أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشاكسين فيما بينهم ومتنازعين فيما بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي استفاد منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال فذكرها يعني ما شاء الله يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة، ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص، منسجم منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأما ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقة

فهو على طريقة كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم يكمل الإمام البربهاري قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن قلنا وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها وإن لم يعزوا لأن في زمانهم كانوا بكل العدالة كانت تخص في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشير إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

0: الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشاهد لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوة؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا. مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا، ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غير كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، أي مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان. وأصل الشجرة كذلك أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معاني كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا كسيأتي لا نستعجل يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا، ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا، لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا. فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك يعني. ولذلك يقولون وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة، منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء، يعني تمثيله كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال، إذن كانوا لما يمثل حتى يتضح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واصطلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قراء صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم. والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوا لي اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون في هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة، يعني على الفور أنك لابد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به، يعني فورا لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك. قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد، يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للتراخي. مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه، والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة، وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا. إذن والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد هنا بالأصول هي أصول السنة، هو ما يجب الاعتماد عليه والاعتداد به من القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية ومستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد أن تستندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني، استند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان. وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ضل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي. لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي، كما حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم. ويراد بها كذلك العرف، العادة، الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته، هذا قال وأما معناها فالاصطلاح الشرعي، قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرع، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية. قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين، معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا لا بد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت بأنها سنة نبوية. إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم؟ إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ لا بد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد، يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو صفة. هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة. مثلا لما نقول الخطاب الله يعني الحكم، الحكم المستفاد من الدليل، هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بمثابة الأدلة ولا لا، نريد أن نستفيد منها حكما، فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا؟ ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، وإيش؟ المباح. الأحكام الوضعية، السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة، وهكذا. يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك. تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وما وهي عند الفقهاء الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تخرجون حكما. أعطيكم مثال، ابن العاص، عمرو بن العاص، مرة في غزوة، غزوة ذات السلاسل، تيمم مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا؟ احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه، تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان. ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار، قال إني، يذكر له الآن حاله ودليله، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، الفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد فأشفقت على نفسي، لما نظرت في حال الجو يعني يومئذ وعندئذ، والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم، فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا، والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاغتسال. فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قتلوه، قتلهم الله، أفلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له، قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه العلم هو أدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال فأشفقت على نفسي وذكرت، ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم، فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا، إما بحركة، لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا، مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح أو مش صحيح. لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان. وكذلك لو يضحك يبتسم، للبسمة والضحك دلالة ولا لا، وهكذا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك. هذا السنة التقريرية، هو أن يفعل الصغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك، فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل الأصل في الأمر الوجوب ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هنا كذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمرهم بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم بالسنة ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا؟ من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب، وهي كذلك أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كل ما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول، وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث، حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى، عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع الرجلين، تذكرون قصة؟ قال فتركته حتى خف الناس ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني، فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا يعني أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب الكتاب والسنة ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأن الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعني فيها أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة، المقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن أي حسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم، يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق، هكذا يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك، حيث قال: ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلامه، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عن من سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. نعم. المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا: السنة عشرة، هكذا قال، السنة عشرة: إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتابه شرح السنة: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد هكذا إذن، تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا، هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى. موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوسات الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي اليوم في هذا المجلس السابع من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، فليتفضل الأخ بقراءة متن هذه الرسالة، أي ما استهللناه وتناولناه إلى حد والفقرة أو الجملة أو الموضع والموضوع الذي سنتناوله اليوم صباحا ومساء في مجلسنا أو مجلسينا هذان أو هذين المجلسين. نعم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تطرب لها الأمثال، ولا تطرق بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
0: ومن الله فيك حسنك. اليوم نتناول موضوع السنة حتى يبين المصنف أهمية السنة ومكانة ومنزلة السنة وحجية السنة وكل ما يتعلق بالسنة وعلاقتها بالقرآن الكريم ووظيفتها نحو القرآن الكريم ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ولهذا ابتداء عرف السنة ما هي حتى لا يخوض الناس فيها من غير علم، من غير علم شرعي، يعرف السنة وبها يعرف الناس السنة على حقيقتها، فيعرفون أهميتها وعظمتها ومنزلتها إلى غير ذلك من فضائلها. فقال دائما يؤكد على كلمة عندنا، يستصحبها حيثما تناول موضوعا خاض فيه الناس وسلك فيه الناس مسلكا ما أعطوا السنة وما قدروا السنة وما عرفوا السنة وما كما يقولون تعاملوا مع السنة تعاملا يليق بها لجهلهم أو لضلالهم. والجهل بريد الضلال، الجهل بريد الضلال. ولهذا قال قول المصنف كما تلا علينا وقرأ، قال: والسنة عندنا، أي نحن معشر أهل السنة والجماعة. فالسنة عندنا، أي يريد أن يقول هذا هو التعريف الشرعي، هذا هو التعريف الاصطلاحي الذي يدل ويطابق ويعني ويناسب حقيقة السنة. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقول المصنف رحمه الله تعالى السنة عندنا، ولإعادة ذكرها هنا، في الحقيقة يعد ذلك، تلك الإعادة تعد تأكيد وتقرير لبيان، يعني بيان لحقيقة منهجه ومنهج من أدرك من الأئمة والعلماء من أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر في التلقي والاستدلال، وهو المنهج الحق والصواب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وإنه منهج قائم على الاتباع للابتداع، كما قال ابن مسعود رحمة الله عليه، كان يؤكد ويكرر ويعيد يذكره مرات في مجالس ومناسبات عديدة: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نقتدي ولا نبتدي، وكان يقول: ولن نضل ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. كانوا هذا يعني يقول نتبع الأثر، فكانوا كذلك جاءت آثار كقول الأوزاعي: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الفتنة تنجلي حين تنجلي وأنت على الحق، أي متمسك قائم بالحق، مثل ما قال هنا كذلك ابن مسعود. وجاء كذلك قولهم: ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم، أي أقوالهم وآراءهم، فقول النبي أزكى وأشرح. هذا بيت من الأبيات التي ضمنها ابن أبي داود حائيته، وكانوا يقولون كذلك، كانوا يعدون المرأة على الهدى ما دام متمسكا بالأثر، ما دام مكتفيا مقتديا محتذيا مهتديا متمسكا متشبثا معتصما ثابتا راسخا دائما وأبدا، خلاص يقول هذا على الهدى ما شاء الله. ليش؟ لأنه على الحق والصواب. المهم باختصار، هذا الذي قاله ابن مسعود رحمة الله عليه. فالسنة هي دليل الهدى وسبيل النجاة، وبها كان يتواصى ويتناصح أهل السنة والجماعة قاطبة سلفا وخلفا. ومنه قول محمد ابن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، كان يقول: كان من مضى من علمائنا يقولون، أي بلغنا عنهم وروى من أدركهم وأدركناهم، فرووا لنا أن كان من أقوالهم يومئذ التي كانوا يتداولونها ويتناولونها ويتذاكرونها ويتواصون بها ويتناصحون كذلك: الاعتصام بالسنة نجاة. كان من مضى من علمائنا يقولون، ماذا يقولون؟ ها؟ الاعتصام بالسنة نجاة. وقول الإمام مالك رحمة الله عليه كما ذكرنا في غير ما مر ومرات وكرات، لأهميته لفائدته لمناسبته لمواضيع مختلفة. لهذا بارك الله فيكم، فالإمام مالك بن أنس كذلك كان يعبر بعبارات تدل على عظم ووجوب تعظيم السنة، فكان يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والآثار يا إخوان، والآثار والشواهد الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. ولذلك المصنف رحمه الله في هذا الباب تناول موضوع السنة مبينا عظم شأنها وعلو منزلتها ومنزلتها في الإسلام وعلاقتها ووظيفتها كذلك في القرآن، أي تجاه ونحو القرآن الكريم، وأنه لا يستغنى بالقرآن عنها في التشريع والأحكام، فبين كما سيأتي لاحقا حقيقتها وماهيتها، أو عرف بخصائصها وذكر حجيتها ودلالة نصوصها، وبمثل ما فعله الإمام أحمد في مقدمة أبواب مسائل رسالته أي أصول السنة، هكذا كذلك فعل بعده، أعني بعده جاء بعده، كذلك فعل الإمام البربهاري في شرح السنة، كذلك هو نفسه تأثر بالإمام أحمد وأعجبه تأصيل وتفصيل وتقرير وتحرير وتقعيد وتنظير هذه المسائل، ما شاء الله، بطريقة علمية أثرية، ما شاء الله، قائمة على الدلائل والبراهين إلى غير ذلك، يعني ولذلك فهو سلك مسلكه، رتب كتابه شرح السنة على طريقة ترتيب مثلا الإمام أحمد لأصول السنة، وكذلك نقل فقرات أعادها لفظا يعني بلفظها وعباراتها، وإن كان أوسع توسع في أبواب ومسائل. المهم باختصار، فقلت إذن الإمام البربهاري كذلك فعل في مقدمة أبواب ومسائل شرح السنة، حيث ذكر أو ذكر كذلك بذلك قائلا: اعلموا، لما تقول اعلم ويستعملها العلماء كثيرون، اعلم رحمك الله أنه، يعني لما؟ لاستنصات المعلم والمتعلم المخاطب هكذا بهذا الخطاب، يعني استنصاته ولفت انتباهه وإعداده لسماع، واستعداده أيضا لسماع كلامك وضبطه وفهمه حتى لا يفوته منه شيء لا يسعه جهله ولا ينبغي أن يفوته ذكره. نعم يا إخوان، ولهذا قال اعلم، وفي رواية اعلموا، وجاء في بعض النسخ اعلم بصيغة المفرد، ولو الشيء تحث به وتأمر به المفرد يعني ينطبق ويستغرق ويشمل الجمع، الجميع، الجماعة، ولا لا، شيء جميل، بل حتى المتكلم

جميل، بل حتى المتكلم إذا تكلم في مسائل يلتزم بها الناس جميعا بما فيهم القائل والمتحدث، هل يندرج ويستغرقه ويشمله الخطاب؟ وإن خاطب به غيره فيعني هو ضمنيا يعني نفسه كذلك؟ نعم. مرة يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وهذا الخطاب للصحابة وخطاب للعامة، لعامة المسلمين أي والذين جاءوا من بعدهم، قال لهم: سددوا وقاربوا وأبشروا، والحديث تعرفونه: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. فسألوه انظروا ليعرفوا هل هذا كلام، هذا التوجيه والبيان والخطاب خاص بهم أم هو عام لكل المسلمين، وهو كذلك مراد ومقصود ومندرج تحت العموم ويستغرقه العموم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن معناه لما يقول يعني اعلم هذا العلم الذي ينبغي أن تتعلمه، وأنا قد علمته وتعلمته لما كنت مثلك وكذا، والعلم يتداول ويتناول ويتوارث بين الناس، يحمل هذا العلم كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رأيتم كيف هذا العلم يبقى قائم والناس تذب عن حياضه ورياضه وتذود عن معاقده ومقاصده، يحمون العلم بأنفسهم، ولهذا يكتبون ويحفظون ويضبطون ويحققون ويعلقون ويوثقون ويدققون إلى غير ذلك. العلم أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان لا بد أن يرفع الجهل عن نفسه ويتأهل لهذه الرسالة والأمانة بماذا؟ بالعلم المدقق الموثق المحقق الذي يرفع ويدفع الجهل عن نفسه، وكذلك بالعدل المحقق أيضا. بارك الله فيكم. نعم أحسك. نعم. إذن فقال المصنف، قلت قال البربهاري: اعلم، لنا وقفنا عند كلمة أعلم، عندما لا أطيل أينما وجدت الكلام لا بد من تنبيه وذكر بعض الفوائد أو القواعد أو النكت العلمية فقط، يعني نذكرها حتى لا نطيل، لأن نصفنا وانتصف طريقنا وبقيت أبواب في يعني من اليوم سنختصر. لما أقول أختصر لا إهمال ولا إغفال يعتري اختصارنا، إنما لا نطيل مثل ما أطلنا في الأول فقط. قلت فقال: اعلموا أن الإسلام، انظروا حتى يبين عظمة السنة وأهميتها ومنزلتها وما يتعلق بها. لما قال الإمام أحمد: السنة عندنا آثار رسول الله، ولا لا يكفي، وانت تعرف قول ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وتعرف قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمر، إلى آخر من كما سيأتي إن شاء الله. المهم قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، والسنة
هي الإسلام.

0: وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إذن فقال رحمه الله في تعريفها أنها عندنا أي نحن معشر أهل السنة والجماعة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك كما قلنا تعريفها حيث قال آثار، وهو هذا تعريف صحيح، تعريف صحيح وصريح، وهو تعريف أهل الحديث الذين اهتموا وعنوا واعتنوا هكذا بتتبع واستقراء واستقطاء بحثا وتوثيقا ونظرا وتدقيقا، يعني بكل صراحة، يعني بمعنى بما يثبت صحة نسبة هذا التعريف أي هذا السنة أو ما اصطلحوا عليه اسم السنة وما أطلقوا عليه اسم السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة ونسبة وصدورا وورودا عنه، لأن كما ذكرنا فيما سبق فالسنة في تعريفها كما ذكرنا لما أشار هنا لا داعي لذكر تعريفها لغة وشرعا، هذا تستحضرون ولا لا؟ إذن ولذلك إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء في تعريفها مثلا السنة النبوية هكذا ولا لا؟ يعني بمعنى أنها هي ما أثر عن النبي، ما أثر هذه الآثار التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وفي هذا السياق والمعنى يرد قول الإمام أحمد بن حنبل لما قال دين النبي محمد أخبار، نعم الفطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث، وأنتم تعلمون بأن المقصود بالحديث السنة بصفة عامة، أقوال النبي وأفعال النبي والآثار الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، أهل الحديث أصحاب الحديث الذين يعلمونكم يذكرونكم يذكرون لكم يروون لكم يطلعونكم ويدرسونكم، يعني هذه السنة التي بها تحيا الأمم حسا ومعنا ظاهرا وباطنا، يعني حياة حقيقية. نعم بارك الله. قال ولهذا قيل قديما أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صاحبه، أهل الحديث ولو جاءوا من بعده بقرون فهم بمثابة وفي منزلة ولهم فضل كذلك أناس، الذي يعني لهم صحبة بالنبي معنوية حقا، لا يعني وإن لم يصحبوا نفسه ذاته كما هو شأن الصحابة وحال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين عايشوه ورأوه ولقوه وآمنوا به واتبعوا سنته وما إلى ذلك وماتوا على ذلك رضوان الله تعالى عليهم. لهذا قال فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحب. ولهذا قال لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. والسنة النبوية الصحيحة وحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال المصنف رحمه الله تعالى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أقواله وأفعاله وتقريراته، وهي أحد قسمين الوحي الرباني، أي وحي من الله أوحى بها، أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. والقسم الآخر من الوحي هو القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي، كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى، هكذا ليست وحيا متلوا كالقرآن. تعرفون خصائص القرآن؟ تعريف القرآن ما هو؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا بواسطة جبريل، هكذا على رسوله صلى الله عليه وسلم، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته. تذكرون لما النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة القرآن وكذا، وأن من قرأ القرآن له بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها، ولا لا؟ وقال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني. ولكن لا شك أنه في النية والقصد والإرادة من باب تعلم العلم النافع تؤجر على تعلم السنة وذكرها وتذكير الناس بها، بدليل نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، المتعبد وكذلك المتعبد بتلاوته، أي أنزله الله سبحانه وعلى نبيه باللفظ العربي، ومن خصائصه أنه معجز، هكذا إذن. والمنقول إلينا بالتواتر، والمتعبد بتلاوته، والمبدوء أي هذا المصحف بين لوحي أو بين دفتي المصحف، يعني المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة النس، فتجد يعني ما يختلف به القرآن ويتميز به القرآن عن السنة اعتبارا. لكن من حيث الأحكام كما سيأتي والتشريع لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وإلا يضل من استغنى كذلك كما سيأتي إن شاء الله. المهم باختصار، إذن قال فذكر هذا الكلام ابن تيمية، والدليل قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وروي كذلك أي جاء أيضا عن المقدام ابن معد يكرب، وتقرأ كرب، يعني المهم هذا رضي الله تعالى من الصحابي من الصحابة روى هذا الحديث. ما هو الحديث؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلالا فأحلوه لأنفسكم وما وجدتم فيه حراما فحرموه، أي حرموه على أنفسكم، بمعنى مقتصرين مستغنين مستقلين مكتفين به، لا تلتفتوا إلى الحديث، لا تنظروا هل ثبت في تلك المسألة أو القضية أو الحكم حديث، كأنك تستغني وترغب عنه وترغب عنه. فقال عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسوله، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حرم الله. إذن يبين كما قال الإمام أحمد بن حنبل، يبين عظمة ذلك. إذن فإنه مع بيان كون السنة النبوية وحيا، وكذلك القرآن وحي أنزله الله على رسوله بواسطة جبريل، فإن الفرق بينهما يكمن في كون القرآن كلام الله تعالى نزل بلفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السنة فإنها قد تكون من كلامه تعالى مثلا كالحديث القدسي، الحديث الإلهي كما يصطلح عليه، الحديث الإلهي. ولهذا ترون من باب الإفادة في الحديث القدسي أو الحديث الإلهي في صيغ حتى يميز بينه وبين الحديث النبوي مثلا، وإن كان هو كذلك من روايته صلى الله عليه وسلم، إنما هنالك صيغتان مشهورتان، صيغة السلف وصيغة الخلف. تجدون ترة يصدر بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن النبي، فيما يرويه عن الله، وتارة بصيغة أخرى قال الله تعالى فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، وأما السنة النبوية كما قلنا فإنها قد تكون من كلامه تعالى كالحديث القدسي مثلا، بل تكون يعني من وحيه فقط، ولا يقتضي ذلك أو يستلزم أن ترد وتكون بلفظها منزلة هكذا، بل المعنى أي بالمعنى والمضمون كما تعلمون. والسنة حجة كالقرآن، ولا يستغنى ولا يستقل يعني بالقرآن عنها هكذا، بل يستدل بها كما يستدل بالقرآن. هذا الذي يريده الإمام أحمد في قوله هذا، وما سيأتي في تفصيل ذلك وتفسير ذلك وتبيينه كما يلي وإن شاء الله ويأتي. بل يستدل بها كما يستدل بالقرآن، فالله تبارك وتعالى جعلها مبينة للقرآن الكريم. انظروا تأملوا، جعلها مبينة للقرآن الكريم كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم هكذا، أي هذه السنة والوحي الذي أوحيناه إليك وهو السنة، فإنما أنزلناها عليك لتكون تبيانا أو لتبين للناس ما نزل إليه من القرآن، أي خطابات القرآن. فتجد في القرآن مثلا كما سيأتي بعض الآيات متضمنة مقتضية أحكاما معلومة مخصوصة مقصودة مرادة، فإنها قد تأتي عامة فلا تبقى على عمومها، بل ترد وتأتي السنة فتخصص ذلك العموم، وقد تأتي مطلقة وكذلك السنة تقيدها إلى ما سيأتي من هذه الأنواع كما تعلمون. إذن كما ذكر الله، فالسنة إذن توضح القرآن الكريم وتبينه وتفسره، فلا يمكن فهمه إلا على ضوئها وبيانها ووفقا لبيانها. بارك الله فيكم. بل كما قال مكحول. انظروا بعض السلف هذه العبارة الإمام أحمد لم ينكرها التي سأذكرها لكم. انظروا إلى أي مدى وإلى أي درجة وحد بلغ وجوب الاعتناء والاستصحاب والاستحضار والنظر في تفسير تلك الآيات، النظر في السنة ومعرفة السنة خاصة التي هي متعلقة بنفس الموضوع والحكم الذي وردت فيه الآية، وتعلق بذلك خطاب تلك الآية داعيا مخاطبا آمرا أو ناهيا يعني في تلك المسألة. انظروا يا إخوان، يعني الإمام أحمد لما قيل له ذلك قال أنا لا أقول، يعني أكثر لا أستطيع أن أقول بهذه العبارة. لما؟ لأن الإمام أحمد يخشى لعل في زمانه هنالك كان ناس لم يفهموا هذه المسائل بعد كما ينبغي، لأنه فيه المعتزلة، فيه الجهمية، فيه الطوائف تكلمت في كلام الله كلاما شنيعا، حتى ادعوا أنه مخلوق، تذكرون أشياء. فإذا يخشى أنه يقع في آذان وأذهان العوام فيسيئون فهمه. وأنتم تعرفون تقدير عموما مستويات الناس واحترام عقول الناس وخشية أن يفتن الناس هذا الكلام، فينبغي أن تخاطبهم كما ورد عن علي ابن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، هل تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو كما جاء كذلك عن ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة. وفي رواية: كان لبعضهم فتنة. رأيتم يا إخوان؟ فكانوا يراعون المستويات والمراتب والمدارك هكذا. إذن ولهذا ابن مسعود بل أحمد بن حنبل قال، يعني أنا لا أقول هذا، لا أعبر بهذه العبارة، ولكن المعنى يعلم بأن المعنى حسن والمعنى مقبول والمعنى معقول. لما تشرح وتفصل تقول خلاص هذا المقصود. ماذا قال مكحول الشامي؟ قال رحمه الله: حاجة القرآن إلى السنة، أي القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. معنى لا بد من توضيح ذلك وتفسير ذلك وتبيين ذلك حتى يفهم الناس هذا القرآن وهذا الخطاب الوارد في القرآن على مراد الله تعالى، لا يفهموه فهما مغلوطا أو معكوسا أو مقلوبا أو محرفا أو شيء من هذا أبدا يا إخوان. ولهذا قال، يعني هنا قال، يعني لما قال القرآن إلى السنة أحوج، وفي رواية السنة قاضية على القرآن، في رواية أخرى أي الأخرى يقول كيف قال تقضي علي؟ لا، قاضية بمعنى يريد أن يقول هذه الآية الله تعالى جعل هذه السنة وميزتها ومهمتها ووظيفتها أنها في خدمة القرآن وأنها تبين كذلك القرآن. بارك الله فيكم. ولهذا قلت: ولقد زل وضل وحاد عن الحق والصواب من اكتفى واستغنى عن القرآن. هكذا ولا؟ يعني دون النظر والتحقق في نصوص السنة، أي دون أن يلقي نظرات وينظر في المسألة. مثلا نحن نقول هذه، نريد أن أن نصدر حكما أو أن نعرف، هذا هو الأليق والأنسب، نريد أن نعرف حكم الشرع في مسألة ما، ننظر ما ورد فيها من النصوص، ننظر في القرآن الكريم وننظر في السنة النبوية الشريفة وننظر كذلك يعني هذا يكفي، لكن مليح زيد استعين بالإجماع الذي يوجهها توجيها سديدا رشيدا، لأن الإجماع أصلا الإجماع مستنده ماذا؟ مستنده القرآن والسنة ولا لا؟ مستنده وليتلقى الأحاديث كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إذن قال يعني قلنا هذا الذي ظل وزل وزاغ وحاد عن الحق والصواب، من ادعى هؤلاء الذين اليوم ظهروا من جديد كما هي الآن مع وجود هذه الوسائل، وسائل تواصل هكذا ولا لا، يجد ترى يسمون أنفسهم بالقرآنيين هكذا ولا لا، أي نحن قرآنيون فحسب، لو كانوا قرآنيين حقا للجأوا إلى السنة واستصحبوا السنة واستقرأوا السنة وعلموا بأن السنة وحي كذلك بدليل القرآن، كما ذكرنا البارحة قول ابن مسعود لتلك المرأة من بني أسد، لو قرأتيه لوجدتيه أي لعرفتيه، ثم قرأ عليها الآية فلم تزد ولم تعلق ولم تعقب فبويتت وسكتت هكذا. إذن فهؤلاء يقال ها هو القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فماذا أنتم قائلون وماذا أنتم فاعلون؟ نعوذ بالله من الحور والكور، ونعوذ بالله من الضلال والزيغ والانحراف. قلنا مثال ذلك قصة ابن مسعود مع المرأة لا حاجة لإعادة ذكرها ولا لا، لأن تلك المرأة أفحمها بالقرآن، تقولين القرآن ها هي أثبت لك عظمة السنة وأهمية الأخذ بالسنة والاستدلال بها والاحتجاج بها وعدم يعني الزهد فيها أو الرغبة عنها وعدم استصغار أو الاستهانة بعظمتها إلى غير ذلك من خصائص ووجوه عظمة السنة، فقال قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما عندك شيء بارك الله، قل صدق الله. قول المصنف كذلك والسنة تفسر القرآن هكذا ولا، بعدما ذكر قال والسنة تفسر القرآن، فبعدما تناول السنة من حيث حقيقتها وتعريفها وبيان حجيتها ومنزلتها من القرآن الكريم، هنا في هذا الباب أو المسألة يبين علاقة السنة بالقرآن ووظيفتها نحوه، حيث أشار إلى ذلك بقوله يا إخوان وتقرير كون السنة في هذا الباب، يعني بهذا الوجه قال وبهذه العبرة قال والسنة تفسر القرآن، بمعنى فهذه الآثار، لما قال في الأول فالسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الآثار الواردة والثابتة والصحيحة والتي كذلك صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، يعني مثلا هذه كلها تفسر القرآن، فهذه الآثار واردة إذن في هذا الباب والمأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصادرة عنه تفسر القرآن الكريم، وذلك لكون السنة مبينة للقرآن الكريم حيث فصلت مجمله وبينت مبهمه ووضحت مشكله، أي فسرت مشكله، وكذلك قيدت مطلقه وخصصت عامه إلى غير ذلك. إذ مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة وتبيينها، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هكذا ولعلهم يتفكرون. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد كما تعلمون في تفسير هذه الآية الأخيرة، والرد إلى الله تبارك وتعالى هو رد، يعني الرد إلى كتابه تعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو رد إليه بذاته ونفسه في حياته، أما بعد مماته فهو رد إلى إيش؟ هيا أذكروا، إلى سنته ولا لا؟ أين نذكر ذلك ونعرض ذلك على سنته، فنعرف ونعلم حكم السنة في ذلك ووجه ذكر السنة لذلك. بارك الله فيكم. فالسنة هنا إذن مرد الناس ومرجعهم ومصدرهم، أي رجوعها، يعني يرجعون إليها ورجوعا إليها وصدورا عنها، فهي والقرآن الكريم، يعني على حد، يعني في مسائل التشريع وأهمية ذلك على حد سواء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسوله، أي رسول الله، مثل ما حرم الله. فالسنة إذن يا إخواني، فالسنة قاضية وشارحة ودالة على القرآن الكريم، هكذا ولا لا؟ مبينة لأهياته وأي تفسيرا وشرائعه وأحكامه، وهي وحي كذلك من الله تعالى، كما في قوله: وما ينطق عن الهوى، وقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنصوص الشرعية والأدلة النقلية كثيرة جدا في هذا الباب والمعنى والحكم، وهذا مثال أذكره لبيان دقة وصحة وقوة فقه أهل السنة والجماعة، حيث أنه كان الواحد منهم، أي من السلف، إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها فإنه عنده جوابه، بل لا يجيب حتى يستحضر ما سبق إلى ذهنه من نص قرآني أو حديث نبوي، يعني من غير تفرقة عنده في ذلك، بل يفسر القرآن بالسنة. فقد جاء عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا، انظروا هذا النظر الدقيق العميق في فهم الشرع، في فهم حكم المسائل الشرعية والأحكام الشرعية، ها، من يعني استحضر ما ورد في ذلك حتى في تفسيرها يفسرها تفسيرا أنت تقرأ مثل ما قرأ ولا تتفطن ولا تفقه ولا تعقل ولا تدرك ولا تفهم مثل ما فهم. تأملوا معي تأملوا معي. إذا ورد عن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر يعني قال له فإني كنت أنا وصاحب لي في سفر فأتممت أي حانت وقت الصلاة فقمنا للصلاة ونحن في سفرنا لا كنا في سفر فأتممت أنا وأكملت أي عدد الركعات صليت الصلاة كاملة وقصر هو ما صلى الصلاة كاملة ما أتم الصلاة حتى لا أقول ما أصل الصلاة كاملة ما أتمها إنما صلى كما هو الأصل في صلاة السفر أن الرباعية تصلى ثنتين أي ركعتين بدل من كونها رباعية تصير ثنائية ولا لا يعني دائما الظهر والعصر والعشاء نصليها ثنائية أي ركعتين هذا هو في القصر بينما المغرب والعشاء السنة والشرع فيها أن تصلى على ما هي عليه في الحضر هكذا والسفر كذلك أي على ما هي عليه. المهم قال فأتممت أنا وقصر هو يعني ما قولك فيما حصل فيما وقع فيما فعلنا من منا المصيب ومن منا المخطئ هكذا يريد أن يقول. فماذا قال رحمة الله عليه يريد معرفة الحكم فقال رضي الله تعالى عنه انظروا تأملوا قال بل أتمه هو أتم وقصرت أنت بما قصرت في السنة لأن السنة في السفر قصر الصلاة لا إتمامها ولا لا يا إخوان مرة قال إلا إذا صليت خلف المقيم صح خلف المقيم تتم في أقوال في من يقول يصلي ركعتين ويسلم وينصرف وفي من قال يصلي ركعتين ويبقى جالسا إلى أن يسلم الإمام وفي لكن الراجح ما ثبت عن موسى بن سلمة أنه سأل ابن عباس قائلا نحن معشر مثلا نقول كذا وكذا كنا إذا سافرنا إليكم وأقمنا بين ظهرانيكم كنا إذا صلينا معكم أتممنا أي إذا صلينا خلف في الجماعة وخلف الإمام المقيم نتم مثل ما أتمنا أما إذا صلينا في رحالنا قصرنا. قال فتلك سنة أبي القاسم. السنة كما تعلمون والأحل في ذلك واضحة. إذن قال انظروا قال أتم هو وقصرت أنت بمعنى هو له الأجر كاملا لموافقته السنة في ذلك. انظروا أما أنت ما دمت قد خالفت السنة فقد قصرت وقصرت كذلك. بارك الله فيك. ولقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما هو وأبيه كذلك أن رجلا قال له يعني في نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر تأمل، يعني بعدما تأمل، وأنت ينبغي أن تتأمل، نظر في سؤاله وفكر فيه ثم عبر وقرر وذكر رحمة الله عليه ما فيه من العبر ما فيه، وما فيه من الحكم والأحكام ما فيه، فيتعلم. فكان في جواب ابن عمر التعليم والتأديب، المعلم المؤدب. قال: بعث رسول الله، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعث إلينا ونحن أجهل الناس، فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل، نحن في الحقيقة لا نعلم شيئا، الله أرسل إلينا هذا الرسول وبين بأن هذا الرسول نفسه من بين ما جاء به أن علمنا، وفيه نعمة عظمى، نعمة الرسالة، نعمة البعثة إلى غير ذلك. يا مثلا نذكر قوله تعالى من سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى كما من سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم، الآية الأولى من سورة آل عمران، قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. المهم علمكم والحمد لله. كيف بقي نصف آية؟ صح. المهم، فلهذا بارك الله فيكم، فكانت إجابته يذكر. وكم من مسائل تدل على، أعطيكم مثال، حديث حذيفة بن اليمان الذي قال: رأى الناس يسألونه عن الخير، يعني دلني على عمل كذا كذا، يعني يسألونه عن أنواع الخير وخصال الخير وأعمال الخير وكل ما يتعلق بها من أحكام وما إلى ذلك. فقال تلك العبارة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر. وهنا يقصد الجاهلية من حيث الاعتقاد، من حيث الفكر، من حيث العلم، يعني حتى من الجهل، لا يعلمون شيئا، ما عندهم علم نافع، ما عندهم علم صحيح، ما عندهم علم كذا. وشر أعمالهم، أحوالهم، عقائدهم، وقائعهم، تصرفاتهم، رأيتم كيف هي كانت صور الجاهلية التي كانوا عليها، الجاهلية الجهلاء والنكراء. المهم، فجاءنا الله بهذا الخير، الله سبحانه وتعالى أرسلك بهذا الخير الذي جئتنا به من عند الله. وكانوا يدل يقصد بذلك الخير العلم النافع والعمل الصالح، لأنه هو أشار إليهما في جاهلية وشر، لا علم نافع ولا عمل صالح. كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني ولذلك يراد بالهدى العلم النافع، يعني بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما هو الأمر يعني في بين الهدى والرشاد، هكذا ولا لا؟ إذن بدين الحق، بل بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك اليهودي كما في صحيح مسلم من رواية سلمان الفارسي، سلمان الفارسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الرجل، ذلك الرجل اليهودي، قال له: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، علمكم آداب
1: وأحكامها. يعني سبحان الله العظيم. لهذا بارك الله فيكم. أي نعم. ولقد بين إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته القرآن الكريم، فكان ذلك أي بيانه على أوجه متعددة ومتنوعة. على هكذا إذن فكان فعله بيانا، يعني ليس على وجه واحد، فكان فعله بيانا، يعني قوله بيان وفعله بيان وتقريره بيان. إذن كذلك يعني في أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف بين هذا القرآن الكريم للناس. رأيتم كما ذكرت لكم حتى في السنن التقريرية كانوا يعدونها ويعتبرونها ويفهمون منها ويستنبطون أحكاما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هكذا إذن فالسنة التقريرية حجة فالسنة التقريرية قرينة، نعم لها علاقة بالأحكام والخطابات المتضمنة للأحكام كذلك. إذن ولهذا بارك الله فيكم كذلك كان بيانا كما أشار المصنف رحمه الله. وهذه أمثلة وإن كانت كثيرة جدا في السنة، بل أفردت يعني في الحقيقة هذه أفردت كتب ومصنفات في التفسير النبوي، جمعوا لأن بعض الناس كذلك، ما لا نبقى مع البعض وإلا تأخذون كثيرا من وقتنا، إنما لما مثلنا بمثال فاستصحبوا ذلك المثال في كل ما ادعوه وابتدعوه وحرفوه كذلك. فأقول يزعمون يقولك ما فيه تفسير نبوي للقرآن، يقول النبي ما فسر القرآن، صح ولا لا؟ لا فسر القرآن يا إخوان، آيات كثيرة، بل فسر القرآن العظيم، فسره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فالسنة النبوية هكذا كما نعلم أنها مفسرة للقرآن، والنبي فسر بذلك. وقد جمع مصنفون يعني بالأسانيد المسندة الصحيحة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا في ذلك أحاديث، سواء في أسباب النزول، سواء في يعني في تفسير القرآن وفي تفسير آيات الأحكام وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيكم. ولهذا قلت بل أفردت كتب يعني ومصنفات في التفسير النبوي، يعني أي السنة النبوية للقرآن الكريم، وإليك بعضها. فأما بيان مجمل يعني مجمل من القرآن الكريم كالصلاة، أنتم تعرفون هذا وتعلمون ذلك أنه كالصلاة يعني بحيث بما يتعلق بصفتها وبيان عدد ركعاتها ومواقتها والزكاة ومقاديرها وأحكامها ونحو ذلك من العبادة المذكورة في القرآن، فإن أمر بيانها وتفصيلها معفور ومذكور ومسطور في الكتب والمصنفات بصورة مشهورة مستفيضة كذلك. وأما بيان وتوضيح المشكل وتفسيره كذلك، فمثاله ما جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم لما نزلت الآية، أي قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط، لما قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى، كما تعلمون. هذا الرجل ماذا فعل؟ ماذا فهم؟ يعني قرأ لأنهم كانوا عرب خلص بالسليقة يعرفون العربية، لكن حمل الآية على ظاهرها حتى يتبين لكم الخيط، فأخذ كلمة الخيط على ظاهرها وبحسب تسمية ذلك والمسمى بذلك معلوم عندهم عرفا وعقلا وكذا ولغة ولا لا، فعمد إلى خيطين أبيض وأسود هكذا ولا لا، قال فعمدت إلى عقال أسود وإلى كذلك عقال أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي أي المخدة هكذا ولا تحت الوسادة، الوسادة التي يتوسدها، فجعلت في الليلة يستيقظ، لما يستيقظ ينظر إلى الخيطين هل يتبين له الخيط الأبيض يتميز ويتجلى ويظهر أكثر من الخيط الأسود أم كيف، يبقى ينظر هكذا، وجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي أي شيء، ما يتبين له. إذن فغدوت لما أصبحت، انظروا الصحابة لما يقرؤون ويستشكلون شيئا ولا يفهمونها ولا يفهمون تفسيرها أو شيء، لا يعملون ويعملون يعني ما علق بأذهانهم ويتعصبون لذلك، قال أنا هذا الذي فهمته ما يهمني، المهم حسب ما عندي في الرأس، لا تأكد من صحة ذلك ومن عدمه، تحرى ذلك، تثبت، تبين. نعم يا إخوان، لا تترك نفسك جاهلا أو على فهم وهو قائم على الوهم أو الجهل عياذا بالله. ولهذا قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، ذكرت له ما وقع ما صنعت وما حصل لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ليس بين الخيطين اللذين أخذتهما وما فعلت وصنعت بهما، إنما ذلك البياض يعني السواد سواد الليل وذلك البياض ضياء النهار. وأما تخصيص العام مثلا كذا كأمثلة، وأما تخصيص العام من القرآن مثاله ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الآية التي من سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك أي ليس الذي تفهمونه وتعنونه بالتفسير والذي فهمتموه كذلك، لا ليس ذلك، فما هو إذن؟ قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ومن بعدين قال ألم تسمعوا، بمعنى ألم تقرأوا، يعني السمع هنا وقالوا كنا نسمع أو نعقل يعني المعرفة والقراءة، والسمع من يقرأ كذلك، لأنه بالسمع والسماع تقوم الحجة، تفهمون الخطاب وتسمعون الروايات أعني روايات العلم والأحاديث وما إلى ذلك، وتسمعون الدروس إلى غير ذلك، بل السمع أداة من أدوات ووسيلة من وسائل التعلم العلم. ألم يقول ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه الثلاث الحواس الثلاث يعني كلها يستعملها صاحبها في العلم، القراءة يعني السمع للخطاب والرؤية والنظر في الكتاب مثلا، والفؤاد كذلك الذي تعقل وتتدبر به كذلك بارك الله فيكم. وأما تقييد المطلق من القرآن فمثاله ما ورد من قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيعني بمعنى هذه الوصية التي يوصى بها الإنسان والتي يوصي بها الميت: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، معنى الوصية معروفة. فهنا هذه الوصية قد تذكر على إطلاقها وعمومها، وكأنك حر في لمن توصي، وكذلك بما توصي. وفي الحقيقة السنة قيدت كما جاءت الآية: كتب عليكم، تذكرون الحديث: لا وصية لوارث. فهنا الآية جاءت على إطلاقها ولا لا يا إخوان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وردت الآية وردت مطلقة حيث لم يقدر يعني بمقدار الوصية، ما حدد ذلك أو عين ذلك، فجاءت السنة فعينت هكذا إذن، وبينت مقدار الوصية أنه الثلث كما جاء كما سيأتي كذلك في حديث سعد، ها ولا لا؟ الثلث، وأما أو ما يقل عن الثلث، بمعنى لما نقول الثلث، الثلث هو الحد الأقصى، لأن النبي عبر عنه الثلث لسعد لما قالوا الثلث والثلث والثلث كثير ولا لا؟ والثلث كثير، بمعنى إن استطعت أن يكون أقل منه فذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق؟ انظروا تأملوا مع ما سيقوله ويعرضه ويسأل عنه، وكيف كان جواب النبي وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفأتصدق بثلثي مالي، أي أكثر من النصف الثلثان؟ قال: لا. قلت: بالشطر، الشطر هو النصف، أي بالشطر أي نصف ما أملك وما أترك. قال: لا. قلت: الثلث، أي أقل من الشطر، أقل من النصف. الثلث يعني لأن الشيء ثلاثة أسلاف، الثلثان. قال: لا. الآن بلغ الثلث. قال: الثلث. قال: الثلث كثير، حتى الثلث كثير. قال: أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم، يعني أن تذرهم عالة فقراء يحتاجون ويسألون الناس، بمعنى يتكففون الناس. ترى دائما كف يرسله ويطلقه ويطلب به الصدقات والعطايا ونحو ذلك. المهم، ثم قال المصنف هكذا، وقوله كقلنا قلت، وقول المصنف أي الإمام أحمد في الرسالة كذلك يعرف السنة، ما شاء الله، آثار رسول الله مفسرة تفسر القرآن. هنا قال: وهي دلائل القرآن. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي دلائل القرآن، يعني به ويريد به تأكيد وبيان علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم، وأنها وثيقة ودقيقة فلا يستغنى به عنها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي قول المصنف هنا كون السنة دلائل القرآن، أي تلك الآثار المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، دالة على الآيات الواردة عنهم، هكذا تبيينا وتوضيحا وتفسيرا وتفصيلا. ويتجلى ذلك يعني معنى وحكما من خلال استذكار واستعراض النصوص الشرعية الواردة والدالة على ذلك.

يعني معنى وحكما من خلال استذكار واستعراض النصوص الشرعية الواردة والدالة على ذلك. ومنها على سبيل المثال ما رواه المصنف رحمه الله، أعني الإمام أحمد، لما أذكر دائما أذكر المصنف أعني به الإمام أحمد صاحب هذه الرسالة بارك الله فيكم. إذن ما رواه المصنف رحمه الله في مسنده من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله تعالى عنه، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يوشك رجل ينتنك، يعني ينعطف على أريكته هكذا، على أريكته شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، بمعنى حسبكم القرآن، اكتفوا بالقرآن، لا تتجاوزوا القرآن، لا تنظروا بعد نظركم في القرآن، إلى غير ذلك، أي الاستغناء بالقرآن. قال: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم، سيذكر لهم بعض الأشياء ليست موردة، ليست واردة، ليست واردة في القرآن الكريم، فذكرها مشيرا إلى تحريمها هكذا ولا لا؟ بأنه ما حرمه هو مثل ما حرمه الله تعالى، يعني هكذا: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. المهم قال رحمة صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من اللقطة، هو مال ضائع يجده غير صاحبه، يعني كذلك اللقطة التي تضيع من مال، من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، تكون شيء زهيد زهيد، يعني ممكن الناس اليوم عرفا لما تقع منه بعض الأشياء لا يبحث عنها، حتى إن ذهب وتذكرها بعد أن غادر ذلك المكان لا يكلف نفسه عناء العودة إلى ذلك المكان والسؤال عن من وجدها أو البحث عنها، الأمر يستغني عنه، فإن استغنى فلا حرج، فلا حرج. المهم كذلك ذكر في يبين هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما سيأتي كذلك لما ذكر القرآن الكريم تحريم الجمع، العفو، لما ذكر تحريم الجمع بين الزوجة التي تزوجها وهي زوجته أن يتزوج معها ويجمع كذلك ويضم إليها كزوجة أختها، كما قال تعالى لما قال: حرمت عليكم كذا كذا كذا، إلى أن قال: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يجوز الجمع بين الزوجة وأختها ولا لا؟ جاء في السنة النهي كذلك وتحريم أيضا الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها وهكذا بارك الله فيكم. وعليه فإن القول بأن تفسير القرآن بالقرآن وكذا تفسير السنة، يعني وتفسير السنة للقرآن أي تفسير القرآن بالسنة النبوية الصحيحة متلازمان، لا بد أن يعرف هذا. وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على ذلك

0: وفي هذا السياق يرد ويورد قول ابن كثير، قول بل ابن ليس ابن كثير، ابها ممكن سقطت كلمة، قول ابن أبي كثير هكذا، قول ابن أبي كثير. السنة التي أشرت إليها قبل قليل في بداية لما ذكرنا قول مكحول الشامي، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إليه إلى غير ذلك، فقول ابن أبي كثير رضي الله تعالى عنه رحمه الله: السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. هكذا إذن، استغفر الله. نعم مسؤولش عليه. قلت إذا ذكرنا هنا في هذه، أريد هنا ذكرنا هنا حتى يعني نكمل هذا الباب، لأن لم يبقى من الوقت الشيء الكثير، وأعلم بأن الإخوة نبهوني بأنني استوفيت، ولكن أزيد دقائق قليلة. فالآيات كما تعلمون التي جاءت بهذا الصدد، وأن السنة بكل صراحة رأيتم كيف هي دلائل هذا القرآن الكريم، فيستدل على ذلك بما ورد في هذه السنة، يعني ويفسر بها القرآن الكريم، يعني ولهذا يتأكد، يعني وعلى هذا وكذلك وبه يتأكد كون السبيل الصحيح والدليل الصحيح على كون فهم كتاب الله تعالى بوجه صحيح أن يكون ذلك على ضوء السنة، فهي المبينة وهي المفسرة والدالة عليه كما تقدم ذكره. ومن كان كذلك وعلى ذلك فهو الأعلم بكتاب الله والأفهم لمعانيه. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن، كما ذكر الله، تذكرون هؤلاء المجادلون، تذكرون هؤلاء المجادلين الذين يبتغون الفتنة من مجادلاتهم بالباطل والجهل المركب والضلال المبين وما إلى ذلك، يعمدون ويتقصدون ويلتمسون ويبتغون ويتبعون ما تشابه من الآيات، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وأهل السنة يؤمنون بالمتشابه، يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم، وكذلك يفسرون القرآن وهذه الآيات بالسنة، فترفع عنها تلك الشبه وذلك الذي علق بأذهان الناس. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما بين كون هؤلاء الناس يعني يأخذونكم بالشبه، كأنه يجادلونكم بالشبه، يقابلونكم بالشبه، يريدون عليكم ويستدلون، يعني سبحان الله كأنها الآية المحكمة والمفصلة والتي لم يرد غيرها في هذا الباب والبيان. فقال رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال فخذوهم بالسنن، فخذوهم بالسنن، قابلوهم بالسنن، واجهوهم بالسنن، إن اقتضى الأمر المجادلة فجادلوهم بالسنن فتفحمونهم وتغلبونهم وتظهرون عليهم. نعم يا إخوان، فإن أصحاب السنن، انظروا، قال هذه الآيات قد يأتيك ببعض المجملات وبعض المبهمات وبعض المشكلات وما إلى ذلك، فأنت لما تفسرها بالسنة تفهم الآية فهما صحيحا، تفهم الحكم فهما صحيحا، تفهم مدلولها ومرادها ومقتضاها يعني على الوجه الصحيح. قال لأن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. خذوا هذا كشعار، أصحاب السنن الذين يستحضرون، الذين يستظهرون، الذين يستصحبون، الذين يستشعرون، الذين يستبصرون، هؤلاء بكل هذا ينتصرون على غيرهم. والسنة النبوية إذن يا إخوان، ولهذا قال أعلم بكتاب الله، والسنة النبوية في علاقتها بالقرآن ونسبتها إليه لها معه في بيانه ثلاثة أوجه، ذكر أهل العلم أنها على ثلاثة أوجه. القسم الأول أنها ترد، أي السنة تأتي موافقة للقرآن ومؤكدة ومقررة لما جاء فيه من أحكام، فقد جاءت السنة مؤكدة لكثير من الأحكام، ومن تلك التأكيدات ما جاء في القرآن الكريم من إجاب الله تعالى، من إجاب الله تعالى الصلاة وكذلك الزكاة والصوم والحج، فجاء كذلك ذلك في السنة، فجاء في السنة بيان ذلك ووجوب ذلك، كما في قوله تعالى نجد آيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر آيات كثيرة، كذلك جاء مثل ذلك في السنة، منها حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هكذا، وكذلك بل والحج وصوم رمضان. هنا بينما في حديث عمر يقدم الصوم على الحج للتنبيه، رواية، حتى وكذلك ما جاء في القرآن كذلك، فقد جاء في القرآن بر الوالدين، وجاء مثل ذلك موافقا له في السنة كذلك، يعني وأمثال هذا كثير جدا. القسم الثاني أن يرد في القرآن مثلا النص مجملا هكذا فتفصله السنة، مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فوردت السنة فجاءت كذلك السنة بتفصيل ذلك حيث بينت مواقيت الصلاة هكذا الصلوات الخمس وعدد ركعاتها، وبينت صفة أدائها حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك بيان أحكام الزكاة من مقاديرها وأوقاتها وأنواعها، وبيان مناسك الحج كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ولقد تقدم قسم تفسير السنة بالقرآن. والقسم الثالث أن ترد في السنة، هذا قسم آخر، وهذا كذلك متعلق بالباب، وهي دلائل كذلك ومفسرة ونحو ذلك مما ذكر الإمام أحمد في رسالته. والقسم الثالث أن ترد في السنة أحكام زائدة على ما ورد في القرآن الكريم فيجب هنا العمل بها، وهو الذي دل عليه أهل السنة والجماعة. مثال ذلك ما جاء في القرآن الكريم، ذكرنا هذا قبل قليل، الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وجاءت السنة بحكم زائد في هذه المسألة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجمع، يعني لا يجمع بين المرأة، يعني يجمع بين المرأة على يعني خالتها، يعني هكذا لا يجمع بين المرأة وخالتها وكذلك عمتها كما ذكرنا، هذه زيادة. وبينما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه ونحو ذلك. ثم أي نعم، سنتوقف عند هذا إن شاء الله. خلاص، قلت الحديث لما أشار إلى لا يجمع بين المرأة وعمتها وكما ذكرنا وبين المرأة وخالتها، كذلك يعني ينبغي أن يعلم أنه ورد في السنة من المحرمات ما لم يرد ذكرها في السنة في القرآن الكريم، وذكرنا ذلك مثل تحريم الحمر الأهلية ولا لا، وكذلك هنا ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع، وكذلك تحريم كل ذي مخلب من الطير. ثم قال المصنف، انظروا لما أشار إلى كون السنة آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفسير القرآن الكريم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن الكريم وأنها دلائل القرآن الكريم، قال بمعنى هذه المسائل واردة إلينا ومروية كذلك ومنقولة كذلك بتمام العدل، العدالة أعني بالعدالة والضبط وصحة الإسناد وكل ما اشترط العلماء من شروط الرواية حتى تكون معتبرة، حتى تكون محكمة، حتى تكون كذلك صحيحة متلقات بالقبول والعلم والعمل، هكذا ولا لا؟ فيبين بأنه هنا مسائل الاعتقاد، ما ورد في مسائل الاعتقاد لا يصح أن يخوض الإنسان فيه بمجرد عقله ومحض تخمينه وكذلك رأيه واجتهاده، فهذه الأمور العقلية والاجتهادية ونحو ذلك فلا يجوز أبدا، لأن مسائل الاعتقاد ومجالات الاعتقاد وأصول الاعتقاد لا مجال للعقل فيها، وليست مرتعا للاجتهاد أبدا. ولهذا انظروا ماذا قال، هذا تقعيد وتأصيل، قال المصنف رحمة الله عليه ليس في السنة قياس، أي السنة لا تثبت بأقيسة يضربها الناس من عقولهم فيقرون شيئا وينكرون ويثبتون ما يشاءون ويحبون ويهون ويشتهون ويقررون وكذلك ينفون أو نحو ذلك. ما يقصد أنه ليس في السنة ذكر القياس، أو مسائل تدل على القياس. إذا كان في مسائل عملية فقهية فلا حرج، بالعكس وزيد حتى هذه المسائل مردها منشأها مصدرها مناطها معتمدها أصلها السنة الوحي الكتاب والسنة. لما؟ لأن الأصل في القياس نفسه يا إخوان هي أنك تعمد إلى مسألة، إلى قضية حصلت، هذه المسألة تريد أن تعرف وتجد لها حكما في الشرع بالكتاب والسنة، فتنظر فيما يشبهها وفيما يماثلها، أي في شيء مثلها، في وصفها وصفا ملائما ومؤثرا، أيعني أو يعني تشترك هي وإياه في الوصف. هذا الوصف هو الذي يشير إليه العلماء بالعلة، هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم مثلا، ويلزم من عدمه عدم مثلا. فإذا أنت تعرض هذه المسألة على مسألة ورد في حكمها نص، وهي الأصل في هذه القضية، ورد في حكمها دليل شرعي، فتريد أن تعمم حكم ذلك الأصل على الفرع الذي تريد أن تجد له حكما ملائما مناسبا، أو يكون مشتركا أو عاما. ولهذا يشترط في القياس 4 شروط: الأصل وحكم الأصل والفرع هكذا والعلة هكذا ولا لا، ويمكن اختصارها في جملتين أو كلمتين: المقيس والمقيس عليه. فلهذا لما تنظر في الأصل تقول إيش هو حكم الأصل، أي دليل الأصل، ما هو الدليل؟ قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحكم الثابت. فإذا هذا الحكم حكم الأصل دليل، فهذا تالي. أما القياس الفاسد هو المقصود الذي منشأه العقل، مجرد العقل والتفكير والتأويل وما إلى ذلك، ومنشأه أيضا ومداره عليه وكأنه هو مناطه، هذا ما يصلح كقياس الشيطان الرجيم. أول من قاس قياسا فاسدا هو الشيطان، قال أنا خير منه، هكذا ولا لا يا إخوان؟ فقال رحمة الله عليه: ليس في السنة قياس ولا تضرب له الأمثال، كذلك لا تضرب للسنة أمثال. والمقصود بالسنة هنا ليس مطلق السنة وعموم السنة، إنما معنى السنة هنا ما هو؟ السنة عندنا التمسك بالسنة، ترى السنة ثم يذكر القدر وما وإلى آخر ما سيذكره إن شاء الله بعده من مسائل الاعتقاد، فيشير إليها ويعبر عنها ويصطلح عليها بعبارة السنة. فالمقصود هنا ليس في السنة، أي ليس في العقيدة، هذا هو المراد. أي معنى السنة هنا المراد به، ولهذا الكتاب اللي سماه السنة أصول السنة الإمام أحمد سماه أصول السنة يا أخي، معناه أصول العقيدة، أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا إذن، ولهذا قال ليس في السنة قياس ولا تضرب كذلك، يعني لها الأمثال، ولا تضر ولا تدرك في الحقيقة، هذا التصحيف، نعم، ولا تدرك المهم هذا ما يكتب ما في مشكلة. ولا تدرك كذلك بالعقول والأهواء. قلت باختصار شديد وبإيجاز وبسرعة حتى لا أشق عليكم. يريد المصنف هنا بالسنة ويعني بها العقيدة، أي المسائل العقدية، حيث أشار إلى ذلك في مستهل هذه الرسالة الموسومة بأصول السنة، إذ تناول واستعرض تقريرا وتحريرا فيها المسائل العقدية. ولقد تقدم ذكر وبيان كون المسائل العقدية توقيفية لا مجال للعقل والرأي والاجتهاد فيها، كما قال تقدم في حقيقة هذا، كما قال ابن تيمية: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. وأن مبناها ومدارها على الأدلة النقلية السمعية والنصوص الشرعية المروية، فلا يوجد يعني في الحقيقة ولا يدخل فيها قياس، يعني لا يدخل فيها قياس، وما ورد وجاء مخالفا ومعارضا، لذلك فإنه في الحقيقة باطل وضلال. هذا الذي يأتي مخالفا للسنة، لهذه النصوص والأدلة، لهذه الأصول والمسائل الثابتة الشرعية، فهو باطل وضلال مردود، هكذا صراحة. وهو الذي عناه وأراده بقوله: ليس في السنة قياس، بل لا يلتفت ولا ينظر، فضلا عن كونه لا يذكر ولا يعتبر. قال المصنف في موضع آخر: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين في الكلام في مسائل الاعتقاد. انظروا، قال في مسائل الاعتقاد مثلا في موضع آخر حتى يؤكد ذلك، ينبغي يعني للمتكلم المتحدث الذي يتحدث عن مسائل العقيدة وهذه يعني أصول العقيدة وهذه المسائل التوقيفية التي تثبت ويعني وتنضبط كذلك ب وترتبط أيضا بالنصوص والنقول الشرعية، يعني يجتنب حين الكلام بالكلام المجمل، ولا كذلك الكلام بما بالقياس وما نشأ منه، هاي نشأ منه. نعم، يريد بذلك بارك الله فيكم، يريد بذلك اجتناب النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس. يعني لو ينظر ويبدأ في النظر في الأمور العقلية والأقيسة العقلية والآراء الفكرية، أكيد يغتر بها ويقتنع بها وتنقدح في نفسه وترسخ في عقله وتؤثر في فكره، فيصبح ينظر إلى تلك الآثار والأدلة من منظور هذه الأشياء ويحكم عليها بمقتضى حكم تلك الأشياء. شايفين؟ إذن ولهذا إياك أن تبدأ بالنظر في غيرها، انظر في هذه الأصول، دائما البداية بالأصول. رأيتم لما أنكروا على من أقبل على التعلم يبدأ بالفروع قبل الأصول، كما قيل قديما: أيها الغادر يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطلب فرعا لتصحح أصلا؟ وكيف جهلت علم أصل الأصول؟ إذن هذا نوع ما استنكار ينكرونه عليه ويذمونه به ويردونه عليه ولا يقبلونه منه. إذن ولذلك المصنف يريد بذلك استناد النظر والعمل بالقياس قبل البحث والنظر في السنن والآثار، وذلك يؤدي إلى إرادة واستعمال القياس ومعارضة السنة. لهذا حرم، يعني في الحقيقة نهى، أقول نهى وجزم في بذلك وصرح بعدم جوازه كذلك، بل وصرح بالنهي عنه. وإنما الواجب عليه أنه إذا ومتى ما ورد النص الشرعي لزمه أن يبادر إلى التسليم. انظروا، إذا ورد النص الشرعي ما الذي يلزمه؟ التسليم والانقياد له، التسليم. قال مثلا، نجد آية مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا اضطراب، لا تردد، لا شك، لا يقول لا لعله المسألة، يعني كأنه يعني ما يقتنع، لا، يجد قناعة تامة، يقين تام، اكتفاء واستغناء تام وعام. ما شاء الله ما شاء الله، ويسلم يسلم يسلم ما شاء الله. ولهذا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الذي أشار إليه المصنف، قال بل يعني لزمه حينئذ أن يبادر إلى التسليم والانقياد له، فإن فيه الكفاية والغنية، فلا يلتفت إلى رأي أو قياس أو اجتهاد، بل هو كما قال تعالى الآية التي ذكرناها هكذا. إذن وكما هو مقرر في القواعد الشرعية عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه لا قياس في مورد النص، أي مع وجود النص، هكذا ولا لا؟ لا اجتهاد مع وجود النص، ولا يقابل أو يعارض ذلك بعقل أو قياس. فالمراد من قول المصنف إذن بنفي وذم القياس إنما هو يقصد القياس العقلي، القياس الذي منشأه ومبناه ومرده ومناطه ومظهر، يعني عقلي محض محض مجرد. إذن فالمراد من قول المصنف بنقيه وذم القياس إنما هو القياس العقلي، وهو القياس الفاسد. أما القياس في المسائل الشرعية العملية الفقهية فهي التي يدخلها ويكون فيها القياس الجلي الصريح الصحيح، ألا وهو القياس الذي يستند كما ذكرنا إلى النصوص الشرعية، ويستمد يعني كذلك حكمته وأحكامه من الأدلة الشرعية، حيث يكون الوصف المشترك الجامع بين الفرع والأصل أي المناط، وهو الوصف المناسب لشرع حكمي، هكذا ولا لا؟ أي العلة عندهم، والعلة والمعلول يدور مع علته ولا لا؟ وجودا وعدما. فهذا النص إذن هكذا من الأقيسة العقلية المنهي عنها، التي بكل صراحة يسوقها ويوردها أصحابها، بمعنى أنهم يريدونها لما؟ بغرض ما؟ وماذا يقصدون ويرمون ويبتغون؟ ماذا هدفهم؟ إنما لمعارضة ومناقضة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري إذا كان سامحوني نترك أعلم بأنه ممكن فيه تعب وإرهاق، سنستمر ونستأنف في المساء إن شاء الله بعد صلاة العصر. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر معهد منهاج الأثر أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عوساد الجزائري حفظه الله تعالى في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جنبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، والمقامة في 23 من ربيع الأول إلى أول ربيع الآخر سنة 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للخامس إلى الثالث عشر من سبتمبر سنة 2026. ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الخامسة سنة 48 و400 ألف هجرية، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستأنف إن شاء الله فإننا نستأنف ونواصل مجالسنا في شرح والتعليق على كتاب أصول السنة، رسالة أصول السنة لإمام السنة ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. فتوقفنا عند قوله وكل بدعة ضلالة. تعيد قراءة فقط المتن، تبدأ من أصول السنة عندنا حتى يستحضر الناس ذلك إن شاء الله ويتابعون أيضا. نعم تفضل. يعني لا داعي لقراءة السند، هذا معروف خلاص انتهينا منه، قراءة المتن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللسامعين والحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى.
0: حسبك، بارك الله فيك. هذا ما سنتناوله اليوم، ومنه المتأخر كذلك نتناوله غدا إن شاء الله. توقفنا في الصباح في مجلس المتقدم في الفترة الصباحية عند قوله وترك البدع هكذا وكل بدعة فهي ضلالة. هنا المصنف رحمة الله عليه ألا وهو الإمام أحمد بقوله هذا وتقريره وتحريره كذلك وروايته لما كذلك رواه وقرأه على وسمعه منه عبدوس ابن مالك العطار، سمع هذه النقول وهذه الأصول، ومنها قوله وكل بدعة فهي ضلالة. فإذا هذه العبارة والجملة التي استمدها في الحقيقة المصنف، قلت لكم بأن المصنف شديد التحري للسنة وشديد التحلي بسمات أهل السنة، فحتى في تعبيره يتحرى العبارات المستمدة المأثورة والمذكورة والمسطورة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، أي آثار الصحابة، ما ذكره الصحابة. هذه الكلمة كل بدعة فهي ضلالة ذكرها قبله غيره من الصحابة، ومنهم مثلا معروف ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، هكذا يقول، وغيره. يعني الآن يتحرى ذلك حتى يعرف الناس بأنهم لم يأتي بها من تلقاء نفسه ومن قبيل نظره أو اجتهاده أو رأيه، لا أبدا. فهذه العبارة إذن والجملة استمدها المصنف واقتبسها من السنة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار وأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان، سواء باللفظ الصريح أو بالمعنى الصحيح. حتى في معناها تجد هذا المعنى يدل على ذلك دلالة قوية، دلالة صحيحة. إذن فإنه يتحرى كما قلت متابعة وموافقة الدليل نقلا وقولا. وهذه الجملة، هي العبارة التي قررها رحمة الله يعني هنا في الحقيقة وحررها، ألا وهي قوله وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها هذه العبارة. قد يناقشك ويجادلك من يقول لا ليس كل بدعة ضلالة، فيه بدعة حسنة، فيه بدعة كما لا يقول خلاص. الآن ننظر في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العبارة في أي سياق؟ في سياق الذم، في سياق الإنكار والتحذير وما إلى ذلك، في سياق يعني كذلك النهي إلى غير ذلك. لنرى العبارات هل تدل، لأنه هذه يسمونه دلالة السياق، في أشياء قد تجدونها عبارات أو أشياء تجدونها تذكر في تارة في سياق يفهم منه الذم، وتارة في سياق يفهم منه المدح أو الثناء، فتقول إذن هذه مذمومة لذاتها وبعينها أم يا ترى كيف يكون؟ فهنالك دلالة ينبغي مراعاتها في مثل هذه الأشياء، وهي دلالة السياق والسباق واللحاق. هذه مهمة حتى من خلال الدليل إذا اقترن بذكرها وإيرادها عبارات تدل على الذم، فإذا هي هنا للذم فهي هنا مذمومة، وإذا ذكرت في سياق يعني اقترن بها يعني ذكرت مقرونة محفوفة بما يدل على الإقرار على الاستحسان على المدح فهي كذلك. هذه هي العبارات، من خلال العبارات تعرف المعنى ذلك ودلالته ومقتضاه والمراد به أيضا. لهذا حتى لا نتناقش ولا نجادل ولا ولا، يعني إن كنت لبيبا فافهمي، عند العقلاء يقولون ومن الإشارة ما يغني عن العبارة في بعض الأحيان، هكذا ولا لا؟ من الإشارة ما يغني عن العبارة، ومن التلويح أو التلميح ما يغني عن التصريح، هذا عند العقلاء. بعض الناس تصرح مع ذلك لا يقتنع ولا يعتقد ولا يعترف ولا غلط، هذا جدال وهذا تعصب، هذا التعصب ليس جميلا. لهذا هنا لما قال هنا تعبيرا أشار أنه الإمام أحمد قد يسأله من يسأله يقول أنت عندك كل بدعة ضلالة؟ قال نعم، أول من استعمل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، واستعمله في مقام التعليم، وذكر هذا في سياق التعليم. تعرفون خطبة الحاجة التي عادة ما نستفتح بها درسنا هذا، هذه الخطبة كما ثبت كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما يعلمهم القرآن، كما من حديث جابر بن عبد الله مثلا، وروى هذا الحديث كذلك ابن مسعود وغيره، بل كانوا يذكرونها في مجالسهم، بل ثبت عن ابن مسعود أنه كان يطلق عليها خطبة النكاح، أي يجعلونها بين يدي العقود، بين يعني هكذا في افتتاحها ونحو ذلك إلى غير ذلك. المهم باختصار هذه الخطبة جاء فيها كما في صحيح مسلم من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ثنايا ومن ألفاظ وعبارات تلك الخطبة. وهذه الخطبة يا إخوان على فكرة، سامحوني وش عليه، على فكرة لما الإنسان ينعم ويمعن نظره وفكره ويتأمل ويتدبر في معانيها ودلالات ألفاظها بنحو ذلك، يجد أنها جامعة في مسائل الاعتقاد، مسائل العبادة، السلوك، كذا كذا. جاء في الصحيح عن ابن عباس أن رجلا من شنوءة يسمى ضماد الأزدي سمع بأن قريشا يتهمون رجلا وأنهم يرمونه بصفات الذم والنقص ونحو ذلك، وأنهم يتهمونه بالسحر والكهانة وما إلى ذلك مما يرمونه به وينعتونه بهذه النعوت من أجل التنفير ومن أجل التعيير، كما هو شأن الناس الذين يريدون أن يحاربوا وأن يصرفوا الناس وأن يصدوهم عمن يخشون دعوته. المهم باختصار فسمع فقال أذهب إلى المكان مثلا مكة، مثلا إلى مكة حيث يعيش حيث يوجد، قال أنا محترف خبير بالرقية وشؤونها ونحو ذلك، وكان يرقي من الريح ونحو ذلك. قال لعل الله يجعلني سببا في شفائه. فذهب سأل عنه فدلوه عليه. فلم يرى فيه عيبا ولا نقصا ولا خللا في خلقته ويعني حركاته، يعني لم يكن العيب ظاهرا. قال لعل الرجل مصاب في عقله، في بعض مرضى العقول يعني المجانين ونحو ذلك لا شك تجده في جسمه ما شاء الله، وصفته الخلقية البدنية تجده ما شاء الله في تمام، يعني الحمد لله. فطلب منه أن يقول شيئا، استنطقه، قال قل شيئا، كأنه من خلال الكلام تعرف تعبيره، إذا رأيته وتفكيره تعرف من خلال ذلك، تعرف أنه إذا كان يهذي هذيان المجانين ويهرف كلام فقط يجري على اللسان من غير عقل ووعي وإدراك وإلى غير ذلك، قال قل شيئا، تكلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه الخطبة، قرأها عليه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. تذكرون الخطبة وألفاظها وعباراتها. الرجل لأول وهلة ما كان يظن أنه سيسمع كلاما بليغا وبيانا راقيا فصيحا، يعني ما شاء الله جامعا للمعلومات التي لم يسمعها من قبل أبدا، فما كان يظن أن، فكأنه يبحث عن العيب فقط والخلل أو الزلل والخطل ليقول هذا دليل وعلامة عدم استوائي وعدم كذلك صحته وعدم ودليل مرضه أنه مصاب في عقله وأنه حقا مجنون كما يقول ويرميه ويصفه قومه. فلما سمع فرغ سكت، قال استأذنه وترجاه، قال أعد مرة أخرى من فضلك، حتى لأنه فاته الشيء الكثير لم يتدبره. فلما يا إخوان أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص أنا متعب، أنا ذكرت لك المرة الأولى يعني خلاص أنت المحروم، شغلت نفسك وصرفت نفسك عن ذلك، لا لا، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم دعوة. النبي كان يدعو بكل شيء، كان يدعو في الصدقة، يعطي الصدقة للفقير، يتعجب الفقير ويكون ذلك سبب إسلام ذلك الفقير، فيقول يا قومي أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا يعطي عطية أن يتصدق صدقته من لا يخشى الفقر. إحنا لكي نتصدق حتى في اليد كان عندنا أجهزة، ما نرى القطع ما هو الأوراق، استغفر، نحن بعيدون إلا ما شاء الله عن الأوراق، لكن على قدر الطاقة والسعة والاستطاعة، المهم لا علينا. فلعله في اليد، باليد أو بالأصابع، بل بالأنامل أي رؤوس الأصابع تفرق بين هذه قطعة كبيرة 20 30 40، ولا لا تعرف. فلعل نحن نعمل عمل حسابات، أي نعمل حسابات، نقول الله يعطيه 4 لأنني سأشتري كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مثلا فيعطيه. قال هو يعرف هذا الرجل لعله فقير ومتسول ويتكفف كثيرا، فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطية، وفي رواية يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر، لا يخشى الفقر. هذا الرجل كذا أسلموا لأنه أعطاه، قال تنظر إلى ذلك القطيع من الإبل والغنم كذا فهو لك. الرجل ما صدق، كان ظن أنه يسخر منه أو يستهزئ به أو شيء من هذا، فوجده جادا وصادقا في ذلك رحمة الله على صحابته الذين تشبهوا به، وصلاة الله وسلامه على نبيه. كذلك الرجل لما سمع خطبة الحاجة لما عادها النبي مرة ثانية بمجرد أن انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك حقا رسول الله. شايفين يا إخوان؟ فانظروا الذين يتأملون في هذه العبارات، وقد تكون وكانت هذه الألفاظ والعبارات لمن كان عاقلا في سماعها وواعيا في فهمها وفقيها في إدراك دلالاتها ومقتضياتها وكل شيء، هذا أسلم. وفي ناس تجدهم مسلمين مثلا أو شيء، لا هذا ما يدلها العدل، المعنى ما يقتضي هذا المقتضى، ما كذا غلط، كيف يا أخي؟ ولهذا النبي كما قلت لكم كان يقول في عباراته من بين ما كان يقول: وكل بدعة فهي ضلالة. والكل هنا للغة تفيد العموم، ولا لا يا إخوان؟ تستغرق وتشمل وتعم كل ما هو من جنس وأفراد هذه الكلمة في معناها وفي حكمها. المهم، قلت المصنف رحمة الله عليه لما استعمل هذه العبارة كان متأسيا، وهذا هو الأصل في النقل، وخاصة في المسائل غير الاجتهادية غير العقلية، غير العقلية المحضة، غير الفكرية المجردة، أي بمجرد التفكير، لا، إنما ينقلها. شيء جميل أن تكون منقولة من القرآن ومن السنة، وكذلك آثار السلف الذين ترجموا، الذين فسروا، الذين يعني فهموا هذا القرآن الكريم الفهم السليم السديد الرشيد الصحيح، وكذلك أفهموه وفهموه غيرهم، حتى طلبتهم أو تلاميذهم كانوا يفعلون. مثلا مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس كان يعرض في رواية أظن للدارمي ذكره أنه عرض المصحف كاملا على ابن عباس، عرضت كثيرة، منهم من قال يعني في رواية 30 مرة يعرض ملازما له. وفيه أنه قال، حدث بنفسه، قال: عرضت المصحف على ابن عباس أي عبد الله 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت، حتى يستعين بأسباب النزول لفهم تفسيرها ومدلولها. المهم باختصار، هكذا كذلك الإمام أحمد في اتباعه ونحو ذلك. فقلت إذن، ولهذا هذه الجملة يعني قررها هنا وحررها، وهي قوله: وكل بدعة فهي ضلالة، دلت عليها أحاديث نبوية صحيحة في ورودها، وصحيحة أي صحيحة في ورودها، وصريحة في دلالتها فقد جاء في حديث العرباض ابن سارية السلمي أي أبو نجيح رضي الله تعالى عنه قوله: وعظنا، تذكرون حيث وعظنا الرسول صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، ثم قال كذلك: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كما في حديث: فإنه من يعش منكم بعدي، ولا لا يا إخوان؟ إذن قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظروا، وكل بدعة ضلالة، هذا قول النبي من حديث العرباض. وكذلك جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أي خطبة الحاجة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وشر الأمور كذلك محدثاتها وكله انظروا محدثاتها أي تحدثون شيئا لا أصل له لا في الكتاب والسنة وتحدثون هذه الأشياء. وذكرنا نعم في الصباح أظن ما ذكرنا تعريف قلنا تعريفات لعل لما توقفنا لا علينا سأذكره مدام في السياق وبصدد ذلك. قلنا من بين تعريفات البدعة ذكرنا تعريفها لغة وذكرنا تعريف بعضهم لها شرعا لكن التعريف الجامع الذي يستعمله ويطلقه ويذكره ويعرفون بها البدعة ما ذكره وأورده بمعنى هو جامع للخصائص خصائص الشيء وضوابط الشيء يعني جامع يدل

جامع للخصائص، خصائص الشيء وضوابط الشيء، يعني جامع، جامع يدل على معنى البدعة ويدل على حكمها أي تعريفها وماهيتها وحقيقتها، وكذلك يدل على حكمها، هل هو للدم للذم عفوا فيقتضي الحذر والترك والاجتناب. هنا قال وترك البدع أي اجتنابها وذمها ونبذها وعدم يعني مواقعتها أي الوقوع فيها وعدم فعلها إلى غير ذلك. سبحان الله. المهم باختصار، فالإمام الشاطبي صاحب كتاب الاعتصام، يعني انظروا كتاب جامع وكتاب عظيم في البدع وأصول البدع وما يتعلق بأحكام البدع وحقيقتها، وكل ذلك في مجلدين. لما عرفها قال البدعة هي طريقة مخترعة أي محدثة مخترعة في الدين مضاهية للشرعية، هكذا، ويراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل عليها هكذا دليل شرعي يعني أصلا أو وصفا، شايفين؟ ولهذا جمعت خصائص البدعة الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها، حديث في الصباح، حديث جابر، حديث عائشة، حديث العرباض. المهم باختصار، وكذلك من حديث جابر كما ذكرنا في خطبة الحاجة لما قال أما بعد فإن خير الحديث كلام، يعني كلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن رجب، يقول ابن رجب الحنبلي تعليقا هكذا، فقوله، انظروا، فقوله كل بدعة، حتى تأتي بعض الأحيان مناسبات جرت العادة عادة سيئة في الحقيقة وإن ظنها الناس حسنة كما سيأتي صراحة، يعني في بعض الأحيان مثلا مسألة المولد واحتفال الناس بالمولد ويزعمون أن والله هذا غلط، فيقومون بلي النصوص، أعناق النصوص هي ألفاظها وكل ما يتعلق بها، ويقومون بتأويلها، التصرف فيها بالشهوة، بالهوى، بالهوى، ما يوافق أهواءهم وشهواتهم ونحو ذلك، فيقول والله حتى وإن نطلق عليها اسم البدعة فهي حسنة ليس في القسم المذموم. بعدين يذكر لهم هل حصل أن أنتم تعرفون بأن أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم الصحابة، ولا لا؟ هذا معقول؟ الصحابة أشد الناس والعباد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكفار تعجبوا في ذلك، الكفار تعجبوا في حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد إلى غير ذلك سبحانه، ومع ذلك لم يفعلوا، بدءا بالخلفاء الراشدين إلا الذين يقتدى بهم في الحقيقة، يقتدى بهم هكذا ويتبعون في هديهم أيضا، فما فعلوا إلى غير ذلك، مع ذلك يؤولون. إذن ولهذا ابن رجب يريد أن يؤصل تأصيل لا نختلف فيه، لا نختلف فيه، لا يختلف فيه اثنان. قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه فقوله كل بدعة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين. انظروا، يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، صح ولا لا؟ بل وفواتح الكلم وخواتيم الكلم، الله سبحانه وتعالى
جعله يقول الكلمة المختصرة.

0: القصيرة في حروفها والقليلة في جملها أو كلماتها، لكنها غزيرة في معانيها وعبرها وعظاتها وجلالتها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سامحوني، ترون شراح الحديث لما يشرحون الحديث يذكرون كلمة موجزة فترونهم يستفيدون ويستخرجون ويستنبطون منها فوائد كثيرة، بل لا يجزمون بالحصر كون هذا أقصى وكل ما تقبل، يعبرون بالتبعيض كأنه ومن فوائد هذا الحديث ومما يستفاد من هذا الحديث ومما يستخرج من هذا الحديث، ولا لا؟ يعني يريدون أن يقولوا لا نستطيع بلوغ حصرها. إذن هكذا، يعني هذه العقلاء الذين يعرفون هذه اللغة ويعرفون ألفاظ هذه اللغة ودلالات هذه اللغة وخصائص هذه اللغة، من بين خصائصها البلاغة من خلال التعبير المعبر بها في الوصف والذكر والبيان، تدرك معنى الكلام الذي يقوله البلغاء لما يتحدثون، كأنهم يصورون لكم الأشياء ليس بالحروف إنما بالتصوير كأنك تراها. استعمل هذه العبارة لدقة وصحة وقوة وعمق هذه، ويعني الأسلوب، هذا الأسلوب استعمله الألباني إن رأيتم في مسألة الأحاديث الواردة في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يعني قال هذه الأحاديث تجعلك لما يذكر لك حركته كأنك تراه لما يخفض ولما يرفع، لما يسجد ولما يركع، ولما قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. بمعنى ما ليس هنالك بيان أكثر من هذا، وليس هنالك وصف وبلاغة أكثر من هذه، وصفوها وصفا دقيقا هكذا. إذن بارك الله. ولهذا ابن رجب يريد أن يقول هذه عند اللغة اللغويين والنحاة وكذا وكذا، عندما نتحدث معهم بهذه اللغة وبهذه الحروف وبهذه الألفاظ وبهذه الكلمات وبهذا البيان، ما الذي يفهمونه؟ فالذي ليس عنده تلاعب ولا تعصب ولا يسلم، أما الآخر يتخذ ذرائع وأسبابا زعما لترك ذلك أو للجدال والمناقشة، عياذا بالله. المهم، وقال كذلك ابن حجر، يعني ذكر كلاما كذلك لما قال وقوله كل بدعة في الحقيقة هي قاعدة يعني شرعية كلية بمنطوقها، أي هي بمثابة القاعدة في الحقيقة، لو كان هذا ضابط يضبط الأشياء. أتدرون القاعدة، القواعد عموما، لما قال قاعدة كلية، القاعدة هي قضية عند الأصوليين مثلا لما يعرفون القاعدة يقولون هي قضية كلية، هكذا ولا لا؟ هو قال كلية، استعمل كلمة الكلية هنا بكلية، في بعض القواعد نطلق عليها وصف الغالبية يعني، والغالب يجوز إطلاقه على الكل وتسمية الكل به بالغالب، إنما النادر هو الذي الكلام عنه في إثباته والحكم به، فيقولون النادر في حكم المعدوم أو النادر لا حكم له. المهم باختصار، فلما قال هنا قاعدة كلية، قلنا لما ترون قاعدة كلية كالقواعد الأصولية مثلا ونحو ذلك من القواعد الفقهية كالقواعد الخمس الكبرى وهكذا، المهم هذه القاعدة هي قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أجزائها، هذه القاعدة الكلية ينطبق حكمها عليه، لا تشذ، لا يشذ جزء ولا يخرج جزء عن حكم تلك القاعدة أصالة وشمولا واستغراقا وعموما. المهم باختصار، ولهذا قال يعني ذكر رحمة الله عليه قال هي قاعدة شرعية، أولا قاعدة شرعية مستمدة من الألفاظ والأدلة والنقول الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلف، هذا الذي سلكه البخاري رحمة الله عليه في كتابه، أي هذا الجامع الصحيح صحيح البخاري. تعرفون البخاري ماذا يفعل في الباب؟ يذكر الآية ويذكر الحديث ويذكر آثار السلف حتى يتربى الناس على الألفاظ والمعاني والدلالات والنصوص والأحكام الشرعية مستمدة من مصادرها إذن فهذا قوله. إذن هذه كما قال إذن قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، حتى مفهومها يعني هي كذلك دلت عليه، لأن بعض الناس يقول لك لا المفهوم حقا نجد بعض العبارات المجملة أو بعض الألفاظ المشتركة، يعني نقول المجمل لفظ يحتمل ويدل على معان متغايرة وقد تكون متضادة تلك المعاني، قد يراد بها كذا وقد يراد بها عكس كذا، أو لفظ مشترك لا يدل على معنى واحد يدل على معنيين، ها فأنت تحتار هل هو نحمله ونوجهه ونجعله يدل على هذا المعنى أم الآخر؟ لا، هذه صريحة وصحيحة في منطوقها، أي من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، أي منطوقا لفظا وكذلك معنا أي دلالة. بارك الله فيكم. قال أما منطوقها فكأن قال يعني فكأن يقال بارك الله فيكم حكم كذا، يعني لما قال كل بدعة ضلالة، حكم كذا وكذا تذكر المسألة تذكر الشيء فتقول كذا بدعة، وبعدين وتقول وكل بدعة ضلالة، وكأنك تقول تحكم على ذلك الذي ذكرته ما دام هو من جنس البدع وتعرف أنت حكم البدع ضلالة كلها، فبالتالي فهذه البدعة يشملها العموم ويستغرقها المنطوق والمفهوم بالذم والترك. إذن ولهذا بارك الله فيكم أشار إلى هذا، ولا في الحقيقة لما قال عليه الصلاة والسلام انظروا تتأملون، يعني تجده تحكم على نفسك بنفسك لكن بشرط تتقيد بالقيود العلمية بالقيود كذلك الشرعية بالقيود كذلك كما يقولون يعني الصحة، يعني الأشياء الصحيحة تبقى صحيحة والأشياء الصريحة تبقى صريحة والأشياء الثابتة تبقى ثابتة والأشياء التي تدل على شيء تقتضيه وتعنيه لغة واصطلاحا لا تقول لا والله أنا في ذهني، لا لا لا لا مكان للذهن هنا، ولا يصح أن يقدم ذهنك على أذهان غيرك، لو كانت القضية ذهنية أو عقلية أو اجتهادية لا وجدنا من يفوقك ويفوتك عقلا وعلما وفهما، فليس حجة عليك، كلكم محجوجون كلكم ملزمون وملزمون كذلك بالشرع وهو الدليل الذي هو فوق الجميع، الدليل الشرعي فوق الجميع، فلا أحد يلزم غيره إلا إذا كان كلامه حجة شرعية. من الذي كلامه حجة على الناس؟ الدليل هو الذي حجة على الناس، العلم الشرعي هو الذي حجة على الناس. ولهذا ترون العلماء يقولون عندما يجدون اثنين يتبادلان النقاش ويتجاذبان أطراف المسألة التي هم بصدد مناقشتها، فالعاقل يقول انظر في قواعد نحكم بها، أنت تثبت وأنت تنفي، أهمية العلم وفائدة العلم وقيمة العلم وقيمة صاحب العلم. قال أنت تثبت وهو ينفي، أنت الذي أثبته بأدلته ودلائله، أي بأدلته وأدواته وبألفاظه وكذا، ما شاء الله، لا ليس عندنا ما نرد من كلامك، وأنت لا، أنا لا أصدق، أنا لا أقر، أنا لا أقتنع، أنا كذا. قال كلامك هذا ليس فيه علم، هذا الكلام المثبت هو الذي فيه علم. ولهذا يقولون لما يتعارض المثبت والنافي، يقولون إذا تعارض قول المثبت على مع قول المنافي، النافي يقدم قول المثبت على قول النافي. ليش؟ لأن المثبت معه زيادة علم ليست مع النافي، النافي يجهلها، النافي لا يعلمها. بعض الأحيان أعطيكم مثالا في مسائل فقهية، في مسائل عملية، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما هو تقول فقط تثبت الفعل والعمل، لا، بل تنفي ما سواه وتنفي ما يضاده وغيره، يعني وعكسه كذلك، تنفي عكسه. قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. ويروي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة انتهى إلى استباطة قوم فبال قائما. الآن هذه مسألة أخرى، انظروا لكن كيف يتصرف العلماء، كيف إذا أمكن، لأنه دائما عند التعارض الظاهر قد يبدو لك المسألة متعارضة والدلائل والأدلة فيها متعارضة متضاربة غير متعاضدة غير متوافقة غير مجتمعة، لا تستطيع الجمع بينها. المهم باختصار، قال كيف فعل العلماء؟ نظروا في حديث عائشة، عائشة تروي هديه وحاله وكيف كانت أفعاله وحياته في بيته، يعني ما كان يفعله، فما رأته يوما صلوات الله وسلامه عليه، ما رأته يوما يبول قائما في البيت ولا مرة. صح، ما شاء الله، نفت ذلك وهذا صحيح. وحذيفة رأى انتهى إلى ذلك المكان كذا، فممكن يعني كما قال فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني فبال واقفا قائما. فيقول كيف نوفق، ما هي وجه أو وجوه التوفيق بين ذلك والشواهد على صحة الجمع بينها؟ قال عائشة حدثت بحدود علمها، فهي مصيبة في ذلك بالنسبة إلى ما تذكره وتحكيه، وهو أنه في بيته ما حصل، هذا صحيح، بينما ما ولا تنفي شيئا لم تره أبدا، لأنه ما كان تخرج معه في الأسفار ممكن، لكن ما كان تمشي معه حيث حل وارتحل حيث ذهب، هكذا ولا لا؟ فحذيفة رضي الله تعالى عنه إنما حكى شيئا رآه في غير بيته، إنما خارج البيت. فانظروا، ولهذا المثبت معه زيادة علم هذه العلم الزائد ما شاء الله لا يجوز أن يناقشه فيه غيره وأن يجادله غيره وأن ينفيه كذلك جاهله. ولهذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم. رأيتم؟ فالحجة هذه الدليل. أنت الآن تقول الذي ينبغي اتباعه. ولهذا أهل السنة في هذه المسائل مما واحد يدعوهم إلى ذلك من العلماء، علماء أهل السنة يذكرون الدليل فيقولوا فيصدق فيأخذون بكلام العلماء ويتبعونهم في ذلك ما شاء الله، ويعملون بتوجيهاتهم القائمة على ذلك. لما؟ لأن عندهم قرائن وشواهد وعندهم دلائل وبراهين على صحة ذلك. فالاتباع أن تتبع وتأخذ بقولي من ليس كلامه حجة. أنت تعرف بأن كلامه ليس حجة، ولكن بعد معرفة دليله هو ذكر لك الدليل، فهذا هو الذي. أما من ليس قوله حجة ليس لك أن تتبع قوله، يعني ليس ها هو الأولى أن يذكر قوله ودليله على قوله. بارك الله فيكم. ولهذا كما ذكر قال لما ذكر ابن حجر إنها هذه قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها تدل على كذا، قال فكل بدعة فهي ضلالة، فأشار إلى دلالة كل بدعة وأنها تستغرق وتشمل وتنطبق وتعم كل ما هو من جنس البدع في الدين. كل بدعة في الدين فهي ضلالة. هكذا كذلك قال أنها ليست هدى، وأنت تبتغي الهدى بهذه البدع، ولا لا زعمت أقول زعمت أنك تبتغي الهدى، لأنه كما تعرف البدعة أنه يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، أي أن يبالغ يكثر. ولهذا مرة كان رجل مع ابن المسيب سعيد، لما يصلي الصبح يقوم يركع ركعات يركع، فجذبه بصورة ناهرة وزاجرة يفهم منها الذم والإنكار، كأنك توقف لا تصلي كذا لا تفعل، الأصل في البدع عدم فعلها، يعني اتكف عن هذا توقف لا تفعل. فتحجب، قالوا يا فلان أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة؟ يعذبني الله تعالى من أجل ما أفعله وإن الذي أفعله هو من جنس الذكر والصلاة؟ فقال له بقول بكلام رجل جازم حازم حاسم، قال إنما يعذبك على مخالفتك للسنة، هذا بدعة ليس سنة، وكل بدعة فهي ضلالة. تلتمس الهدى في أسباب ووسائل ومجالات الضلالة، هذا الشتان بينهما. بارك الله فيكم. فيجب نبذ البدع وتركها والحذر والتحذير منها، فإنها ضلالة وليست بهدى، وهي كذلك هلاك في الحقيقة، أي ما هو مآل صاحبها وعاقبة صاحبها وعقوبة صاحبها، النار عياذا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. نعم، كما ذكر كما قلنا. إذن ولذلك فيجب إذن ردها وإنكارها والتحذير منها وأهلها، أي التحذير من أهلها. فقد روت عائشة رضي الله تعالى، عائشة أم المؤمنين معروفة، روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا هذا الحديث قاعدة، هذا الحديث قاعدة في الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة من العبادات وما إلى ذلك، يعني الأعمال الظاهرة هذا قاعدة فيها، مثل ما حديث النيات ميزان ومرآة وقاعدة للأعمال الباطنة، أعمال القلوب، أعمال القلوب، وهذا في أعمال الجوارح. أعمال القلوب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قاعدة إلى آخر الحديث كما تحفظونه وتعلمونه. وأعمال الظاهرة من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن وهذا قاعدة في الحقيقة وأصل كذلك. فعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى قالت، يعني أن روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني يقول الشوكاني مثلا وهذا الحديث من قواعد الدين لأنه يعني يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر، أي أحكام كثيرة تعجز ولا تقدر على إحصائها ولا تستطيع حصرها، لا تستطيع تذكر أشياء كثيرة حتى يعجز لسانك، حتى يعجز لسانك يعني. ولهذا ما شاء الله انظر معناه أصل جامع قاعدة كلية كما قال كذلك. ولهذا إذن ما أصرحه وأدله كذلك على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني لعل حتى الذين قسموا من العلماء إنما تصرف معهم تصرف مع أقوالهم المحققون في بنظراتهم وقراءاتهم وفهومهم وأحكامهم، قالوا جمعوا في ذكر ذلك بين البدعة الدينية والدنيوية، بين البدعة الشرعية واللغوية. قالوا مثلا ترى العز بن عبد السلام له كتابات طيبة، مثلا لا تذكرون من بين كتبه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ربط وضبط ذلك وبناه وأسسه على تلك القواعد التي تلك القواعد مستمدة كذلك ومستندة إلى الأدلة. مع ذلك يقول بتقسيمها تقسيما خمسيا على يعني كأنه الأقسام الخمسة للحكم التكليفي، البدع التي هي واجبة، الناس الآن يتكلمون عن الاستحسان وذمها، يعني ما يقصد البدع الشرعية، فإن قصد فقد أخطأ رحمة الله عليه. لكن قالوا نحن أنه جمع بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية وكذا وكذا، وهذا ما يصلح في هذا المجال. إذن ولهذا رحمة الله عليه عبر بهذا التعبير لما ذكر، قال ويعني ما فعله أي بعض الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام، يعني هذا خطأ خطأ. وفيما قرره المصنف أي الإمام أحمد في هذه الرسالة، وفيما قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا من بيان كون كلها، كون كل البدعة كلها، كلها بأنها كلها سيئة، هذا هو الكلام الذي قاله الإمام أحمد، وشر وضلالة وهلاك، فيه الرد على محسني البدعة، وهو قول من أدرك من الأئمة والعلماء ومن سبقه هكذا، هذا كلام كل بدعة ضلالة، يعني سمعه في عهده وعصره من علماء كثيرين يذكرونه، وكذلك روي ونقل عن التابعين وعن الصحابة وكذلك ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كما هو معلوم. ومن ذلك من بين الآثار التي وردت عن الصحابة ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة فهي ضلالة. هذا قول ابن مسعود عبد الله بن مسعود. وهنالك قول عبد الله قول عبد الله تعالى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وكذلك ورد التحذير والنكير على محسني البدع، يعني ورد في آثار ونقول وروايات وأقوال أهل العلم من السلف، من بين ذلك مالك بن أنس رحمة الله عليه إخوان، وهو ما ذكره مالك قائلا وروى عنه هذا القول ابن الماجشون وهو أحد تلامذة الإمام مالك، وروى هذا الأثر ذكره الشاطبي في الاعتصام، ونقله ورواه أصحاب السنن. أصحاب السنن ماذا قال مالك؟ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ويعتقد فيها ويؤمن وكذا ويأتي بها في سياقي ومن بابي وإرادتي وبقصدي وغرضي إثبات حسنها والاستحسان بها، مثل ما قال الاستحسان تستحسن شيئا استقبحه النبي صلى الله عليه وسلم، وتمدح شيئا ذمه ذكره في سياق الذم، ما يصلح. انظروا كيف يعبر مالك هنا، قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، هكذا لأن الله هكذا لأن الله يقول اليوم أكمل. انظروا لما يقولون شيئا يذكرون دليلا، يذكرون دليل، ما يقول إنما أقول، لا يرد قول بقول من جنسه، يعني كأنه من باب العقل يرد قول هذا بنفس عقلي ولساني وبياني وفكري غيره، ويقول ليس منكما أحد حجة على الآخر، ولا لا، إنما الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم في هذا المجال والمقال والحال، عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أقوال كثيرة بل آيات عديدة حتى حذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تعرفون قصة ذلك الذي أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد لمالك، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني أنظر بإيجاز واختصار لكن جواب حازم وجازم وقاطع، ما شاء الله، قاطع لمادة الفتنة لمادة البدعة وسببها ويقطع دابرها كذلك، قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم قال إني أريد أن أحرم، يعني يريد أن يحرم من أمام قبره، قال إني أخشى عليك الفتنة، قال وأي فتنة في بضعة أميال، خطوة مسافة قليلة، هيا أسألك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا أحرم؟ قل لا أبدا. من أين أحرم؟ الذي يأتي من المدينة إلى مكة يريد الحج أو العمرة يحرم من ذي الحليفة، ما يسمى اليوم بأبيار علي، من هكذا ولا لا؟ يعني نحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، إذن فليحذر. فلهذا لما رآه مسرا بقي الإمام مالك على قوله وحكمه مسرا مستقرا، قال إني أخشى عليك الفتنة، ثم ذكر له الدليل، لأنه قال وأي فتنة تخشاها، لا يجيبه بعقله، نعلم الناس الدليل الشرعي النقل، والعقل يعني يخضع ويستجيب ويصدق ويسلم للنقل، المهم باختصار شديد، فقال ذكر له قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. خش لو سألته هل هذا مخالف لهديه وأمره يقول نعم، ها هو حكم الذين يخالفون ويختلفون على سنته ويخالفون عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الذي، ولهذا مالك يذكر هذا دائما، يذكر الدليل حتى يعرف الناس بأن ما قاله ليس من محض ومجرد كلامه واجتهاده ورأيه، لا والله، إنما هو نقل للأدلة النقلية السمعية والحجج الشرعية النصية. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله، أنتم تعرفون، فهذه حجة. والذي مع سماعه لهذه الآية وقراءته لهذه الآية وفهمه لمدلول هذه الآية والمقتضى بهذه الآية وكل ما يتعلق، يعني يبتدع ويستحسن ما يبتدع، كأنه يتهم، بل كأنه ابتداء وانطلاقا وأصالة يستدرك على الله، ولا لا؟ كأنه استدراك على الله. وكذلك ما قال النبي، كما قال مالك، يعني فكأنه يتهم النبي في أمانته، يعني فكأنه عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. سبحان الله العظيم، رأيتم؟ ولهذا قال، إذن يرد حتى يعرف الناس، يقول نحن مالكية وكذا، تقول لو كنت مالكيين لقلتم مثل ما قال ولاستجبتم لما قال وكنتم على نهجه وطريقته ودربه وهديه رحمة الله عليه. ولهذا بارك الله فيكم، فلما قال ذكر هذا قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كذلك أصل. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا يتغير أبدا، إنما الدين يبقى ثابتا ويبقى قائما ويبقى دائما. فإن المصنف إذن، بل المصنف أقول، فإن المصنف رحمة الله عليه هنا يتحرى من الألفاظ الشرعية الصحيحة والدلالات المرعية الفصيحة والمعاني المرضية الصريحة، فإنه استعمل عبارة كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فإنه فضلا عن ورودها في النقل فكذلك يصح إرادها، هكذا ولا لا؟ ويعني كذلك وإرادتها أي القصد والغرض، وإرادها السوق والذكر، أي سوقها السياق والذكر، هذا الذي في المعنى والعقل. وذلك أن لفظ كل عند النحاة واللغويين، أي عند أهل اللغة العربية، تعد من ألفاظ العموم، صح ولا لا؟ تقول من ألفاظ العموم، والله أنا أصدقك القول لأنها تفيد العموم. لما نقول كل الناس فعلوا ذلك، كل من في المسجد، بمعنى كلهم فعلوا، ما دام لم ترد أداة استثناء، لو استثنيت لبقي ذلك تلك اللفظ على التغليب، على التغليب وين استعملت الكل، لكن ليس بالعموم بدليل الاستثناء، لأن المستثنى له غير حكم المستثنى منه، والاستثناء دليل التناول، ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار شديد بارك الله فيكم، قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، قال الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة، لماذا أؤكد على هذه المسألة ونقوم بشرحها وكأننا بتشريحها، أي بتفصيلها، لأنها مهمة في هذا الزمان، مهمة في هذا الزمان، حتى يعرف الشبه الملقات والتي يعرضها ويلقيها أصحابها فيفندها كلها ويضحضها جميعها ويطمس معالمها كذلك. هذا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المهم قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: كل بدعة ضلالة محمول عند العلماء. العلماء يا إخوان، الله لما يضرب الأمثال: أعلم الناس وأعرف الناس وأقدر الناس وأجدر الناس بمعرفة ذلكم العلماء، هم الذين يستطيعون عقل وفهم وفقه وإدراك ذلك الشيء، كما قال في الآية: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلماء. وما يعقلها إلا العلماء، هكذا إذن. ولهذا قال: محمول عند العلماء على عمومه ولا يستثنى منه شيء. ما في استثناء، رأيتم؟ ما في استثناء. ولا يستثنى منه شيء البتة، أي إطلاقا نهائيا، يبقى على العموم على عمومه، لم يخصصه شيء ولم يستثن من أفراده وأجزائه، كذلك لم يستثنى شيء كذلك. سبحان الله العظيم. وليس منها ما هو حسن أصلا، أي يريد أن يقول ليس في البدعة شيء حسن أو ما هو حسن أصلا. ويحق ويليق إراد كلام، أي ذكر، قلت ويحق ويليق إراد كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في هذا السياق، حيث قال، يعني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما علق عليه، يعني ذكر في قوله كل بدعة فهي ضلالة، كل بدعة، قال بدعة يعني كلية عامة شاملة، إذن فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا، يعني هذه الكلمة كأنها هي الناطقة، ولا لا يا إخوان؟ كان الإمام مالك، سامحوني، مرة يأتيه بعض من يجادله، انظروا إلى العلماء لا يجادلون، ولكن بعض الناس يتجرؤون ويتطاولون، ما أدري، سبحان الله، ورجل يعلمه من خلال مقابلته بحسب مستواه، لكن فيه درس، لو كان يعرف الرجل ما من معنى في كلامه لعلم بأنها كلمات دامغة وبالغة في التواضع والتعليم والتأديب، حتى التأديب يؤدبه. رجل جاء قال: جئت لأجادلك يا إمام. أي نعم. كم؟ 25. أنا أخشى أن أزيد على 25، لكن إن شاء الله لا. المهم باختصار قلت شوشتم علينا، صامحون، يعني توقفنا عند الإمام مالك هكذا ولا لا؟ فماذا قلت؟ يعني شايف لهذا في بعض الأحيان خاصة مع التعب، ماذا آخر كلمة توقفنا عندها؟ ها؟ أرفع صوتك يا أخي. من؟ ولا لا حصرة، مش هذه. ها؟ أرفع صوتك من فضلك. أريد، ها؟ نعم؟ ما يريد؟ ما يريد ماذا؟ خلاص، جيد، الآن ذكرتني. قال: جئت لأجادلك. نعم، مثل ما ذكرتم. قال: انظروا، قال: فإن غلبتني، أي أفحمتني وغلبتني بحجتك وقولك وما تستحضره وما تسوق من أجل معارضة قولي وإبطالي، قال: فإن غلبتك اتبعتني،
1: قال فإن غلبتك